صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الاثنين 8 حزيران 2026. بداية أسبوع موفقة وهادي قدر الإمكان نتمنيها للجميع اليوم ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة. بنبتديها 6:15 مع أول موجز للأخبار و6:30 صاحبة الجلالة وجولتنا اليومية على الصحف الصادرة ببيروت. بعد نشرة أخبار 8:15 بونجورين مع زفان مثل كل يوم من الاثنين للخميس و10:30 وجوه البلد مع كريستال عيد. منتابع 11:30 مع أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام مع خلدون زين الدين. 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. وتابعوا معنا بفترة بعد الظهر 3:30 حلقة إعادة لحلقة نهار الجمعة من برنامج الاقتصاد أولا مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، و4:30 كلام يوصل مع أنطوان سعدي، 5:15 راديو رامو، 6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. ومنتابع معا ليلا 9:30 يوميات الشرق الأوسط و10 رحلة في الذاكرة برنامج من قناة RT. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: شو بصير؟ ايه؟
1: ما لك ركب كيبل فيجن.
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
0: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
3: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على إيران فجر اليوم من خارج المجال الجوي الإيراني بحسب وسائل إعلام عبرية، مستهدفاً مطار مهر أباد في طهران ومستودعين لتخزين الطائرات المسيرة الانقضاضية. وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني غربي ووسط إيران. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط وغربي البلاد شملت أنظمة دفاع جوي وأسلحة، وذلك بمشاركة سلاح البحرية. في الموازاة، أشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران، وإلى دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات في أصفهان، فيما تحدثت وكالة تسنيم عن دوي انفجارات في محيط مدينة كرج، كما سمعت أصوات انفجارات في تبريز وكرمانشاه. وإثر الغارات الإسرائيلية على عدد من مدن إيران، قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي إيراني فوري. أما وزارة الصحة الإسرائيلية فاستدعت القوى البشرية إلى المستشفيات للانتقال السريع إلى حالة الطوارئ. الجيش الإسرائيلي وجه صباح اليوم إنذاراً مبكراً لسكان وسط وجنوبي البلاد بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن تمكن من التصدي له بنجاح. وسط هذه الأجواء أغلقت إسرائيل مجالها الجوي مؤقتاً. أشارت قناة الجزيرة إلى سماع دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت. أما في العراق فنقلت الوكالة الإيرانية الرسمية عن الحرس الثوري استهداف مقر من أسمتها الجماعات الإرهابية في مدينة السليمانية. في غضون ذلك أطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في محافظة الخرج للتحذير من أي خطر، ثم أعلن صباح اليوم زوال الخطر عن المحافظة المذكورة. مسؤول عسكري أمريكي أكد أن جيش بلاده لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإيراني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث في شن هجوم انتقامي على إيران، محذرا إياه من تصعيد التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، ومعربا عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران بات وشيكا. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كشفت عن أن نتنياهو حاول في خلال الاتصال الهاتفي الاعتراض على طلب ترامب بعدم الرد، لكنه قبل بذلك ثم عقد مشاورات أمنية مع فريقه السياسي. الرئيس ترامب قال في سلسلة مواقف له: أنا من يتخذ جميع القرارات وليس نتنياهو، مشيرا إلى أن الضربات الإيرانية لن يكون لها أي تأثير على الصفقة وإيران. وأضاف: قد ينجح الاتفاق مع طهران وقد لا ينجح، لكن ضرباتها لن تؤثر عليه بأي شكل من الأشكال. في الميدان جنوبا باتت النبطية تحت التهديد الإسرائيلي،

إذ نشر موقع ولاء العبري تقريرا نقلا عن ضابط في الجيش أفاد بأن قائد القيادة الشمالية يضغط لتدمير البنية التحتية لحزب الله في النبطية. وقد علم موقع ولا أن الجيش بدأ بالفعل عملية برية على مشارف المدينة، واستخدم أنواعا مختلفة من الروبوتات لتحديد مواقع العبوات الناسفة وكشف خلايا حزب الله. وبحسب الموقع فإن سقوط النبطي أكبر حصن في الجنوب اللبناني سيتحول إلى زلزال. وأشار ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي إلى أن النبطي تعد مركزا ركز فيه حزب الله موارد ضخمة، كما أنها نقطة عبور رئيسة لخطوط إمداد لوجستية تتيح له الوصول إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل. التقدم نحو النبطي جاء من محاور عدة، لا سيما من الغندوري إلى برج قلوي والصريفة، وصولا إلى مشارف منطقة النبطي عبر ميفدون وعتشيت. وزاد من خطورة المشهد إعلان الجيش الإسرائيلي أن حزب الله منع الجيش اللبناني من التعامل مع شبكة أنفاق في محيط قلعة الشقيف. عرض الجيش الإسرائيلي مشاهد مصورة لهذه الأنفاق وهي تضم غرف منامة ومراحيض وغرف عناية طبية. التصعيد المفاجئ رفع العقود الآجلة لخام برانت بما يزيد على $2.67، وبات سعر البرميل $95.76 في التعاملات الصباحية. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة Oasis de Vie الأشرفية شارع أديب إسحاق صوت كل لبنان
1: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان

نبدأ معنوين النهار سقوط الخطوط الرادعة في وقف النار. لودريان لبنان سيد نفسه في المفاوضات. غسان التويني في ذكراه: اتركوا شعبي يعيش.

كتبت النهار اليوم تحت عنوان سقوط حصانة الضاحية وترامب مع عملية دقيقة: الهجمة الإيرانية على عون تتجاوز كل الأصول. اتجهت التطورات الميدانية للحرب المتدحرجة بين إسرائيل وحزب الله منذ الثاني من آذار الماضي نحو مرحلة تصعيدية جديدة تنذر باتساع كبير ونوعي للمناطق التي تحتلها إسرائيل تباعا في الجنوب، إلى جانب تعميق ضرباتها في الداخل اللبناني، ولو مضى حزب الله في استهداف شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وشكلت الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي عصر أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت مؤشرا إلى نهاية معادلة تحييد الضاحية مقابل شمال إسرائيل التي فرضها تدخل حاسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ رسمت الغارة معالم موافقة أمريكية متجددة لشن إسرائيل غارات محددة على الضاحية ردا على قصف شمال إسرائيل. ولكن الأبرز في هذا السياق ما لفتت إليه أوساط لبنانية مطلعة عبر النهار من أن إعادة إدارة ترامب منح إسرائيل الإجازة بضرب مقنن للضاحية جاء على خلفية تجاوز إيران إلى نطاق غير مقبول الخطوط الحمر في تدخلها وهجماتها على السلطة اللبنانية عقب إعلان الاتفاق الإطار في مفاوضات واشنطن، وهو أمر يكتسب دلالات عميقة لجهة التقديرات المتصلة بالدفع الأمريكي قدما بالجولات اللاحقة للمفاوضات، حتى أن الرئيس ترامب حين كان يلمح أمس إلى تقدم نحو اتفاق أمريكي إيراني ميز لبنان عن المسار الأمريكي الإيراني وأعلن أنه لم يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، ثم أعلن لاحقا أنه يؤيد تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية دقيقة تستهدف حزب الله، مضيفا أن الولايات المتحدة قد تقدم الدعم اللازم لمثل هذه العملية أو أن يتم التنسيق مع سوريا للقيام بها، وأضاف: أريد للبنان حياة أفضل.

لدريان للنهار. لبنان سيد نفسه في التفاوض. أبدين استعدادتها فرنسا لقيادة قوة بديلة لليونيفيل، كتب غسان حجار، لعل كثرة التجارب في الوحول اللبنانية ولا سيما المريرة منها جعلت الدبلوماسي الفرنسي الخبير والموفد الرئاسي إلى لبنان جان إيف لدريان حذرا في إجاباته، بل متكتما إلى حد بعيد، خصوصا أنه يزور لبنان للمرة 14 في إطار مهمته بصفة موفد خاص للرئيس إيمانويل ماكرون، ويعمل على ملفات كثيرة غالبا ما تخضع لتعديلات وفق التطورات المتسارعة لبنانيا وفي الإقليم والعالم. عن إعلان واشنطن يقول لدريان إن التفاوض الذي يحصل في العاصمة الأمريكية أمر جيد، وأن يكون لبنان سيد نفسه في التفاوض فلا يتفاوض عنه الآخرون، ولا يكون ورقة على طاولة الآخرين ولا ضحية التفاوض. وعن موقف الثنائي الشيعي الرافض للإعلان وتأثيره على مسار الأمور يقول إن اعتراض حزب الله متوقع، فيما الرئيس نبيه بري يربط موافقته بوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان. يؤكد لدريان أنه يقدر كثيرا الرئيس نبيه بري ويتفق معه في أمور كثيرة. وعن مؤتمر دعم الجيش يؤكد أن نية لعقده قائمة، وردا على سؤال عن تركيز فرنسا حاليا على القوة البديلة لليونيفيل بعد انتهاء المهمة الأخيرة في نهاية العام الجاري وإبداء باريس رغبتها في ترأس قوة بديلة، يقول لدريان إن بلاده أبدت استعدادها لأنها كانت إلى جانب لبنان باستمرار وهي حريصة على أمنه وسيادته، ولا يجوز أن يترك فراغ أمني في الجنوب. ولكن هل تقبل أمريكا وإسرائيل أن تكون القوة المقبلة أوروبية بقيادة فرنسا وأن تعمل من خارج الأمم المتحدة؟ يقول لدريان للنهار ليس بالضرورة أن تكون القوة المقبلة تحت مظلة الأمم المتحدة، شكلها لم يتقرر بعد، على لبنان يتقدم باقتراح أو يحدد رؤيته ويعلنها. نحن نقول إن فرنسا أبدت استعدادها والكرة راهنا في ملعب لبنان.

ورد في أسرار الآلهة في النهار يتعرض المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر لحملة مركزة منذ مدة على خلفية عدم تجاوبه مع مطالب وتدخلات سياسية في عدد من الملفات وتمسكه بتطبيق صارم للقانون. رجل دين شيعي ينشط على خط التواصل والتقريب بين الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري قطع شوطا في الإبقاء على علاقة لا يريدان انقطاعها ولو اختلفا حيال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

نتابع مع عناوين اللواء. الاعتداء على الضاحية يشعل حرب الصواريخ بين إيران وإسرائيل. ترامب لإيران هذا يكفي ويطلب من نتنياهو عدم الرد لإنقاذ المفاوضات. العراق وسوريا يغلقان المجال الجوي. ترامب لن يفرج عن الأصول المالية قبل إبرام اتفاق مع طهران. فرنسا احتمال فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. قتيل وخمسة جرحى في هجوم وسط إسرائيل وعشرة شهداء بغارات على غزة.

كتبت اللواء في صفحتها الأولى: دفعت تل أبيب باستهدافاتها لوقف النهر إلى التصعيد عبر توسيع العملية البرية وقصف الضاحية بعد الظهر أمس بثلاثة صواريخ من طائرتين حربيتين. وفي تطور يتصل بهذه الضربات، ما نقل عن لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مع رؤية هجوم أكثر دقة على حزب الله ويمكن لسوريا المساعدة، وهذا يعني ليس فقط إعطاء ضوء أخضر بل طلب المساعدة من جهات قريبة للهجوم على حزب الله. وفي أول تعليق له على الصواريخ الإيرانية دعا ترامب إلى التوقف، الإيرانيين إلى التوقف، وهذا يكفي، أطلقتم صواريخكم، عودوا إلى المفاوضات والجيش الأمريكي في حالة تأهب. وكشف أنه كان سيعلن أن الاتفاق مع إيران سيتم توقيعه اليوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء. وعن الضربة للضاحية الجنوبية قال ترامب: أنا لست سعيدا بذلك وسأتصل بنتنياهو وأقول له بأن لا يرد على إيران. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن حزب الله يواصل استغلال البنية التحتية المدنية لإخفاء الأسلحة، ما يعرض المدنيين للخطر، والأسلحة كلها يجب أن تكون خاضعة لسيطرة الدولة اللبنانية. واعتبر المسؤول الأمريكي أن الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة لبنان وإسرائيل وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال، وعلى حزب الله التوقف فورا عن إطلاق النار والسماح لهذه الاتفاقات بأن تدخل حيز التنفيذ. أضاف المسؤول الأمريكي: على حزب الله يختار إما مواصلة حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين أو إعادة إعمار لبنان، محملا إياه أي الحزب المسؤولية عن أي استمرار للأعمال العدائية. وفي طهران أعلن النائب في البرلمان إبراهيم رضائي بأن طهران سترد بقسوة على الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، فيما توقفت المصادر عند مؤشرات ضغط على حزب الله للقبول باتفاق وقف النار الذي توصلت إليه الجولة رقم 4 من المفاوضات في واشنطن الثلاثاء الماضي. وأفادت مصادر سياسية مطلعة للواء أن اتفاق إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل تعرض لانتكاسة لكنه لم يصل إلى مستوى الإلغاء. ولفتت إلى أن كلام الرئيس عون الأخير عن ضرورة أن تعي إيران أن لبنان بلدنا وليس بلدهم يلقى صدى إيجابيا لدى أوساط محلية وخارجية، مؤكدة أن خطوط التواصل بينه وبين حزب الله مقطوعة بشكل كلي حتى بعد دعوته الحزب إلى النقاش والحوار. وقالت هذه المصادر إن هناك خشية من تصعيد جديد بعد ضربة الضاحية، ما قد يعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار بشكل شامل.

في أسرار اللواء في همس ربح رئيس الحكومة الرهان على المشككين بإمكانية تشغيل مطار القليعات قبل آخر العام الحالي، وجاء احتفال وضع الحجر الأساس بمثابة بصمة تاريخية كبيرة للعهد والحكومة. في غمز لوحظ أن وزارة الطاقة رفعت تعرفة الكهرباء للمولدات إلى 55 سنت لكل كيلووات، في حين أن تعرفة كهرباء لبنان محددة ب 27 سنت مع اعتماد تعرفة الشطور. وفي لغز يتساءل أصحاب المصالح المكلفين بالضرائب عن أسباب تعطيل أجهزة الجباية الإلكترونية فجأة كلما سافر وزير المالية في مهمة رسمية إلى الخارج، ما يضطرهم إلى تكبد غرامات التأخير عن الدفع عنوةً.

صحيفة الأخبار عنونت زوتر الشرقية كما لم يرها أهلها، إيران للعالم، لبنان ليس وحيداً.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: في وقت
4: كنا متأمل
5: أنا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: أهلا بكم مجددا ونتابع مع الأخبار، وهذا العنوان: رواتب المشتبه فيهم لا تتعدى 800 دولار وبلدية بيروت موظفون يمتلكون عقارات ويخوت وملايين الدولارات. في الاسم هي بلدية بيروت، لكنها في الواقع ليست سوى مغارة علي بابا، والتعبير ليس مبالغا فيه في ظل فضائح الهدر وسرقة المال العام التي تتكشف بين الفينة والأخرى، ويبقى مرتكبوها غالبا دون محاسبة نتيجة الحماية السياسية التي يتمتعون بها. وحدها قضية أحد الموظفين وصلت إلى التوقيف قبل أن يتبين أنه مجرد كبش فداء، فحوسب وحده من دون المس بأي من الموظفين المنخرطين في شبكات فساد متكاملة رغم الشكوك التي تحوم حولهم. وتشير معلومات الأخبار إلى أن التحقيقات التي قادتها هيئة التحقيق الخاصة في ديوان المحاسبة بطلب من النيابة العامة فيها كشفت جزءا مما يحصل في الكواليس. هذه التحقيقات بدأت قبل نحو 7 أشهر بعد توقيف أحد الموظفين وأخلي سبيله منذ نحو شهر. يقول أحد مسؤولي الديوان إن ما تكشف للمحققين كان أبعد من الخيال، ويروي أن من بين هؤلاء الموظفين الذين لا تتعدى رواتبهم 800 دولار أمريكي مع التعويضات قبل الأزمة المالية، كانت قيمة رواتبهم نحو 1,800,000 ليرة لبنانية. من يمتلك مشروعا لفيلات يتم تأجيرها في فريا، وآخر يمتلك يختين يقوم بتأجيرهما، وثالث شريك في أحد الفنادق في دبي، ورابع يمتلك 15 عقارا في بيروت بين شقق سكنية وأبنية. أما الأموال فتبين أن أحدهم قام بتحويل 1,000,000 دولار إلى حسابه في الخارج عند بدء الأزمة المالية، واشترى منزلا في العاصمة الفرنسية باريس، فيما الحساب المصرفي للابن القاصر لموظف آخر فيه 5,000,000 دولار. هذا غيض من فيض فضائح عدد من الموظفين، ويتردد أن التحقيقات أظهرت أن هؤلاء ابتدعوا وسيلة مبتكرة لتهريب أموالهم عبر إبرام اتفاقيات مختلفة مع شركات التأمين في إطار برامج ادخار الأموال، مع اشتراط استرداد هذه الأموال كاملة بعد عدة سنوات بما يحول دون انكشاف أمرهم، بحسب ما ورد في صحيفة الأخبار. وإلى عناوين الجمهورية: ترامب سأطلب من إسرائيل عدم الرد، ضربة الضاحية تهدد بإشعال الجبهة الإقليمية، التشابك الخارجي يهدد بانفجار جديد.

وكتبت الجمهورية اليوم تحت عنوان عودة معادلة الضاحية والنار: ترامب لم أكن سعيدا بقصف الضاحية. أوضحت مصادر دبلوماسية للجمهورية أن عودة معادلة الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل يمكن أن تهدد تماما بإعادة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية إلى نقطة الصفر، لا في المفاوضات الخاصة بلبنان فحسب، بل أيضا مفاوضات واشنطن وطهران، خصوصا أن الرد الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت ترافق مع اندفاعات برية وجوية بالغة الشراسة في العمق الجنوبي، ما يطرح السؤال أين أصبح وقف النار في ظل هذه المحرقة المفتوحة. وبالتوازي مع التطورات الميدانية ارتفع منسوب الخطاب الإيراني بصورة لافتة، فقد هدد إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني برد حاسم ومؤلم على أي استهداف إسرائيلي للضاحية، داعيا إلى تأديب إسرائيل. كما صعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر غاليباف لهجته تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية أصبحت أهدافا مشروعة.

في أسرار الجمهورية إن عاصمة مؤثرة نصحت مسؤولين لبنانيين بعدم المبالغة في رفع سقوف التوقعات حيال نتائج بعض المفاوضات الجارية، لأن التنفيذ سيحتاج إلى مراحل متدرجة. لوحظ أن السفارات الأجنبية كثفت أخيرا طلباتها للحصول على تقارير اقتصادية وإدارية بالتوازي مع تراجع اهتمامها بالتفاصيل السياسية اليومية.

إلى عناوين الديار. بعد قصف الضاحية إيران تقصف إسرائيل، ترامب لا يرغب في توسيع الحرب، ونتنياهو يضغط لضرب طهران. بعد السجلات الداخلية ما مصير اتفاق واشنطن؟ الراعي الحرب لا تصنع سلاما ولا تبني أوطانا. ترامب اتفاق قريب مع إيران ورسالة باكستانية إلى خامنئي. أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالـ AI.

صحيفة الشرق عنونت نظام الملالي يعيش أيام المذيع أحمد سعيد. إسرائيل تستهدف الجيش وتسقط هدنة الضاحية وزحف باتجاه النبطية. النائب فيصل كرامي لمناسبة الذكرى 39 لاستشهاد الرئيس الشهيد رشيد كرامي ينتقد إيران ويطالب بوقف استغلال لبنان والجنوب كورقات ضغط. وكتب عماد الدين أديب في الشرق اليوم تحت عنوان مضيق الليطاني أعقد من مضيق هرمز.

نتابع مع نداء الوطن. مشروع قانون الفجوة المالية لا تصفق لخراب البصرة، صفقة جديدة في تاريخ لبنان، عنوانها مطار القليعات. إيران تحاول إحياء وحدة الساحات.

النبطية بين التاريخ والجغرافيا، لماذا تراها إسرائيل الزلزال الأكبر؟ كتب نخل عظيمي في نداء الوطن: إذا سقطت النبطية ماذا يبقى من عمق حزب الله الجنوبي؟ السؤال كبير وخطير، ولا سيما أن الإعلام الإسرائيلي بدأ يروج لمعركة النبطية وما بعد النبطية. فموقع ولا الإسرائيلي نشر تقريرا نقلا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي يكشف أن قائد القيادة الشمالية اللواء في ميلو يضغط لتدمير البنية التحتية لحزب الله في النبطية. وعلمت ولا أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل عملية برية على مشارف مدينة النبطية، واستخدم أنواعا مختلفة من الروبوتات لتحديد مواقع العبوات الناسفة وكشف خلايا حزب الله في المنطقة. كما اعتبر الموقع أن سقوط النبطية أكبر حصن في جنوب لبنان سيتحول إلى زلزال، إذا كانت الضاحية الجنوبية تمثل المركز السياسي والشعبي لحزب الله فالنبطية تشكل عمقه الجنوبي الاستراتيجي والعقدة التي تربط بين الداخل اللبناني والقطاع الحدودي. لهذا السبب يولي الجيش الإسرائيلي أهمية استثنائية للمدينة ومحيطها باعتبارها الحلقة التي تربط بين منطقة الليطاني والقطاع الحدودي، وبين البقاع والجنوب، وبين مراكز القيادة والإمداد والخطوط الأمامية. في أسرار نداء الوطن رفع تقرير أمني إلى أحد المراجع يفند أن حزب الله يستخدم مقاتلين دون سن 18، ويعزو التقرير السبب إلى احتمالين: إما نقص في العديد، وإما امتناع مقاتلين عن تلبية أوامر التوجه إلى الجنوب للقتال. مصادر دبلوماسية عربية تحذر من خطر عودة الاغتيالات وسط مخاوف من لجوء الحرس الثوري إلى استخدام الساحة اللبنانية لتوجيه رسائل عبر استهداف شخصيات سياسية. الهدف فرض وقائع بالقوة وإغراق لبنان بمزيد من الفوضى خدمة للأجندات الإيرانية أمام التحولات المتسارعة.

صحيفة العربية الجديد عنونت إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية وتختبر التهديد الإيراني. الرئيس الأمريكي لن يفرج عن أصول إيران ويشترط عدم شرائها النووي وقد يوجه أموالها لدول الخليج. ترامب يرفض إدراج لبنان في اتفاق إيران ويقول أريد هجمات جراحية ضد حزب الله.

إلى عناوين الشرق الأوسط، السفير الأمريكي لدى لبنان يستكشف موقف بري، وزيارة قائد الجيش إلى باكستان، إسرائيل تهاجم الضاحية وتعد وقف النار باطلاً، ترامب يتمسك بالتفاوض مع إيران رغم التصعيد، حصر السلاح يتصدر بنود الوسطاء لفصائل غزة. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. الحرس الثوري الإيراني: الهجوم كان تحذيرا وسيكون الرد أوسع نطاقا في حال تكررت الاعتداءات، وسيشمل كل الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. حزب الله: استهدفنا جهاز تشويش على المسيرات ودبابتي ميركافا في محيط قلعة شقيف وتجمعا لجنود العدو في يحمر شقيف. نتنياهو يكشف عن بنية تحتية ضخمة في جنوب لبنان. الإمارات دانت استهداف إسرائيل للجيش اللبناني وأكدت التضامن الكامل مع الحكومة.

0: بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، لكم أطيب التحيات من إعلان جديد خليفي والمخرج روي جبور.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة، وبدأت بشكل رسمي ومنظم منذ أواخر الستينات، وبعدين تحولت إلى ظاهرة عالمية تجمع الموسيقى والرياضة والثقافات. مونديال 2018 أقيم بروسيا، وأغنية المونديال حملت عنوان Live It Up. أغنية مونديال 2018 أداها المغنيين الأمريكيين ويل سميث ونيكي جام مع مغنية بوب من كوسوفو تدعى إيرا إستريفي، مشهورة عالميا بأغنية بومبون. لكن للأسف تعرضت الأغنية لانتقادات كبيرة، لأن الجمهور شاف إنها أقل حماس من الأغاني الأخرى، فكان صعب كتير على الجمهور يحب أغنية للمونديال بعد الوكا وكا. إلا أنه مونديال روسيا 2018 أوصل كرواتيا لأول مرة إلى

0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: تقنين تأجير الأرحام ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك، خطوة بخطوة في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
8: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة، تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة، الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: نعرى امتلت بلدي اصيل.
1: اسعار هابي كل نزول، 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، ويه تشاوين ب $1.49، زبده سميتس ب

0: قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وإلان شديد خليفي، إخراج روي جبور.

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. رداً على الصواريخ الإيرانية، الجيش الإسرائيلي أغار على مواقع عسكرية في أكثر من 4 مدن في إيران. رد إيراني صباحي إثر رفع حالة الطوارئ في إسرائيل، استدعاء الطواقم الطبية وفتح الملاجئ. ترامب حذر نتنياهو من ضرب إيران ورفع منسوب التصعيد مع قرب عقد اتفاق جيد معها، وقال: أنا من يتخذ القرارات وليس نتنياهو. الجيش الأمريكي يؤكد عدم المشاركة في الضربات على إيران وعدم التنسيق في ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. الحوثي دخل على خط المواجهة بصاروخ أسقط في الجو، وإيران تلوح بورقة باب المندب بعد هرمز. الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو النبطي ويكشف عن نفق لحزب الله تحت قلعة الشقيف. الهجوم الإيراني على الرئيس عون الخارج عن الأعراف الدبلوماسية مستمر. وزيرة التربية: إذا فرضت الظروف القاهرة أي إجراء حيال الثانوية العامة لن أتردد باتخاذه.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

أهلا بكم. عندما اقترب موعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بحسب إشارة الرئيس دونالد ترامب الذي تحدث عن اليوم

0: أو غدا أو الأربعاء للتوقيع، كانت صواريخ حزب الله تضرب شمالي إسرائيل، فرد الجيش الإسرائيلي مستهدفا موقعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية. وفيما كانت المعلومات الأولية تشير إلى تنسيق مع الرئيس ترامب، سرعان ما تم التنصل من المشاركة الأمريكية بالضربة. استهداف الضاحية الجنوبية أغضب المسؤولين الإيرانيين أكثر مما يغضبهم استهداف الجنوب، فهددوا وتوعدوا وضربوا إسرائيل بموجات محدودة من الصواريخ والمسيرات التي تصدت لها الدفاعات الجوية الإسرائيلية، فجاء الرد بموجات من الغارات على طهران وتبريز وأصفهان وكرج وكرمنشاه، فدعت حكومة تل أبيب مواطنيها إلى البقاء قرب الملاجئ تحسبا لرد إيراني جديد وصل صباح اليوم، وقد سمعت أصوات الانفجارات في سماء بيروت. أما في الجنوب الذي يبقى صندوق بريد لتصفية الحسابات الإقليمية، فيتجه الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة النبطي متقدما من محاور عدة، كاشفا عن نفق كبير لحزب الله تحت قلعة الشقيف، كل ذلك فيما القيادات الإيرانية تواصل هجومها الخارج عن كل الأعراف السياسية والدبلوماسية على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. والبداية من التطورات المتسارعة على الجبهة الإيرانية الإسرائيلية.
1: إذن شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على إيران فجر اليوم من خارج المجال الجوي الإيراني بحسب وسائل إعلام عبرية، مستهدفا مطار مهر أباد في طهران ومستودعين لتخزين الطائرات المسيرة الانقضاضية. وقال الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب ووسط إيران بمشاركة قوات البحرية. في الموازاة، أشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى دوي انفجار قويين على الأقل في العاصمة طهران، وإلى دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات في أصفهان، فيما تحدثت وكالة تسنيم عن دوي انفجارات في محيط مدينة كرج، كما سمعت أصوات انفجارات في تبريز وكرمانشاه.
0: وإثر الغارات الإسرائيلية على عدد من مدن إيران، قالت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي إيراني فوري. ومنذ قليل أطلقت إيران موجة صواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي، حيث تم تفعيل صفارات الإنذار. أما وزارة الصحة الإسرائيلية فاستدعت القوى البشرية إلى المستشفيات للانتقال السريع لحالة الطوارئ. ومنذ قليل قالت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: نحن على أعتاب أيام من القتال. الجيش الإسرائيلي وجه صباح اليوم إنذارا مبكرا لسكان وسط وجنوبي البلاد بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن تمكن من التصدي له بنجاح. وسط هذه الأجواء أغلقت إسرائيل مجالها الجوي مؤقتا. وقالت قناة الجزيرة إن دوي انفجارات سمع فجرا في العاصمة اللبنانية بيروت.
1: أما في العراق، فنقلت الوكالة الإيرانية الرسمية عن الحرس الثوري استهداف مقر من أسمتها الجماعات الإرهابية في مدينة السليمانية. في غضون ذلك أطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في محافظة الخرج للتحذير من أي خطر، ثم رفعه في وقت لاحق. مسؤول عسكري أمريكي أكد أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران.
0: ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث في شن هجوم انتقامي على إيران، محذرا إياه من تصعيد التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، معربا عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران بات وشيكا. ترامب قال في سلسلة مواقف له: أنا من يتخذ جميع القرارات وليس نتنياهو، مشيرا إلى أن الضربات الإيرانية لا يكون لها أي تأثير على الصفقة وإيران. وأضاف: قد ينجح الاتفاق مع طهران وقد لا ينجح، لكن ضرباتها لن تؤثر عليه بأي شكل من الأشكال. ترامب قال في سلسلة مواقف له إنه سيتخذ القرارات المناسبة في حينها.
1: القناة 12 الإسرائيلية كشفت عن أن نتنياهو حاول خلال الاتصال الهاتفي الاعتراض على طلب ترامب بعدم الرد، لكنه قبل بذلك، ثم عقد مشاورات أمنية مع فريقه السياسي. التصعيد الإسرائيلي تزامن مع وجود وفد عسكري وقانوني من فريق رئيس ترامب في تل أبيب، حيث عقد اجتماعات مع نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس وعدد من المسؤولين.
0: ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب يرى أن 3 أشهر من إدارة ملف إيران تكفي، وأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف، مشيرا إلى أن المفاوضات معها وصلت إلى الربع الأخير، وليس من الحكمة تعريض الاتفاق المحتمل للخطر في هذا التوقيت الحرج. وأضاف المسؤول الأمريكي أن ترامب يبدي إصرارا كبيرا على أن واشنطن باتت قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق جيد مع طهران، وقد أبلغ نتنياهو هاتفيا بعدم الرد على إيران لإتاحة الفرصة للدبلوماسية.
1: في المقابل قال مستشار المرشد الإيراني إن حماقة الكيان الصهيوني في بيروت وانتهاكه لوقف إطلاق النار فعلت الحلقة الأولى من ردنا، لافتا إلى أن الأمن الذي يتمتع به باب المندب اليوم لا ينبغي أن يدفع العدو إلى الخطأ في الحسابات. وقال أمام العدو إما الكف عن حماقاته أو الدخول في معادلة توازن بمضيق هرمز وباب المندب.
0: تدحرجت التطورات الميدانية إثر إطلاق حزب الله 5 صواريخ باتجاه شمالي إسرائيل التي ردت بغارة على منطقة المريجي تحويطة الغدير. تلا ذلك تهديد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي برد حاسم ومؤلم على أي استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية، داعيا إلى تأديب إسرائيل، وقال انتظروا الليلة سماء إسرائيل وستشاهدون الصواريخ فيها. كذلك صعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف لهجته، معتبرا أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية أصبحت أهدافا مشروعة إذا استمرت الضغوط العسكرية على إيران وحلفائها. وصباح اليوم حذر تل أبيب حزب الله من أن الصواريخ على إسرائيل يقابلها تدمير مراكز قيادة في بيروت.
1: في المقابل كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الضربة التي استهدفت بنية تحتية لحزب الله في الضاحية وأتت بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس سبقتها إبلاغات لواشنطن، وكان رئيس ترامب أعلن تأييده عمليات عسكرية إسرائيلية دقيقة ضد الحزب مبديا استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم أو الاستعانة بسوريا، وأحمد الشرع سيسعد بالمساعدة. وقال ترامب إنه يريد للبنان حياة أفضل.
0: أما على المقلب الإسرائيلي فأعلن المتحدث باسم الجيش أن رئيس الأركان أجرى تقييما للوضع وأن الدفاعات الجوية في حالة تأهب، معتبرا أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته في كل أنحاء لبنان. وأعقبت هذه المواقف تقارير إسرائيلية عن رصد إطلاق 4 موجات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، عملت القبة الحديدية على التصدي لها بالتوازي مع إعلان حالة التأهب وفتح الملاجئ وأقفال المدارس تحسبا لهجمات صاروخية من جانب حزب الله.
1: وسط هذا المشهد الذي يهدد مفاوضات إسلام أباد وواشنطن معا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء: لم أكن سعيدا بقصف الضاحية. وتوجه الإيران بالقول: لقد قصفتم، عودوا الآن إلى المفاوضات، مضيفا: سأطلب من إسرائيل عدم الرد على إيران. وأجرى ترامب اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على الضربة الإيرانية. وفق ما نقلت وكالة رويترز فإن نتنياهو أبلغ ترامب أن تجميد الخطط العسكرية ضد بيروت لن يكون عمليا طالما استمرت الهجمات على شمالي إسرائيل، وهو موقف قيل إن الرئيس الأمريكي أبدى تفهما له.
0: من جهة ثانية قال مسؤول أمريكي رفيع لموقع أكسيوس: لم يكن للولايات المتحدة أي دور في الضربة الإسرائيلية الأخيرة في بيروت، والبيت الأبيض لم يمنح إسرائيل أي ضوء أخضر لتنفيذ غاراتها على الضاحية. إلى ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اجتماعا مرتقبا للمجلس الوزاري الأمني المصغر قبل ظهر اليوم لمناقشة المستجدات الأمنية.
1: وتعليقا قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط إن الجنوب اللبناني ليس بحاجة إلى مزيد من الصواريخ أو المسيرات للدفاع عنه، لأن ابن الجنوب أقوى وأفعل في الدفاع عن أرضه.
0: في الميدان جنوبا باتت النبطية تحت التهديد الإسرائيلي، إذ نشر موقع ولاء العبري تقريرا نقلا عن ضابط في الجيش الإسرائيلي أفاد بأن قائد القيادة الشمالية يضغط لتدمير البنية التحتية لحزب الله في النبطية. وعلم موقع ولا أن الجيش بدأ بالفعل عملية برية على مشارف المدينة، واستخدم أنواعا مختلفة من الروبوتات لتحديد مواقع العبوات الناسفة وكشف خلايا الحزب. وبحسب الموقع فإن سقوط النبطية أكبر حصن في الجنوب اللبناني سيتحول إلى زلزال. وأشار ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي إلى أن النبطية تعد مركزا ركز فيه حزب الله موارد ضخمة، كما أنها نقطة عبور رئيسة لخطوط إمداد لوجستية تتيح له الوصول إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
1: التقدم نحو النبطية جاء من محاور عدة، لا سيما من الغندورية إلى برج قلوي وصريفة وصولا إلى مشارف منطقة النبطية عبر ميفدون وعتشيت. وزاد من خطورة المشهد إعلان الجيش الإسرائيلي أن حزب الله منع الجيش اللبناني من التعامل مع شبكة أنفاق في محيط قلعة شقيف. عرض الجيش الإسرائيلي مشاهد مصورة للنفق الذي يضم غرف منامة ومراحيض وغرف عناية طبية. حسين معنا.
2: يخيم التوتر والحذر الشديدين هذا الصباح على مختلف المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي العنيف الذي تركز على مرتفعات الريحان وسجد وجبل صافي وكفر رمان وحبوش ومحيط عدد من قرى النبطية. كما طاول القصف المدفعي وادي الحجير وبلدات فرون وقلواي والغندوري وصفد البطيخ وبيت يحون وصولا إلى الساحل في المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي صباح اليوم غارتين على المنصوري وسلسلة غارات خلال ساعات الفجر استهدفت الريحان وسجد وصافي وكفر فيلة وعنقانة والسكسكي وفي زفتة والمروانية، وفيد عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف منازل مأهولة ومحيط مدارس تأوية نازحين. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس تصعيدا إسرائيليا وعدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير فاستهدف مدينة صور وعشرات القرى والبلدات وأسفرت عن سقوط أكثر من 20 شهيد وعدد كبير من الجرحى. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 29 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف يحمل شقيف وحداثة وورشاف والطيري والبياضة ومركبة والعديسي. كما أعلن حزب الله عن اشتباك مع قوات الاحتلال في أطراف الطيري وتصدى لمحاولات تسلل باتجاه حداثة وباتجاه زوتر الشرقية. كذلك أعلن عن استهداف تموضعات لجنود الاحتلال في الصلعة في القنطرة ومقر قيادي في الناقورة ومرابط مدفعية، كما تصدى لطائرة حربية في أجواء النبطية بصاروخ أرجو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ومساء أعلنت وزارة الصحة أن 22 جريحا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات سقطوا من جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجي في الضاحية الجنوبية. الحزب السوري القومي الاجتماعي نعى من جهته 2 من مقاتليه استشهدا في النبطية الشقيف. وعلى وقع التصعيد وارتفاع عدد الشهداء والجرحى وأعداد النازحين عادت الخارجية الإيرانية لتقحم لبنان بصراعها مع إسرائيل والولايات المتحدة، فقالت إن لبنان جزء من تفاهم وقف إطلاق النار وواشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي وردا على تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون قال بناء على ما صرح به السيد عون قد يعتقد المرء أن إيران تحتل 5 لبنان وشردت ربع اللبنانيين وأنها تقصف وطنه بشكل يومي، وأنه لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لتوصلت إيران إلى اتفاق من زمن بعيد قم بإنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل. هذا وهاجمت صحيفة إيرانية رئيس الجمهورية جوزيف عون وكتبت متهكمة جوزيف عون مدير مكتب نتنياهو في بيروت.
1: وعقب إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل، نشر وزير الخارجية الإيراني صورة تضم علم لبنان وإيران. قائد مقر خاتم الأنبياء قال في الوقت عينه: سنبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على إجرائنا. الحرس الثوري الإيراني شدد على أنه على إسرائيل وقف هجماتها على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. وسط هذه الأجواء التصعيدية الآتية من خارج الحدود، أشار مصدر رسمي عبر نداء الوطن إلى أن القنوات مقطوعة بين بعبدة وإيران، وأن قرار الرئيس عون حاسم في استعادة سيادة الدولة، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بالاستمرار في التصرف كأن لبنان ورقة في جيبها. ولذلك فإن أول شرط لإعادة وصل من قطع هو إعلان طهران سحب حرسها الثوري من لبنان ووقف تدخلها في شؤونه واحترام استقلاله.
0: في المواقف العربية وفيما كان لبنان يشيع شهداء من الجيش في بيروت، استنكرت الإمارات الاستهداف الإسرائيلي للجيش اللبناني، مؤكدة أنها ترفض أي اعتداءات تمس سيادة لبنان. هل أعادت الضربات الإيرانية على شمالي إسرائيل الأمور إلى المربع الأول أم أنها مضبوطة؟ نسأل العميد الركن المتقاعد جورج نادر. جنرال صباح الخير.
3: صباح النور إليك وللمستمعين.
0: هل تتوقعون انفلات الأمور العسكرية وعودة الحرب الإسرائيلية الإيرانية إلى بداياتها، أم أن بإمكان الرئيس الأمريكي ضبط الأمور تحت سقف معين؟
3: لحد هلا بعض مضبوطة. يعني اليوم أنا خليني أكسر اللي صار امبارح حسب المنظور الدولي مش حسب المنظور اللبناني فقط، أنه إيران انتصرت لحزب الله وصدقت وهي تدعم حزب الله وضربت إسرائيل لأنه ضربوا الضاحية. طيب من أسبوعين ضربوا الضاحية، حاولوا يغتالوا أحد القيادين بحزب الله، ليش إيران ما تحركت؟ طيب الجنوب كله تدمر، وكان 1,200,000 مهجر والشهداء بالألاف والجرحى بعشرات الألاف، ليه ما تدخلت إسرائيل إيران؟ فإذا التدخل الإيراني امبارح اللي صار امبارح هو رسالة للولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة إعادة ربط المسارين، مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي والمسار التفاوض الأمريكي الإيراني، إعادة ربطهم، لأنه موقف الصلب اللي حكي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا إيران والرسائل المباشرة بالاسم لإيران اللي وصلت من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتحديد، إنه ما خصكم فينا، أنتوا بس تسحبوا الحرس الثوري، ما تدخلوا فينا، هذا موقف كتير صلب. وكنت عم تقولي حضرتك هلا كيف عم يردوا بالإعلام الإيراني على رئيس الجمهورية، هذا لا عودة إلى ما قبل القرار فصل المسارين. خلصنا نحن، بس بطلنا ورقة بإيد إيران. إذا عمرو حزب الله صاروا 30 سنة ربطنا بإيران مثل ما بدأ إيران، وهو الزراع الأقوى لإيران بالمنطقة، خلصنا من الربط. هلأ مشان الرد الإسرائيلي، الرد الإسرائيلي امبارح كان على إيران كان محدود، لأنه رئيس الجمهورية الأمريكي ما بده، ترامب ما بده يمكن هو عنده حساباته أنه قد يستطيع أخذ من إيران ما لا بالسلم وبالحساب الاقتصادي ما لم يستطع أخذه في بالحرب. لذلك الأمور رح تبقى بالوقت الحاضر مضبوطة، لكن تفلت ببعض الأحيان، لأنه الرد الإيراني امبارح الضربة لإسرائيل مش هي فقط أنه والله نحن نصرنا الضاحية، لا كمان لأنه إيران هي اقتصاديا مخنوقة بشكل ما عندها غير متنفس. قد عم بحكي القد، ما حدا بيقدر يفكر شو بفكر إيران، قد تلاقي أنه إعادة الحرب تحسن شروط التفاوض تبعها مع الولايات المتحدة. لذلك بننطر الأيام اللي جايتها حتى يكون في دليل أكثر، وتطور الأحداث هو اللي بيفرض حاله، هو اللي بيدلنا إذا في رح تصعد أكثر ولا رح تظل مضبوطة مثل ما شفناها امبارح.
0: جنرال، كخبير عسكري، هل ترى في المناطق التجريبية المنصوص عليها في اتفاق واشنطن استنساخا لتجربة أوسلو كتقسيم الأراضي إلى مناطق أمنية وإدارية، تكون إسرائيل شريكا في بعضها وتأجيل قضايا مهمة أخرى إلى مراحل تفاوضية أخرى؟
3: لك أنا الاتفاق وقف النار أول شيء اللي نعمل هو اتفاق هش، ما تأيدوا فيه بعدنا، مثل ما أنا شايفين كل يوم في قتل وضرب وكل يوم في أصف وفي شهداء وجرحى والبدية. إنما منطقة تجريبية طرحها رئيس الجمهورية أنه زوطر غربي وزوطر شرقي، هو طرحها بس الإسرائيلي يقبل، الإسرائيلي أنا بالنسبة لي ما عنده منطقة تجريبية. إذا بده كان على المنطقة التجريبية بده يحددها هو مثل ما هو بده بيحددها، قد يحددها بالخط الأزرق بالكرة الحدود اللي مدمرة نهائيا، قد يحددها عم بحكي من عندي يعني عم بقرأ هيك قد ما أكون مخطئ. لذلك المنطقة التجريبية هي يمكن بداية حل عملاني لوجود حزب الله. بس هالسؤال المهم، هل يثق الجيش الإسرائيلي بالدولة اللبنانية أنه هي الدولة اللبنانية رح تفرض سلطتها 100%؟ هون المشكلة عندنا الأساس، نحن الأساس هون.
0: ولكن ربما يكون السؤال الأهم، هل يثق لبنان بإسرائيل وبالجيش الإسرائيلي؟
3: لا أبدا، ما في ثقة، الثقة مفقودة. ولو كانت المفاوضات ماشية الثقة مفقودة. المفاوضات يمكن هي بتخفف الضربات عن العاصمة وعن البنية التحتية اللبنانية وعن الدولة اللبنانية كدولة، البنية التابعة للدولة اللبنانية من منابع الطاقة والمؤسسات الرسمية والجيش، حتى مع أنه استهدفوا امبارح ضباط من الجيش. قد يكون هذا الهدف من كل المفاوضات أنه تخفيف الوطأة عن الدولة اللبنانية عن حزب الله. ما فيك تخفف الوطأة لأنه حزب الله وإسرائيل كلاهما يخوضان حرب وجودية، هيدي آخر حرب بتعملها إسرائيل وآخر حرب بيعملها حزب الله.
0: العميد جورج نادر، شكرا جزيلا لك. شيع الجيش وأهالي مدينة بيروت العميد الشهيد وسام صبرة الذي استشهد من جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردليك فرتبنيت النبطية، كما شيعت قيادة الجيش وأهالي منطقة الشويفات الجندي الشهيد حسين غزال في جبانة الصادق الشويفات. في غضون ذلك يجري قائد الجيش العماد رودولف هيكل محادثات في باكستان تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع الباكستانية.
1: تربويا، وجهت وزيرة التربية ريما كرامي رسالة إلى طلاب الشهادة الثانوية أكدت فيها أن سلامة الطلاب والأساتذة تبقى في مقدمة الأولويات في ظل متابعة يومية دقيقة للوضع الأمني القائم، وإذا فرضت ظروف قاهرة أي إجراءات أو قرارات إضافية استثنائية لن تتردد باتخاذها في الوقت المناسب.
4: من واجبي بتمسك بقرار إجراء الامتحانات الرسمية، القرار والإيرية صاروا واضحين اليوم، الوزارة عم تشتغل على أساس إجراء الامتحانات وفق المواعيد المعلنة، ونحن عم نتابع الأوضاع الأمنية بشكل يومي، وإذا فرضت ظروف قاهرة أي إجراءات أو قرارات إضافية استثنائية ما حنتردد باتخاذها بالوقت المناسب.
0: التصعيد المفاجئ في المنطقة رفع العقود الآجلة لخام برنت بما يزيد على $2.67، وبات سعر البرميل $95.76 في التعاملات الصباحية.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء غائمة جزئيا إلى قليلة الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ونسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: يوميا عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر IPT حدك بكل محطة
0: واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام
2: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة مرتدل عزيتون لوقية ب95 سنت جبني فوندال إدعم لوقية بدولار و90 سنت

0: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
1: استهداف الجيش اللبناني من يومين من قبل إسرائيل مش بس بشكل ضربة للسيادة اللبنانية، بل ضربة لكل مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل. لرغم كل التحديات اللي عم بيواجهها، بيبقى الخيار الوحيد للطرفين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار على طرفي الحدود ووضع حد لسلسلة حروب ما بتنتهي. الجيش اللبناني هو الحل الوحيد لضمان الاستقرار وقطع الطريق أمام كل محاولات توظيف الساحة اللبنانية والجنوبية خصوصا لأغراض إقليمية. استهداف الجيش هو استهداف لعملية فصل المسارات بين لبنان وإيران، لأن الجيش هو ضامن لإعلان واشنطن المشترك اللي يكرس عمليا فصل المسارات. من هالباب تحديدا، استهداف الجيش من قبل إسرائيل هو ضرب للدبلوماسية الأمريكية من قبل حليف الأكبر إسرائيل، وضرب لما جاء بالاتفاق خاصة لجهة الخطة التنفيذية اللي بدأت بالبايلوت زون واللي هن جزء من هالخطة لبسط الأمن على الحدود. ما بيكفي أول إسرائيل أنه رح تفتح تحقيق بالحادثة، ضرب الاتفاق قد يخدم أفرقاء عديدة وبيطرح تساؤلات حول النوايا وتلاقي المصالح بين الموقعين على الاتفاق وبين المعترضين عليه.
0: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين. ردا على الصواريخ الإيرانية، الجيش الإسرائيلي يغير على مواقع عسكرية في أكثر من 4 مدن في إيران. رد إيراني صباحي إثر رفع حالة الطوارئ في إسرائيل، استدعاء الطواقم الطبية وفتح الملاجئ. ترامب حذر نتنياهو من ضرب إيران ورفع منسوب التصعيد مع قرب عقد اتفاق جيد معها، وقال أنا من يتخذ القرارات. الجيش الأمريكي يؤكد عدم المشاركة في ضرب إيران وعدم التنسيق في ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. الحوثي دخل على خط المواجهة بصاروخ أسقط في الجو، وإيران تلوح بورقة باب المندب بعد هرمز. الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو النبطي ويكشف عن نفق لحزب الله تحت قلعة شقيف. الهجوم الإيراني على رئيس عون الخارج عن الأعراف الدبلوماسية مستمر. وزيرة التربية: إذا فرضت ظروف القاهرة أي إجراء حيال الثانوية العامة لن أتردد باتخاذه. هذا بالإضافة إلى الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. مر أكثر من 3 أشهر على اندلاع الجولة الحالية من الأعمال العدائية، ومع كل يوم يمضي تتفاقم الخسائر في الأرواح وتتزايد موجات النزوح ويتسع نطاق الدمار في مختلف أنحاء جنوب لبنان. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان والموزعة اليوم في مناطق مختلفة من البلاد، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل محدودية الدعم وتزايد الاحتياجات. وتواصل اليونيفيل دعم هذه العائلات، ولا سيما تلك المقيمة خارج مراكز الإيواء الجماعية، وذلك ضمن الإمكانات والقدرات المتاحة للبعثة. مؤخراً وبالتعاون مع اتحاد بلديات القلعة، ساهمت البعثة في إيصال حصص غذائية إلى هذه العائلات المقيمة حالياً في منطقة شويفار جنوب لبنان من خلال مبادرة جديدة. رولا بسيع من مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل تعطينا مزيد من التفاصيل.
1: هيدا مشروع مع اتحاد بلدية القلعة، هي عبارة عن 750 حصة غذائية. هو من ضمن المشاريع اللي نحن عم نقوم فيها هلأ مع اتحاد البلديات والبلديات، كرمال دعم العائلات النازحين يلي هن برات مراكز الإيواء بالتنسيق المباشر مع البلديات واتحاد البلديات. هو دعم لجهود البلديات والسلطات المحلية إنهم يقدروا يساعدوا أهلهم بهاي الظروف اللي هي يعني صعبة، ونوقف حدهم كيونيفيل، نحن نكون حدهم ونقدر نلبي شوي من الحاجات اللي هن بحاجة لها.
0: بالنسبة لاتحاد بلديات القلعة، فإن التعاون مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل يشكل شراكة طويلة الأمد سبقت التصعيد الأخير، حيث عمل الجانبان معا على مدى سنوات في تنفيذ مبادرات مختلفة لدعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وشرح نائب رئيس اتحاد بلديات القلعة ورئيس بلدية صفد البطيخ علي زين الدين تفاصيل هذا التعاون.
2: نحن مع قوات اليونيفيل التعاون كان قبل النزوح وما زال مستمر لحتى اللحظة نحن فيها اليوم. نحن اليوم رح نستلم من قوات اليونيفيل لا يقل عن 700 حصة لاتحاد بلديات القلعة، يعني ل 13 بلدية، يطلع لكل بلدية تقريبا شيء 65 حصة غذائية. بهالظرف نحن في صحة المساعدة ضئيلة، ولكن بتسكر جزء من العجز اللي احنا فيه صراحة بهذه الفترة الصعبة اللي احنا فيها اليوم. لقينا قوات اليونيفيل حدنا مثل السابق دايما قبل النزوح. كل الشكر لو تدير لقوات اليونيفيل مثل ما عودونا بالجنوب كمان واقفين حدنا هون بالنزوح. شكرا كتير لكم.
0: واصل جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لليونيفيل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال سلسلة من مبادرات المساعدة الإنسانية التي نفذت في ظل استمرار الأعمال العدائية. ففي 18 أيار وسع حفظة السلام مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للنظافة الشخصية على سكان بلدة عين بعال، وبعد أيام قليلة وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور ووحدة إدارة الكوارث، قدم حفظة السلام الإيطاليون حصصاً غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جرى التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظة السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية، وقد نفذ هذا النشاط بناءً على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريباً للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي.

0: ضمنت المكسيك تأهلا تلقائيا بصفة دولة مضيفة مشاركة بعد قرار مجلس الفيفا الصادر ب 14 شباط 2023. أكدت جنوب أفريقيا عودتها إلى كأس العالم يوم 14 تشرين الأول الماضي بعد ما تصدرت المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية، رغم أنها ما كانت أول المنتخبات الأسيوية اللي بتحسم تأهلها، فجمهورية كوريا كانت المنتخب الوحيد اللي أنهى التصفيات الأسيوية من دون أي خسارة، وبعد تصدرها المجموعة الثانية أمام الأردن ضمنت التأهل بفوزة 2-0 على العراق ب5 حزيران 2025.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شربي الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: نعر أن تلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طحينة الواد الأخضر 900 جرام $4.90، كاتشب هاينز 570 جرام $2.30.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: اسعار هابي كل نزول كيلو طاووق ب $3.99 كيلو مفرومة ب $4.99 كيلو بطاطا ب 19999 ليرة 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99 4 كيلو بسمتي ب $3.99 5 كيلو سكر ب $2.49 وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون

0: الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، ألان شديد خليفي، والمخرج روي جبور.

صباح الخير. إيران ترد على الهجوم الإسرائيلي بموجة صواريخ جديدة اعترضتها الدفاعات الجوية، رفع حال الطوارئ في إسرائيل واستدعاء الطواقم الطبية. 4 مدن إيرانية كانت في مرمى الطيران والبحرية الإسرائيليين، وترامب حذر نتنياهو من ضرب إيران. الجيش الأمريكي لم نشارك في الضربات على إيران ولم ننسق في ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. إيران تلوح بورقة باب المندب بعد هرمز، والحوثي دخل على خط المواجهة بصاروخ أسقط في الجو. الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو النبطي ويكشف عن نفق لحزب الله تحت قلعة الشقيف. الهجوم الإيراني على الرئيس عون الخارج عن الأعراف الدبلوماسية مستمر. وزيرة التربية: إذا فرضت الظروف القاهرة أي إجراء حيال الثانوية العامة لن أتردد باتخاذه.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. هل سقطت الهدنة بين إسرائيل وإيران أم ينجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لملمة شظاياها وحصر أضرارها وتداعياتها على أي اتفاق محتمل ووشيك مع النظام الإيراني حول اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز والأصول المجمدة؟ الأمور تدحرجت بسرعة أمس بعد استهداف شمالي إسرائيل بخمسة صواريخ أطلقها حزب الله، فجاء الرد على الضاحية الجنوبية ما أثار غضب الجانب الإيراني الذي رد بأربع موجات من الصواريخ على إسرائيل، ما أدى إلى توسع العملية لتتحول عشرات الغارات الإسرائيلية على مدن عدة في إيران. وتحسبا لهجوم جديد من الحرس الثوري، رفع

0: الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار وطلب من المواطنين البقاء قرب الملاجئ، في حين استدعت المستشفيات الطواقم الطبية عملا بحالة الطوارئ. الرد الإسرائيلي وإن كان محدودا من وجهة النظر الأمريكية ولن يترك آثارا سلبية على المفاوضات، إلا أنه حمل تمردا على رغبة الرئيس دونالد ترامب بعدم تصعيد وعدم التنسيق المسبق. هذه التطورات المتسارعة دخل على خطها عبد الملك الحوثي من خلال صاروخ أطلقه باتجاه وسط إسرائيل، فتصدت له الدفاعات الجوية بنجاح، في حين لوحت القيادة الإيرانية بورقة باب المندب بعد هرمز. أما على الجانب اللبناني فيسجل الجيش الإسرائيلي تقدما ملحوظا باتجاه النبطي، في وقت واصلت إيران وإعلامها الهجوم الخارج عن الآداب الدبلوماسية على رئيس الجمهورية، والبداية من التطورات المتسارعة إقليميا.
1: إذن شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على إيران فجر اليوم من خارج المجال الجوي الإيراني بحسب وسائل إعلام عبرية، مستهدفا مطار مهر أباد في طهران ومستودعين لتخزين الطائرات المسيرة الانقضاضية. وقال الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني غربي ووسط إيران بمشاركة قوات البحرية. في الموازات أشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران، وإلى دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات في أصفهان، فيما تحدثت وكالة تسنيم عن دوي انفجارات في محيط مدينة كرج، كما سمعت أصوات انفجارات في تبريز وكرمانشاه.
0: وقال الجيش الإسرائيلي أيضا لقد قصفنا 30 هدفا في مجمع البتروكيماويات بمدينة مهشهر جنوب غربي إيران، الأمر الذي أكده المساعد الأمني لمحافظ خوزستان عندما قال إن شركة كارون للبتروكيماويات في مدينة مهشهر تعرضت لهجوم جوي إسرائيلي. وإثر الغارات الإسرائيلية على عدد من مدن إيران، قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي إيراني فوري. وصباحا أطلقت إيران موجة صواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي، حيث تم تفعيل صفارات الإنذار. وقال الجيش الإسرائيلي رصدنا إطلاق صواريخ إيرانية وأنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد. الحرس الثوري الإيراني قال من جهته إنه استهدف مراكز مهمة في قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في إسرائيل، مبديا استعداده لأي سيناريو ولعمليات واسعة على كل الجبهات. الجيش الإسرائيلي وجه صباح اليوم إنذارا مبكرا لسكان وسط وجنوبي البلاد بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن تمكن من التصدي له بنجاح. أما وزارة الصحة الإسرائيلية فاستدعت القوى البشرية إلى المستشفيات للانتقال السريع لحالة الطوارئ. وسط هذه الأجواء أغلقت إسرائيل مجالها الجوي مؤقتا. وقالت قناة الجزيرة إن دوي الانفجارات سمع في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم.
1: أما في العراق فنقلت الوكالة الإيرانية الرسمية عن الحرس الثوري استهداف مقر من أسمتها الجماعات الإرهابية في مدينة السليمانية. في غضون ذلك أطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في محافظة الخرج للتحذير من أي خطر، ثم رفعه في وقت لاحق. مسؤول عسكري أمريكي أكد أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران.
0: ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث في شن هجوم انتقامي على إيران، محذرا إياه من تصعيد التوترات بالفعل في المنطقة، معربا عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران بات وشيكا. ترامب قال في سلسلة مواقف له أنا من يتخذ جميع القرارات وليس نتنياهو، مشيرا إلى أن الضربات الإيرانية لا يكون لها أي تأثير على الصفقة وإيران. وأضاف قد ينجح الاتفاق مع طهران وقد لا ينجح، لكن ضرباتها لن تؤثر عليه بأي شكل من الأشكال.
1: القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كشفت عن أن نتنياهو حاول خلال الاتصال الهاتفي الاعتراض على طلب ترامب بعدم الرد، لكنه قبل بذلك، ثم عقد مشاورات أمنية مع فريقه السياسي. التصعيد الإسرائيلي تزامن مع وجود وفد عسكري وقانوني من فريق ترامب في تل أبيب، حيث عقد اجتماعات مع نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس وعدد من المسؤولين.
0: تزامنا، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن رئيس ترامب يرى أن 3 أشهر من إدارة ملف إيران تكفي وأن الوقت قد حان لإنهائه، مشيرا إلى أن المفاوضات مع طهران وصلت إلى الربع الأخير، وليس من الحكمة تعريض الاتفاق المحتمل للخطر في هذا التوقيت الحرج. وأضاف المسؤول الأمريكي أن ترامب يبدي إصرارا كبيرا على أن واشنطن باتت قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق جيد مع إيران، وقد أبلغ نتنياهو هاتفيا بعدم الرد على إيران لإتاحة الفرصة للدبلوماسية.
1: في المقابل، قال مستشار المرشد الإيراني إن حماقة الكيان الصهيوني في بيروت وانتهاكه لوقف إطلاق النار فعلت الحلقة الأولى من ردنا، لافتا إلى أن الأمن الذي يتمتع به باب المندب اليوم لا ينبغي أن يدفع العدو إلى الخطأ في الحسابات. وقال: أمام العدو إما الكف عن حماقاته أو الدخول في معادلة توازن بمضيقي هرمز وباب المندب.
0: في الشأن الإسرائيلي الإيراني، أيضا أفادت صحيفة معاريف بأن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة قصف جديدة على أهداف في طهران، في حين قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أنه تم إلغاء الأنشطة والتجمعات كافة وتم إغلاق المؤسسات التعليمية في أرجاء البلاد. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استعداده لأي سيناريو ولعمليات واسعة على كل الجبهات. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي قال: أسمع دوي انفجارات قوية في أثناء وجودي في الملجأ، وأمل أن تكون ناجمة عن اعتراض صواريخ. التطورات الميدانية تدحرجت أمس إثر إطلاق حزب الله 5 صواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، التي ردت بغارة على منطقة المريجي تحويطة الغدير. تلا ذلك تهديد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي برد حاسم ومؤلم على أي استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية، داعيا إلى تأديب إسرائيل، وقال: انتظروا الليلة سماء إسرائيل لتشاهدوا الصواريخ فيها. كذلك صعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف لهجته، معتبرا أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية أصبحت أهدافا مشروعة إذا استمرت الضغوط العسكرية على إيران وحلفائها. وصباح اليوم حذرت تل أبيب حزب الله من أن الصواريخ على إسرائيل يقابلها تدمير مراكز قيادة في بيروت. كما أعلن عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر قبل ظهر اليوم لمناقشة التطورات العسكرية.
1: في المقابل، كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الضربة التي استهدفت بنية تحتية لحزب الله في الضاحية وأتت بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، سبقتها إبلاغات لواشنطن، وكان ترامب أعلن تأييده عمليات عسكرية إسرائيلية دقيقة ضد الحزب، مبديا استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم أو الاستعانة بسوريا، وأحمد الشرع سيسعد بالمساعدة. وقال ترامب إنه يريد للبنان حياة أفضل.
0: أما على المقلب الإسرائيلي، فأعلن المتحدث باسم الجيش أن رئيس الأركان يجري تقييما للوضع وأن الدفاعات الجوية في حالة تأهب، معتبرا أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته في كل أنحاء لبنان. وعقبت هذه المواقف تقارير إسرائيلية عن رصد إطلاق 4 موجات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، عملت القبة الحديدية على التصدي لها بالتوازي مع إعلان حال التأهب وفتح الملاجئ وإقفال المدارس تحسبا لهجمات صاروخية من جانب حزب الله.
1: وسط هذا المشهد الذي يهدد مفاوضات إسلام أباد وواشنطن معا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء: لم أكن سعيدا بقصف الضاحية، وتوجه لإيران بالقول: لقد قصفتم، عودوا الآن إلى المفاوضات، مضيفا: سأطلب من إسرائيل عدم الرد على إيران. وأجرى ترامب اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على الضربة الإيرانية. ووفق ما نقلت وكالة رويترز فإن نتنياهو أبلغ ترامب أن تجميد الخطط العسكرية ضد بيروت لن يكون عمليا طالما استمرت الهجمات على شمالي إسرائيل، وهو موقف قيل أن الرئيس الأمريكي أبدى تفهما له.
0: من جهة ثانية، قال مسؤول أمريكي رفيع لموقع أكسيوس: لم يكن للولايات المتحدة أي دور في الضربة الإسرائيلية الأخيرة في بيروت، والبيت الأبيض لم يمنح إسرائيل أي ضوء أخضر لتنفيذ غاراتها على الضاحية.
1: وتعليقا، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: إن الجنوب اللبناني ليس بحاجة إلى مزيد من الصواريخ أو المسيرات للدفاع عنه، لأن ابن الجنوب أقوى وأفعل في الدفاع عن أرضه.
0: في الميدان جنوبا باتت النبطية تحت التهديد الإسرائيلي، إذ نشر موقع ولا العبري تقريرا نقلا عن ضابط في الجيش الإسرائيلي أفاد بأن قائد القيادة الشمالية يضغط لتدمير البنية التحتية لحزب الله في النبطية، وقد علم ولا أن الجيش بدأ بالفعل عملية برية على مشارف المدينة مستخدما أنواعا مختلفة من الروبوتات لتحديد مواقع العبوات الناسفة وكشف خلايا الحزب. وبحسب الموقع، فإن سقوط النبطي أكبر حصن في الجنوب اللبناني سيتحول إلى زلزال. وأشار ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي إلى أن النبطي تعد مركزا ركز فيه حزب الله موارد ضخمة، كما أنها نقطة عبور رئيسة لخطوط إمداد لوجستية تتيح له الوصول إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
1: التقدم نحو النبطي جاء من محاور عدة، لا سيما من الغندوري إلى برج قلاوي وصريفة، وصولا إلى مشارف منطقة النبطي عبر ميفدون وعتشيت. وزاد من خطورة المشهد إعلان الجيش الإسرائيلي أن حزب الله منع الجيش اللبناني من التعامل مع شبكة أنفاق في محيط قلعة شقيف. عرض الجيش الإسرائيلي مشاهد مصورة للنفق الذي يضم غرف منامة ومراحيض وغرف عناية طبية. حسين معنا.
2: يخيم التوتر والحذر الشديدين هذا الصباح على مختلف المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي العنيف الذي تركز على مرتفعات الريحان وسجد وجبل صافي وكفر رمان وحبوش ومحيط عدد من قرى النبطية. كما طاول القصف المدفعي وادي الحجير وبلدات فرون وقلواي والغندوري وصفد البطيخ وبيت يحون وصولا إلى الساحل في المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي صباح اليوم غارتين على المنصوري وسلسلة غارات خلال ساعات الفجر استهدفت الريحان وسجد وصافي وكفر فيلة وعنقانة والسكسكي. وفي زفتة والمروانية أفيد عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف منازل مأهولة ومحيط مدارس تأوية نازحين. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس تصعيدا إسرائيليا وعدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير، فاستهدف مدينة صور وعشرات القرى والبلدات وأسفرت عن سقوط أكثر من 20 شهيد وعدد كبير من الجرحى. في المقابل، رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 29 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف يحمر شقيف وحداثة وورشاف والطيري والبياضة ومركبة والعديسي. كما أعلن حزب الله عن اشتباك مع قوات الاحتلال في أطراف الطيري وتصدى لمحاولات تسلل باتجاه حداثة وباتجاه زوتر الشرقية. كذلك أعلن عن استهداف تموضعات لجنود الاحتلال في الصلعة في القنطرة ومقر قيادي في الناقورة ومرابط مدفعية، كما تصدى لطائرة حربية في أجواء النبطي بصاروخ أرجو. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ومساء أعلنت وزارة الصحة أن 22 جريحا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات سقطوا من جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجي في الضاحية الجنوبية. الحزب السوري القومي الاجتماعي نعى من جهته 2 من مقاتليه استشهدا في النبطي الشقيف. وعلى وقع التصعيد وارتفاع عدد الشهداء والجرحى وأعداد النازحين، عادت الخارجية الإيرانية لتقحم لبنان بصراعها مع إسرائيل والولايات المتحدة، فقالت إن لبنان جزء من تفاهم وقف إطلاق النار وواشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، وردا على تصريحات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قال: بناء على ما صرح به السيد عون، قد يعتقد المرء أن إيران تحتل خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين، وأنها تقصف وطنه بشكل يومي، وأنه لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لتوصلت إيران إلى اتفاق من زمن بعيد. قم بإنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل. إلى ذلك هاجمت صحيفة إيرانية رئيس الجمهورية وكتبت متهكمة: جوزيف عون مدير مكتب نتنياهو في بيروت.
1: وعقب إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل، نشر وزير الخارجية الإيراني صورة تضم علم لبنان وإيران. قائد مقر خاتم الأنبياء قال في الوقت عينه: سنبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على إجرائنا. الحرس الثوري الإيراني شدد على أنه على إسرائيل وقف هجماتها على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. وسط هذه الأجواء التصعيدية الآتية من خارج الحدود، أشار مصدر رسمي عبر نداء الوطن إلى أن القنوات مقطوعة بين بعبدة وإيران، وأن قرار الرئيس عون حاسم في استعادة سيادة الدولة، مشددا على أنه لا يسمح لإيران بالاستمرار في التصرف كأن لبنان ورقة في جيبها. لذلك فإن أول شرط لإعادة وصل من قطع هو إعلان طهران سحب حرسها الثوري من لبنان ووقف تدخلها في شؤونه واحترام استقلاله.
0: الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد جورج نادر رأى المناطق التجريبية الواردة في اتفاق واشنطن جاءت بسبب عدم الثقة بتعاون حزب الله مع الجيش اللبناني، مؤكدا في الوقت عينه عدم الثقة بالجيش الإسرائيلي. نادر الذي تحدث إلى صوت كل لبنان قال إن التطورات على الجبهة الإيرانية الإسرائيلية ستبقى تحت سقف مضبوط أمريكياً.
3: التدخل الإيراني اللي صار امبارح هو رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، محاولة إعادة ربط المسارين، مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي والمسار التفاوض الأمريكي الإيراني، إعادة ربطهم، لأنه موقف الصلب اللي حكي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا إيران والرسائل المباشرة بالاسم لإيران اللي وصلت من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتحديد إنه ما خصكم فينا، أنتوا بس تسحبوا الحرس الثوري ما تدخلوا فينا، هذا موقف كثير صلب. الإسرائيلي امبارح على إيران كان محدود لأنه رئيس الجمهورية الأمريكي ما بده، ترامب ما بده، قد يستطيع أخذ من إيران بالسلم وبالحساب الاقتصادي ما لم يستطع أخذه بالحرب. لذلك الأمور رح تبقى بالوقت الحاضر مضبوطة، قد تلاقي أنه إعادة الحرب تحسن شروط التفاوض تبعها مع الولايات المتحدة. لذلك بننطر الأيام اللي جايتها حتى يكون في دليل أكثر، وتطور الأحداث هو اللي بيفرض حاله، هو اللي بيدلنا إذا في تحت الصعاد أكثر ولا راح تضلها مضبوطة مثل ما شفنا امبارح. اتفاق وقف النار اول شيء اللي انعمل هو اتفاق هش، انما منطقه تجريبيه اقترحها رئيس الجمهوريه انه الضوطه الغربيه والضوطه الشرقيه، هو اقترحها. بالنسبه لي ما عنده منطقه تجريبيه، اذا بده اقتنع بالمنطقه التجريبيه بده يحددها مثل ما هو بده. هي يمكن بدايه حل عملاني لوجود حزب الله، بس هل يثق الجيش الإسرائيلي بالدولة اللبنانية أنه هي الدولة اللبنانية رح تفرض سلطتها 100%؟ هون المشكلة عندنا الأساس.
0: ولكن ربما يكون السؤال الأهم، هل يثق لبنان بإسرائيل وبالجيش الإسرائيلي؟
3: لا لا أبدا، ما في ثقة، الثقة مفقودة ولو كانت المفاوضات ماشية.
0: استنكرت الإمارات العربية المتحدة الاستهداف الإسرائيلي للجيش اللبناني، مؤكدة أنها ترفض أي اعتداءات تمس سيادة لبنان. وأمس شيع الجيش وأهالي مدينة بيروت العميد الشهيد وسام صبرة، كما شيعت قيادة الجيش وأهالي منطقة شويفات الجندي الشهيد حسين غزل. في الغضون يجري قائد الجيش العماد رودولف هيكل محادثات في باكستان تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني. هل خرجت الأمور عن السيطرة؟ نسأل النائب وليد البعريني. استاذ البعريني صباح الخير.
4: صباح النور.
0: هل تخشون انفلات الوضع العسكري وتوسع الاحتلال جنوبا ليشمل النبطية وصور كما يبدو؟
4: ظلما بعد أبواب النار مفتوحة، لا شك أنه الإسرائيلي ما فيش عنده ضوابط. ونحن في تخوف كبير أنه يكون في معركة كبرى وهي على حساب لبنان للدرجة الأولى، لجوء لبنان حامل الأكل من 50 سنة ويحمل الأكل عن كل باقي الدول. فاليوم التخوف كتير كبير، في توجه الإسرائيلي يكبر معركته، لأنه بيعتبر حتى الآن رغم دمار الجنوب ورغم ضرب لبنان حتى الآن يعتبر محقق هدفه اللي هو حزب الله يشيلوا منه سلاحه كليا.
0: نعم.
4: ما اعتبر اذا ما وصل هذا الهدف معناتها نحن المعركة مفتوحة عن بعض.
0: هل أنتم مقتنعون بربط إيران ملفها بالملف اللبناني؟
4: أكيد أكيد أكيد أني لا شك أني عنده شروطهم لإيلون مشان أني حسن شروطهم، ولا شك أنه بيعتبر كمان لبنان ورقة رابحة بإيدهم تضل بشكل أو بآخر بإيدهم اللعبة، لا شك ارتباط وثيق بين بعضهم.
0: نعم. كيف قرأتم الهجوم الإيراني على رئيس الجمهورية على خلفية مواقفه السيادية؟
4: عم يكملوا الهدف طبعاً أنه لبنان بده يكون تحت سيطرة الإيرانية 100%، وهذا نحن نقول كشعب لبناني نحن إلى جانب رئيس الجمهورية بواجه هذا الضغط الإيراني اللي على رئيس الجمهورية، وبعتقد رئيس الجمهورية الموقف اللي اتخذوا من أهم المواقف تعتبر يشهد التاريخ أنه طلع أو بوجه هذا الضغط الإيراني اللي ما ممكن حدا يقبله ولا لبنان يقبله إلا طبعا لأنه مرتبطين فيهم.
0: كنائب عن عكار وكل لبنان، أول شيء مبروك إعادة تشغيل مطار الرئيس الشهيد روني معوض في القليعات، ولكن هل بدأت عملية التوظيف وبدأت أبناء المنطقة يشعرون بالفرج المقبل عليهم؟
4: نحن بدنا نسبة الأمور، بس ولكن أكيد في أمل كبير.
0: نعم.
4: أن المطار يشغل مشاعر اقتصادية نوعية يعمل انفراج لأهل عكار أكيد.
0: نعم.
4: بس ولكن بدأ شوية نفس، يعني اليوم أنا كنائب موجود، إذا أنا لوحدي صار عندي شيء 1000 اسم.
0: نعم.
4: يعني من ضغط الناس، لأنه في ضغط قوي في بطالة، أما في شغل مضروب المجتمع الاقتصادي عندنا كثير مضروب هلا حاليا، فأكيد في ناس متأمنة بالوظيفة بس ولكن.
0: ألو، انقطع الاتصال مع نائب وليد البعريني ونتابع النشرة. قالت الخارجية القطرية إن وزير الخارجية بحث مع نظيره الإيراني جهود الوساطة والتطورات في لبنان، في حين توقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن يستمر القتال أو الضربات المتبادلة مع إيران لأيام عدة، فيما بدأ الجيش يستعد لتجنيد واسع لقوات الاحتياط.
1: تربويا، وجهت وزيرة التربية ريما كرامي رسالة إلى طلاب الشهادة الثانوية أكدت فيها أن سلامة الطلاب والأساتذة تبقى في مقدمة الأولويات في ظل متابعة يومية دقيقة للوضع الأمني القائم، وإذا فرضت ظروف قاهرة أي إجراءات أو قرارات إضافية استثنائية لن تتردد باتخاذها في الوقت المناسب. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء غائمة جزئيا إلى قليلة الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ونسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.
0: ختاما، تذكير بالعناوين. إيران ترد على الغارات الإسرائيلية بموجة صواريخ جديدة اعترضتها الدفاعات الجوية، رفع حال الطوارئ في إسرائيل، استدعاء الطواقم الطبية وحملة تجنيد احتياط واسعة. 4 مدن إيرانية كانت في مرمى الطيران والبحرية الإسرائيليين، وترامب حذر نتنياهو من ضرب إيران. الجيش الأمريكي، لم نشارك في الضربات الإسرائيلية ولم ننسق في ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. إيران تلوح بورقة باب المندب بعد هرمز، والحوثي دخل على خط المواجهة بصاروخ أسقط في الجو. الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو النبطي ويكشف عن نفق لحزب الله تحت قلعة الشقيف. الهجوم الإيراني على الرئيس عون والخارج عن الأعراف الدبلوماسية مستمر. وزيرة التربية، إذا فرضت الظروف القاهرة أي إجراء حيال الثانوية العامة لن أتردد باتخاذه.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام ب$1.35. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
3: القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية، المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها، مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 2:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: الصحفي توني بولوس في كلام يوصل. هل النظام الإيراني حاجة أمريكية؟ هل من مكتسبات لحزب الله مقابل سلاحه يتوجس منها باقي الفرقاء؟ وكيف سينتهي ملف السلاح؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
0: صوت كل لبنان.

يعني نمنع على انظروا إلى سماء إسرائيل ووعينا انظروا إلى سماء طهران، أما سماء لبنان فعى الله. وفاتك المتصرف.

أنا برحب فيكم بصباح جديد وأسبوع جديد. اليوم التنين تمن حزيران وأنا معكم من هلأ للعشرة وعشرة. في امتحانات أو ما في امتحانات؟ يعني هو السؤال، في بلد أو ما في بلد؟ في ما بعرف كل هيدي الضجة، يعني لشو هالمفاجأة الكبرى كل سنة على الامتحانات؟ في حرب ومكفين حياتنا طبيعي ومنعمل الامتحانات والتلاميذ لازم يعملوا امتحانات، وفي شي 100,000 واحد أو مش 100,000 أو في شي مش بعرفني 10,000 واحد مقدمين على الشهادة أو الامتحان الحر، مسجلين بكالوريا حرة. بقى لازم يكون في حد أدنى من الشيء الضابط، لازم يكون في امتحانات. أما المناطق اللي أو المدارس أو الطلاب اللي ما فيهم يعملوا امتحانات عندهم دورة تانية وعندهم دورة تالتة، وفي خسائر يعني

ما بدي فوت بنقاش في امتحان او ما في امتحان، بس عم فوت بنقاش انه هالمفاجأة انه تركين الامتحانات. ما انتو نازلين هلا عاشغالكن، قولوا ما بدنا ننزل عاشغالنا في حرب. الفصول الدراسية الصيفية بالجامعات بتبلش اليوم أو بهالأسبوع. كمان تحية لكل الطلاب اللي نازلين اليوم على اليوم الأول من الفصل الدراسي الصيفي بالجامعات اللبنانية.

يعني بدنا نقول صباحه لوزيرة التربية بتذكرنا بليلى كرم. ابتسم روش مثل خاله الحمد لله ما بيبتسم إلا مرة. كل مثل الموجز بيجي على الربع. موجود روي.

طبعا فيكن تتواصلوا معنا على 04-54-53-52 أو على 03-00-900-33. بعد ما عندي ولا عيد ميلاد لهلأ، إذا بدكن تعيدوا حدا اليوم أو كل هيدا الأسبوع بعتولنا على 03-00-900-33، مش رسالة صوتية وإنما كتابة.

0: صباحو صباحو حبيبي صباحو غنية لسليم عساف نزلت بالويك اند.
1: صباحو صباحو
0: وما بيعرف سليم يغني بونجورين.
1: صباحو وشو طالع عمالي غنغل تحت جناحو.
2: صباحو صباحو
3: بونجورين بونجورين زفين ان شاء الله ويك اند كان مرتاح معك. عم بتقول هلا على الراديو ببرنامجك انه رايحين على اشغالنا. يا زفان اشغال شو؟ اشغال وين؟ هيدا هو اشغال هاو نهار تن السبعة والاسبوع. اجل والله اجل قدام. حرب ما حرب؟ في حرب ما في حرب؟ تعتير ما في تعتير؟ وبعدين يا زفان؟ وبعدين يا زفان بعدين؟ على كل حال يسعد صباحك.
4: لما شعراتك فوق اكتافك لواحو حسيت الليل.
0: وبعدين يا زفين خرج غنية نزلول الاي اي
4: حسيت الليل بعيوني مد جناحو.
0: بونجور يا اندري بونجور
5: وشك خلاني
0: وهيدي صباحو تاني.

بونجور زغا، بونجور مستمعين الكرام. والله بدي سلط الضوء على حدث أقله هيك يشرح لنا قلبنا ويفتح لنا آفاقنا بإذن الله، وهو التدشين اللي صار لمطار الشهيد الرئيس رينيه معوض. وكأنه هالبلد يراد به أن يطير بجناحيه، من ميل مطار الشهيد رفيق الحريري وميل تاني مطار الشهيد رينيه معوض، وهي بفتحة رائعة وشباك كتير ضخم مساحته 10,542 كيلومتر مربع صوب الدنيا كلها.

0: Allô.
1: Allô, bonjour.
0: Bonjour.
1: كيفك زبان؟
0: ماشي الحال، انت كيف؟
1: الحمد لله. زبان، انا بس بدي اطلب منك شغلة.
0: لا حدا يطلب ولا حدا يتطلب.

0: بونجور يا سناء.
1: بونجور زفان. زفان يعني ما بعرف قدي صار للفترة تبعيتك مبلشي، يمكن 10 دقايق تراكم أمور أسعدتني كتير. أول شيء المفاجأة إن الخطاب تبعك عن وزيرة التربية من جهة هو يناقض كل الخطابات اللي هلأ عم نشوفها تبهدل فيها المسكينة، وأن بلس خطاب كتير منطقي، تنمير على روي حبيتها كتير، لأول مرة حسيت إن كتير متضامن مع روي هيك حاجة بقول له نحن معك. وبعدين محمود الأحمدية اللي عنده روح إيجابية ونظرات توسعية 10,542 بدل 10,452، وآخر شيء انبسطت من البرافو، لا حدا يطلب ولا حدا يتطلب، كتير حلوة منك وموفق. آخر كلام اطمن
0: حنسك أوام، أصلي خلاص حامل لك، وهيدا آخر كلام ولا حاجة، ولا انت ما حدا فاهم راسي غيرك.

والله قلبي عالنبطية. تحية للنبطية ولأهالي النبطية وللزيت المغلي بالنبطية. وسائل إعلام إسرائيلية هلأ حالة طوارئ بمستشفيات صفد ونهاريا ونقل أقسام للعمل بمرافق محصنة تحت الأرض. جيش العدو ينفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه وادي السلوقة والحجير، وإيران تعلن عن تفعيل الدفاعات الجوية في إيران.

أما حركة المجاهدين يعني ما بعرف هيدي يعني أي فرع. الرد الإيراني يفرض معادلات جديدة على الأرض قوامها التصدي الواضح والسريع للغطرسة والعنجهية الصهيونية الأمريكية. يعني ما في شيء صحيح بهالجملة إلا الغطرسة الصهيونية الأمريكية.

0: ولا الأكيد إنه الظاهر إنه انضحك علينا.
1: موجز الفلك.
0: البرج الأحسن لليوم هو برج الميزان، أما البرج الأسوأ فهو برج السرطان. لا الميزان، منقول الأجواء العاطفية اليوم لصالحك عزيزي الميزان. أما البرج الأقل حظاً فهو برج السرطان. كون الفرحة يلي بتحب غيرك يكون إلك، هيدا إذا بدك وضعك يتحسن.
1: موجز الفلك.

هابي بيرثدي لكل مواليد اليوم 8 حزيران. كان عنا رقم مميز من شي يومين 6626. قامت اجت مرتي من السفر بطل مميز. عشان عم تضحك انت؟ هابي بيرثدي لا سمر. يا سمر السمورة ينعاد عليك 100 سنة وسنة، وان شاء الله كل ايامك بتكون حلوة. وانت كل مواليد اليوم 8 حزيران لكم منا هالاغنية.

0: خفيف التأس اليوم التنين. خلينا ننتقل إلى الأحوال الجوية وبوب كساب.
1: الأحوال الجوية.
2: بونجورين للجميع. طقس هذا الأسبوع رح يكون صيف حار ودرجات الحرارة رح تتخطى عتبة 30 وال 31 درجة بالمناطق البقعية وبتلامس 30 درجة بالمناطق الساحلية. بالنسبة لليوم التنين الطقس رح يكون ضبابي بالمناطق الساحلية أو ببعض المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة بتسجل أقصاها بالمناطق الساحلية بين 28 و 29 درجة. أما بالنسبة للمناطق البقعية فدرجات الحرارة بتسجل أقصاها بين 30 و 31 درجة، ولكن الأجواء بتكون جافة ما بتكون رطبة، والأجواء بتكون مشمسة بمعظم المناطق البقعية. كمان 3-4 بيصير في ارتفاع أكبر بدرجات الحرارة وبتبقى الأجواء رطبة بالمناطق الساحلية. أكيد تفاصيل أكتر بنشراتنا اللاحقة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

0: فرصة الأخبار الكاذبة لليوم مع محمود حبيب القلب غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: قطر أغلقت مجال الجوي ل14 يوم. خبر انتشر بسرعة وبشكل واسع امبارح من بعد الضربات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وفي ناس عم تسأل إذا لازم تلغي سفراتها على الخليج أو إنه المغتربين لازم يضلوا محل ما هن. ما بغيب عن بال حدا إنه المنطقة أصلا التوتر فيها ما راح نهائيا، ولكن بالعودة للأوضاع بقطر لقيت أنه مطار حمد الدولي بعده شغال بشكل طبيعي، الرحلات مستمرة والطيران القطري طالع نازل. للحقيقة قطر ما سكرت مجال الجوي، ولكن أصدرت امبارح إشعار للطيران نوتام بيقول أنه من هلأ ل14 حزيران في شيء بيشبه تحويلة على الطريقة اللي بتمشي فيها الطيارات. هيدا التحويلة مش سببها الحفريات، ولكن في مناطق معينة التوتر عم يكون زيادة على اللزوم بسبب إيران وتحركاتها. يعني الطيران بيدلوا شغال، ولكن عم يصير حياخدوا طريق تاني حتى يوصلوا محل ما بدهم. فإذا حاجزين عن طريق الخطوط القطرية ما تلغوا حجزاتكم، ولكن بطبيعة الأحوال اتأكدوا من أي تأخيرات أو تحويلات بهالفترة الجاية. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: وأطر بسلامة عائلتك. اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: يا دار السلام.
9: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026، من 5-10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
10: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

كوني فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي بخمسة دولار وأربعين سنت، نبيد أبيض كفرية 750 ملي بأربعة دولار وثمانين سنت.

0: بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصنعة

0: التاسعة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. قبل البدء بالموجز ننتقل إلى مكتب التحرير وخبر جديد مع الزميلة جاكلين بولس أبو زيد. تفضلي جاكلين.
1: الآن بدأ سلاح الجو الإسرائيلي الآن شن هجوم جديد على إيران، في حين أشارت وكالة مهر الإيرانية إلى تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كرمانشاه غربي البلاد. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن التقديرات في الجيش تشير إلى احتمال أن يستمر تبادل الضربات مع إيران لأيام عدة، وقالت لقد بدأ الجيش عملية تعبئة واسعة لقوات الاحتياط في قيادة الجبهة الداخلية. من جهة ثانية أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، معتبرا تحركاته هدفا للقوات الحوثية. وأعلن سريع أن القوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة صاروخية على مواقع حساسة في يافا وحققت أهدافها بدقة. هذا كل شيء حتى اللحظة.
0: شكرا جاكلين. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن استهداف مراكز مهمة في قاعدتين فاتيم وتل نوف الجويتين في إسرائيل، مشيرا إلى أن العملية تنفذ ردا على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على مواقع رادارية عدة في ثلاثة مناطق في البلاد. وأبدى الحرس الثوري استعداده لتنفيذ عملية في الجبهات كافة، موضحا أن التخطيط للرد جاء بناء على مختلف سيناريوهات إسرائيلية. وفي ظل استمرار القصف الإيراني، أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية بأن الجبهة الداخلية طلبت فرض قيود جديدة في مطار بن غوريون، وعليه سيتم إجراء تقييم للوضع في المطار. توازيا أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بإلغاء الأنشطة والتجمعات كافة وإغلاق المؤسسات التعليمية في أرجاء إسرائيل. في السياق ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تقديرات المنظومة الأمنية في إسرائيل تشير إلى بداية المواجهة العسكرية التي من الممكن أن تمتد لأيام عدة، وأعلن الجيش عن بدء حملة لتجنيد الاحتياط. تزامنا أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانتقال مستشفى سوروكا بالنقب للعمل داخل الأماكن المحصنة لاستقبال حالات الطوارئ فقط، كما تم نقل مستشفى إخلوف في تل أبيب للعمل في غرف محصنة تحت الأرض. في المقابل أعلنت وكالة مهر إجلاء موظفي المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات، وذلك بعد تعرض شركة كارون في مدينة مهشهر لهجوم جوي إسرائيلي. وأشارت الوكالة أيضا إلى تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة في كرمانشاه ومحيطها لمواجهة أهداف معادية. الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس شددت على وجوب وقف هذه الحرب فورا وفتح مضيق هرمز وإجراء مناقشات أطول بشأن الموضوعات الأكثر تعقيدا. في المواقف العربية، استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان، مؤكدا دعم قطر لمساعي احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن ويحقق السلام في المنطقة. في الجنوب، ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه وادي يسلوقي والحجير. ونقل مندوب صوت كل لبنان في الجنوب عن رئيس بلدية عين إبل أن أكثر من 5 صواريخ سقطت في البلدة ما أدى إلى تسجيل إصابة طفيفة.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تخوف النائب وليد البعريني من توسع العمليات العسكرية، ولا سيما أن الإسرائيلي لا يلتزم بأي ضوابط، لافتا إلى أن تل أبيب رغم كل الدمار في الجنوب لم تحقق أهدافها بعد، وعلى رأسها سحب السلاح من يد حزب الله. وأكد البعريني في حديث لإذاعة صوت كل لبنان أن طهران متمسكة بلبنان لأنه الورقة الرابحة في يدها، واعتبر أن الرد الإيراني أمس هو للتأكيد على ضرورة السيطرة على لبنان، وهذا الأمر مرفوض، مجددا دعمه لرئيس الجمهورية وللمواقف التي يطلقها، واصفا هذه المواقف بالتاريخية. وعن مطار الرئيس رنيه معود، أكد البعريني أن المطار سيفعل الدورة الاقتصادية، ولكن الأمور تحتاج إلى وقت، لا سيما أن معدل البطالة مرتفع بشكل كبير في المنطقة، والطلب على الوظائف تخطى 1000 اسم في مكتبه. رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر أن الرد الإيراني أمس على إسرائيل هو رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مفادها إعادة ربط المسارين بين المفاوضات الإيرانية الأمريكية واللبنانية الإسرائيلية، إذ إن إيران ولغاية أمس لم ترد على الاستهداف الإسرائيلي للضاحية منذ أسبوعين ولا على الاعتداءات اليومية على الجنوب، مشيرا إلى أن إيران ممتعضة من المواقف الصلبة التي يطلقها الرئيس عون من جهة ورئيس سلام من جهة أخرى، ويتجلى ذلك في المواقف الإيرانية على مواقف الرئيس عون. نادر وفي حديث إذاعة صوت كل لبنان أشار إلى أن الأمور لا تزال مضبوطة، إذ إن الرئيس الأمريكي لا يريد توسيع رقعة الأعمال العسكرية، بحيث يعتبر أن ما يمكن الحصول عليه من طهران عبر الدبلوماسية لا يمكن الحصول عليه في الميدان. لهذا السبب لم يتوسع إسرائيل الضربات على إيران التي تعاني من مشاكل داخلية، ربما تعتقد أن العودة إلى الحرب قد تحسن من شروط المفاوضات. وعن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أوضح نادر بعد وصف اتفاق وقف النار بالهش أن نقطة الإيجابية تكمن في المنطقة التجريبية التي اقترحها الرئيس عون، ولكن يبقى السؤال ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بهذه المنطقة، لافتا إلى إمكانية اقتراح إسرائيل لمنطقة مفصلة وفقا لمصالحها. وأكد نادر أن الثقة معدومة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، مشددا على أن هذه الحرب هي وجودية وهي الحرب الأخيرة بالنسبة لإسرائيل وحزب الله. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي $6.99، 10 كيلو بيرسيل $14.99، شامبو إلترا دو $2.29، صندوق ماي كبير ب99 سنت، وية أشاوين $1.49، زبدة سميتس $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
1: بونجوري بونجوري مع سافيت.

0: بالأخبار، زوتر الشرقية كما لم يرها أهلها، لبنان ليس وحيدا، هيك عم بتقول إيران للعالم بحسب الأخبار. بتقوم نداء الوطن بترد عليها، إيران تحاول إحياء وحدة الساحات. صفحة جديدة في تاريخ لبنان عنوانها مطار لقليعات، كمان من نداء الوطن. مشروع قانون الفجوة المالية لا تصفق لخراب البصرة. من الديار، بعد قصف الضاحية إيران تقصف إسرائيل. هون نامت الديار ونحن وعينا على أنه بعد قصف الضاحية إيران تقصف إسرائيل وإسرائيل تقصف إيران. صواريخ إيران بيتفجروا بالجو وصواريخ إسرائيل الله أعلم وين تفجروا بإيران. بالنهار، سقوط الخطوط الرادعة في وقف النار.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: في أسرار اليوم رح نبلش بنداء الوطن. رفع تقرير أمني إلى أحد المراجع يفند أن حزب الله يستخدم مقاتلين دون سن 18، ويعز التقرير السبب إلى احتمالين، إما نقص في العديد وإما امتناع مقاتلين عن تلبية الأوامر. نداء الوطن، مصادر دبلوماسية عربية تحذر من خطر عودة الاختيالات وسط مخاوف من لجوء الحرس الثوري إلى استخدام الساحة اللبنانية لتوجيه رسائل عبر استهداف شخصيات سياسية. اللواء، لوحظ أن وزارة الطاقة رفعت تعرفة الكهرباء للمولدات إلى 55 سنتا لكل كيلووات، في حين أن تعرفة كهرباء لبنان محددة ب 27 سنت مع اعتماد تعرفات الشطور. بالنهار، لوحظ أن ضباط الشيعة باتوا يتجنبون المشاركة في مناسبات حزبية واجتماعية في مناطقهم بعد رزمة العقوبات الأمريكية. كمان بالنهار ختاما، تشن جهات نيابية حملة على وزيرة التربية تحت عنوان الامتحانات الرسمية، بعدما كانت الوزيرة امتنعت في وقت سابق من تلبية مطالب هؤلاء.
1: أسرار الموقع، من موقع لموقع.
0: تقول مصادر لبنان 24 إن عرض ترامب للاستعانة بدمشق لتوجيه ضربات أكثر دقة ضد حزب الله يعكس ولادة تفاهمات تحت الطاولة. لبنان 24 كمان، تؤكد مصادر متابعة أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية تندرج في إطار توجيه رسالة سياسية وأمنية وتثبيت معادلة جديدة مفادها أن الضاحية ستبقى ضمن بنك الأهداف المحتملة في أي رد على عمليات القصف التي تطال شمال إسرائيل، وذلك بهدف تحميل حزب الله مسؤولية أي تدهور ميداني على الجبهة الشمالية. لبنان فايلز، بعد إشارة الرئيس الأمريكي إلى تواصل مباشر مع حزب الله، علم أن وزير الصحة ركان ناصر الدين هو أحد الذين يلعبون هذا الدور التواصلي الهام، وهو تولى إيصال رسائل من جانب حزب الله إلى الإدارة الأمريكية. أشارت مصادر لجنة التربية النيابية عبر لبنان فايلز إلى أن إطلالة وزيرة التربية الأخيرة حول الامتحانات الرسمية جاءت بناء على طلب من رئيس الحكومة، وقد تكون بداية تراجع الوزيرة وإلغاء الامتحانات في الأيام المقبلة. لبنان دي بيت أخيرا يلفت أكثر من متابع غربي إلى أن حزب الله أجرى خلال الأشهر الماضية مراجعة أمنية واسعة في أعقاب الاختراقات التي أدت إلى اغتيال عدد كبير من كوادره، ما انعكس تشددا غير مسبوق في آليات التواصل الداخلي المعتمدة داخل الحزب. وتشير المعطيات من تابع بلبنان دي بيت إلى أن هاجس بصمة الصوت بات يحتل موقعا متقدما ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة، ولهذا تليت الرسالة الأخيرة للشيخ نعيم قاسم بصوت شخص آخر.

اليوم كمان منتابع بفقرة المونديال مع كارل رزق اللي بده يحكي لنا عن أهم الأحداث اللي أثرت على سير وقرارات كتير كبيرة إلى علاقة بقوانين كأس العالم.

0: إذن بمناسبة المونديال فقرة أسبوعية انضمت لنا كل تنين برفقنا فيها الباحث بتاريخ المونديال المهندس كارل رزق. بونجورين بونجورين مازافين مازافين كارل صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ زوان. صباح الخير لجميع مستمعي صوت كل لبنان.
0: محضر حالك للخميس؟
1: إن شاء الله. الله سعد.
0: هو الخميس بس بتوقيتنا امتى رح يكون الافتتاح؟
1: الافتتاح بصراحة لك لكون صريح معك بعد بعرفت اي وقت يعني ما عندي هلأ البروجرام قدامي.
0: ايه بس هي يعني ضايعة بالتوقيت بين امريكا وهون
1: ايه
0: السنة
1: ايه طبعا صعب كتير يعني لا
0: نعم. اليوم حديثنا بده يكون عن بعض الاحداث اللي ادت لتغييرات كبيرة بانظمة المونديال.
1: اوكي صار لحظة استاذ زفان بس الو
0: الو ايه معك
1: ايه استاذ زفان لا اليوم عساس بدنا نحكي عن مباريات الافتتاح
0: اوكي مباريات الافتتاح
1: ايه مباريات الافتتاح يعني عساس في حلقة يوم الخميس بس بطلت
0: موجود ايه لا لانه انا نحن فكرت اتفقنا انه الافتتاح بنحكيها التنين إيه. بعد الافتتاح بس خلص ماشي
1: ايه هلا بقدر كمان بقدر احكي معك
0: لا لا خلص هلا
1: اوكي مثل ما بدك
0: بلش باللي بدك
1: اوكي اوكي هلا بدي اقول بس انه في 3 ايام تفصلنا عن الحدث يلي هو الاكبر بالتاريخ كرويا رياضيا جماهيريا وما بعرف اذا فينا نقول كمان اقتصاديا يلي هو مونديال 2026. الخميس كل الانظار رح تكون موجهه المره مش للحرب مثل بالفتره الاخيره انما رح تكون موجهه لنقطه معينه على الكره الارضيه هي مكسيكو سيتي وتحديدا ملعب استيكا الشهير بالعاصمة المكسيكية. تنشاهد أول مباراة بمونديال 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا. السؤال الأول يلي ممكن نسأله هل كل عمرة مباراة الافتتاح بيكون أحد طرفيها البلد المستضيف؟ الجواب على هالسؤال لا. فرح بلش من أول مونديال يلي هو بال 1930 حتى 1970. بال 1930 ما كان في مباراة افتتاح وحده كانوا مبارتين عم بيصيروا بنفس الوقت والأوروغواي اللي هو كان البلد المستضيف ما كان بولا وحده منهم. مباراة الأولى إذا كانوا مبارتين أول وحده فرنسا مكسيك ربحت فرنسا 4-1 تانية أمريكا ضد بلجيكا 3-0 إنما أول هدف تم تسجيله من قبل الفرنسي لوسيان لورا. بال 1934 ما رح طول كتير يعني بهالحديث بس إنه بال 1934 في أشياء مهمة بدي أتوقف عندها. بال 1934 8 مباريات انطلقوا بنفس الوقت وطبيعي انه البلد المستضيف يكون احدهم. ايطاليا بوقتها فازت على امريكا بنتيجة 7-1 وايطاليا اللي هي منا موجودة بهيدا المونديال 2026. بال 38 فرنسا البلد المضيف ما كانت باول مباراة. بال 50 البرازيل مبلا كانت هي مستضيفة ولعبت اول مباراة. بال 54 كانت بسويسرا 4 مباريات انطلقوا بنفس الوقت ولا وحده كان فيها البلد المستضيف يلي هو سويسرا. بال 58 السويد لعبت باول مباراه هي كانت عم تستضيف البطوله. بال 62 4 مباريات انطلقوا بنفس الوقت بيناتهم تشيلي المستضيف ضد سويسرا. بال 66 نعم. بال 70 نعم كان البلد المستضيف هو بمباراه الافتتاح. انما من 1974 من مونديال 74 حتى نسخة 2002 المباراة الأولى أحد طرفيها كان يكون حامل اللقب حسب regulations بوقتها تبع الفيفا. ومن 2006 حتى هلأ المباراة الأولى دايما أحد طرفيها هو البلد المضيف أو أحد البلدان المضيفة مثل مونديال 2026 اللي عم يستضيفوا 3 بلدان أو مونديال 2002 اللي استضافته كوريا الجنوبية واليابان. بالجزء الثاني بدي أحكي عن بعض المفاجآت يلي صارت بمباريات الافتتاح. بدي بلش بافتتاح 1982 بمدينة برشلونة. بلجيكا فازت على الأرجنتين بنتيجة 1-0. ليش مفاجأة؟ أكيد لأنه الأرجنتين هي حاملة اللقب وبصفوفها الأسطورة دييغو مارادونا. بال 1990 ذات السيناريو صار مثل 1982 كمان الأسطورة دييغو مارادونا ومنتخب الأرجنتين خسروا قدام الكاميرون بنتيجة 1-0 بهدف سجله فرانسوا أومانبييك بالرغم من حصول الكاميرون على بطاقتين حمراء. بال 2002 كمان في مفاجأة كتير كبيرة صارت. فرنسا حاملت اللقب بال 98 وبطلة أوروبا قبل بسنتين، خسرت أمام منتخب السنغال بنتيجة 1-0. للأسف بدي أقول شغلة بعد، ببعض مباريات الافتتاح يلي بيكون أحد طرفيها البلد المضيف، ورح أعطي إكزامبل لهيدا الشيء، ونتيجة الضغط الجماهيري الهائل قد يحصل أخطاء تحكيمية لا تحمد عقباها. وهون بدي أذكر برازيل ضد كرواتيا بافتتاح مونديال 2014 بمدينة ساو باولو. البرازيل فازت بنتيجة 3-1، النتيجة كان سكور كان 1-1 حتى دقيقة 71، لكن الحكم الياباني أهدى البرازيل ضربة جزاء مثيرة للجدل، تمكن من تسجيلها اللاعب البرازيلي نيمار. هون ما بدي نفهم انه انا ضد البرازيل، بس انا عم بعطي وقائع. نرجع للبطولة نرجع للبطولة الحالية 2026. مباراة الافتتاح يوم الخميس رح تكون اذا على ملعب أستيكا بمكسيكو سيتي. هذا الملعب بيرتفع اكثر من 2200 متر عن سطح البحر، طبعا الهواء بيكون خفيف والاكسجين بيكون كتير قليل. ملعب أستيكا بهالمباراة رح يدخل التاريخ، لأن رح يكون الساحة لثالث مباراة افتتاح بالتاريخ، وهذا رقم قياسي ما في ولا ملعب قدر أنه يحققه. هذا الملعب الأسطوري سبق أنه استضاف افتتاح مونديال 70 بين مكسيك واتحاد السوفيتي سابقا، انتهت المباراة بنتيجة 0-0. مباراة الافتتاح بال 86 بين بلغاريا وإيطاليا انتهت المباراة 1-1، ورح يستضيف الخميس إن الله راد مباراة مكسيك ضد جنوب أفريقيا. وعلى هيدا الملعب كمان تم استعمال البطاقة الصفراء والتبديل بالمباريات بالمونديال لأول مرة، وهيدا الشيء حصل بافتتاح مونديال 1970. وبهيدا الملعب كمان عم نذكر كتير إشي عن هيدا الملعب، شهد فوز بيليه ب 1970، بدنا نحكي عن الأسطورتين يعني بيليه بال 1970 والبرازيل بوقتها فازت للمرة الثالثة بالمونديال.
0: هي ال 1970 كمان يعني كان شيء مفارقة تاريخية بالنسبة للبنان
1: بال 1970
0: ايه ايه، كان شيء حدث لبناني كمان، حدث له علاقة بلبنان
1: بمخص يعني
0: المونديال،
1: بمخص مدرب البرازيل اذا بتقصد يعني.
0: لا حسيت حالي ببرنامج العاب. اوكي، شو اهميه بطوله 1970 للبنان؟
1: بطوله يمكن نقلت لاول مره،
0: نعم لاول مره الجمهور اللبناني بيشاهد المباريات لايف على التلفزيون
1: بال 1970.
0: نعم، مع كل هاي الأحداث يعني القصص التاريخية كان فعلا ماتش وقتها قوي شكله
1: بالفينال. صح،
0: نعم بالفينال وبالافتتاح الاتحاد السوفيتي والمكسيك.
1: مضبوط، انتهت النتيجة 0-0 مثل ما عم قلك انه صار في اول بطاقة صفراء بتاريخ المونديال، واول مرة صار في تبديل بمباريات.
0: وبتعرف ليه استعملوا وقت البطاقات الصفراء والحمراء؟
1: هو هيدا اختراع من قبل حكم انجليزي، هو كان أستون.
0: ايه بس تعرف ليه يعني بالسبعين كرست؟
1: ايه
0: ليه؟
1: لانه صار في مباريات قبل يكون فيها كتير فوضى.
0: لا هلا ما بعرف، بس السبب الرئيسي
1: يعني
0: لا، لانه صار البث بالالوان على التلفزيون. انا دايما عندي اكس تلفزيون، يعني انت بتشوفها من اكس لاول مره، انا بشوفها من اكس تلفزيون.
1: هي بعتقد استاذ زمان اول مباراه تم وقتها نقله بالالوان كانت المباراه النهائيه بال 1966 بين انجلند والمانيا الغربيه.
0: ايه بس ما كان بعد الالوان هي دارجه، يعني كيف هلا شو بعرفني قصص موجوده عند نخبه كتير قليله، بس بال 70 انتشرت الالوان، وكان لازم كمان البطوله يعني يفوتوا فيها عنصر اللون. كيف هلا الاي اي يعني عم بفوتوا فيها عنصر الاي اي لانه دارج.
1: بوقتها كان موضوع الألوان
0: كيف عم تغير حياتنا.
1: يعني ماشي الحال، بس انه هلا اكيد التطور عم بيكون اسرع من الايام الماضيه يعني اكيد.
0: كل نعم خلينا نتابع بالمفارقات العالقه بالافتتاحات.
1: بدي اقول كمان، بدي معلش بدي كمل عن ملعب أستيكا كمان، انه هيدا الملعب شهد كل يلي من جيله شهد هذا الملعب هدفين تاريخيين للأسطورة دييغو مارادونا بالدور ربع النهائي بمونديال 1966 ضد إنجلترا بين الأرجنتين وإنجلترا. بوقتها سجل مارادونا هدف بإيده، بوقتها اللقطة ما شاف الحكم التونسي علي بن ناصر، ومارادونا أكيد قال جملته الشهيرة هذه نص إيدي والنص الثاني هي يد الله. وبعد دقائق معدودة سجل مارادونا كمان هدف القرن، هدف القرن، ركض بوقتها من نص الملعب كلنا منعرف وراوى خمس لاعبين انجليز بما فيهم او مع الحارس بيتر تشيلتون قبل ما يسجل هدف الارجنتين الثاني.
0: شو كان يعني اليوم هلا بعد كل هالسنوات شو كان سر يعني هاللعبة انهارتها هالماتش وهالجول تحديدا؟ كان الأدرينالين يعني أو
1: هو أساسا في كمان مارادونا، يعني أنت عن دييغو مارادونا يعني في كتار بيعتبروه أعظم لاعب بالتاريخ. يمكن كان أكيد كان مثل ما قلت الأدرينالين عالي، عنده الأدرينالين عالي، و كمان هو سبق ومسجل عدة أهداف بهالطريقة يعني ببطولات محلية، كان بطولة الأرجنتين أو حتى بعدين ببطولة إيطاليا وببطولة إسبانيا مع فريق برشلونة، إنما مش على طول كانت النتيجة تكون إنه تسجيل هدف، إنما كان يراوغ بطريقة كتير
0: ذكية
1: يعني إني كانت إني عنده شغلة. وبدي أحكي بعد كمان أستاذ أفان عن منتخب المكسيك. منتخب المكسيك هو فينا نقول ملك الافتتاحيات عبر التاريخ بدون منازع. رح تكون هالمرة هي المرة الثامنة بيكون فيها المكسيك طرف بالمباراة الافتتاحية. منبلش بالثلاثين، بالخمسين، 54، 58، 62، 70، 2010، واليوم بالألفين 26. والمفارقة أنه مباراة الافتتاح طبعا الخميس هي ذاتها مباراة الافتتاح كانت تبع مونديال 2010 بجوهانسبورغ، كمان واجه بوقتها منتخب جنوب أفريقيا بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا. وأيضا مدرب المكسيك الحالي خافيير أغيري كان هو ذاته كمان مدرب المكسيك بال 2010. وبدي أقول بعد شغلة عن مدربي الفريقين للمكسيك وجنوب أفريقيا، خافيير أغيري والبلجيكي هوغو بروس مدرب منتخب بلجيكا، سبقوا أنه تواجهوا بمباراة كانوا لاعبين بين المكسيك وبلجيكا بالدور الأول بمونديال 1986.
0: نعم كارل، أنا بدي أشكرك، رح نكتفي بهذا القدر، يعطيك ألف عافية وإلى اللقاء التنين المقبل.

عم نحكي انه العانة بالملاعب والتحضيرات والبيلد اب لافتتاح المونديال، بس كمان والعانة بالشرق الاوسط، رجعت الجبهة بين اسرائيل وايران. التلفزيون الايراني يعلن منذ قليل اطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الاراضي المحتلة. وسائل اعلام اسرائيلية بتقول صفارات الانذار تدوي في تل ابيب ومحيطة وسماع سلسلة انفجارات عنيفة. وهارتس عم بتقول أمنية نتنياهو تحققت مع عودة إسرائيل إلى الحرب مع إيران.

0300033 لكل اللي عم يبعتولنا هلأ يعني تمنيات وعيد ميلاد. اليوم خلص بس فيكن من اليوم إذا بدكن تبعتولنا لكل الأسبوع وهيك نحنا يعني بالنهار تبع العيد اللي عبالكن تنو في حدا من قولن بفقرة الهابي بيرثداي. لو كنت

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فونديل إدام لوقية بدولار و90 سنت.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 5/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,507,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,106,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: الحب
1: هذا معلومة رياضية انبسطت كتير بحديث المهندس زميلنا عن كأس العالم. بس هيك بسرعة بدي أقولها، بنابولي، نابولي بفريق نابولي كان من أهم الفرق، بعدين سقط تقريبا، صار شبه الطش، كان رح ينزل على الدرجة الثانية. جابوا مارادونا، ومارادونا قدر أول شيء طلعوا من درجة الهبوط، والتاني سنة كان هو بطل الدوري، ضرب انترناشونال وضرب جوفنتوس وضرب كل الفرق القوية بفضل مارادونا. شكرا جزيلا، يعطيك الألف عافية.
2: شكرا شكرا، هيئتك أرجنتين الهوى يا محمود.

بونجور زفان، كيفك؟ يعطيك العافية. يلا عمول هيك ستاتستيك، مني أكثر شيء مع مني أكثر شيء فريق بتشجع بلبنان؟ أنا من شخصية مع الأرجنتين، أنت مع مين؟ نهارك سعيد.

0: يلا والله فك هلا من هلا عنا شهر نقعد ونحكي ونشيل ونحط بالفرق ومين مع مين ومين ضد مين. رح ننتقل هلا للكتاب اثنين الكتاب مع هدى مرمر, والكتاب اللي اخترته لليوم هو من كلاسيكيات الأدب العربي وتحديدا من مصر, بين الأطلال للكاتب المصري يوسف السباعي. بونجورين
1: معزفين اثنين الكتاب مع هدى مرمر.
2: بونجور, اليوم بما انه كلنا منعوز شوية حب برات عيد الحب وخاصة بهيدا الاجواء, بدي خبركن عن قصة حب, وهي رواية اليوم للكاتب المصري الكبير يوسف السباعي, رواية بعنوان بين الاطلال. يمكن سامعين ببين الاطلال الفيلم يلي فيه فاتن حمامة بالأبيض والأسود, طلع بسنة 59. هيدي هي الرواية يلي الفيلم مقتبس منها أو معتمد عليها. يعني الرواية طلعت بال 52 بمصر نشرت, ويوسف السباعي يعتبر من الكتاب الكلاسيكيين يلي فارس الرومانسية كانوا يقولوا له. حتى بالأفيش, بما أنه زافان بيحب الأفيشات وبيحب كل شيء أبيض وأسود, الأفيش يلي عليها كان في صورة فاتن حمامة, صورة الكاتب وصورة المخرج. يعني هالقد كان له عز وقتها, مش بس الكاتب, الكتاب بحد ذاته له عز. وإذا منتطلع بالكتاب المصريين الكلاسيكيين, في عنا كمان إحسان عبد القدوس, في عنا نجيب محفوظ, في كتير أسامي مشهورة. الكتب والأفلام اللي انعملت عليها اثنيناتهم عم بيكونوا حلوين, وأنا بجرب أنه أقرأ الكتاب بعدها بفترة, أرجع أحضر الفيلم شوف وين إشياء زبطت وين إشياء تغيرت. نرجع لبين الأطلال. بين الأطلال مثل ما بيقول العنوان, في عنا حب مستحيل, في عنا حدا عم يبقى, وفي حبيب عم بيفل. هلأ الكتاب بيحكي بالأول عن صبية, وهذه الصبية بتكون بالجامعة عم تدرس وهيك, وبتحب حدا. هون بتجي عم بتخبر أمها عن هيدا الشخص, وبتبلش الدراما لأنه بيطلع فيه علاقة بين الأم وهيدا الصبي, علاقة منا واضحة, بيقرب لها بتعرفه كذا, ما رح قلكن. وبتبلش حكاية تانية جوات الحكاية, يعني بنعمل فلاش باك لورا, وهون بنتعرف على حكاية الأم لما هي كانت صبية, لما هي مرقت بحب مستحيل, وشو صار معها لوصلنا لهون. فالكتاب مقسمه لثلاث أقسام. أول قسم بنكون عم نعرف عن سامية الصبية الجامعية, الفصل الثاني بنكون عم نعرف عن والدتها وقصة الحب اللي قطعت فيها, وهو أكبر شقفة من الكتاب, يعني أكبر فصل. والفصل الثالث بنشوف كيف بتلتم الحكاية كلها على بعضها بالآخر, يعني بيرجع للحاضر, الحاضر يلي هو بالرواية. رواية منا كتير كبيرة, 350 صفحة, بس لأنه عم نتابع قصة فيها لغة حلوة كتير ولغة شعرية, ولأنه أسلوبه كتير سلس, يعني عنا أحداث وعنا شوية إثارة لأنه بدنا نعرف شو عم بيصير وهي شو قالت له وكذا, في شوية حوارات فبيقطع بسرعة يعني الكتاب. فيه شوية أفكار حلوة, فيه اقتباسات حلوة, بس أكتر شي حبيته بقصة الحب المستحيل بتكون بتحب حدا هو كاتب, وهيدا الكاتب لما بيهديها كتاب بيكون فايت بصراع بين إنه هل هي بتحبني أنا كشخص ولا بتحبني ككاتب, هل أنا بدي أكون الرجل بحياتها ولا بدي أكون الكاتب بحياتها. هون صار يغار من حاله, صار يغار من كتبه. هيدا الفكرة كتير مهضومة وبقيت معي, رح أقرأ لكم شو كتب لها لما هديها واحد من كتبه. بإلا أغار من كتابي أن أهديه إليك, أغار منه أن تعجبي به لأني كتبته, ولا تعجبي به لأني كتبته. أغار منه أن يقضي العمر بين يديك, يدفئ أوراقه حر أنفاسك ويمتع كلماته سحر عينيك. أغار منه وأهديه إليك, وعزائي في إهدائي أنه بعض نفسي, ولو استطعت لأهديت إليك كل نفسي. كتير كيوت كتير, ما تقولولي. فكل حدا بده يطلع من الواقع شوي وبده شوية حب, إن كان عايشين الدراما بشي علاقة ولا ما طايقين العلاقات ولا شو ما كان, رجعوا مع الزمن الجميل, رجعوا للأبيض والأسود, رجعوا مراهقين من أول وجديد, وقروا وحضروا الفيلم بين الأطلال ليوسف السباعي, وأنا بلاقيكم أسبوع الجاي مع كتاب جديد.
0: آخ آخ آخ. هيك بنكون وصلنا لختام لقائنا سوا لليوم. بلتقى معكم بكرة عن جديد نهار الثلاثة بلقاء جديد ومشوار جديد بيجمعنا بالسيارة أو بالبيت. انتبهوا على حالكم، انتبهوا من الصواريخ فوق روسكم، وإلى اللقاء.

0: بتاعت صوت كل لبنان. صوت كل لبنان.
1: تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك، خطوة بخطوة في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني الواد الأخضر 900 جرام $4.90 كاتشب هاينز 570 جرام $2.30
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. نفذ سلاح الجو الإسرائيلي قرابة 9 صباحا هجوما جديدا على إيران في مقابل تفعيل الحرس الثوري الإيراني الدفاعات الجوية في مطار مشهد شمال شرقي إيران وإلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار مهر أباد في طهران حتى إشعار آخر. هيئة الطيران المدني الإيراني أوضحت أن هجمات على مطارات طهران أدت إلى إغلاق مطاري مهر أباد والإمام الخميني في العاصمة. في المقابل ردت إيران بموجة صواريخ جديدة باتجاه عدد من المدن الإسرائيلية، في حين وجهت الجبهة الداخلية إنذارا مبكرا وسط وشمالي البلاد ولا سيما في حيفا بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية، ولاحقا دوت انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى. القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى إجلاء ركاب طائرة تابعة لشركة العال في أثناء الإنذار في مطار بن غوريون. القناة 13 الإسرائيلية

0: مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أعلن المتحدث باسم أنصار الله يحيى سريع حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، وقال إن القوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة صاروخية على مواقع حساسة في يافا وحققت أهدافها بدقة. في أعقاب الوضع الأمني، تم إلغاء شهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام المحكمة التي كانت مقررة اليوم إلى الغد بحسب ما أفاد الإعلام الإسرائيلي. جنوبا أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدات الشرقية وياطر والميري. والخبر الأخير في هذا الموجز، تودع قيادة الجيش الشهيد الرائد إيلين أولا الخوري، حيث ينقل جثمانه من المستشفى العسكري إلى مسقط رأسه كفر جرة ليوارى في الثرى. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان. رئيسة قسم الكازينو والشركات ببيت أرابيا كريستينا ديب ضيفة وجوه البلد. عم ندعم الشباب من خلال الرياضة والباسكتبول، تصدينا لكل المخالفات خصوصا السوق السوداء مدعوم من الجهات المختصة. على الصعيد الشخصي تشعر بالدعم من أصحاب الشركة كون امرأة بها المنصب، ولبنان بنظرها كتلة مشاعر مش بس أرض وناس. وجوه البلد تنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الصحفي توني بولوس في كلام يوصل. هل النظام الإيراني حاجة أمريكية؟ هل من مكتسبات لحزب الله مقابل سلاحه يتوجس منها باقي الفرقاء؟ وكيف سينتهي ملف السلاح؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
5: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على يوتيوب شانلز أخبار البلد وفي تي في. أول شيء بداية اسمحوا لي اتشكر كل يلي تبعنا بسيزن 1 لوجوه البلد بروجرام، وهلأ رح نفتتح السيزن 2 مع أحلى ضيفة كريستينا، مس كريستينا ديب، يلي هي رئيسة قسم الكازينو والشراكات ببيت أرابيا. أهلا وسهلا فيك مس كريستينا، how are you؟
6: Hi Christelle, thank you for the nice introduction. Niha, how are you?
5: I'm fine. كيف هيك النشاط هلأ nowadays in general، عم نحكي عامة بشغلك as Bet Arabia و as البلد. Let's start from here. قبل ما نبلش نحكي personal وشغل.
6: هلأ actually يعني مثل ما كلنا شايفين وضع البلد is not at its best. فبطبيعة الحال كل الأشغال بلبنان وكل البزنسز بتتأثر، بس نحن specifically ببيت أرابيا هلأ بنتمنى كنا أنه الأوضاع تكون أحسن، لأنه كنا عم نحضر للورلد كوب وهيدي البيريود كتير منيحة لنا، خصوص لأنه عنا سبورتس بيتينج سو بيكون في إقبال وبنقدر نعمل بروموشنز وكامبينز كتير حلوين بالورلد كوب عادة. So let's hope well. إن شاء الله بتتحسن الأمور وبنقدر نلحق السيزن.
5: إن شاء الله أكيد. هلا يعني within two weeks.
6: Yes.
5: The World Cup. كريستينا كيف تحبي أنت تعرفي عن حالك بطريقتك؟ كيف بلشت مسيرتك من الدراسة للشغل؟ يعني كيف حتى شقيتي هيدا الطريق؟
6: أول شيء أنا صار لي كثير زمان بشتغل. بلشت my professional career at a very young age. كنت كل حياتي كتير بحب تكنولوجي، كل شيء innovation، computers، كل شيء جديد هيك كنت كتير مطلع عليه. So درست computer science وحبيتها كتير، فيها programming، فيها وقدرت luckily بعمر كتير صغير اشتغل مع شركة عالمية، براندز عالمية مختصة بالتكنولوجي، وعملت experience كتير حلوة من وقتها. So yes, I ended up اليوم ببيت أرابيا.
5: شو من مثل أي شركات اشتغلت كريستينا؟
6: اشتغلت بسامسونج، اشتغلت بهواوي، شركة كتير كبيرة يعني براندز معروفين كتير، واشتغلت بنفس الشركة بكذا بوست. So I got to gather a very big experience بكذا فيلد بقلب الشركة.
5: يعني شو أكتر شيء حسيتي حالك أنه استفدتي؟ شو الخبرة اللي أخدتيها من هول الأشغال؟
6: أكتر شيء البرودكت مانجمنت إذا بدك، لأنه بتجمع بين الكاستمر إكسبيريانس وبنفس الوقت نوعية المنتج اللي عم تقدميه. So قدرت أعمل هيدا اللينك بين شو بده الزبون اليوم، بس تسمعي لزبونك بالأخير هيدا البرودكت اليوم اللي عم بتقدميه مفروض يرضي الزبون. So the more you listen وبتحقق شو بده الزبون the more you have product متكامل. So بعتبر انه هيدا احسن شيء I gathered throughout these years.
5: هل بيت أرابيا هي اختارت كريستينا ولا كريستينا قررت انه بدها بيت أرابيا؟
6: Good question. صراحة صارت when I got this job ما كنت عارفة انه بيت أرابيا when I got this offer يعني. بقلب الانترفيو عرفت انه بات اريبيا كان شيء جديد، ما حدا بيعرف مين بات اريبيا.
5: من 4 years تقريبا
6: 4 years وشوي 4 years بال 2022 to be exact. تواصلوا معي شركة كانوا عايزين حدا لستارت اب كومباني، ما كان حدا بيعرف بعد بالبراند، كان بعدها مش لايف. وهيك صار عملت بات على حالي and I decided to join. It was a very good choice صراحة.
5: بس شي مرة بحياتك كنت مفكرة انه معقولة تفوتي بهيك دومين، ولا مثلا كنت حتى براسك تعملي شي تاني completely different؟
6: هلا بهيدا الدومين specifically لا، لانه I was never a fan of gaming or sports betting or so on. بس بما انه كان platform online which is kind of جزء من الاكسبرتيز تبعي، فكرت بالموضوع وحبيته. بس لا، ولا مره خطر ببالي اكيد انه كون عم بشتغل بهيك محل.
5: هلا ايه صعب شوي انه كامراه عاده، يعني هلا شوي تغيرت بالامور. بس قبل كنا انه يا تيتشر يا كوتش يا مثلا اي دون نو، هلا يوغا تيتشرز كل شيء سبيريتشوال وهيك، انه او بنك ايفن، يعني ذس كايند اوف جوبز كثير انه ايه غريب لامراه، خصوصا انه الاند يوزر انه اغلبيتهم هن رجال، يعني بعالم الالعاب خاصه مثل الكازينو، كيف اذا كمان اونلاين. سو قديه كانت صعبه عليك انه كامراه او كبنت بهالقد عمر صغير تكوني وصلتي لهيك بوزيشن؟
6: مش بس الاند يوزرز اغلبهم رجال، بحب زيد هون انه حتى البروفيشنالز بالاندستري اغلبهم من الرجال. غريبه وصعبه حتى لليوم، بتواجهي شوي صعوبات بالميتينجز او انه بيطلعوا فيك بنظره استغراب انه اليوم ا وومن بهيك بوزيشن جاي تعمل معنا نيغوشيشن او تعمل معنا بارتنرشيب او كل الاشياء. ايه بيستغربوا، بس لوكيلي واللي انا كتير ريحني بهالاندستري انه المانجمنت نحن عنا كتير داعمه وما في ديسكريميناشن. اليوم اذا شاطره توصلي، اذا يو بيرفورم يور ابريشيتد. ما في اليوم وومن امان، لا الحمد لله انه
5: كمان هن مسهلين عليكم ودي ار انه انتو هيدا الشيء انه الايكواليتي وهيك.
6: اكيد اكيد اكيد.
5: يعني ولا مره حسيت انه انت غريبه او اوتسايد ذا بوكس
6: ابدا.
5: اوكي. شو المهارات برايك اللي لازم حدا يعني بهيك بوزيشن يكون عنده؟
6: اوكي، اجمالا يو هاف تو اندرستاند ذا برودكت فيري ويل، بدك تعرفي شو عم بتقدمي لليوزر.
5: And you should trust the product, right?
6: You should love the product, مش بس trust it. لأنه اليوم إذا منك مقتنعة وحابة هذا البرودكت، ما رح تعرفي توصلي بأحلى صورة اليوم للأند يوزر. You will not be able to display, you will not be able to promote, you will not be able حتى أنك تشوفيه بأحلى إذا بدك صورة لتقدر توصليها للأند يوزر. So you should know the product very well. لازم يكون عندك دايما innovation اليوم لنجدد، يكون more inclusive، كل شيء عايزه اليوزر يكون بمحل واحد. نقدر نوسع البورتفوليو تبعنا لأنه منضم دايما برودويات جديد، providers جديد، منكتر الألعاب، منغير layout، منغير الـ UX والـ UI، كرمال دايما نستخدم يحس بتجدد.
5: فيك شوي بس هيك تعرفينا عن الـ UX والـ UI شو هني، بس كرمال العالم اللي ما نون فاميليار يعرفوا شو هني.
6: أوكي، الـ UI هي الـ User Interface. يعني يوم الـ User بس يفوت على الـ Website، حلق الـ Website بالعالم في Interface بيشوفه. هيدا الـ Interface هي بتعمل أول Impression للـ User
5: as marketing كمان، يعني kind of
6: kind of yes you can say marketing. وأكتر هون بيجي الـ UX اللي هي الـ User Experience. So user interface بتعمل direct impact على هالexperience، بس بيشوف اليوزر layout مرتب، platform بيعرف وين كل شيء محله، الجورني تبعه من وقت ما يبلش registration لوقت ما يبلش لعب smooth وبتمشي وما بتضيع ومش complicated. هذا شيء كتير بيأثر على الexperience تبع اليوزر. وبيساعدنا to retain this user as well.
5: وأهم شيء يكون في trust. كمان بتكون تخلقوا هيك vibes of trust كرمال حتى عن جد يوثقوا، لأنه بالنهاية في money يعني that is being exchanged, right؟
6: صحيح. بموضوع التراست نحن أثبتنا عن جدارة أنه نحن we are a very trusted platform. اليوم
5: أعطينا example مثلا.
6: إذا بدك عملنا نقل نوعي اليوم بالسوق اللبناني، لأنه قبل بات أرابيا ما كان في منصات شرعية، كان كلها سوق سوداء، كانت agent based. للأسف كنا نسمع كتير ناس ما بيقبضوا أرباحهم، ناس بيشرجوا بأكاونتاتهم ما بيشوفوا البالانس تبعهم فعليا. كان في كتير عمليات احتيال، كان في كتير زعبرة تصير قبل. الحمد لله نحن ببات أرابيا لليوم مثل ما بيقولوا الصيت سابق بهالموضوع، والحمد لله سمع كتير منيحة. ولليوم كل العالم تعرف انه if you hit مليون دولار اليوم بكرة الصبح بتكون او بتيع بتاريبيا. so هيدا الشيء كتير ساعدنا كتير ساعدنا نبني هيدا الثقة عند المستخدم.
5: تريتين كمان الكلاينتس يعني. شو الاستراتيجيز لتجيبوا نيو يوزرز؟
6: الصراحة هو بموضوع الجيمينج شوي سنسرد موضوع التسويق، لأنه نحن خصوصي we are very ethical بهالموضوع، عم نستهدف الناس تحت 21 سنة، الموظفين الدولة والجهات الحكومية، العسكر ما فيهم يكونوا عنا يستعملوا الويب سايت. So we don't do random targeting إذا بديك. وعنا very strict age policy و KYC verification. So التسويق بيكون كتير مسؤول.
5: إيه مش إنه for the sake بس إنه تجيبوا new clients or something.
6: لا أكيد لا. It's very ethical as I said وبيمشي بالمعايير اللي حطتها الدولة اللبنانية وكازينو لبنان.
5: كيف حتى هيك قرروا إنه يعملوا شي لايك بات أرابيا يعني the founders وهيك؟ إذا بتخبرينا شوي عن هذا الموضوع كمان بليز كريستينا.
6: So كازينو لبنان بظل التطور اللي صار worldwide اليوم كل شيء الترند هي على الأونلاين، الريتش أحسن على الأونلاين. كازينو لبنان فتح استدراج عروض، قدمت عليه أكثر من 18 شركة عالمية. أونلايف سبورت سيرفيسز كانت واحدة منهم، هي الشركة اللي هي أوبريتر حاليا where I work اليوم هي Online Support Services. وقدرت تربح المناقصة.
5: أوكي.
6: وأطلقوا بات أرابيا اللي هي براند مملوكة من كازينو لبنان. تعود ملكيتها لكازينو لبنان وبشغلها شركة Online Support Services.
5: شو دوركم كمان بالأمور الإنسانية؟ هلأ قلت لي عم نشوف كتير كمان دعايات يعني خصوصي للباسكتبول يعني اسم الله عليكم مش مخليين دعاية. so يعني كيف عم بتساهموا يعني عم تقولي لك انت قبل شوي انه you don't target everyone انه خاصة مدون 21.
6: صحيح.
5: بس لما you sponsor مثلا باسكتبول games وهيك انه الكل عم يشوفوا اللوجو.
6: صحيح.
5: كيف عم تضبطوا مين عم بفوت يعني through your KYC ولا كيف؟
6: اوكي. سو هذا السؤال فيه شقين. اول بارت منه كون بيت أرابيا داعم كثير كبير للرياضه بلبنان، لانه اليوم القائمين على بيت أرابيا هن سبورت فانز وسبورترز كثير بيدعموا الرياضه. سو نحن وسبونسر اتحاد لبناني لكره السله، وسبونسر كذا نادي لبناني كمان تنس فيدريشن، كريستوفر فغالي مؤخرا، وعندنا بروجيات كتير تانية انمائية بلبنان كمان، ساهمنا بإنارة شوارع بيروت وغيرها كتير من البروجيكتس كمان. كيف نحن نضمن مين مستخدمين بتاريبي؟ بتاريبي عندها very strict KYC policy. KYC يعني know your customer. هيدا بروسيس معتمد اليوم بكل بلاتفورم او اكاونت فيه وولت. اليوم بس يكون فيه وولت يعني البنك بيعمل لك كي واي سي، منصات الكريبتو بتعمل لك كي واي سي لتعرف مين المستخدم تبعه. سو اليوم حيلا مستخدم ما عمره 21 سنه as soon as بيعمل سبميت للدوكيومنتس تبعه ومنشوف انه ما وصل لعمر ال21 بتسكر اكاونته دغري، بينعمله ديسيبل ما بيقدر ولا يعمل ديبوزيت ولا يحط بت ولا يستعمل المنصب ولا أي شكل. وهيدا الشيء ما فيه إذا بدك ثغرات أو ما في يتخطى هيدا الستيب، مضطر كتير يعملها قبل حيلا ستيب تاني على الويب سايت.
5: من أهم ما يعني أنه to submit their documents, their official documents. يعني مثلا بطاقة الهوية or something. صحيح. لحتى ما يكون في كمان تزوير يعني ويزوروا accounts وفيك okay. accounts. شو أكبر تحدي كريستينا بيت أريبيا تعرضت له so far من 4 سنين؟
6: أكبر تحدي هو الحرب الكبيرة من السوق السوداء. للأسف تعرضنا لكتير حملات ممنهجة، اتهامات شمال ويمين. للأسف نحن معنا كتير قرارات وقوانين بتنص على إقفال السوق السوداء بلبنان، إلى اليوم بعدها مش كومبليتلي منفذة. سو بعتبر هذا كان أكبر تشالنج وأكبر تحدي وأكبر عائق اليوم لهالمنصة الشرعية.
5: أنه بالنهاية كمان هيك منصة بدها دولة تحمي كل شيء، البيانات الإلكترونية اللي يعني كمان في قصص related private things يعني للعالم، في wallet عم تعمل حد فيها مصاري، في bets. شو دور الدولة هون؟ يعني شو بتطلبي من الدولة اللبنانية دايركتلي عن جد انه هيك تعمل شيء صغير بس الامباكت تبعه بيكون كتير كبير على هيك قصص؟
6: اوكي. لنضمن اليوم شرعية تنظيم بهذا الدومين، اكيد اليوم المطلب الاساسي انه هو تتوقف سوق السوداء، لانه ما حدا عم يعرف شو عم بيصير هناك. يعني اليوم نحن بنمشي KYC بموني لوندري بوليسيز بانكريبشن بداتا برايفسي بكل هول، وايل منشوف اون ذا اذر هاند انه ولا شيء من هول عم يتطبق والمنصات الغير شرعيه. فبتاسفي بيظل هيدا الريجوليشن كلها اللي متبعينه، تلاقي بنفس البلد في ناس بهالقد لو ستاندردز عم يشتغلوا.
5: طيب كيف انتو اذا لتسي انه الدولة منا كتير يعني عم تتعامل معكم على طريق انه عن جد عم تعطيكم السبورت اللازم، ولا تلجأوا يعني لمين؟ لقوى الامن، لحتى لشعبة المعلومات مثلا؟
6: لشعبة المعلومات. مزبوط، نحن على تواصل دايم معنا.
5: واذا في شيء طلع مثلا فراد or something بتطلعوا يعني كيف تحموا حالكم من هول القصص كمان؟ يعني اذا let's say عاملين شيء rules and regulations مخصوصة لهيك نوع العاب مثلا، تمين فتح let's say يكون في agents مثلا هن ما عم بي يعني عم بيسودوا كمان صورة بيت أريبيا، بالتالي كمان هذا الشيء بتضمنه الايجنتس كمان اللي معكم والبارتنرز؟
6: أكيد أكيد، اليوم كل حدا بده يكون affiliated مع بيت أريبيا عبر الايجنسي سيستم اللي عنا، بده يكون عنده شركة، بده يكون مسجل، بده يكون معروف من هو. ونحن أكيد مسؤولين عن هالشخص لأنه هو بالنتيجة representing بيت أريبيا اليوم بالسوق بين الاند يوزرز. سو ما في اكيد يشتغل برات هول الرولز والريجوليشنز. ونحن عنا ديبارتمنت سبيشال ديبارتمنت بيتابع الايجنت اوبريشن، كل شيء خاصه بالايجنسيز تنضمن اكيد انه يكون كل شيء ماشي مثل ما لازم.
5: هل برايك انه الاونلاين هلا هيدا التحول اللي صار اونلاين هو شيء منيح ولا شيء انه كان added، ولا انه هلا later on حيجي شيء بعد غير الاونلاين؟ مثلا قبل كانوا بس بالكازينو انه ان هاوس، هلا صار اونلاين، صار من بعده شو معقول يصير؟ شو معقول يعملوا شيء، ما يخترعوا شيء جديد مثلا؟
6: يعني قريبا جدا بظن حنشوف ال virtual reality where you can wear your VR glasses وبصير كأنك على طاولة الرولات وعلى طاولة البوكر. بظن this is coming أكيد يعني.
5: عن جد واو إنه بتقولي إف وين كانت العالم وين هلا صارت. and you can be anywhere
6: صح
5: anytime بنفس المطرح، بتكوني بكذا انت قاعدة هون بتكوني بكذا مطرح which is scary يعني.
6: مش انه scary
5: كيف تتعاملوا هلا مع المشاكل؟ كمان كنا عم نحكي قبل شوي عن السوق السوداء وهيك، كيف بتحلوا هالمشاكل يعني internally بس تلتجئوا للدولة مثلا محاكم لتسي أو مثلا هيك شيء؟
6: نحن منبلغ منبلغ اليوم حيلا نحن على اتصال مباشر مع شعبة المعلومات سو منبلغ بحيلا سايت بحيلا براكتس إجا لعنا أند يوزر قالنا في ايجنت أو سايت من السوق السوداء اليوم معطاني مصرياتي أو whatever صار حيلا بريتش أو حيلا فراد منساعد اليوزرز حتى كمان بهالموضوع يبلغوا عنه تيقدروا ياخدوا حقهم.
5: هلا كمان انه كاونلاين بلاتفورم للالعاب يعني كايند اوف باتس وهيك سو بس تعملوا يوجوالي هدي عيات يعني انتم بتكونوا عم تروجوا لالعاب معقول توصل للادمان انه للادكشن ان كان كبار وان كان عمرهم 20 21 بلس ولا ان كان مين لو قد ما كان عمرهم كيف بتصير هيدا التوعيه شو دوركم انتم كبيت اريبيا
6: good question. مش نحن جبنا الأونلاين جيمينج على لبنان، نحن شرعناه. It's always it has always been there. Okay. نحن الفرق هلا إنه فوق الطاولة نحن قادرين نعمل دعاية، نحن قادرين نكون عنا بتعرفي ما متلاقينا اليوم إذا بدك بأريبيا.
5: مش هدن يعني.
6: صح. بس هون اليوم أكيد في. إذا بديك بحاربوك بس لأنه أنت اليوم معلنة بالعلن اليوم نحن موجودين بس مش نحن جبنا الجيمينج على لبنان نحن المنصة الوحيدة الشرعية اليوم قبلنا بكثير كان في مصايب كثير كبيرة بهيدا الاندستري والحمد لله قدرنا to limit a big part of it هاي من ناحية من ناحية تانية عنا بروغرام responsible gaming يعني حيلا يوزر بيوصل لسقف معين من الإيداعات اللي هن الديبوزيتس على حسابه حيلا يوزر عم يخسر كتير حيلا يوزر عباله يعمل بريك يوقف استخدام الأكاونت لفترة تتراوح بين نهار وخمس سنين حتى فينا نعمل permanent disable للأكاونت ما في مشكلة أبدا بالعكس نحن منتابع حركة المستخدم we help him limit الجيمينج سيشنز تبعه الديبوزيتس الباتس
5: حسب شو بتتغير ساعات الجيمينج يعني based on what بتقرروا مثلا حسب قدي عم يفتح
6: لا مش نحن منقرر اليوم إذا حيال زبون وصل لعنا بهيدا البارت دغري بقلنا أنه عم بخسر أو عم بيتشكى من حيال شيء معين بدل على سلوك إدماني نحن عنا فريق مختصر قادر يتعرف على هالمواضيع نقدر دغري تو ايدنتيفاي اذا في ادكتيف باترن اليوم سو وي ليميت هيز اكاونت ما في يفوت على الاكاونت ابدا
5: كيف مثلا بيقدروا يعرفوا انه عنده ادكتيف
6: اليوم اذا حدا عم بيتشكى من الخساره اليوم حدا ذات كان منشن على الشات مثلا انه موضوع عم بياثر عليه على البيرسونال لايف تبعه وعلى شغله وعلى في باترنز اليوم ببينوا على اليوزر يو كان ايدنتيفاي و اتس وورث منشنينج هون انه نحن كنا داعمين كبار لافتتاح أول عيادة لمعالجة الإدمان الإلكتروني بلبنان مع مؤسسة جاد.
5: This is very important.
6: Yes.
5: Good, you know, good to know to inform people لأنه كتير عالم يمكن بعد ما بتعرف هالشي. Okay, so يعني بكل شيء أصلاً في users إنه عاديين وفي users يمكن بيروحوا extreme وهيك. So كمان واجبات يعني كمان مهم إنه يكون في وعي من قبل هيدي الشركة مش طلع إنه مثلاً خلص to go with the flow تتصير بعدين no bias or something يعني. كيف بيت أريبيا هلا أكيد بكل شيء مثل أي شركة إنه في أرباح وفي خسارة كيف بيت أريبيا عم بتساهم بالاقتصاد اللبناني إنه towards هل society.
6: هلا بطريقة مباشرة من خلال الضرائب اللي نحن مندفع على الدولة اللبنانية اللي هي نحن ملتزمين فيها أكيد from day one وهي مبالغ جيدة جدا بتساهم بدعم اقتصاد اللبناني big time من وراء هالمبالغ اللي عم تفوت على خزينة الدولة أكيد
5: وكمان بدنا نحكي أبار إنه كمان مثل ما ذكرتي هلا قبل شوي كريستينا إنه هيدول القصص الداعمين مثلاً to support الرياضة to support many other things هولي كمان كلهم بأسره إنه هولي بالنهاية الاقتصاد هو عجلة ما بتوقف
6: صحيح.
5: ما بتوقف حتى كمان من وراء departments يعني بالنهاية شركة موجودة بلبنان عندها موظفينا كم تقريباً أنتوا كم شخص بيشتغلوا بهالشركة
6: اليوم عنا تقريباً around 60 employees.
5: Nice.
6: Direct employee بالمكتب.
5: وعندكم شي standards مثلاً مين تتنقوا مين تختاروا لهي البوزيشن مثلاً عنده let's say extra experience أو مثلاً عنده شي زيادة no, based on what you recruit بهيك شي؟
6: هلا بموضوع الأونلاين جيمينج هذا النيش كتير جديد وvery specific خصوصي بلبنان. So كتير قليل لتلاقي ناس عندهم الاكسبيرينس الاكزاكت اكسبيرينس اذا بدك اللي عايزينه بس منفتش نلاقي اقرب شيء معقول يكون عنده شخص تو بي ايبل تو فولفيل لايك ذا اوبن بوزيشن بهذا الاندستري
5: مش انه شيء يعني let's say هلا اكيد لازم يكون اكثر انه اوير على قصص الديجيتال وهيك okay. غير ما انه يكون ان هاوس يعني
6: definitely.
5: لنرجع شوي لإلي كريستينا لشو بتطمحي من خلال بات أريبيا؟
6: Through بات أريبيا مثل ما بلشنا from day one مع هالبراند وصلنا هون اليوم أكيد we look forward إنه نعمل expansion تصير براند عالمية لأنه ما بينقص شيء لتكون براند عالمية ولا من البرودكت ولا من المانجمنت بالعكس it meets global standards ونحن كتير وننبسط انه هوم جرون براند خلقت هون وكل شيء فيها من هون قدرت توصل لهالقد ريتش وان شاء الله بعد بتصير عندها جلوبال اكسبوجر
5: اكيد ان شاء الله وكريستينا انت اون ا بيرسونال ليفل يعني شي مره اصلا فكرت انه رح تكوني بهيك بوزيشن هيك بلايندلي بهيك بوزيشن ولا انت كان عندك شيء تاني بدك تعمليه ما جاوبتيني على هالشيء بدي اعرف اذا كان حلمك مثلا وات تو بي
6: هلا بهالبوزيشن سبيسيفيكلي لا لانه ولا مره فكرت اشتغل بالجيمينج
5: صح انه كان شيء جديد كمان يعني
6: بس انه بلا كان اكيد رح اوصل لمحل وارجع اشتغل بالتكنولوجي بحال شيء
5: يعني انت تك اورينتد
6: يس يس
5: تك كرمال السبونسرز يلي كمان عم نشوفكم هلا ليتلي كثير يو ار سبونسرينج الشباب والباسكتبول وهيك خصوص الباسكتبول سو شو المسج من وراء انه واي يو ار عن جد هيك سبورتينج الشباب بالذات يعني مش انه غير شيء
6: So, بيت أريبيا مثل ما الكل بيشوف عندها presence اليوم بكل لعبة لعبة باسكتبول عندنا الهاف كورت شوت نحن سبونسرز الـ FLB لنادي الحكمة وموجودين كمان بالتنس فيدريشن وسبونسر التنس فيدريشن بلبنان كريستوفر فغالي المسج من وراها انه نحن we believe بالشباب والرياضة وبيليف انه اليوم اذا بيتلقوا الدعم والرعاية اللي عايزينه حيوصلوا لمحلات كتير منيحة مثل ما شفنا ليتلي هلأ مع كريستوفر اخذ تايتل عالمي يعني very good so yes we believe بالشباب والرياضة بلبنان وان شاء الله منضل sponsoring supporting يوصلوا لأحسن محلات دفنة
5: شو كمان يعني مش بس أنه بالنهاية your mission مش بس أنه only online أنه gaming وهيك كمان في كثير حلو هلأ يعني عم تعملوا له support so, إن شاء الله بالنجاح الدايم وبالتوفيق كريستينا أنا كثير انبسطت بالانترفيو هيك it was عن جد a real pleasure و We're so proud of you كمان كونك امرأة هيدا أبار يعني وعيالي وصلتي له وإن شاء الله بالنجاح الدايم قبل ما ننهي معك كريستينا وعن جد thank you لإلك ولوقتك it was a real pleasure سؤال هيك لإلك بالشخصة يعني ليه بعدك بلبنان ليه ما فليتي
6: السؤال بنسأل كتير صراحة
5: انه اي ومن تالنتد مثلك وهيك
6: تعودنا على هالسؤال ينسأل اليوم للشباب بلبنان سعدي
5: للأسف يعني
6: انا بحب لبنان كتير and I believe in this country بالنسبة إلي لبنان feeling more than a place وين ما تروحي بالعالم كله ما في مثله بكل صراحة ومش إنه شعار أو كليشي This is how I really feel So وللحسن حظي إنه اليوم أنا كنت surrounded by ناس آمنوا فيي وقدرت أحصد زرع اليوم ووصلت لمحل لأنه ضليت هون which is another reason كمان خليني أتمسك بهالبلد لأنه نجحت فيه.
5: صح.
6: So,
5: شو بتواجهي بهالتالي للي عم يسمعونا واللي عم بيشوفونا؟
6: بتمنى الناس اللي بيفكروا يفلوا من هون يقدروا يكونوا ببيئة شوي تغير لهم عقلهم، يتقدروا ولقوا appreciation، يقدروا يتوظفوا شو بيدرسوا اليوم، لأنه هي عنا إياها مشكلة بلبنان. كثير ناس تدرس بس ما بتلاقي وظيفة أو ما بتقدر تعمل كارير بالفيلد أوف ستادي تبعها للأسف. نتمنى لهم الأحسن لأنه أنا I believe أنه في عنا كتير talents، في عنا كتير brains بلبنان، وفي عنا كتير potential، وإن شاء الله بيلاقوا their place here لأنه لازم يكون they're good لبلدهم.
5: صح، مش لغير بلد أو دول towards other countries. كتير حلو اللي قلتي كريستينا، عن جد thanks a lot لإليك و good luck. It was a real pleasure again. هلأ قبل ما انهي بحب هيك تتركي لنا كوت أو kind of motto انت بتحبي هيك تردديها بحياتك اليومية، وبيك تقولي لي ليه نقيت هيدا الكوت. اوكي، ورح اطلب منك تكتبي ليها. كتير حبيت البارت اللي قلتي فيه انه لبنان feelings.
6: لبنان فيلينج.
5: I love it.
6: لا for real لبنان فيلينج.
5: يعني straight to the point. عن جد. شو كتبتي لنا؟
6: كتبت faith and fear both demand you believe in something you cannot see. You choose.
5: Oh nice. Very nice.
6: Yeah.
5: Thank you so much لألي كريستينا again. وأكيد نحن عم تابعينكم وإن شاء الله دايما بالنجاح الدايم. ولألك ولبت أرابيا. انتورونا بحلقة جديدة مع ضيف جديد جماعة الجي بوجوه البلد.
4: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب 85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء غارة جوية واسعة النطاق على إيران استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام بما يتيح لسلاح الجو الإسرائيلي حرية العمل في المجال الجوي الإيراني تزامنا أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة جاهزية عالية دفاعيا وهجوميا وردا على الهجوم الإسرائيلي على مجمع للبتروكيماويات في إيران أعلن الحرث الثوري الإيراني إطلاق صاروخ على مصنع مماثل في حيفا وإذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ الليلة الماضية رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مسؤولية واشنطن في انتهاك وقف إطلاق النار واضحة متهما واشنطن بالوقوف وراء كل ما يحدث وقال هي التي تؤدي إلى تجدد التوتر لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة من دون تنسيق كامل معها وأضاف

0: أكثر أيضا. كشف الاتحاد الأوروبي أنه بصدد فرض عقوبات على إيران اليوم بسبب عرقلة حرية الملاحة، ودعا واشنطن وطهران إلى التوصل لاتفاق ووقف الحرب وفتح مضيق هرمز، لافتا إلى أنه بحث في ملفات النووي الإيراني والصواريخ البالستية والوكالة في المنطقة. في المواقف الدولية، عبرت الخارجية الصينية عن قلقها العميق إزاء الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدة أن استئناف الأعمال العدائية لا يخدم مصالح أي طرف.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية. في الجديد الجنوبي، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدات مجد السلم وصفد البطيخ وتبنين وكفر تبنيت، هذا وتسببت غارات إسرائيلية فجرا على زفتة بسقوط 4 شهداء، استهدفت أحداها مركز إيواء. رأى النائب فراس حمدان بعد لقائه الرئيس جوزيف عون أن استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم لا تكون إلا عبر قيام دولة عادلة وقادرة تفرض سيادة القانون على الجميع، مشددا على أن بناء الدولة القادرة ليس خيارا مؤجلا بل ضرورة وطنية ملحة تشكل المدخل الحقيقي لحماية لبنان وتعزيز صمود شعبه وترسيخ الاستقرار فيه. في بكركي افتتح البطريرك الراعي أعمال سينودوس الكنيسة المارونية بمشاركة أساقفة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار، على أن تستمر أعمال السينودوس لغاية ظهر يوم السبت المقبل، حيث سيصدر البيان الختامي ويتضمن المواضيع التي تم بحثها. في الخبر الأخير، علقت هيئة الطيران المدني السورية العمليات في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
0: لبنان بالنسبة له قضية دافع عنا وما يزال بأشكال مختلفة، فهل لبنان الحلم قابل ليصير حقيقة؟ رئيس

0: تحرير الأخبار بالألبي سي آي ومدير الأخبار والبرامج السياسية بإذاعة لبنان الحر جانف غالي، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
0: صوت كل لبنان.
2: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
3: مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان، وهذه العناوين: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي، بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. الحرب الإسرائيلية على لبنان دخلت شهرها الرابع، الأولويات: السيادة، إعادة النازحين، الأسرى والإعمار. نافذة دولية على نهاية مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني، مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. هل تدفع الحروب لبنان نحو نموذج إنتاجي جديد؟ توقيع الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب. أهلا بكم من جديد. افتتاحية العدد الجديد للأمن العام بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، العنوان: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. كتب اللواء شقير يقول: لم يكن لبنان في تاريخه الحديث أمام تحد يماثل في خطورته ما يواجه اليوم، فالمسألة لم تعد مواجهة عسكرية محدودة ولا نزاعا يمكن احتوائه ضمن حسابات السياسة المعتادة، بل باتت ترتبط مباشرة بكيان الوطن الجغرافي وبتركيبته الديموغرافية وبحق أبنائه في البقاء على أرضهم وصون تاريخهم وهويتهم الوطنية. إن ما ينفذه العدو الإسرائيلي يتجاوز منطق الحرب التقليدية إلى محاولة منهجية لتدمير الحجر والتاريخ معا، واقتلاع البشر من أرضهم، وتحويل القرى والبلدات إلى أماكن غير قابلة للحياة، أملا في فرض وقائع جديدة تؤدي مع الزمن إلى تبدل في الخارطة السكانية والنفسية والوطنية للجنوب اللبناني وللبنان عموما، فحين تستهدف البيوت ودور العبادة والمدارس والمرافق الحيوية، وحين تمحى معالم القرى وتدفع العائلات إلى النزوح القسري، يصبح الخطر وجوديا بكل ما للكلمة من معنى. أمام هذا التحدي المصري لا يمكن للبنان أن يحمي نفسه بتعميق الانقسامات الداخلية والعبر تبادل الاتهامات وحملات التخوين التي لا تنتج إلا مزيدا من الوهن الوطني. إن أخطر ما قد يواجه الأوطان في لحظات التهديد الكبرى ليس فقط العدوان الخارجي، بل انزلاق الداخل إلى مناخات التشكيك والتوتر والانقسام، بما يتيح للأعداء الاستثمار في التصدعات الداخلية وتحويلها إلى عناصر ضعف بنيوية. من هنا يقول اللواء شقير إن الحاجة الوطنية الملحة اليوم تتمثل في تمتين الوحدة اللبنانية وتثبيت دعائم الوفاق والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الانفلات السياسي أو الأمني أو الشعبي، لسيما عبر استخدام الشارع لتحقيق أهداف آنية أو مصالح شخصية أو حسابات فئوية ضيقة. فالأوطان لا تحمى بالشعارات المتقابلة ولا بالمزايدات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، وبترسيخ منطق الدولة والمؤسسات والاحتكام إلى المسؤولية الوطنية الجامعة. إن المعركة السياسية التي يخوضها لبنان رسميا للحفاظ على وحدة الأرض والشعب هي معركة تثبيت الوجود الوطني، وفي طليعة هذه المواجهة يبرز الإصرار اللبناني على منع العدو من تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في تيئيس أهل جبل عامل من العودة إلى أرضهم ومدنهم وبلداتهم وقراهم، حتى وإن طاولها الدمار الكامل وحتى وإن أزيلت معالمها بفعل العدوان. إن تمسك أبناء الجنوب بأرضهم هو فعل سيادي بامتياز، لأن الأرض التي يهجر أهلها قسرا تصبح أكثر عرضة للاستهداف السياسي والجغرافي والديمغرافي. لذلك فإن حماية حق الناس في العودة والبقاء والصمود تشكل جزءا لا يتجزأ من حماية لبنان نفسه. من هنا أيضا يتابع اللواء شقير فإن هذه المعركة تستأهل خطابا وطنيا موحدا وإرادة لبنانية جامعة تتجاوز الحسابات الضيقة والانقسامات المتراكمة، كما تستوجب التنبه إلى خطورة أن نعين العدو من حيث لا ندري، عبر استمرار التباعد الداخلي أو عبر تكريس مناخات الانقسامات والتشنج التي تضعف المناعة الوطنية وتبدد عناصر القوة المعنوية للدولة والمجتمع. لقد أثبتت التجارب أن الدول تواجه الأخطار الكبرى بوحدة مكوناتها لا بتفككها، وبالتلاقي لا بالقطيعة، وبإنتاج مساحات مشتركة لا بتوسيع خطوط التماس السياسية والنفسية بين أبنائها. لذلك فإن المطلوب اليوم هو المسارعة إلى كلمة سواء توحد ولا تفرق، تجمع ولا تبدد، وتؤسس لمرحلة يتقدم فيها الوعي الوطني على الانفعالات الأنية والمصلحة العليا على الاعتبارات الفئوية. إن لبنان وهو يواجه هذه المرحلة الدقيقة يحتاج إلى إعادة إنتاج الثقة بين أبنائه ومؤسساته، وإلى نبذ الخلافات القريبة والبعيدة، لأن معركة حماية الوطن وتثبيت مرجعية الدولة تتقدم أي اعتبار آخر. فلا قيمة لأي سجل داخلي إذا خسر اللبنانيون استقرارهم ووحدتهم، ولا معنى لأي مكسب سياسي إذا جاء على حساب تماسك الدولة أو قدرة المجتمع على الصمود. من موقع المسؤولية الوطنية فإننا في المديرية العامة للأمن العام كشركائنا في المؤسسات العسكرية والأمنية ندرك أن حجم التحديات يضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، فواجبنا لا يقتصر على حفظ الأمن بالمعنى الإجرائي، بل يمتد إلى حماية الاستقرار الوطني ومنع أي جهة معادية من الاصطياد في المياه العكرة أو استغلال الظروف الدقيقة للنيل من وحدة اللبنانيين وسلمهم الأهلي. إن هذه المسؤولية بالنسبة إلينا ليست عبئا، بل شرف وواجب وطني وأخلاقي، وسنبقى مع سائر المؤسسات الشرعية على قدر الأمانة الملقاة على عاتقنا، ملتزمين حماية لبنان واللبنانيين وصون وحدة الدولة وتعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة بأن هذا الوطن مهما اشتدت المحن قادر بوحدة أبنائه وإرادتهم الجامعة على تجاوز الأخطار والانتصار للحياة والدولة والكرامة الوطنية. التوقيع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي.

0: أمنك بأمان.
1: على غلاف الأمن العام هذا الشهر، الحرب الإسرائيلية على لبنان دخلت شهرها الرابع. الأولويات: السيادة، إعادة النازحين، الأسرى والإعمار. في الصفحات الداخلية يكتب جورج شاهين، يقول: في موازاة اتفاق ثالث لوقف النار يمتد لخمسة وأربعين يوما بشر احتسابها في 17 من أيار الماضي، تواصلت فصول الحرب الإسرائيلية على لبنان ودخلت شهرها الرابع وسط رهان غير مضمون على ما يمكن أن يؤدي إليه المساران الأمني والسياسي اللذان استؤنفا من البنتاغون والخارجية برعاية أمريكية مطلع الشهر الجاري. على وقع مضمون بيان وزارة الخارجية الأمريكية لجهة حرية إسرائيل في استكمال اعتداءاتها ومدى تطابق ما جاء من جهة وتفاهم 27 من تشرين الثاني 2026، توصلت فصول الحرب الإسرائيلية على لبنان في شهر أيار، وإن غابت الغارات الجوية عن بيروت والضاحية الجنوبية باستثناء اغتيال أحد قادة الحزب في الغبيري، استؤنفت في قرى الجنوب والبقاع، وأكملت إسرائيل احتلالها إلى أن بلغت 68 قرية أخليت ما دمرته منها من سكانها، وسيطرت على أخرى بالنار، وأتبعته بقرار يقضي بتوسيع الحرب البرية خارج الخط الأصفر بهدف إنشاء منطقة عازلة أوسع ومنع إطلاق المسيرات باتجاه مواقعها. في انتظار مساعي استئناف المفاوضات في الموعد الذي حدده الراعي الأمريكي لطاولة واشنطن، أكد الرئيس جوزيف عون في 29 من نيسان أمام وفد من الهيئة الاقتصادية أن على إسرائيل أن تدرك أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، وأن عليها أولا تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل. وما زاد من حرارة الانتظار ورفع من منسوب الخلاف السياسي أن أصدرت السفارة الأمريكية في ليل الأول من أيار بيانا دعت فيه إلى لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن اللقاء يشكل فرصة للبنان للحصول على ضمانات تتعلق بالسيادة الكاملة وسلامة الأراضي وأمن الحدود، إضافة إلى دعم إنساني وإعادة الإعمار واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها. وهو ما استدعى ردا من الرئيس نبيه بري قال فيه إن البيان يعبر عن نفسه وليس عندي ما أضيف عليه، مؤكدا أنه أوقف تشغيل محركاته. وفي خطوة اعتبرت لمزيد من التنسيق والتعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي، التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل في قاعدة بيروت الجوية رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية الميكانيزم، وبحث معه في هذه الزيارة الاستثنائية. الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها، وتم التأكيد خلاله على أهمية دور الجيش ودعمه في ظل المرحلة الحالية. في هذا المقال يستعرض جورج شاهين أبرز المحطات التي مرت فيها المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في جولات المحادثات الأولى ووصولا إلى اللقاء الأمني وغير ذلك، إضافة إلى التطورات العسكرية والأمنية والسياسية أيضا ربطا بهذه المسارات وربطا بالشؤون الإقليمية. هذا الموضوع إذن تتابعونه على صفحات مجلة الأمن العام مستعرضا كل ما سبق. التوقيع هو لجورج شاهين والعنوان العريض: الحرب الإسرائيلية على لبنان دخلت شهرها الرابع. الأولويات: السيادة، إعادة النازحين، الأسرى والإعمار.

0: أمنت بأمان.
1: نبقى في الجنوب اللبناني ونفتح نافذة دولية على قوات اليونيفيل. دعونا نتابع معا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي في نافذة دولية.
2: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
3: مع اقتراب موعد انتهاء ولاية القوات اليونيفيل، القوات الدولية في جنوب لبنان، تبرز أكثر فأكثر مؤشرات تفيد أن فرنسا والأمم المتحدة بدأتا البحث جديا في مستقبل الوجود الدولي جنوبا بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وإذا كان ممكن استبدالها بصيغة أممية جديدة أصغر حجما وأكثر تخصصا أو الإبقاء على قسم منها. ويبدو أن جوهر التفكير الأممي يقوم على قناعة متزايدة بأن الانسحاب الكامل لليونيفيل قد يفتح الباب أمام فراغ أمني وسياسي يصعب احتوائه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي شامل على إنهاء الحرب. من هنا اكتسبت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التي انعقدت الأسبوع الماضي اكتسبت بعدا يتجاوز معالجة التصعيد الراهن، ذلك أن باريس تسعى إلى إقناع أعضاء المجلس مجلس الأمن بأن الأحداث الأخيرة تثبت الحاجة إلى الإبقاء على آلية دولية للمراقبة والاستقرار وليس إلى إنهاء وجود هذه الصيغة. تبدو فرنسا الأكثر انخراطا في رسم معالم هذه المرحلة الجديدة، لا سيما مع محاولة إسرائيل تحييدها بدءا من تهميش دورها في لجنة الميكانيزم وصولا إلى التحفظات الواضحة على بقائها في أي قوة بديلة ترفض أن تكون أممية إنما بإشراف أمريكي للتفرد بالوضع العسكري الحدودي. وفي تطور لافت كشف الأمين العام المتحدة أنطونيو غوتريتش خلال هذه الجلسة جلسة مجلس الأمن وفي تقرير أعده خصيصا لمرحلة ما بعد نهاية ولاية اليونيفيل، كشف أنه يدرس خيارات عدة بعد هذه المهلة. وضمن غوتريتش تقريره ما سمى خيارات مستقبل تنفيذ القرار 17-1 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك خيارات المساعدة فيما يتعلق بأمن الخط الأزرق ومراقبته وسبل تعزيز دعم إعادة انشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، حيث يكون من الضروري وجود قوة نظامية تابعة للأمم المتحدة تعمل على خفض التصعيد وضبط الأوضاع ومراقبتها وعلى التواصل والحوار والتنسيق ودعم الجيش اللبناني. وقال غوتريتش أنه بعد انتهاء مهمة اليونيفيل ينبغي مراعاة ضمان توفير الحماية اللازمة والترتيبات اللوجستية للمراقبين العسكريين غير المسلحين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أنستو في مجموعة المراقبين في لبنان. وقدم عرضا إضافيا حول حظر الأسلحة المفروض على لبنان وقوة المهمات البحرية الأممية لدعم البحرية اللبنانية في مراقبة مياه الإقليمية وتأمين السواحل اللبنانية ومنع دخول الأسلحة أو المعدات ذات الصلة للبنان عن طريق البحر من دون ترخيص. هذا الاقتراح من جانب غوتريتش في الواقع ينسجم أو يكمل اقتراح حمله وكيل الأمين العام المتحدة لإدارة عمليات السلام جون بيير لاكروا في زيارة سابقة إلى بيروت، حمل اقتراحا يقوم على تشكيل قوة أممية تعمل تحت علم هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أنستو، وهي الهيئة الأقدم حضورا في الجنوب منذ عام 1942، ما فتح الباب أمام أسئلة جوهرية حول طبيعة هذا الخيار وحدوده. فهل يمكن لهيئة زي الهيئة المراقبة ذات الطابع الرقابي غير التنفيذي أن تعوض عمليا عن اليونيفيل التي تتمتع بتوفيق أوسع وانتشار ميداني وقدرات لوجستية وبشرية كبيرة؟ وهل سيكون دور هيئة مراقبة الهدنة محصورا بالمراقبة رفع التقارير أم سيجري توسيع صلاحياتها تدريجيا بما يلامس مهام أمنية كانت حتى اليوم موضع تجاذب بين لبنان وإسرائيل وبعض الدول المؤثرة في مجلس الأمن؟ في الواقع يمكن الكلام عن اقتراح آخر متقدم وهو الذي يشق طريقه إلى البحث أكثر من غيره، مصدره الأوروبيين بشكل خاص، ويقوم هذا الاقتراح على فكرة إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات تخلف اليونيفيل تكون نواتها أوروبية وتشارك فيها دول عربية وإسلامية على غرار القوة المزمع إنشاؤها في غزة. هذا المشروع تقف وراءه بشكل خاص وأساسي فرنسا التي تريد الحفاظ على موطئ قدم لها في لبنان وفي منطقة الشرق المتوسط. هذا مشروع طرحه الرئيس الفرنسي ماكرون مع رئيس الحكومة نواف سلام في آخر زياره إلى باريس، ونقطة التي شدد عليها الرئيس سلام أن يكون مشروع قوة دولية برعاية الأمم المتحدة وأن تقف وراءه الأمم المتحدة، وهو ما يجيز القرار 1990. وأيضا هذا اقتراح حمله إلى بيروت كل من وزيرة الجيوش الفرنسية أي وزيرة الدفاع ووفد عسكري فرنسي رفيع المستوى. هذا المقترح يجري العمل عليه باستعادة شبيهة لما حصل في غزة. هناك مجلس الاقتراح مجلس الأمن أو مجلس السلام العالمي المنبثق عن مجلس الأمن، وبالتالي تكون قوة تحت راية الأمم المتحدة وفصل السابع، وتتجاوز هذه القوة الدولية في صلاحياتها ودورها الصلاحيات المحدودة التي كانت ممنوحة لليونيفيل، فتكون قوة حقيقية لإسرائيل. ولكن بالتأكيد مثل هذه القوة الدولية لن تتشكل ما لم تحظى برعاية أمريكية كاملة ومن ضمن اتفاق سلام شامل أمني وسياسي بين لبنان وإسرائيل. خيار إنشاء قوة أوروبية دولية متخصصة تحل مكان يونيفيل هو الخيار الذي يسعى إليه أكثر من طرف أوروبي وخصوصا فرنسا، على أن تكون هذه القوة متصرفة جوهريا على يونيفيل في تبعاتها وصلاحياتها وتركيبتها. والصلاحيات المقترحة من قبل أوروبيين والفرنسيين خصوصا تتجاوز دور المراقبة فقط، ويكون لها مهام أخرى تشمل تدريب الجيش اللبناني، تأمين تجهيزاته والمشاركة الميدانية في عمليات ضبط ونزع السلاح ودعم سلطة الجيش وانتشاره. هذا السعي إلى نموذج مختلف تماما مرده إلى السجال الطويل والإشكاليات التي تعطلت قوات يونيفيل عن أداء مهماتها كاملا منذ أعادة تفعيل دورها بعد حرب تموز 2006. وعلى مستوى التطبيق القانوني عملت يونيفيل وفق القرار الدولي 1901 الذي لم يمنحها صلاحية التدخل القسري، إذ اقتصر دورها على المراقبة والإبلاغ والتنسيق مع الجيش اللبناني، مما جعلها في مواجهة مواقع أكثر تعقيدا بكثير مما تسمح به أدواتها وصلاحياتها القانونية. هناك في موازاة الاقتراح الأوروبي الفرنسي اقتراح أمريكي، ومن ضمن خطط الرئيس ترامب الإنقاذية للبنان بأن يصار إلى انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان وتكليف قوات من حلف شمال الأطلسي الناتو المسلحة تسليحا نوعيا وكميا بالسيطرة على جنوب لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني وتحت سيطرته رمزية، على أن يتم تشكيل وحدات ومجموعات من الجيش اللبناني تكون مجهزة ومسلحة ومدربة بشكل جيد. هذا الاقتراح الأمريكي يضاف إليه اقتراح مكمل ربما يحدث، وهو عبارة عن مخرج الوجود الأمريكي في جنوب لبنان بحد ذاته، بمعنى أن يكون هناك قوة أمريكية في جنوب لبنان، وهذا الاحتمال يسقط حجة تل أبيب بالحاجة إلى إقامة منطقة عازلة تحفظ أمن شمال إسرائيل وتمنع إمكان قيام أي جماعات مسلحة بتكرار ما فعلته حماس في غزة. هذا التفكير الأمريكي بتواجد في جنوب لبنان عسكريا يندرج في إطار المشروع الأمريكي للتدخل أكثر عسكريا في الشرق الأوسط بعد وقف الحروب. ولبنانيا واشنطن وضعت قدما لها في الجنوب عبر عضويتها في لجنة الميكانيزم بمراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية، وهناك أيضا تواجد للولايات المتحدة عسكريا ولو رمزيا من خلال قواعد حماد ورياق وغيرها، وبالإجمال هي صارت منخرطة أمنيا على مساحة لبناني. وطبيعي أن يكون السؤال ماذا يمنع أول حالة هذا أن يكون لها وجود عسكري أيضا في شريك الحدودي اللبناني، يكون مخرجا من تثبيت المنطقة العازلة للجيش الإسرائيلي هناك. فهل تبرر الفكرة الأمريكية بتحويل المنطقة العازلة إلى منطقة اقتصادية استثمارية على الحدود تبرر الوجود الأمني والعسكري الأمريكي لطمن إسرائيل؟ فلننتظر ونرى.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية.

0: أمنك بأمان.
1: هل تدفع الحروب لبنان نحو نموذج إنتاجي جديد؟ هذا السؤال طرحه الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب ليكتب قائلا في مجلة الأمن العام. لم يعد السؤال في لبنان كيف ينجو الاقتصاد من حرب جديدة، بل كيف يعيد تعريف نفسه داخل مناخ دائم من اليقين. فبعد سنوات من الانهيار المالي ثم تداعيات حرب 2024 جاءت حرب 2026 لتؤكد أن الاقتصاد اللبناني لم يعد يعمل وفق منطق النمو التقليدي، بل وفق منطق التكيف مع الصدمة. في أوروبا فرضت الحرب في أوكرانيا والتحولات الجيوسياسية انتقالا تدريجيا من اقتصاد مدني صناعي إلى اقتصاد دفاعي، حيث عادت مصانع السيارات والصلب والطاقة لتدمج ضمن أولويات الأمن القومي والتسلح. أما في لبنان فالمعادلة أكثر تعقيدا. الدولة لا تملك أصلا بنية صناعية ثقيلة أو قدرة مالية على بناء اقتصاد دفاعي بالمعنى الكلاسيكي، لكنها تدفع قسرا نحو اقتصاد آخر يمكن تسميته اقتصاد الصمود والإنتاج اللامركزي. لبنان اليوم ليس أمام خيار إعادة إنتاج النموذج القديم القائم على الخدمات والمصارف والعقارات. هذا النموذج انهار فعليا منذ 2019 والحروب المتكررة دفنت ما تبقى منه. فالسياحة التي شكلت رئة مالية أساسية باتت رهينة أي تصعيد أمني، فيما القطاع المصرفي لم يستعد بعد دوره الطبيعي. أما العقار فقد فقد قدرته التاريخية على لعب دور مخزن للقيمة. في المقابل برزت القطاعات الإنتاجية خصوصا الصناعة والزراعة والتكنولوجيا الخفيفة كخيار اضطراري لا أيديولوجي. بحسب البنك الدولي سجل الاقتصاد اللبناني نموا متواضعا في 2025 بلغ 3.5% بعد سنوات من الانكماش، لكنه وصف بأنه تعاف هش يعتمد على تحويلات المغتربين والاستهلاك أكثر من اعتماده على استثمارات بنيوية أو إصلاحات مكتملة. هنا يطرح السؤال الأهم، هل يمكن للحرب أن تتحول إلى محفز لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني؟ الجواب نعم، لكن ليس تلقائيا. التاريخ الاقتصادي يظهر أن الأزمات الكبرى تعيد ترتيب الأولويات. بعد الحرب العالمية الثانية بنيت اقتصادات جديدة بالكامل. بعد أزمة النفط تغيرت أنماط الطاقة والإنتاج عالميا. وفي لبنان قد تفرض الحرب الحالية انتقالا من اقتصاد ريعي هش إلى اقتصاد يقوم على 3 ركائز: الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، الصناعة الخفيفة والمتوسطة، اقتصاد المعرفة والخدمات العابرة للحدود. رغم الانهيار لا يزال لبنان يملك رأس مال الأهم، وهو الكفاءات البشرية، البرمجة، الخدمات الرقمية، التصميم، التعميم الإلكتروني، الخدمات المهنية العابرة للحدود والتي قد تشكل اقتصادا مقاوما للجغرافيا. لكن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الحرب، بل في أن تتحول إلى حالة تطبيع اقتصادي. هنا يصبح الاقتصاد مبنيا على إدارة الأزمات لا على تجاوزها. مساعدات، تحويلات، اقتصاد نقدي، تهريب، استهلاك قصير الأمد وتآكل مستمر لرأس المال البشري. عندما تصبح المؤسسات معتادة على العمل في ظل النزاع، وعندما يتكيف المجتمع مع عدم الاستقرار بدل مقاومته، يدخل البلد فيما يمكن تسميته اقتصاد الحرب الباردة الداخلية. لا سلام يسمح بالنمو ولا حرب شاملة تفرض إعادة بناء كاملة. لبنان لا يستطيع أن يصبح اقتصادا دفاعيا على الطريقة الأوروبية، لكنه قد يجبر أن يصبح اقتصادا أكثر واقعية وأقل وهما. فالحروب لا تعيد رسم الحدود فقط، بل تعيد رسم معنى القيمة الاقتصادية. وفي بلد عاش طويلا على الخدمات والوساطة والمضاربات، قد تكون المفارقة القاسية أن طريق الخروج من الانهيار يمر أخيرا عبر العودة إلى أبسط سؤال اقتصادي: ماذا ننتج، لمن وكيف نصمد؟ التوقيع الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب. هل تدفع الحروب لبنان نحو نموذج إنتاجي جديد؟ هذا المقال في العدد الجديد لمجلة الأمن العام. ندعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني للمجلة www.general-security.gov.lb للاطلاع على كل الموضوعات. هذه الحلقة من أمنك بأمان تأتيكم كما دائما بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.
3: ترقبوا أمنك بأمان كل تنين 11 و3 صباحا عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع لهالبرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بلد أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ركز لما يا بطل
6: اسعار هابي كل نزول كيلو طاووق ب $3.99 كيلو مفرومة ب $4.99 كيلو بطاطا ب 19999 ليرة 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99 4 كيلو بسمتي ب $3.99 5 كيلو سكر ب $2.49 وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان نحييكم هذا عرض لآخر الأخبار بعيد 11:15 من قبل ظهر اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق مختلفة من العاصمة طهران وقد أعقب ذلك دوي انفجار في حين تم تدمير مسيرة معادية كما دوى انفجار في أصفهان الإذاعة الإسرائيلية قالت إن سلاح الجو يواصل غاراته في العمق الإيراني والهجمات شملت مطار شيراز جنوبي البلاد تزامنا أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة جاهزية عالية دفاعيا وهجوميا وقال لن نقبل بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية لبيروت هذا ويترأس نتنياهو في هذه الأثناء اجتماعا للكابينات يخصص للبحث في التطورات المتسارعة على جبهتي إيران ولبنان أعلن مصدر عسكري إيراني أنه في حال استمرار الهجمات على منشآت الطاقة فإن جميع منشآت النفط والغاز المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما بما في ذلك منشآت الطاقة الإقليمية ستصبح أهدافا للقوات المسلحة الإيرانية وأضاف أن الشركات النفطية وقطاع الطاقة في المنطقة التي تضم مساهمين أمريكيين أو إسرائيليين تعد من وجهة نظر إيران أهدافا مشروعة من جهة ثانية نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية شن القوات المسلحة الإيرانية هجوما على

0: طاري مبدأ وحدة الساحات، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة.
1: في الجديد الجنوبي، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدات مجد السلم وصفد البطيخ وتبنين وكفر تبنيت. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي على أطراف بلدة بيت يحون بصلية صاروخية.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: من بعبدة، أوضح السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن البحث تناول المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما تضمنته على صعيد إنهاء الوضع القائم في لبنان. ورأى عيسى أن ما حصل بالأمس رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر، قائلا لقد وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها حيث انكسر الجليد ومستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. من بعبدة أيضا، أكدت وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوارانيا عبد المنعم المشاط أن وجود الإسكوا في بيروت يعكس عمق العلاقة مع لبنان ويعد تعبيرا عن شراكة راسخة.
4: وجود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الإسكوا في بيروت على مدار عقود يعكس عمق هذه العلاقة ويعد تعبيرا عن شراكة راسخة، ويجسد الإيمان بالدور الذي يطلع به لبنان بوصفه منصة عربية منفتحة للفكر والحوار والعمل الإقليمي. وقد أعربت للسيد الرئيس أيضا عن التزام الإسكوا بمواصلة كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتقوية المؤسسات والمضي قدما في دعم الجهود الحالية لدفع بالمسارات التعافي والإصلاح والتنمية. وأكدت له أيضا استعدادنا لمواصلة تقديم الدعم الفني والمعرفي للدولة اللبنانية. نحن كأمم متحدة نؤمن بأن الاستثمار في المؤسسات والقدرات الوطنية هو الأساس لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
1: في السراي الحكومي، ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، مشيرا إلى أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي تسبب بموجة نزوح جديدة في حين بلغت مراكز الإيواء القدرة الاستيعابية القصوى. وزير الإعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع.
5: أشار دولة الرئيس إلى مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته، لسيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح وكيفية استيعابها. كما عرض دولة الرئيس الاتصالات السياسية التي يجريها لبنان. بدوره كل وزير عرض حاجات وزارته، كما طلب دولة الرئيس من معالي وزير الدفاع الوطني استعراض التطورات العسكرية، فعرض معالي الوزير الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية، وقد توقف أيضا عند الاعتداءات على طاقم اليونيفيل وعناصره. و

0: أيضا الجيش اللبناني والقوى العسكرية.
1: في عين التيني وضع وفد من ممثلي الطوائف اللبنانية الرئيس نبيه بري نسخة من بيان القمة الروحية التي انعقدت الأسبوع الماضي بدعوة من شيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبو المنى، الذي قال إن البلاد تحتاجنا جميعا وكلا من موقعها السياسي والأمني والروحي.
2: تداولنا وإياه بمضمون البيان الذي يشدد على الوحدة الوطنية وعلى تحصين السلم الأهلي، هذه هي رسالتنا، وتمنينا أن تكون يدنا بيد المسؤولين لمحاولة إنقاذ البلاد. البلاد تحتاجنا جميعنا، كل من موقعه الروحي والسياسي والرسمي والدبلوماسي، وإذا اجتمعنا وإذا تضافرت جهودنا نخفف من المحنة ونستطيع أن ننقذ البلد. كما نناشد الدول المعنية والمؤثرة، الدول الشقيقة والصديقة، أن تجتمع وأن تكون كلمتها من أجل مساعدة لبنان على استعادة عافيته. وضعنا هو أيضا بالأجواء وهو مستعد لأي حوار ومنفتح دائما على الحلول.
1: الخبر الأخير، أكد مدير منظمة الصحة العالمية وصول إيبولا إلى أوغندا ثاني بلد متضرر بالوباء بعد الكونغو في القارة الأفريقية. نهاية عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: الجمال.
1: جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان طلقة فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

لبنان بالنسبة له قضية دافع عنا وما يزال بأشكال مختلفة. فهل لبنان الحلم قابل ليصير حقيقة؟ رئيس تحرير الأخبار بالLBCI ومدير الأخبار والبرامج السياسية بإذاعة لبنان الحر جانف غالي ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 2022 أول بطولة تقام في الشرق الأوسط بدولة عربية وبفصل الشتاء بدولة قطر، اللي يقال إن أنفقت ما يقارب 220 مليار دولار بهالمونديال. مونديال 2022 مثل ما كلنا بنعرف انتهت نتيجته بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. أما نجم البطولة فكان ليونيل ميسي اللي قاد الأرجنتين ليحقق اللقب الثالث بتاريخه، وكانت هالبطولة تتويج لمسيرته الأسطورية. اعتمدت هالبطولة لأول مرة على عدة أغاني رسمية بدل أغنية واحدة. ولأول مرة تشارك مطربة عربية لبنانية بالتحديد، وهي مريم فارس اللي أثارت أغنيتها اللي أدتها لكتير من التعليقات والسجلات بين مين حب ومين ما حب.
1: سلام عليكم، خلوا الفرحة بإيديكم، أبشروا بالخير يجيكم.
0: إلا أنه توكو تاكا حققت نسب عالية من المشاهدة عبر مواقع التواصل.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر $3.70.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: أسعار هابي كل نزول، 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
2: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال يرقص السامبا
4: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: الواحدة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش مستمر في عملية زئير الأسد بعد توقف دام شهرين مع إمكانية العودة إلى قتال مطول واحتمال انضمام حزب الله لافتة إلى أن الهجمات على إيران إسرائيلية فقط لكن الولايات المتحدة ساعدت باعتراض جزء من الصواريخ في المقابل نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن استخبارات الحرس الثوري الإيراني قولها إن الضربات العسكرية والسبرانية أمس في إسرائيل نجحت بنسبة 100% هذا ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري أن إيران استخدمت مزيجا من صواريخ عماد وقدر وخيبر في هجمات اليوم كاشفة عن استخدام إيران لأحدث جيل من صواريخ خيبر في هذه الهجمات أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن مدينة كرمانشاه غربي إيران تعرضت لهجوم معاد موضحا أنه لم يسجل أي انفجار في مطار شيراز جنوب البلاد في ظل التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران إلى التوقف فورا عن إطلاق النار الاتحاد الأوروبي أعلن فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة البحرية هذا وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي لن يتردد في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت عندما تتاح الفرصة لاستهداف عناصر قيادية لافتة إلى أن إسرائيل اعترضت صاروخا أطلق من اليمن بينما سقط الآخر بينما كان في طريقه لإسرائيل
8: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة

0: رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد أن لا أحد يفاوض عن لبنان سوى الدولة اللبنانية. كلام سلام جاء في خلال لقائه السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي بحث مع رئيس سلام في خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان. في دار الفتوى أكد النائب أديب عبد المسيح عقب لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الالتزام بالمواقف التي يطلقها الرئيسين عون وسلام بهدف إنقاذ لبنان من المحنة والورطة التي نحن فيها من جراء تعنت حزب الله وخلفه إيران بالاستفراد بالقرار، منوها بالمواقف والمشاريع الجريئة التي قامت بها بعض القيادات اللبنانية من أجل استعادة الدولة. الخبر الأخير، طلبت بلدية أرنون المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الاعتداءات التي تستهدف السكان المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم وكذلك المواقع الأثرية والتراثية وفي مقدمها قلعة شقيف. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: أهلا بكم، أنا منى سلمان، أرحب بكم في حلقة جديدة من استوديو القاهرة. إطلاق للنار ولكن بشكل أكثر اعتدالا، هذا هو التعريف الذي خرج به الرئيس الأمريكي عندما سئل عن معنى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مبررا ربما فشل الهدن المتعددة التي أعلنها في الشرق الأوسط والتي لا يبدو أن أي منها نجحت في وضع حد لإطلاق النار في أي من المناطق التي أعلنها فيها. ففي ظل الهدنة التي أعلنها في لبنان الشهر الماضي سقط مئات الأشخاص مع استمرار القصف الإسرائيلي، وفي ظل وقف إطلاق النار الذي توج بمجلس للسلام في غزة استمر إطلاق النار ولم تنفذ أي من استحقاقات المرحلة الثانية. أما وقف إطلاق النار بين بلاده وبين إيران فقد استمر رغم ما أطلق عليه مناوشات بسيطة. فهل سيستمر وقف إطلاق النار في أي من هذه الأماكن أم أن الأمور مرشحة للخروج عن عقالها؟ وما هو مستقبل هذه النزاعات في ظل هدن ترامب الهشة وفي ظل تعريفه الجديد لوقف إطلاق النار؟ هذا ما أناقشه مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية وعضو مجلس النواب. أهلا وسهلا أستاذ عماد.
1: أهلا بك أستاذ منى، تحياتي لكم وكل المشاهدين.
0: أولا لو بدأنا بتعليقك على هذا التعريف يعني غير المسبوق لوقف إطلاق النار الذي خرج به الرئيس الأمريكي.
1: واضح أن هناك قاموس في اللغة، قاموس جديد في اللغة اسمه قاموس ترامب، يعني يعيد تعريف الكلمات والتعبيرات والمواقف السياسية بشكل كامل في قضايا كثيرة جدا. ما قاله يعني قد يبدو يعني نكتة أو مداعبة ساخرة، لكن هذه الحقيقة. ترامب له لغته الخاصة، تعبيراته الخاصة، تعريفاته الخاصة، وبالتالي علينا في الماضي كنا نستغرب من كثير ممن ما يطلقه من تعبيرات ومواقف، ثم بدأ العالم يتعايش مع هذا الأمر ويفهم لحد ما. لكن أنا أظن أنه يعني لو ناقشنا هذه المفاهيم بطريقة واقعية نكتشف لها تفسير منطقي، يعني حتى لو كانت هي نفسها غير منطقية. كما تعلمين ترامب بدأ يعني في خصوصا في ولايته الثانية بجملة من التهديدات والوعود ضد، يعني هدد كندا وقال أريد أن أضم كندا بلا سبب، يعني حتى ما قالش أنا ليه السبب، يعني أريد أن أضم جرينلاند رغم أن هي تقع في نطاق الأرض التي في نطاق حلف شمال الأطلنطي
0: وله قواعد عسكرية فيه.
1: بالضبط، هدد بنما، طلب رسوما من قناة السويس، هدد الصين أكثر من مرة، هدد المقاومة الفلسطينية بالجحيم أكثر من مرة، هدد بمحو الحضارة الإيرانية، هدد بتفجير عمان قبل أيام، حتى من قبل يومين حينما هدم مطار الكويت، يعني استهزأ بالأمر كأن الأمر لا يعني. فبالتالي أنا أظن أنه اضطر، يعني لو خدنا مثال عملي كان يتحدث حينما جاء، لو نتذكر يوم 19 يناير الماضي قبل يوم من دخوله البيت الأبيض، بشر طوال فترة الحملة الانتخابية ثم بعد فوزه وحتى قبل تنصيبه كان يقول أنا رجل جئت للسلام من أجل إحلال السلام في كل مكان. ويوم 19 يناير قبل يوم واحد من تنصيبه قال تعبير، قال لترامب أن نتنياهو عليك أن تخفي القتال في غزة، وأوقف القتال بالفعل، والناس استبشرت خيرا أن هذا هو الرجل الوحيد الذي استطاع أن يوقف نتنياهو في هذا الوقت. وظننا جميعا أن الأمور ستتجه إلى الاستقرار، ثم من واحد يعني بعدها بعشرة أيام قال أنا هاخد غزة كلها وأعملها فنادق. ثم بدأ يتحدث عن فتح الجحيم، أبواب الجحيم على المقاومة.
0: هل يعني إحنا أمام مثلا كلمة سر، كلمة السلام دي كلمة سر
1: طبعا،
0: يعني يقولها ترامب عندما يتحدث عن السلام تكون هي كلمة السر لاندلاع الحروب في المناطق.
1: من 19 واحد إلى 10-10 مؤتمر السلام في شرم الشيخ الذي أوقف فيه القتال رسميا، جميعنا وقتها اعتقد أن خلاص الموضوع انتهى. ثم فوجئنا أن من 12-10 حتى هذه اللحظة إسرائيل تمارس التدمير الكامل والممنهج في ما يسمى بوراء الخط الأصفر، اللي بدل 50% بقي 60 ثم هيبقى 70، تقتل كما تشاء في الجزء الثاني
0: 900 ضحية منذ
1: واغتالت 2 من قادة حماس قبل أيام ماشي. ثم في جنوب لبنان ترامب أعلن أكثر من مرة أنه في وقف إطلاق نار، ثم يعطي إسرائيل الحق في ممارسة. عليك أن تتذكري أيضا أنه فيه وقف إطلاق نار تم في جنوب لبنان في 24 سنة 24، بس فهمنا بعد كده معنى وقف إطلاق النار هذا الاتفاق أنه يمنح حزب الله من شن هجمات على إسرائيل، لكنه يعطي إسرائيل الحق في تنفيذ عمليات الاتفاق الأخير كان بيع شرط عجيب جدا، من حق إسرائيل أن تهاجم إذا شعرت أن هناك هجمات وشيكة.
2: إذا شعرت
1: شعرت ووشيكة. طيب أنا ممكن هبعت واحد يضرب بومبا أو بتاع وأقول ده هجوم وشيك. وتكرر هذا الأمر في أكثر من مرة حتى وصلنا إلى وقف إطلاق النار الأخير في لبنان. طبعا حماس والمقاومة الفلسطينية لا حول له ولا قوة الآن، إسرائيل يعني تعيش فسادا. الفكرة إيه في ورده؟ هو يقول للعرب أو للأطراف العربية أنا سأوقف القتال في غزة، وما زال يقول حتى الآن أنني أوقفت الحرب، لكن إسرائيل تمارس الحرب. يعني ده كلمة أقرب إلى فكرة الإيه؟ الرموز. يا إسرائيليين اقبلوا هذا الأمر، أنا هقول وقفنا إطلاق النار بس أنتوا اشتغلوا.
2: يعني ألا يضر هذا بهيبة الرئيس الأمريكي؟ يعني هو قلق بذلك نتنياهو، يعني توقف، بمعنى عليك أن تتوقف في لبنان. وما ذكر عن كلام العاصفة التي أوقفت ضرب الضاحية قبل أيام، يعني ما هو حدود الجد والهزل هنا؟
1: كلمة الهيبة حتى لو عدنا إلى قاموس ترامب هي لا تعني المعنى الذي يتورد إلى ذهن حضرتك أو ذهن غالبية الناس. بمعنى لو أن كلمة الهيبة كما يفهمها العالم كله طبقها ترامب ما كانش عمل مئات المواقف اللي عملها. لأن هو يعني لما تراجعي ما قيل مثلا في ملفات أبسين، هو يعني ده كلينتون فضح يعني فضيحة شمعاء بسبب علاقة عابرة مع متدربة. هذا الرجل يعني شوفي ستيفي دانييلز ودفع لها فلوس رسمي وحكم وأدين بهذه القضية ولم يرمش له جفت. وهناك كلام كثير جدا عن الصور التي صوربت، ورغم ذلك ده مش أولى أن هو يسيء لهيبة الرئيس. هو قيل أنه ذهب ذات يوم إلى كيسنجر قبل وفاته وبيسألوا عن طريقته في التفاوض، أن أنت تبتدي تقول همقوا حضارة ثم توصل للنهاردة بيقول أن أنا ممكن أقابل شرف لي أن أقابل المرشد الإيراني. فقال له القضية ليست أسلوب التفاوض، المهم أن يحقق نتائجه. فالعبرة إيه؟ هو إذا الطريقة اللي بيعملها، لكن حتى أسلوب التفاوض أنا أظن أفضل اختبار حقيقي ليه هو الآن. ليه؟ لأنه هو جرب الطريقة. أنت عارفة هو ليه كتاب شهير جدا اسمه The Deal of the Art. الكتاب بيقول أنه هو فن الصفقة، أن أنت ترفع السعر جدا عشان تاخذي أفضل سعر، وما عندوش وقت للمفاوضة الكثيرة وملول. اللي حصل مع نيكولاس مادورو ربما يكون أغواه بتكرار الأمر.
2: يعني هذا هو أقرب ما حدث وفقا للكثير من المحللين وفقا ليه هو حتى شخصيا.
1: لكن الطريقة الإيرانية ربما إيه ماذا الذي أفسد قاموس ترامب؟ أظن الإيراني حتى هذه اللحظة. ليه؟ لأنه هو لم يجرب التفاوض مع الإيرانيين قبل ذلك. الإيران أنت عارفة
2: هو امتدحهم مؤخرا أنهم مفاوضين جيدين
1: بالضبط. الفن النسج السجادة والوقت ممكن الإيران يقعد يتفاوض 10 سنين، ترامب ما يتفاوضش 10 دقائق. فبالتالي الطريقة دي خلت ترامب ينزل من عليائه ويبتدي يتكلم بواقعية ويبتدي سقف طموحاته. عليك أن تتذكري أنه كان بيتكلم على أنه الصواريخ البالستية لا تزيد مداها عن 300 كيلو. النهاردة هذا الموضوع
2: غير مطروح على الطاولة،
1: ما كانش في أي كلام عن تعويضات. النهاردة الكلام حوالين حجم التعويضات مش المبدأ نفسه. كان بيتكلم على إسقاط النظام الإيراني، بيقول لك عايز أقعد شرف لي أنا أجلس مع ماشي. كل ما قاله سقط بسبب انه الواقع كشف له انه ان المصطلحات اللي عملها دي والفنون اللي عملها حينما تدخل في الجد بيتنازل وبيتراجع، وده المبدا الاساسي اسمه قانون القوه.
2: طيب يعني احنا نحن امام مشهد متجمد منذ اسابيع عديده.
1: 8 ابريل
2: نتحدث عن وقف اطلاق النار، تتخلله مناوشات كما يطلق عليها تختلف في شدتها، يعني في هجوم وفي هجوم على قواعد وفي هجوم للكويت كما حدث الاسبوع الماضي. هناك مقابله حدثت امس على CNN مع مستشار خامنئي وهو سيد رضائي الذي قال الذي تحدث فيه في نقطه جوهريه حتى في الخلاف بين الدولتين فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، واعتبر أن الإفراج سيكون بادرة للثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للأمر بشكل مختلف وتراه أنه دعم لإيران لتواصل هجماتها وإسرائيل ترفض ذلك.
1: إطلاقا أنا رأيي أنه مختلف. العقدة الرئيسية يعني في الغالب تبقى للتسريبات، هم اتفقوا على معظم البنود في الصفقة ما عدا مبدأ التعويضات. ليه؟ لانه
2: حتى مبدا الافراج عن الاموال المجمده،
1: ما هي الاموال المجمده مش التعويضات. اسف. ترامب طوال الوقت يعاير اوباما انه ابرم صفقه فاسده في اتفاق الخطه التعامل الشامل المشترك،
2: وافرجت عن مليار و800
1: مليار اللي خدتهم بتوع كوريا اللي صرفوا عن طريق قطر. فلو أن إيران نجحت أن تأخذ أي مبلغ من الأموال عبر هذه الآلية أو الأموال المجمدة، لن يستطيع ترامب أن يقول أو يكرر
2: أنه عمل صفقة أحسن من
1: حتى هذه اللحظة. يعني حينما تناقش الأمر بموضوعية، اللحظة التي دخلت فيها إيران ما قبل 28 فبراير كان موقف إيران التفاوضي ضعيف. كانت إيران بالمناسبة تعرض عروضا، كان على سبيل المثال أحد العروض أن يتم نقل اليورانيوم على التخصيب 60% إلى دولة من الدول الصديقة لإيران، الصين، روسيا، باكستان وهكذا. ما كانش فيه كلام خالص عن هرمز على سبيل المثال، ما كانش فيه كلام خالص على الإفراج عن الأموال المجمدة، ما كانش فيه كلام أنه إيران ممكن تتشدد في فكرة البروكسي أو الوكلاء أو رغم كل دي أوراق بيت موجودة مع إيران دلوقتي. فالتحليل فيه راجل اسمه روبرت كاجان، وده واحد من أهم منظري اليمين المتطرف في أمريكا. الراجل كتب مقال مهم جدا في مجلة ذا أتلانتيك، قال فيها بوضوح لقد هزم ترامب هزيمة استراتيجية ولم يبقى له إلا أن يعترف بهذه الهزيمة. وبيعدد الحاجات الموضوعية، بيقول احنا تهزمنا. القصة دايما في المعارك الكبرى ليس قدرتك ان انت تأذي خصمك عسكريا، القصة كيف تترجم هذه الانتصارات العسكرية الى نتائج سياسية على الارض.
2: يعني حدود القوة الامريكية التي انكشفت في هذه المعركة الى اي مدى؟ يعني نحن امام كمان حتى طبيعة شخصية للرئيس، هو لن يعترف بالهزيمة كما تعلم، يعني كما يتصور الجميع، وهو يريد أن يبحث عن أي نصر. هل على إيران أن تفتح له بابا ولو صغيرا ليعلن عن هذا الانتصار حتى ينتهي هذا الموقف؟
1: هفكر حضرتك، هو كان دايما بيكرر بيقول لقد قضينا على 100% من سلاح الجو، لقد قضينا 100% من سلاح البحر، 100% من الصواريخ. النهاردة قال تعبير مهم جدا بيقول 19 أو 20، ما بين 20 أو 21 و22% من الصواريخ ما زالت موجودة. طب يعني في نهاية الضربة لما الولايات المتحدة دخلت ضربت في حرب 12 يوم، ضربت الثلاث منشآت فورد وناتانز وأراك في أصفهان، قال إيه؟ لقد قضينا تماما على البرنامج النووي. طلعت له السيدة تولسي جابارد اللي هي رئيسة الاستخبارات الوطنية، قالت له ما حصلش، كان هيمشيها، فاضطرت آسفة إن هي تقول له لا تمام وزي الفل. النهاردة بيقول أنت طب لما أنت قضيت عليه في شهر 6 اللي فات، أمال أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ طيب ما حصلش. دلوقتي بيقول ايه فيما يتعلق باليورانيوم على التخصيب بعد ما كان بيصير بيقول هو مش مهم اساسا، هو مدفون تحت الارض، هو احنا ممكن نسيبه ونمشي، هي ايران مش هتقدر تطلعه. يعني بيغير في قاموسه.
2: حتى حوالين هذه النقطه كان في تصريحات متضاربه، قال ان ايران وافقت على نقله، وبعدين خرجت وكاله للطاقه الذريه وقالت انه صعب في النقل،
1: صعب نقله، وقالت انه لا يمكن نقله لانه خطر ومش هينفع، لابد من تدميره في مكان. وبالمناسبه ده ممكن يبقى خيار، انا اظن ده ممكن يكون خيار سياسي، بمعنى انه الوكاله هي اللي تطلع وتقول ده، فتدي ترامب باب او سلم للنزول من الشجره العاليه. ما انت السياسه يعني ردا على سؤال حضرتك، انا اظن ايران مفاوضين بارعين، فيستطيع ان هم يوفروا له مخارج دون ان يكون هذا المخرج سببا في اظهار انهم هزموا، لان هم للامانه طبعا لا يوجد احد يجادل ان امريكا واسرائيل وجهوا ضربات قاتله لايران، وضربات موجعة، وضربوا بنية تحتية، وضربوا بنية عسكرية، واختاروا علماء، واختاروا رأس الدولة نفسه ورمزها. ورغم ذلك إيران أثبتت أنها ما زالت صامدة حتى هذه اللحظة. قد تكون تأثرت اقتصاديا بطبيعة الحال بسبب حصار الموانئ الإيرانية، لكن هي محاصرة شبه محاصرة من سنة 79، ورغم ذلك لم تنهار. وبالتالي أنا أظن انطلاقا من كل هذه المعطيات أن أنت فكرة الاتفاق الكامل المستدام مش هيحصل. سنكون بصدد إما استمرار حالة السلم ولا حرب، اتفاق هش يتم خرقه في أقرب فرصة لما طرف يحس، خصوصا إسرائيل، لأنه أي اتفاق سيتم بالشروط الراهنة وبالأجواء الراهنة المتضرر الأكبر منه هي إسرائيل.
2: صحيح.
1: وبالتالي ستكون إسرائيل ستحاول بكل الطرق أن تخرب هذا الاتفاق أو تعطله، حتى لو قبلته على مضض ستسعى، يعني ستحاول أن تسعى.
2: لكن هذا سيفترض وجود استمرار الوجود الأمريكي بهذه الكثافة في المنطقة.
1: نعم، هذا أمر طبعا اليوم التالي في المنطقة بعد أي اتفاق حقيقي سواء هش أو مستمر أو مستدام. أنا أظن أن الدرس، أحد الدروس المهمة، هي الرسالة التي وصلت لدول الخليج العربية أن الولايات المتحدة حليف لا يمكن ائتمانه أو الاعتماد عليه، وبالتالي سيتم البحث عن صيغ أخرى لا تعني بالقطع القطيعة مع الولايات المتحدة،
2: ولا حتى إغلاق القواعد.
1: لا أنا أظن أن ممكن نرى هذا الأمر، لأنه التجربة هو أنت عاملة قواعد عشان تحميكي، طب اذا ثبت ان هي لم تكن تحميك او لا تريد ان تحميك او تضحي بيك، ما هعمل ايه؟ بشوف طرف تاني، ادور على صيغه اخرى. في صيغ كثيره بدا الناس تتكلم عن علاقات مثلا زي العلاقه المصريه السعوديه الباكستانيه التركيه.
2: لكن على الجانب الاخر هناك من يرى ان هذه الضربات قد تدفع بعض دول الخليج التي لم توقع على الاتفاقات الابراهيميه الى التوقيع عن ذلك، وهناك ما يدور في الكواليس حول الضغط على الكويت لاعلان ذلك.
1: طيب اذا انا هفترض هاخد المثال لاخره والخيط نمده على اخره وتم توقيع اتفاق بين بقيه كل الدول العربيه واسرائيل، ما الذي حدث في الحرب الاخيره؟ علاقه اسرائيل عمليا كانت في صف واحد مع دول الخليج ضد ايران، رغم ان دول الخليج طبعا للامانه لم تبادر لم تعتدي، كان لها موقف سياسي محترم قبل بدايات الضرب. لكن في النهايه هل اسرائيل هتقدر تيجي تقعد في كل دول الخليج وتدافع عنها؟ مش هيبقى منطقي. يعني احد الدروس بالمناسبه الدروس الاستراتيجيه الكثيره من هذه الحرب كثيره جدا، ومنها فكره سقوط الكثير من الاوهام. ان انت كان حد كتب مقال مهم في بلومبرج او فورين افيرز مش فاكر، بيقول ان الامن لا يشترى، الامن يتم بناؤه محليا اولا وصناعته بالاتفاق مع شركاء حقيقيين. دول الخليج انا اظنها تطلع بنصايح وبدروس مهمه جدا جدا، ان هي تبحث عن اصدقاء حقيقيين او من يوفر الامن بصوره طبيعيه، او البحث عن صيغه مع علاقات مع دول موجوده في المنطقه حتى تضمن الا يتكرر ما حدث.
2: طيب احنا نتحدث هنا عن هدنه هشه كما تراها في بين ترامب وبين ايران، وانت ترشح هذا الوضع لاستمرار بهذه الصيغه، لا سلم ولا حرب، وقف اطلاق النار المعتدل كما يراه ترامب. كيف يمكن ان يلقي ذلك بظلاله على الاوضاع المشتعله في لبنان التي يعني باتت جزء كبير من اراضيها تحت السيطره الاسرائيليه، وهناك تصفيه حسابات تدور على ارضها؟
1: نعم، لبنان اغلب الظن انه طبعا في الغالب هنروح الى صيغه اللي هي اتفاق هش ايضا بين الحكومه اللبنانيه واسرائيل. يعني فكره انه طبعا بالمناسبه الرهان الامريكي الاسرائيلي ان تدخل الدول الخليج في حرب مستمره مع ايران، ان تدخل الدوله اللبنانيه وبمعظم
2: مكونات
1: حرب اهليه مع حزب الله، والحمد لله ان هذين الخيارين لم يتحققا حتى الان. لان هم عايزين الصيغه، لو تتذكري حرب 8 سنين بين العراق وايران، ايران كانت الشيطان الاكبر في هذا الوقت، وامريكا نظريا كان المفروض بتدعم صدام حسين في العراق. لكن الذي حدث في 83 84 ما سمي وقتها بفضيحه ايران كنت رجت. السوار امريكا كانت تعطي للمعارضين بتوع الساندينيستا اللي هم كانوا بيعارضوا الحكم اليساري في نيكاراجوا سلاح، دول يدوه لإيران تحارب به العراق. وكانت المخابرات الأمريكية توزع يعني الجي بي اس أو المواقع الخرائط بتاعت الواكس للطرفين وبيبيع لهم الحاجات باعتبار أن الاثنين بيدمروا بعض، وده نصر
2: وهي كبير. مستفيدة
1: وبالتالي هم حاولوا ده، وأنا أظن أنه الخليج وعى لهذا الأمر. ودي يعني من الحاجات الجيدة جدا اللي وعت ليها المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، ان هي لم تتورط ولم تدخل في حرب مع ايران، لان هي فطنت الى والمناسبه انا اظن الامير تركي الفيصل طلع وقال ده بوضوح
2: صحيح
1: في حوار مع محطه فضائيه امريكيه.
2: صحيح. طيب يعني الان يحدث ما يحدث الان في لبنان، وقف اطلاق النار او الاتفاق الذي اعلن عنه والذي رفضه حزب الله والذي لم يتضمن حتى اي حديث عن الانسحاب من الاراضي اللبنانيه، يعني كيف يمكن ان يعني يؤثر اتفاق وشيك يتم الحديث عنه حتى لو كان اتفاقا هشا في ايران على الاوضاع في لبنان التي ربطت وقف اطلاق النار في لبنان مع ما يحدث في ايران؟
1: بطبيعه الحال ايران ستسعى قدر المستطاع ان يشمل وقف اطلاق النار وقفا في لبنان حتى تقول للقوى السياسيه اللبنانيه انا الذي قام بتوفير الامن والامان والذي جاء به. الحكومه اللبنانيه تتفاوض مع اسرائيل مباشره بوساطه امريكيه في واشنطن حتى تقول نحن الدوله اللبنانيه من نفعل ذلك. وحزب الله بطبيعه الحال يتمنى ان ياتي الحل عبر ايران، لانه حتى لا تهتز صورته، لانه نجاح الوصول لاتفاق حقيقي سيجرد حزب الله من اهم ورق. في نفس الوقت اسرائيل ليست دوله جمعيه خيريه ستعطي توزع الهدايا مجانا، هي لا يفرق معها من الذي ينتصر او ينهزم، هي ما يشغلها ان يتم نزع سلاح حزب الله، ان يتم تجريد كل منطقه الجنوب حتى نهر الليطاني من كل الاسلحه، وتصبح هذه المنطقه مثل منطقه الجنوب السوري السويداء وتبقى موجوده في قلعه الشقيف حتى لو انسحبت من جنوب لبنان. فبالتالي اغلب الظن ايضا انه ستسعى إسرائيل وأمريكا إلى إشعال حرب أهلية، إلى إدامة الخلاف بين الحكومة اللبنانية والمكون الشيعي، وستسعى إسرائيل إلى اصطياد أو مواصلة ضرب الأهداف.
2: نحن رأينا تصريحات قوية للرئيس اللبناني وهو يتحدث عن أن إيران ترهن لبنان وتعتبرها ورقة ضغط، وهو يتهم حزب الله بتصعيد.
1: هو إيران ردت طبعا النهاردة بتقول إن إحنا لو أردنا ده كنا عملنا اتفاق، لولا لبنان كنا عملنا اتفاق منذ أمد مع الولايات المتحدة. أنا أظن إن هو ده كلام فيه مبالغة سياسية، حتى تبدو إن هي تدافع عن حزب الله. الموضوع شديد التعقيد يعني للأمانة، حينما تتأمليه بهدوء يعني المجرم الرئيسي في القضية هو إسرائيل ولا أحد آخر، يعني هي التي تعيش فسادا وضربا وقتلا.
2: إسرائيل هي الطرف المشترك في الثلاث أماكن ملتهبة، نتحدث عن إيران، نتحدث عن
1: فلسطين،
2: نتحدث أيضا عن غزة التي يعني خفت الضوء عن متابعة حتى ما يحدث فيها الآن. وما يحدث هو أن يعني لا شيء حقيقي على الأرض.
1: هناك كاتب إسرائيلي يعني من القلائل الذين يعني لديهم ضمير، وهو اسمه جادعو ليفي، بيكتب فيها أرتس، كاتب مقال في منتهى الأهمية بيقول إن إسرائيل بتحشر الفلسطينيين بدل 50% بيو 60% بيو 70%، وتمنع عنهم كل مقومات الحياة الأساسية. هذا الناس لما تعيش في هذا الجو وهذا البتاع هيبقوا سهل جدا إن أنت تمرضيهم وتتعبيهم بحيث إن أنت تنقلهم لأي مكان بعد كده. وهو رأيه أن مخطط التهجير لم يسقط حتى الآن، وده كلام مهم جدا إحنا كعرب نتأمل فيه.
2: يعني هل تعتقد أن إسرائيل تتعمد إطالة أمل الصراع في إيران وفي لبنان حتى يعني بمثابة قبلة دخان تستثمر
1: فيه؟ لا لا لا لا، هي عملت الجزء الرئيسي في غزة، دمرت القطاع ومقومات الحياة فيه، عندها كان يعني جزء تاني لبنان قضاء على القدرة العسكرية لحزب الله. تذكري هي كانت بتقول عدو بشار الأسد، سقط بشار الأسد يوم 8 ديسمبر، بعد ساعات من سقوطه بدأت تضرب كل القدرات العسكرية السورية. هي قصتها مش مع مين الحاكم، هي بتمنع أي. طب ما كان حل سهل بسيط جدا، أسلحة حزب الله تروح للجيش اللبناني، لا مش عايزة أن الأسلحة تبقى موجود، مش عايزة يبقى إيران عندها أسلحة نوعية. امبارح أو أول امبارح الراجل اللي اسمه الجاسوس الأمريكي ده جوناثان بولارد، اللي هو التجسس على بلده وصالح إسرائيل وسجن 30 سنة، بيقول انه على اسرائيل ان تاخد بالها ان هي ستحارب ان اجلا او اجلا تركيا ومصر. فبالتالي ده التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي، وبدا بيتعالى على لسان مسؤولين. فده الذي ينبغي ان العرب يفكروا فيه مع بعض. يعني
2: الناس الان كيف يستطيع العرب ان هم يفكروا فيه مع بعض؟ زي ما حضرتك بتقول احنا عندنا وضع معقد، خريطه كلها مرتبكه مع بعض، وقف اطلاق نار ليس حقيقي، حرب مرشحه للاستمرار وليس مرشحه للاستمرار في نفس الوقت، لانه ليس من مصلحه احد أن تستمر. كيف يمكن الخروج وتفكيك هذا المشهد إلى يعني مشاكل صغيرة قابلة للحل؟
1: أنا أظن أنه المدخل الأساسي لوقف هذا يعني اللي بيعمله نتنياهو أنه بيحاول يعيد رسم المنطقة، وبيحاول يعمل يوم تالي حقيقي. من يستطيع أن يقف له ويغير هذه المعادلة؟ دولتين أساسيتين، مصر والسعودية، ومعهم دول أخرى كثيرة. يعني فكرة الجامعة العربية تجتمع وتاخد قرار مش يحصل، لأنه هناك دول كثيرة جدا، يعني مش هطالب الصومال والسودان وليبيا أن هي عندها مشاكل حيوية وجوهرية وأجي أقول لها والنبي تعالي اعملي عمل عربي مشترك، ما عندهاش إمكانيات. فبالتالي في قوى عربية فاعلة أساسية، تبدأ بمصر والسعودية وليس قطر، الأردن، مين اللي عنده قدرة يساعد في ده، وليس مانعا ان تتعاون مع كل القوى التي تتفق معها في المنهج، تركيا، باكستان، روسيا، الصين، اللي هي ان انت تعملي جبهه تمنع الانحدار. انت مش هتعملي حل عبقري سريع، بس على الاقل يعني حاجه بدايه لنظام امني جديد للمنطقه.
2: هل الدول التي تضررت من ضربات ايران ويمكن على راسها البحرين والكويت والامارات العربيه المتحده، يعني هل ستكون مواقفها من نفس مواقف بقية الدول فيما يتعلق بالنظر إلى إيران يعني بعد هذا الاتفاق إذا تم؟
1: حتى هذه اللحظة بطبيعة الحال الصورة من خلال متابعة الأخبار التصريحات الصورة مختلفة، لا يوجد اتفاق خليجي واحد على النظرة الواضحة لإيران. هل هي صديق كما ترى عمان؟ هل هي عدو كما ترى الإمارات مثلا والكويت؟ هل هي جار يمكن التهدئة معه والوصول إلى اتفاق كما ترى السعودية؟ هذه ثلاث وجهات نظر موجودة. فبالتالي لابد أن أولا أن الإخوة في الخليج يجلسوا معا ويتفقوا على إعادة تعريف للأمر، لأنه سيكون خطأ قاتل من الدول العربية ان كل طرف يتعامل بمفرده، ودي هتبقى مشكلة كبيرة جدا. اللي هيكون الكاسب الأكبر منها إسرائيل وإيران، وإيران بالطبع نمرة واحد.
2: تفتكر ليه التصعيد ضد عمان في هذا الوقت تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: لسبب بسيط، لأنه إيران أعلنت أنها ستحاول التنسيق مع عمان فيما يتعلق بفرض رسوم على مضيق هرمز، هما الدولتين المشرفتين أو المطلتين على المضيق، وبالتالي ترامب يعني صار يعني تجاوز أو حتى تجاوز الحدود والعراف وقال سأفجرها يعني وبيقول التعبيرات دي حتى يعني مش واخد باله ان عمان دي اللي هي كانت الدولة الرئيسية في التفاوض، الدولة التي لعبت الدور الأكبر كفناء خلف المفاوضات الإيرانية ما قبل الضربة الأولى وما بعدها، حتى دخلت باكستان على الخط. وبالتالي هو بيستبق، أنا أظن بيهدد عمان حتى لا تبحث إطلاقا مع الإيران في مسألة الرسوم على مضيق هرمز.
2: هو الإيرانيين بيقولوا دلوقتي مش رسوم، بيقولوا رسوم للصيانة.
1: للصيانة، ما هو يعني يدينا فلوس بس مش مهم المسمى إيه.
2: شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية وعضو مجلس النواب. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقيكم في حلقة جديدة من استوديو القاهرة، هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي منى سلمان، إلى اللقاء.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: الصحفي توني بولوس في كلام يوصل: هل النظام الإيراني حاجة أمريكية؟ هل من مكتسبات لحزب الله مقابل سلاحه يتوجس منها باقي الفرقاء؟ وكيف سينتهي ملف السلاح؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو عن أسعار تذاكر مونديال 2026 وأكد إنها مبررة ومقبولة، وأوضح أن الهيئة الحاكمة للعبة ملزمة بالاستفادة من القوانين الأمريكية اللي بتسمح بإعادة بيع التذاكر بأسعار بتفوق قيمتها آلاف الدولارات، وأوضح أن الهيئة الحاكمة للعبة ملزمة بالاستفادة من القوانين الأمريكية اللي بتسمح بإعادة بيع التذاكر بأسعار تفوق قيمتها بآلاف الدولارات. وواجه الفيفا انتقادات لازعة بسبب أسعار تذاكر كأس العالم، حيث وصفت منظمة مشجعي كرة القدم بأوروبا أن التسعيرة ابتزازية وخيانة عظمى، ورفعت المنظمة بأدار الماضي دعوى قضائية لدى المفوضية الأوروبية ضد الفيفا بسبب أسعار التذاكر المبالغ فيها لمونديال 2026. وكان موقع الفيفا الإلكتروني لإعادة بيع تذاكر كأس العالم أعلن عن 4 تذاكر لحضور المباراة النهائية المقرر إقامتها ب 19 تموز بنيويورك بسعر بيزيد عن 2,000,000 دولار للتذكرة الوحدة.
0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار: ميديا تريد 81 81 63 15.
6: تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك، خطوة بخطوة في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فونديل إدام لوقية $1.90.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: اسعار هابي كل نزول كيلو طاووق $3.99 كيلو مفرومة $4.99 كيلو بطاطا $19,999 5 لتر زيت دوار الشمس $6.99 4 كيلو بسمتي $3.99 5 كيلو سكر $2.49 وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين 8 حزيران 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات رومي واجد جمعة إلين شديد خليفي والمخرج روي جبور

أهلا بكم في هذه النشرة. التصعيد الإسرائيلي الإيراني يهدد بتوسيع رقعة القتال وخشية أمريكية من تأثيره على اتفاق واشنطن طهران. إسرائيل تتوقع استمرار القتال لأيام أو أسابيع، وإيران تؤكد مستعدون للعمل على جميع الجبهات. ترامب على إيران وإسرائيل وقف التصعيد فورا، وأوروبا تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية. عيسى يجول على الرؤساء الثلاثة ويؤكد من عين التيني، الرئيس بري أعطاني الرد والمفاوضات تصب في مصلحة لبنان. سلام، لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية. بعد الكونغو، إيبولا تغزو أوغندا.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء

0: أهلا بكم. لم تكن الغارة الإسرائيلية أمس على الضاحية الجنوبية مجرد رسالة عابرة، بل عادت وأشعلت الجبهات التي كانت تنتظر ضوءا أخضر من الاصطفافات العمودية في المنطقة. فإيران أخذت على عاتقها الرد على الاستهداف الإسرائيلي للضاحية، فيما إسرائيل ورغم محاولات التهدئة الأمريكية شنت هجوما مضادا مستهدفة قواعد جوية ومنشآت بتروكيميائية إيرانية. حملة الرد والرد المقابل انتهت للتو مع إعلان إيران منذ بعض الوقت وقف العمليات العسكرية، وذلك كان تقديرات من كلا الطرفين باستمرار القتال لأيام أو ربما أسابيع، وكانت قد رجحت هيئة البث الإسرائيلية انضمام حزب الله إلى المعركة مؤكدة أن استهداف الضاحية أمر مطروح. وسط هذه الأجواء كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نداءه لكل من تل أبيب وطهران لوجوب وقف التصعيد، فيما جال ممثله في لبنان ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة وأكد من بعبدة أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وصلت إلى مرحلة لا رجوع فيها، والرئيس ترامب يولي لبنان أهمية كبرى. البداية من التطورات الإقليمية.
1: إذن منذ بعض الوقت أعلنت وكالة فارس أن إيران أنهت هجماتها ضد إسرائيل، وقال مقر خاتم الأنبياء أن وقف العمليات العسكرية عن وقف العمليات العسكرية، وأكد أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون ردنا أشد قوة.
0: وكان التصعيد على الجبهة الإيرانية الإسرائيلية قد استمر عقب القرار الإيراني بالرد على الاستهداف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية أمس، وهيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد لأيام أو ربما أسابيع من القتال مع إيران ويستعد لاحتمال انضمام حزب الله إلى المعركة، فيما أكدت إيران استعدادها للقتال على جميع الجبهات.
1: وبعيد 11:15 من قبل ظهر اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية تفعيل دفاعات الجوية في مناطق مختلفة من العاصمة طهران، وأعقب ذلك دوي انفجار في حين تم تدمير مسيرة معادية، كما دوى انفجار في أصفهان.
0: وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ قرابة 9 صباحا هجوما جديدا على إيران في مقابل تفعيل الحرس الثوري الإيراني الدفاعات الجوية في مطار مشهد شمال شرقي إيران وإلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار مهر أباد في طهران حتى إشعار آخر. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ الليلة الماضية.
1: في الغضون أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مراكز مهمة في قاعدتين نيفاتيم وتل نوف الجويتين في إسرائيل، مشيرا إلى أن العملية تنفذ ردا على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على مواقع رادارية عدة في 3 مناطق في البلاد. وأبدى الحرس الثوري استعداده لتنفيذ عمليات في الجبهات كافة، موضحا أن التخطيط للرد جاء بناء على مختلف سيناريوهات إسرائيلية.
0: وردا على الهجوم الإسرائيلي على مجمع للبتروكيماويات في إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صاروخ على مصنع مماثل في حيفا. الرد الإيراني على الغارات الإسرائيلية على مدن عدة أدى إلى تضرر 5 مبان في مستوطنة إيتمار في الضفة الغربية بعد سقوط صاروخ إيراني بحسب إعلام إسرائيلي.
1: هذا ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري أن إيران استخدمت مزيجا من صواريخ عماد وقدر وخيبر في هجمات اليوم، كاشفة عن استخدام إيران لأحدث جيل من صواريخ خيبر.
0: إلى ذلك أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة جاهزية عالية دفاعيا وهجوميا، وقال لن نقبل بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وترأس نتنياهو منذ بعض الوقت اجتماعا للكابينت خصص للبحث في التطورات المتسارعة على جبهتي إيران ولبنان.
1: وفي ظل استمرار القصف الإيراني أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجبهة الداخلية طلبت فرض قيود جديدة في مطار بن غوريون، وعليه سيتم إجراء تقييم للوضع في المطار.
0: وفي إيران أوضحت هيئة الطيران المدني الإيراني أن هجمات على مطارات طهران أدت إلى إغلاق مطاري مهر أباد والإمام الخميني في العاصمة. وفي سياق تعليق حركة الملاحة الجوية، علقت هيئة الطيران المدني السورية العمليات في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.
1: توازيا، أعلن المتحدث باسم أنصار الله يحيى سريع حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، وقال إن القوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة صاروخية

0: على مواقع حساسة في يافا وحققت أهدافها بدقة.
1: سعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة.
0: وفي ظل التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران إلى التوقف فورا عن إطلاق النار.
2: في الغضون رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مسؤولية واشنطن في انتهاك وقف إطلاق النار واضحة، متهما واشنطن بالوقوف وراء كل ما يحدث، وقال هي التي تؤدي إلى تجدد التوتر، لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة من دون تنسيق كامل معها، وأضاف لقد كنا ملتزمين بوقف إطلاق النار وهم من يخترقونه ونحن مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها، مشيرا إلى أن الدبلوماسية والميدان متزامنان ويؤمنان توفير المصالح العليا للبلاد.
0: وفي المواقف العربية، استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان، مؤكدا دعم قطر لمساعي احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.
2: وسط هذه الأجواء أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة الجوية.
0: لبنان الذي شكل وقود الحرب المتجددة بين إيران وإسرائيل بدت جبهته اليوم أقل اشتعالا، فيما الخروقات الإسرائيلية طالت عددا من القرى الجنوبية والتحليق الحربي استمر على مستوى منخفض في أجواء الضاحية. ماذا أيضا حول صورة الميدانية من الجنوب مع حسين معنا؟
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر والذي استهدف اليوم كفر سير وشوكين وكفر تبنيت ونبطي الفوقة بعد أن تركز فجرا على ريحان وسجد وجبل صافي. وفي جنوب الليطان استهدفت مدفعية العدو كفر وياتر والمنصور وسهل الكليلي، كما طاول القصف المدفعي بلدات بيت يحون وصفد البطيخ والغندوري وفرون وصريفة ووادي الهجير التي تعرضت أيضا لرشفات رشاشة. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات الشرقية وكفر تبنيت وميفدون والميرية وصفد البطيخ والمنصوري وتبنين وياطر، وخلال ساعات الفجر استهدف الطيران المعادي الريحان وسجد وجبل صافي وكفر فيلة وعين كونة والسكسكية. وفي بلدتي زفتة والمروانية استهدف الطيران الحربي منازل مأهولة ومحيط مدارس تأوي نازحين، وأفيد عن سقوط 4 شهداء في زفتة وشهيدين في المروانية وعدد من الجرحى. أما الطيران المسير فقد استهدف اليوم حبوش والحنية وأفيد عن وقوع إصابات. وفي بلدة خبرة سلم عثر اليوم على سيارة مفقودين من بلدة السواني رجلا وزوجته جثتين بعد أيام من انقطاع الاتصال بهما. إلى ذلك تمكن فريق من كشافة الرسالة الإسلامية بالتنسيق مع الجيش اللبناني من سحب جثث شهداء جراء الغارة التي استهدفت منطقة المرج في بلدة صريفة، كما تمكن فريق آخر من كشافة الرسالة الإسلامية من سحب جثث الشهيد جراء الغارة أمس على بلدة الزرارية. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة بيت يحون بصلية صاروخية، كما أعلن عن استهداف آلية اتصالات لجيش الاحتلال في محيط قلعة شكيف بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحقق إصابة مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: واليوم ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي لا يتردد في الهجوم على الضاحية لبيروت عندما تتاح الفرصة لاستهداف عناصر قيادية، لافتة إلى أن إسرائيل اعترضت صاروخا أطلق من اليمن وسقط الآخر بينما كان في طريقه إلى إسرائيل.
0: وفي ظل التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة، جال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة حاملا رسالة دعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يولي الملف اللبناني أهمية كبرى.
2: فمن بعبدة أوضح عيسى بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن البحث تناول المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما تضمنته على صعيد إنهاء الوضع القائم في لبنان، ورأى أن ما حصل بالأمس رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر، قائلا لقد وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها حيث انكسر الجليد ومستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. وأكد عيسى أن واشنطن تولي الملف اللبناني أهمية كبرى، والرئيس دونالد ترامب يتحدث دائما عن لبنان. ومن عين التين وعقب لقائه الرئيس نبيه بري، أوضح عيسى أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب ما جرى التوصل إليه من تفاهمات في المفاوضات في واشنطن، مؤكدا أن إذا أوقف حزب الله هجومه على إسرائيل فهي لن تستهدف الضاحية. عيسى شدد على أن كل ما يحصل في المفاوضات يصب في مصلحة لبنان، وقال الرئيس بري أعطاني الرد.
4: حزب الله بيضرب إسرائيل رح تضرب، وأنتوا قلوا لحزب الله إنه ما يضرب إسرائيل بتوقف الضرب. إنه نحنا معنا خبر شو عم بيصير بالجنوب، وكل اللي بدنا إياه نحنا إنه كل هالشي يوقف، وقلنا نجيب سيس فاير، وقلنا إنه إذا الحزب ما بيضرب رح يصير سيس فاير هلا. طيب معناتها شو؟ معناتها إنه لازم كل واحد يعرف شو لازم يعمل، وساعتها الجنوب بتوقف الضربة. ولازم تعرفوا إنه نحنا عم نجرب قد ما فينا إنه نجرب وقف إطلاق النار. رئيس ترامب انتو بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها انه نحنا بهمنا امر لبنان، وبهمنا انه لبنان يرجع مستقل وكل شيء. بس انتو بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الاوامر، كل شيء عم بيصير بواشنطن لصالح لبنان.
0: وفي السراي الحكومي التقى عيسى الرئيس نواف سلام، وجرى البحث في خطورة التصعيد في المنطقة، وجدد سلام امام عيسى التأكيد على الا احد يفاوض عن لبنان سوى الدولة.
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل أولوية وطنية منذ توليه مسؤولياته، مشددا في خلال استقباله المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دولا جوجي على أن هذه الإصلاحات تنفذ أولا من أجل مصلحة اللبنانيين واستعادة الثقة بالدولة والاقتصاد، وليس فقط استجابة لمطالب المجتمع الدولي. كما أشار إلى أن الحرب فرضت تحديات إضافية وأدت إلى إبطاء مسار الإصلاح، إلا أن الدولة ماضية في استكماله. النائب فراس حمدان، وبعد لقائه الرئيس جوزيف عون، رأى أن استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم لا تكون إلا عبر قيام دولة عادلة وقادرة تفرض سيادة القانون على الجميع، مشددا على أن بناء الدولة القادرة ليس خيارا مؤجلا بل ضرورة وطنية ملحة تشكل المدخل الحقيقي لحماية لبنان وتعزيز صمود شعبه وترسيخ الاستقرار فيه. ومن بعبدة أيضا، أكدت وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا عبد المنعم المشاط أن وجود الإسكوا في بيروت يعكس عمق العلاقة مع لبنان ويعد تعبيرا عن شراكة راسخة.
5: وجود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الإسكوا في بيروت على مدار عقود يعكس عمق هذه العلاقة ويعد تعبيرا عن شراكة راسخة، ويجسد الإيمان بالدور الذي يطلع به لبنان بوصفه منصة عربية منفتحة للفكر والحوار والعمل الإقليمي. وقد أعربت للسيد الرئيس أيضا عن التزام الإسكوا بمواصلة كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتقوية المؤسسات والمضي قدما في دعم الجهود الحالية لدفع بالمسارات التعافي والإصلاح والتنمية. وأكدت له أيضا استعدادنا لمواصلة تقديم الدعم الفني والمعرفي للدولة اللبنانية. نحن كأمم متحدة نؤمن بأن الاستثمار في المؤسسات والقدرات الوطنية هو الأساس لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
2: في السرايا الحكومية، ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، مشيرا إلى أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي تسبب بموجة نزوح جديدة في حين بلغت مراكز الإيواء القدرة الاستيعابية القصوى. وزير الإعلام بول مورقس تحدث بعد الاجتماع.
6: أشار دولة الرئيس إلى مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته، لسيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح وكيفية استيعابها. كما عرض دولة الرئيس الاتصالات السياسية التي يجريها لبنان. بدوره كل وزير عرض حاجات وزارته، كما طلب دولة الرئيس من معالي وزير الدفاع الوطني استعراض التطورات العسكرية، فعرض معالي الوزير الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية، وقد توقف أيضا عن الاعتداءات على طاقم اليونيفيل وعناصره وأيضا الجيش اللبناني والقوى العسكرية.
2: في عين التين وضع وفد من ممثلي الطوائف اللبنانية الرئيس نبيه بري نسخة من بيان القمة الروحية التي انعقدت الأسبوع الماضي بدعوة من شيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبي المنى، الذي قال إن البلاد تحتاجنا جميعا وكلا من موقعه السياسي والأمني والروحي، مناشدا الدول الشقيقة والصديقة العمل على مساعدة لبنان.
7: تداولنا وإياه بمضمون البيان الذي يشدد على الوحدة الوطنية وعلى تحصين السلم الأهلي، هذه هي رسالتنا، وتمنينا أن تكون يدنا بيد المسؤولين لمحاولة إنقاذ البلاد. البلاد تحتاجنا جميعنا، كل من موقعه الروحي والسياسي والرسمي والدبلوماسي، وإذا اجتمعنا وإذا تضافرت جهودنا نخفف من المحنة ونستطيع أن ننقذ البلد. كما نناشد الدول المعنية والمؤثرة، الدول الشقيقة والصديقة، أن تجتمع وأن تكون كلمتها من أجل مساعدة لبنان على استعادة عافيته. وضعنا هو أيضا بالأجواء وهو مستعد لأي حوار ومنفتح دائما على الحلول.
2: تخوف النائب وليد البعريني في حديث لإذاعة صوت كل لبنان من توسع العمليات العسكرية، لا سيما وأن طهران متمسكة في لبنان لأنه الورقة الرابحة في يدها.
8: أبواب النار مفتوحة، لا شك أنه الإسرائيلي ما في شيء عنده ضوابط، ونحن في تخوف كبير أنه يكون في معركة كبرى وهي على حساب لبنان لدرجة أولى، لجأة لبنان حامل الأكل من 50 سنة ويحمل الأكل عن كل باقي الدول. فاليوم التخوف كثير كبير في توجه الإسرائيلي يكبر معركته، لأنه يعتبر حتى الآن رغم دمار الجنوب ورغم ضرب لبنان حتى الآن يعتبر محقق هدفه اللي هو حزب الله يشيله منه سلاحه كليا. إذا ما وصل هذا الهدف معناتها نحن المعركة مفتوحة عن بعض.
2: هل أنتم مقتنعون بربط إيران ملفها بالملف اللبناني؟
8: لشك اني عنده شروطهم لإلهم مشان هن يحسنوا شروطهم، ولشك انه بيعتبروا كمان لبنان ورقة الرابحة بإيدهم ضل بشكل او باخر بإيدهم اللعبة. لبنان بده يكون تحت سيطرة الإيرانية 100%.
2: الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد جورج نادر رأى المناطق التجريبية الواردة في اتفاق واشنطن جاءت بسبب عدم الثقة بتعاون حزب الله مع الجيش اللبناني، مؤكدا في الوقت عينه عدم الثقة بالجيش الإسرائيلي. نادر الذي تحدث إلى صوت كل لبنان قال إن التطورات على الجبهة الإيرانية الإسرائيلية ستبقى تحت سقف مضبوط أمريكيا.
9: التدخل الإيراني امبارح هو رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، محاولة إعادة ربط المسارين، إعادة ربطهم، لأنه موقف الصلب اللي حكي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لرسائل المباشرة اللي وصلت من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتحديد أنه ما خصكم فينا، أنتوا بس تسحبوا الحرس الثوري ما تدخلوا فينا، هذا موقف كتير صلب. الرد الإسرائيلي امبارح كان على إيران كان محدود، لأنه رئيس الجمهورية الأمريكي ما بده، ترامب ما بده، قد يستطيع أخذ من إيران ما لا بالسلم وبالحساب الاقتصادي ما لم يستطع أخذه في بالحرب. قد تلاقي أنه إعادة الحرب تحسن شروط التفاوض تبعها مع الولايات المتحدة. الاتفاق وقف النار أول شيء اللي نعمله اتفاق هش، إنما منطقة تجريبية اقترحها رئيس الجمهورية أنه الضوطة الغربية والضوطة الشرقية هو اقترحها، بس الإسرائيلي يقبل. الإسرائيلي ما عنده منطقة تجريبية، إذا بده اقتنع بالمنطقة التجريبية بده يحددها هو مثل ما هو بده. هي يمكن بداية حل عملاني لوجود حزب الله. هل يثق الجيش الإسرائيلي بالدولة اللبنانية أنه هي الدولة اللبنانية رح تفرض سلطتها 100%؟
2: ربما يكون السؤال الأهم، هل يثق لبنان بإسرائيل وبجيش الإسرائيلي؟
9: لا أبدا، ما في ثقة، الثقة مفقودة ولو كانت المفاوضات ماشية.
2: أوضاع مدينة بيروت وحاجاتها الإنمائية شكلت محور اللقاء الذي جمع محافظ بيروت مروان عبود ورئيس بلديتها إبراهيم زيدان بنواب المدينة. النائب فؤاد مخزومي تحدث باسم الوفد النيابي مؤكدا استمرار الجهود بالتعاون مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
10: لا شك جلسة مصارحة ونحط جدول أولويات، شو هو مطلوب من النواب بيروت لدعم المجلس البلدي والمحافظة، ومنعتقد الشراكة اليوم الموجودة بين ساعات المحافظ بين المجلس البلدي ممتازة اليوم، بس عملية بالآخر أنه هناك طرف ثالث يلي هو الحكومة ووزارة الداخلية يلي لازم كمان تكون متداخلة بكل هالقرارات وتسهر المواضيع. وعلى أساسها تم طلب اجتماع، بكرة حيكون في اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الساعة 6 بعد الظهر بالسراي مع سعادة المحافظ ونواب بيروت ورئيس البلدية، حتى نطرح كل هالمواضيع ونشوف شو يلي لازم يتحل حل بسرعة، لأنه أهلنا بعد صاروا متوقعين منا نتائج أكثر من هيك.
2: قبل الأحوال الجوية، ما جديد وصول إيبولا؟ أكد مدير منظمة الصحة العالمية وصول إيبولا إلى أوغندا، ثاني بلد متضرر بالوباء بعد الكونغو الديمقراطية في القارة الإفريقية.
0: يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات.
2: كان في هذه النشرة: إيران تعلن وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل بشرط عدم استهداف الضاحية. ترامب على إيران وإسرائيل وقف التصعيد فورا، وأوروبا تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية. عيسى يجول على الرؤساء الثلاثة ويؤكد من عين التينة. الرئيس بري أعطاني الرد والمفاوضات تصب في مصلحة لبنان. سلام، لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية. بعد الكونغو إيبولا تغزو أوغندا.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
0: صوت كل لبنان.
2: نشاطات.
3: نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على دعوة إلى لقاء وأمسية شعرية بعنوان ومضات زمن، شعر ونثر وزجل، مع الكاتب والشاعر العميد المتقاعد الجنرال وسيم سمعان. تحيتنا لك جنرال، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: الله معك وبشكري على الاستضافة.
3: أهلا وسهلا جنرال. بداية يعني في عنا أمسية ولقاء مع الشعر والنثر والزجل هالمرة بفرنسا، يعني من لبنان إلى فرنسا، واللقاء مع الجالية اللبنانية كمان بفرنسا.
4: صحيح، الحقيقة الدعوة تلقيتها من ناشطين أو أصدقاء دير مرشربيل وعراسهم زميلك وصديقنا شرب السلامي.
3: نعم.
4: وكانوا رئيس الدائر والجمهور الدائر، الجمهور يعني المحبين، كانوا كتير مشجعين وعم بيقولوا له انه هيدا اول نشاط ثقافي بنعمل بالدائر اللي دشنوا غبطة البطريرك الراعي بأيلول 2025.
3: نعم. هل أمسية ماذا تتضمن؟ ونحن بنعرف أنه حضرتك أصدرت مؤخرا ومضات زمن، وهالكتاب اللي بيعبر عن الحنين والحب والذاكرة بأسلوب وجداني وزجل محكي أصيل، وبيحكي كمان عن الخدمة العسكرية سابقا. حضرتك أكيد خدمت، يعني خدمتك العسكرية، وتناولت مواضيع عديدة من الحنين، قريتك، المغتربين، مقاومة النسيان، وغير الكثير من المواضيع الوجدانية والوطنية بذات الوقت.
4: يعني هاتك قرتي لي الكتابين. حضرتك مزبوط، المواضيع اللي ذكرتيهم صحيح متطرق لهم أنا بعمق وبكثرة.
3: نعم.
4: بالكتابين مثل ما ذكرت حضرتك، كتاب زجل وكتاب شعر ونثر. بقصد بالشعر يعني شعر لبنان الحديث، والزجل الزجل التقليدي اللي فيه أصايد وقرادي ومعنى وعتابة وإلى آخره. الأمسية الحقيقة رح تتضمن الأبيات وقصائد وقطع شعرية موجودين بالكتاب، وطبعا أنا مختار انطلاقا من الأصايد اللي اخترت أقولهم، انطلاقا من اول شيء المكان، مركز الدائر اللي هو على اسم الدي شربيل.
3: نعم.
4: وانا عامل شعر للدي شربيل عن مراحل تقريبا حياته والاديره اللي نقل فيها وترك بصمته بكل دائر، وخاصه عن اخر شيء بالمحبس بعنيه. بعدين لاني بالاغتراب اكيد كمان بدي اذكر المغتربين واللوعة والحسرة اللي بيعشوها الأهل لما يكونوا أولادهم خارج لبنان. وبعدين بدي أذكر كمان الجالية اللبنانية اللي رح تكون حاضرة عن لبنان وطبيعته الضايعة وهيك يعني يشعر بالحنين أكثر من الحنين اللي عايشين فيه. يعني رح أتوجه لهم طبعا في قطع تانية العلاقة بالعسكر العلاقة مثل ما ذكرتي حضرتك ويعني المدة رح بتكون بحوال الساعة الحقيقة.
3: نعم.
4: وشربي رح يكون له مداخلات بسيطة بهالأمسية كمان شربي السلامي.
3: نعم هناك قراءات يعني شعرية أو زجلية لإله. جنرال يعني وسيم سمعان، لأي مدى تلاحظ أنه عن جد بالفعل في حنين من الجاليات برا إلى لبنان، في حنين لترجع حياتنا الطبيعية نحن كلبنانيين بعيدا عن كل الأزمات اللي عم نعيشها، والتوجه نحو الثقافة وقراءة الكتب والحنين دايما موجود لأنه نحن كمان نمشي بمسار هالحياة بعيدا عن الحروب والويلات والمآسة؟
4: صحيح. أنا الحقيقة أولادي من المغتربين، يعني الله يخلي أولادك، أنا عندي 4 أولاد بكندا وأمريكا.
3: نعم.
4: وهني جايين على فرنسا لأن عندنا مناسبة اجتماعية كمان رح يحضروا الأمسية الشعرية. بعرف الحنين اللي بحسوا فيه اللبنانيين من ولادي اللي يوميا بيحكونا على التليفون فيديو كول ونحن فيها الاتصالات هايدي لحتى شوية تكسر سم الغربة. واللبنانية خاصة بفرنسا الجالية اللبنانية، ما بعرف إذا عندي ديتين ثلاثة أحكي عنها للجالية اللبنانية بفرنسا. أنا عندي خيين معهم الجنسية الفرنسية، يعني كمان عايشين بفرنسا ومعهم الجنسية وكل فترة بيطلوا على لبنان. ورغم هلأ الأوضاع الصعبة اللي عم نمرق فيها ببلدنا وإن شاء الله بتنتهي بأقرب وقت ويرجع السلام عن بلدنا، بيضل يزوروا لبنان باستمرار وعلى طول بيرجعوا بيتمنوا انه يرجعوا لبنان يصروا ظرف يرجع لبنان اقتصاديا اجتماعيا من كل النواحي هيك اقتصاديا يرجع يزدهر لحتى يقدروا يرجعوا على لبنان ويعيشوا ببلدهم. هلا الجالية اللبنانية الحقيقة بفرنسا هي من اكبر الجاليات العربية، يعني بتنعد بتصور بين 200,000 و250,000 لبناني بفرنسا وفاعلين بشكل انه بكل الحقول العمل موجودين فيها. يعني صعب نلاقي مستشفى بباريس او خارج باريس بالمدن الرئيسية مونبلييه وليون البلدات بفرنسا.
3: نعم.
4: أو المدن إلا ما فيها طبيب لبناني بهالمستشفيات، ناهيك عن المهندسين عن أساتذة الجامعة عن مدراء الشركات عن المثقفين عن الفنانين الموسيقيين بقى فاعلين جدا وتاركين بصمة بفرنسا اللي كأنهم عم يمثلوا بلدهم، يعني كل واحد هناك سفير للبنان بفرنسا.
3: نعم باختصاصه يعني حسب نطاق عمله. جنرال إذا بدنا نختم مع حضرتك، بتحب نختم بشعر أم بنثر أم بزجل من اختيارك؟
4: أنا حقيقة انطلاعا من المكان داير مع شربي،
3: نعم
4: رح أقول قطعة صغيرة من
3: تفضل.
4: يعني 7-8 قطعة رح أقول قطعة صغيرة بس منها للقديس شربي، وفي قطعة صغيرة عن الغربة بس لحتى كمان إذا ما بعرف إذا عندي وقت مرزقة كمان.
3: تفضل.
4: بهيدي زجل قراضي بيقولوا له شربي يلفينا ومنا بإيمان حصدت الغلي لما بتصلي عنا علمنا كيف نصلي، لحقت الدعوة تركت البيت عبيت الأعلى ببالك من خلفك هالدنيا رميت قاطت محبست خوالك الحقل من زوان ونقيت والله نقاك لحالك تسراجك يضوي بلا زيت ونورك يضوي عالتلي علمنا كيف نصلي. هيدي للدي الشربي الانطلاق من المكان اللي نحن فيه.
3: نعم.
4: ما بعرف إذا بقدر بعد في
3: تفضل
4: عن
3: الغربة.
4: نعم الغربة بتتغير فصول السنة بمر السنة، وبعدهم أولادي بعاد وبعدهم بقلبي أولاد، شو بيعملوا أولادي بغربة هالدني؟ بيتغربوا تا يعملوا بيهم غني، ما الدنيا عندي رمات. هذه قطعة صغيرة بس أنا ما رح
3: كفيها هلا. نحن بنتشكرك الكاتب والشاعر العميد المتقاعد الجنرال وسيم سمعان، إلى مزيد من النجاحات والعطاءات بنطاق الشعر والنثر والزجل، ومن لبنان إلى فرنسا ألف تحية عبر أثير صوت كل لبنان.
4: تسلمي، ميرسي كثير على الاستضافة، بكرر شكري وبتمنى الازدهار لصوت كل لبنان.
3: شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج روي جبور.
2: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 5/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,507,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,106,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني الواد الأخضر 900 جرام $4.90 كاتشب هاينز 570 جرام $2.30

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلن الجيش الإيراني انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، منذرا بهجمات أشد إذا استأنفت تل أبيب هجماتها على لبنان. في المقابل أفادت إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر بأن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار مجددا. إلى ذلك أفاد إعلام إسرائيلي بأن الجيش ينتظر توجيهات رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الخطوة المقبلة مع إيران. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس ترامب ونتنياهو تحدثا هاتفيا قبل قليل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً، فقد استهدفت غارة بلدة قلاوي، كما استهدف قصف مدفعي بلدتي كفر تبنيت وشقرة. أعلن حزب الله أنه استهدف آلية اتصالات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف التاريخية جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس جوزيف عون عبر ممثله ياسر عباس أن فلسطين ملتزمة بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية ودعم أمن لبنان واستقراره. عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا طارئا بحضور وزير الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع وبغياب وزيرة التربية التي اعتذرت بداعي السفر لمقاربة الامتحانات الرسمية من الوجهة الأمنية وضمانة السلامة العامة للطلاب أثناء انتقالهم إلى مراكز الامتحانات. رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد أسف ألا ضمانات لسلامة الطلاب والأساتذة، مشددا على أن هذا الاستحقاق لا يمكن أن يجري ما لم تتأمن هذه الضمانات. وفي السياق، نفذ عدد من طلاب ثانويات في طرابلس اعتصاما أمام المنطقة التربوية احتجاجا على قرارات وزارة التربية المتعلقة بالشهادة الرسمية والامتحانات، مطالبين بإنصافهم وحسم القرار بين إجراء الامتحانات أو تأجيلها أو تعديلها. شدد النائب السابق غازي العريضي على أن النقاش حول السلاح في لبنان يجب أن يكون ضمن إطار الدولة اللبنانية وقراراتها السيادية، وأن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن يتعايش مع بقاء أي سلاح خارج مؤسساتها. لمناسبة مرور 165 سنة على تأسيسها، نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيديو عبر حسابها على منصة أكس أكدت فيه وقوف عناصرها الدائم إلى جانب اللبنانيين. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير

0: إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان، بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: صوت كل لبنان.

0: فرحت اللبنانيين بتوصل وفد اللبناني المفاوض بواشنطن باتفاق مبدئي لوقف اطلاق شامل النار لم تدم سوى ساعات معدودة بعدما رفض حزب الله هذا التوجه. للحقيقة وبعيدا عن الشعارات التي رفعها الحزب سنوات طويلة، اقله بعد قيام الدولة مطلع التسعينيات من القرن الماضي اي من حوالي 36 عاما، فان ممارساته على الارض الواقع كانت معادية ومقودة للدولة على مختلف المستويات، وهي تعد ولا تحصى، تبدأ بالسياسة والأمن وفرض أمر واقع ولتنتهي بالعمل غير الشرعي بكافة أنواعه. قبل اغتيال رئيس شهيد رفيق الحريري كان الوجود السوري في لبنان يغطي كل هذه الممارسات ويضغط لتمرير كل الأمور التي تخدم مصالح الحزب دون أن يقوم هو بنفسه بذلك منعا لتشويه صورته أمام الرأي العام اللبناني. بعد 14 باط 2005، وبعد خروج السوري من البلد، اضطر الحزب للكشف عن وجهه الحقيقي وتأكد ما فعله بمحاصرة سرايا بعد حرب تموز والشياح بيروت في 7 أيار والقمصان السود لفرض رئيس الحكومة وتعطيل البلد للمجيء برئيس الجمهورية واللائحة تطول، كذلك أسكات المعارضين بكل الطرق. وقد بات ذلك قبل عام 2024 على عينك يا تاجر مفرقاً معهم حدا. لقد أمسك الحزب مع إمساكه بمفاصل البلد برقاب اللبنانيين وبحياتهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، والنتيجة سقوط اقتصادي واجتماعي ومقاطعة عربية ودولية، حتى بات لبنان يصنف كدولة مارقة من دون أن ننسى أبداً المخدرات والكبتاجون ومعابر وخطوط تهريب براً وبحراً وجواً. نعم، هذه هي الحقيقة. تعجرف، تخوين، استقواء، تهويل، تهديد، إسكات الرأي الآخر، وكأن باقي اللبنانيين برغش في عيونهم، وكأنهم شعب الله المختار هم درجة أولى وباقي اللبنانيين درجة ثالثة منه تانية. والحقيقة أيضا، حقيقة أيضا أن لبنان للشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني، تمثله سلطة شرعية منتخبة من الشعب، فالذي يريد أن يعيش في دولة عليه الامتثال للدستور وتنفيذ ما تقرره سلطة سياسية رئيس الجمهورية والحكومة، ومن لا يريد ذلك فهو مخرب. وهي الحقيقة إذا بدنا نحن نحكي بالقانون وبالدستور فهو مخرب وخارج عن القانون، ولا يريد لا الدولة ولا الوطن، ولا يهمه لا أرض ولا شعب، جل ما يهمه. وبعد ما سقط كل شعاراته بالميدان أن يبقى قويا بسلاحه على الدولة واللبنانيين خدمة لمشروع ولي الفقيه. كنت لا أنوي التحدث بالسياسة، لكن رفض حزب الله وقف إطلاق النار أسقط موسم الصيف بعدما أسقط مواسم 3 أعداد متتالية، وهذا الأمر يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي أشد من انهيار عام 2019. بالمحصلة معظم الشعب اللبناني، شو بكم هالحكي، معظم الشعب اللبناني بتغلوا طائفيا، خلينا نحكي كل الطوائف خيب بدها، كل معظم الشعب اللبناني مع الدولة، مع خيار رئيس الجمهورية والعماد جوزيف عون والحكومة برئاسة نواف سلام. من هنا نناشدكم للرئيس عون، رئيس سلام والحكومة، أن تستمروا من دون كلل لوقف هذه الحرب وتخليص اللبنانيين من إجرام إسرائيل وهمجيتها، ومن المصير الأسود الذي يأخذهم أو يأخذ إليه الحزب الشعب اللبناني. يعني آسف أني حكيت شوي زياد بالسياسي، بس اليوم ما فينا نفصل الاقتصاد، كل عمرنا من بعد استشهاد رأي، وحتى المعتر وقت كان عم يمارس حكم ما خلوا يمارس تهويل وتهديد ضرب، هذه الحقيقة. وحتى شوفوا هلأ مثل إيران، كمان دول الخليجية، هو كله ابتزاز وضرب مقل دخل، كله هذا النموذج عم يتكرر، هذا النمط حكم أو نمط سلطوي يمارس في كل المنطقة. ونحن للأسف صرنا أقلهم مثل ما قلنا من 90 عم ناكل الكفوف، ويعني وفي حدا غيرنا ما يعدلنا إياها وما عم تفرجين علينا. إن شاء الله رئيس جمهورية ورئيس حكومة السلطة الجديدة تقدر بالتعاون الأصدقاء دول شقيقة وصديقة أنه نطلع من هذا الكابوس. على كل حال اليوم أكيد أنا عم تابع بالملف الاقتصادي، الملف الاقتصادي في ضمنه أو الاقتصاد الوطني في ضمنه قطاع كثير هام جدا، يشكل ركيزة أساسية في النهوض وفي التنمية وفي حتى الاستقرار الاجتماعي، ما هو في قلب هذه العملية هو القطاع الصناعي. للإضاءة أكثر وكل هذا الجوانب اليوم، المشاكل والتحديات للقطاع الصناعي ومستقبل القطاع في لبنان وأبرز التحديات، وبالتالي كمان بدنا نشوف هذا القطاع دوره في هذه الأزمة والأزمات الماضية، أنا بيسرني استقبل صديقي العزيز رئيس تجمع صناعي كسروان وعضو مجلس إدارة جميع الصناعيين اللبنانيين، صديقي العزيز بول أبي نصر. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: بول أبي نصر منو بس قيمة صناعية؟ بول أبي نصر قيمة اقتصادية ووطنية، وهو كمان إضافة لذلك هو عضو أساسي في لجنة الهيئات الاقتصادية اللي بتخطط بالأمور المال والاقتصاد لرؤى بعيدة طويل المدى، قيمة فعلا علمية واقتصادية. نحن يعني دايما نتشرف بحضورك، و أستاذ بول يعني فعلا أنت بوطنيتك قبل المفروض بالصناعة، وبحسك الوطني والشقاب من قلب كسروان أنت ومن عائلة عريقة ووطني، إحساسك تجاه عم بيصير البلد شو اللي شايفه هلأ، هالوضع القاتم اللي ما يحطونا فيه، شو تقديرك بهالموضوع، شو مخاطره على لبنان والاقتصاد؟
1: سيد ألفونس، شيء فعلا يعني مش بس عم يأذي هذا البلد بشكل مباشر، للي عم بيصير هلأ أول شيء عم يدمر أرزاق عالم وعم يدمر مستقبلهم، وهذا الدمار منه دمار إني فقط، يعني اليوم إذا وقفت الحرب اليوم إعادة الأعمار قد بدها تاخد وقت، هالمصالح اللي تدمرت مش بس البيوت،
0: نعم.
1: المصالح اللي تدمرت قد بدها وقت نرجع نوقفها على إجريا، عم نحكي عن مناطق حيلا جرفت وبعدنا بنسمع رفض تفاوض ورفض اتفاقات على أساس النموذج اللي كان ماشي ناجح معنا كتير، يعني فعلا شيء يعني وصل لمستوى المسخرة. والمشكل بالموضوع انه هيدي مانا مسخرة ببلاش، هيدي مسخرة عم تنهي حياة عالم وعم تنهي مستقبل ولادهم. حتى نحن يعني انا اليوم كسروين، اليوم كسروين كتر خير الله مانا مضروبة، انا لبناني، انا وقتها بتنضرب اليوم بنت جبال انا بنضرب بالصميم
0: 100%،
1: وقتها خيي بالبلد عم بيروح عم بيروح مستقبله ورزقه وبيته وشغله عم بنضرب معه، هيدا هو لبنان، هيدا هو لبنان.
0: نحن من الخطأ جدا يعني بيطلع لك كل ابواك بيقول لك هيدي ارضنا ونحرين، شو حرين فيها، ما هيدي ارض لبنانية، ارض سيد لبنان، بتحسي مثل ارضي انا بالشمال، الجنوب هو ارضي كمان
1: اكيد، وهيدا نحن كلنا موجودين بزيت البلد ومع بعضنا وعم ننوجع مع بعضنا. واكيد اليوم تننهي الملف لانه هيدا موضوع صار خلص اكل عليه الدهر مثل ما بيقولوا، التفاوض عم بصير اليوم من قبل الدولة اللبنانية، هيدي واجباتها، رئيس جمهورية عم بيقوم بواجباته بفاوض لمصلحة لبنان وفقط لبنان،
0: نعم.
1: لازم نحن ندعمهم لاخر دقيقة، نحصل افضل شروط ممكنة، نوقف هيدي الحرب الهمجية مثل ما انت قلت، ونبلش نبني للمستقبل. بدنا اليوم نقدر نبني لمستقبل ولادنا، مش نبني على اساس جمعة الجي معقولة ترجع تخرب،
0: نعم.
1: ما بقى فينا نكمل هيك.
0: مخاطر نحن يلي حكيته سيس بول أبي نصر يلي فات معنا هلأ عم يسمعنا، بول أبي نصر رئيس تجمع صناعي كسروان عضو مجلس إدارة جمعية صناعيين لبنانيين، إذا خسرنا موسم الصيف، إذا ضلوا متعنتين واستمرت الحرب، هون نداءك شو بتقول وحقيقة الأرقام والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ لطالما عم نشتغل عليها بجميع سنة والهيئات الاقتصادية، صرنا سنوات بنحاول نطلع عن أبي
1: نحن يعني خلينا ناخذ هيك نظرة سريعة شو صار وين وصلنا. نحن بلشنا بانهيار مالي اقتصادي هائل سنة 2019، نحن بآخر المطاف بلشنا بانهيار مالي اقتصادي هائل بسنة 2019، بلش بسنة 2019 أثره كان هائل على الاقتصاد اللبناني، وكتير مهم واحد يعرف انه هذا انهيار اقتصادي مالي مش بس انهيار مالي مثل ما العالم بيفكروا، ابدا مش انهيار مالي، هو انهيار اقتصادي مالي، واوله بلش من وراء الدولة اللبنانية، هو الاساس، يعني التضخم الهائل بالدولة اللبنانية هو اللي وصلنا لهون. نحن تدريجيا بلشنا نظهر منه لانه القطاع الخاص اللبناني ما بيوقف وما بيمل وبيضلوا يرجع يجرب يقوم على اجريه، وما نتذكر نحن انه عم نعمل هذا الموضوع من دون مساعده حدا
0: 100%،
1: يعني من 2019 لهلا ني لبنان متروك، متروك سياسيا، متروك اقتصاديا، متروك من كل النواحي. اكيد اسبابه سياسيه بامتياز، بس الواقع هو انه متروك
0: اسبابه سلاح.
1: طبعا طبعا طبعا
0: ما بيعطوك لا فايد ولا صندوق نقد ولا
1: بعدين حتى اذا ظهرنا من موضوع المساعدات المباشره، اليوم وجود السلاح ووجود هالمشكل المتواصل بيعني انه ما فيك تستقطب استثمارات. انسي المساعدات، انا ما بدنا لبنان، ما بده مساعدات. لبنان بده سلام رايق بارد تنحنا نبني الاقتصاد قادرين نبني. هلا اليوم نحن على باب موسم صيفي، بس عم نوضح للجميع حاليا الخسائر اللي موجودة، اذا اجينا موسم صيفي مقبول معقول نعوض قسم منه.
0: نعم.
1: ولكن كل شهر بيقطع ما عنا رواء كامل، الخسائر لا تعوض. ونحن فتنا بدوامة جدا خطرة، للي هي عدم قدرة الشركات لدفع الرواتب كاملة من هلأ، وهذا الموضوع لح يكون له أثر مباشر على القدرة الشرائية للبناني، والأثر هيدا لح يخلق كمان عن جديد أثر على مداخيل الشركات للي كمان ما لح تقدر تدفع معيشات. يعني فتنا بهذه الدوام العطلة جدا. الموسم الصيفي بيفوت فيه مدخول هائل على لبنان، وهذا المدخول من خارج البلد، وهذا المهم. إذا ما خلصني البلد رايح على balance of payment، ميزان مدفوعات سلبي عجز هائل. هذا كيف بدك تموله؟ اليوم بدك تموله من شو؟ ما عندك ريزيرفز بالمصرف المركزي، بدك تدفع للعالم، رايح على انهيار كبير. نحن عم نرجع نقول وندق ناموس الخطر، انتبهوا يا جماعة، البلد ما بقى بيحمل مش أشهر، ما بقى بيحمل شهر. ما بقى بيحمل شهر. يا منفوت بموسم صيفي مقبول ونرجع نسترد قسم من الخسائر، يا رايحين على انهيار.
0: على انهيار. وخصوصي سيس بول، بتعرف انت يعني هديك اليوم خبرني وكان معي بالحلقة رئيس اتحاد النقابة السياحية صديقك بيير أشقر، لحد هلأ بين 50 إلى 60 ألف موظف وعامل خرجوا من القطاع السياحي نتيجة تدهور الموضوع. على كل حال أنا وياك قبل ما فوت هلأ نركز أنا وياك على القطاع الصناعي. أنا باتصال مباشر مع رئيس النقابة اللبنانية للدواجن الصديق ويليام بطرس. نقيب، يعني مبارح أطلقت صرخة ما تقول القطاع وضعه صعب كتير وبتكون إجراءات لإنقاذ القطاع، بأي شكل هذا الموضوع تنوصل للمسؤولين؟ وين النقاط أنتو يلي ما تعانوها؟ وين الخطر على القطاع؟
2: حجم إنتاج الدواجن بلبنان سنة 2026 هو أعلى رقم بيتحقق من قبل الثورة. نعم. يعني نحن ركرد يير هيدا لقلنا، حتى من بعد المزارع اللي خرجت عن الخدمة بسبب العدوان على الجنوب. بقى كان الإنتاج المتوقع 130 مليون طير، لحد هلأ بعده الإنتاج المتوقع 120. نعم. ذات الوقت الحرب أدت لضعف الاستهلاك، لأنه عدد السكان بلبنان قل. نحن المستهلكين هم مع السواح، يعني اللي بيجوا على البلد، في الناس اللي فلت، وفي المطاعم اللي وقفت، أو الناس غيرت طبيعة استهلاكها.
0: حتى عندك مليون نازح انتقلوا، يلي كان يشوي ببيته ويقلي وياكل على الخيام، شو بده ياكل دجاج؟ يعني كمان هذا الاستهلاك
2: بسيط. بقى اليوم الأسعار بالأرض، عنا وفرة بالإنتاج، ونحن من ناشد الدولة أولا أنه هلأ ما في لزوم للإستيراد أبدا، عنا ما يفيد عن لبنان ومنعطي يعني الجوار. تانيا لهمنا أنه يفتحوا لنا أسواق استيراد، ما معقول نحن نكون مدين اتفاقيات
0: أسواق لتصدير
2: مع اتحاد أوروبي ومع دول عربية أكثر. نعم. من مليار نسمة، معظمهم ما فينا نصدر لهم.
0: نعم.
2: وعنا منتجات جيدة وبتنافس، وعم نقدر نحن نبيع كل هالشنات الانترناسيونال موجودة بلبنان، ومنتقارن بالموردين الآخرين برا لبنان، وعم ناخد علامات متقدمة. فضروري تحرك باتجاه منع الاستيراد وفتح باب التصدير.
0: نعم. سيز بول، سيز بول أبي ناصر معي، رئيس ويليام، كنت هذه إجراءات ممكن فهمنا منع الاستيراد أو وقف الاستيراد فيها تاخذ الدولة بقرار ويمكن يكون في جاي شيء بالبحر، ولكن حتى كمان تصدير بده فتح أسواق جديدة، بده شوية وقت. أنت ما تحكي عن أزمة حالية الآن تحصل الآن، في تدهور في الأسعار وفي خسائر فادحة للمزارع والمنتجين اليوم، أنت هل من إجراءات تطلبها فورية وسريعة لإنقاذ القطاع؟
2: طبعا المنع اللي هو فوري لازم يصير لإنقاذ القطاع. ثانيا تضوية على أو تحفيز المستهلكين على الاستهلاك، يعني اليوم سعر الفخض عم بتسلم ب80,000،
0: نعم،
2: أرخص من الخضرة
0: الفروج من البلدورة
2: 200,000،
0: نعم. أوه يعني كل فروج من المسلخ، يعني مع ليريش
2: من المسلخ عم من المسالخ الحديثة يعني
0: 200,000،
2: يعني شو
0: يعني كل الفروج فيك تاخده ب400,000،
2: كيلو اللحمة $25،
0: نعم.
2: يعني الفروج صار يعني 10 كيلو لحمة ليساوي 10 كيلو فروج ليساوي كيلو لحمة.
0: طيب استاذ ويليام ما توصلتوا شيء مع المعنيين، وزير الزراعة وزير الاقتصاد؟
2: نعم، حكينا مع وزير الزراعة بعد طلبنا منه لقاء، وزير الاقتصاد حنبعث له البيان لأنه في توجه وزارة الاقتصاد دائم نحو فتح الحدود، مع أنه بحالة حرب كل الاتفاقيات اللي تكون ممضية فيها كلوز تسمح لك أنك أنت تكون تتبرى منها، يعني ما في تكون تلتزم فيها، خاصة أنه كل شيء عم بيجينا مخشوش من الدول العربية، منه مصدر عربي عم بيجي خارج.
0: سؤال تاني
2: كم... العذر.
0: نعم. شو عنا شو؟
2: عنا العذر انه نحن
0: العذر عنك ان تاخذ قرار في منع. سؤال، انت برايك الدافن القطاع قبل ما يحصل انهيار او مشاكل عندكم، كاول شيء يمكن بيطال المزارعين قبل المنتجين الكبار، امتى يعني اذا استمر الوضع بهالشكل الدافكم تضاينوا؟
2: ما في امكانيه
0: يعني
2: الوضع الحالي اللي قلنا 6 شهور، يا اما بالكلفه يا اما تحت الكلفه.
0: 6 شهور
2: كل الناس 6 شهور الناس كلها متأملة انه الصيفية يكون فيها حركة، ولكن خلص
0: كمان صيفية اذا ما اجى حركة واستهلاك كمان كارثة.
2: لا نحن بشهر 6 بده يجي مناطق بعيدة، خلص ما بده يجي، والدول العربية وضع تعبان بقى، الوضع منه حيكون يعني اذا اليوم وقفت الحال الصيفية ما حتكون مثل 2025.
0: نعم. على كل حال بقي انه انا وياك الناشد المواطن اللبناني المستهلك اللبناني انا وياك سوا قال لبناني، يعني هلا مش انتو صار عند بول استهلك لبناني، صناعة لبنانية، منتج لبناني، الفروج هلا كتير منيح، بروتين كتير منيح، وبدنا ننقذ قطاع لانه كان اساسي هو في الامن الغذائي للبنانيين، كما يأمن ووفر كل الدجاج كل الوقت بدون اي نقص للبنانيين كل الازمات. المناشدة لكل اللبنانيين قد ما فينا نستهلك الدجاج بهالفترة لإنقاذ قطاع، بعدين بيفيدكم بروتين كتير منيح لصحتكم وسعره أقل من البندورة واللوبي اليوم حقاد ناخد 500,000 الكيلو، وإذا بتاخدوا البامية مليون بامية مليون ليرة
2: بعد حرب.
0: نعم نعم.
2: الصنف الوحيد يلي انخفض سعره
0: نعم.
2: ظل التضخم العالمي كله وتضخم الحرب بلبنان.
0: نعم. الصنف الوحيد يلي نزل. أنا ويليام بطرس رئيس نقابة لبنانية الدواجن بشكرك، نحن معك دايما صوتك ورح نتابع معك حتى بلاب إيكونومي كل يوم رح ندور على الموضوع، يعطيك ألف عافية والله يكون معكم هالقطاع اللي هو بشكل يعني ركن أساسي بالأمن الغذائي للبنانيين والإنتاج اللبناني. شكرا لك.
3: الاقتصاد أولا.
0: رئيس يعني كنا منقول لرئيس ويليام والناشد أنا وياه المواطنين أنه استهلك الدجاج بهالفترة اللبناني، اليوم نحن عرفنا أنه يعني نعرف أنه أول رقم طلع من جمعية صناعيين نتيجة الوضع العام بالبلد خف الاستهلاك وفي الصناعات الكمالية، أنه مستوى الانتاج نزل وفي عنا ضائقة بالقطاع، كمان كان في مناشدة أنه استهلك المنتج اللبناني. وضحنا عن هالفكرة، أرجع ناشد أنا ويا كمان اللبنانيين
1: طبعا.
0: اليوم وضع القطاع ضمن هذه الفوضى وهذه الحرب وكل شيء تبعاتها.
1: هلا أول شغلة بموضوع الدواجن بالذات،
0: نعم،
1: ما في اي منطق بالاستيراد، ما بعرف ليش عم نستورد. يعني في قطاعات معينه مثل ما انت قلت فيها امن غذائي. موضوع الدواجن هو ارخص بروتين عنا اياها نحن قادرين ننتجه،
0: ما عنا اكتفاء ذاتي،
1: عنا اكتفاء ذاتي 100%، واكثر من هيك الوحيده اللي فينا نحن ننتجها. يعني نحن ما عنا قدره بلبنان على انتاج اللحم، لانه هيدي بدها هيدي مراعي كبيره وبدها اراضي كبيره، وما عنا كمان بذات الشيء كميه كبيره من الاسماك. لكن نحن اقرب اهين بروتين فينا نحن ننتجه بلبنان هو الدواجن. وعندنا مصانع كبرى ومتطوره جدا وقدره تعطي وتشغل كل شيء، ما في مزارع. بقى ما في اي منطق بانه نحن نكون عم نستورد هالنوع من البضاعه، وخاصه مثل ما قال ويليام انه في كتير غش بالاستيراد فيها هيدي. اكيد مش كل المستوردين بغشوا تنكون واضحين، بس عمول في كتير عالم بغشوا، خاصه بفوتوا بضاعه متلجه بيعتبروها بيرجع بيعملوا فروزن. يعني هذا الموضوع كله ما في داعي له، هذا اللي عم بقوله ما في داعي له. هيدي من نقطه الدواجن بالذات. مش بكل شيء فينا نحكي هذا الكلام، انا ضد كليا اي نوع من المنع بالمطلق، بس في اشياء معينه تعتبر من الامن الغذائي، وهيدا اللي بده نظره بغير طريقه، ما بننظر لها بس من الناحيه الاقتصاديه، من ناحيه ننظر لها كمان من الناحيه الامنيه. هذا موضوع. الموضوع الثاني موضوع نسبة الاستهلاك. أكيد أكيد نزلت نسبة الاستهلاك بشكل ملحوظ. أول شيء وقت بيكون في حرب بطبيعة الحال العالم بتوقف تستهلك الأمور الكماليات. بعدين تاني شيء كمان أنه انشئنا ما بين تقريبا أنه 25% من المناطق بلبنان طلعت خارج النطاق العملي
0: الجغرافي.
1: يعني ما بقى في وصول عليها، ما بقى في اقتصاد، ما بقى في شيء، وقفت كليا. لكن اليوم عم نحكي بهدول المناطق وقف كل شيء، بباقي المناطق العالم اكيد بتخاف بقى بطبيعه الحال بيخفوا الكماليات، وهذا كله بيأثر على الطلب وعلى الاستهلاك. وقت بيوقف الاستهلاك بتوقف الدوره الاقتصاديه.
0: نعم.
1: من هون نحن من الضروري انه نستوعب هذا الموضوع ونفهم ان احنا بمرحله انتقاليه. حكينا بموضوع السياسي وانه لازم توقف العمليه ولازم نفوت بدا موسم صيفي مزبوط، بس في شيء تاني فينا نعمله هو شيء الدوله. اليوم انا قلت اكثر من مره الدوله بدها تفهم الشركات الخاصه يا بتدفع معاشات يا بتدفع للدوله، ما في تعمل الاثنين، بده يقرروا.
0: هلا هني عم اجدوا
1: ايه، ولكن ما بكفي، بده يصير في تاجيل كامل كبير كيف الشركات تعرف حالها كيف بدها تبرمج. يعني انا اليوم اذا ماني عارف اذا الشهر الجاي بدي اجله بدي اخذ احتياطي
0: 100%.
1: بلشت انا اذا بدي اخذ احتياطي اثر على مدخول هالموظفين اللي عندي اياهم، اما بدفع اقل معيشات لانه ماني قادر ادفع الرواتب كامله، مضطر انه احضر حالي.
0: انت ما تحكي انه مطلوب انه هذا التمديد يكون واضح على شهرين ثلاثه لقدام حتى تبنوا سياسه
1: لاخر السنه.
0: لاخر السنه
1: بده يجي يقولوا نحن هلا الفونس.
0: طيب
1: في عنا شيء بس سين صغيري مهم. نعم. كتير هيدي الحساب 36 بمصرف لبنان.
0: نعم.
1: حساب 36 هذا موضوع مهم واحد لازم يفهمه، فيه أموال وافرة. حساب 36 هو حساب الدولة بدأ من المصرف المركزي، لأن نحنا كان عنا فائض بسنة 25 و24 و23 ولمينا ضرائب أكثر من عايزين. طيب مصرف لبنان ما بيفلتهم لأنه مش أنت يعمل
0: تضخم
1: ولكن انا اليوم اذا عندي فائض هنيك ليه بعد بدي اسحب سيوله انا من السوق؟ بستعمل هيدا الفائض بتدريجيا ما اخلق تضخم بالبلد، وبخفف ضغط انا عن الشركات. نعم. وعلى الميتين اللي هاجي اقبضهم بعدين، بس المقصد من العمليه هي انه اليوم لازم نترك سيوله بين ايدين الشركات تقدر تتحرك.
0: نعم.
1: لانه اهم شيء ما نضرب الاستهلاك وما نضرب القدره الشرائيه.
0: اي اكثر قطاعات صناعيه متضرره ومتاثره جراء هذه الازمه؟
1: ليك باول مرحله اكيد اللي صار هو شغلتين. القطاعات اللي عندها كماليات أكيد أثرت بشكل ملحوظ، مع الوقت عم ترجع شوي شوي ترجع ترد بالمناطق على القليلة اللي ما فيها ضرب. الشركات التانية أما المصانع اللي بتعمل المواد الأساسية، يعني بسمون food staples، الأكل الشرب الأشياء الأساسية اللي عايزينها، بأول كم شهر زاد انتاج تبعها لانه بطبيعه الحال العالم عم تتهجر عم تشتري خوف عم بيخزنوا. مع الوقت رجعت كمان رجعت نزلت. الموضوع واضح انه اكيد الشركات اللي اما المصانع اللي بتصنع الكماليات هيدي اكثر شيء تاثرت، هيديك اقل، والاثنين تاثروا بشكل ملحوظ بموضوع التصدير.
0: نعم.
1: لانه نحن اليوم عندنا شبه استحاله لوجستيه بالتصدير، خاصة على دول الخليج.
0: نعم.
1: يعني عندنا مشكلة حجمها كتير كبير.
0: سوق كبير لتصدير الخليج. سوق.
1: نعم. هو سوق أساسي.
0: أساسي.
1: نحنا ولازم نحنا نضوي على موضوع كمان الموضوع تبع النقل البري.
0: نعم.
1: لأنه هيدا الموضوع التصدير أساسه كمان نقل بري. يعني نحنا اليوم عم نشوف إنه مشاكل صار له 7-8 سنين وعشر سنين تركينا بالفريزر ما عم نعالجها بشكل مزبوط.
0: اللي هو النقل البري.
1: نقل البري. اليوم رجع بين معنا إنه يا جماعة إيه وتبصير في مشكلة بننفض بالحياة. هذا الموضوع نحنا ضوينا عليه أكتر من مرة وحكينا مع الدولة أكتر من مرة إنه لازم ينشغل على موضوع رورو رول أون رول أوف. يعني شحنات
0: تركيا.
1: يعني شحنات. نعم. تركيا فيه بس من قوي ونعمل خط تاني كمان بيروح على أبو ظبا. يعني مينا دبا اللي هو اليوم مينا نيوم.
0: نعم.
1: نحن مجبورين نلاقي حلول إن كان بالتفاهم مع أكيد مع السوريين والعراقية والأردنية مشان تنعالج موضوع النقل على العراق اللي هو مهم كتير ومنه على الكويت. لازم نعالج موضوع السعودي ولهيدا صار موضوع ما بقى بيحمل.
0: نعم.
1: يعني الموضوع السعودي اليوم منع الاستيراد البضائع اللبنانية إلى السعودية مشكل والمشكل الأكبر هو منع الترانزيت.
0: ترانزيت عبر السعودية. أو
1: هيدا أكبر مشكل.
0: نعم.
1: اليوم نحن مناشد السلطة بالسعودية منه بقى مقبول بضمن حرب هالقد كبيرة ونحن موجودين فيها والموضوع انتهى خلص. يعني الموضوع اللي سبب المنع ما بقى موجود. ما في سبب اليوم مقنع بيسمع بيقول إن لازم يكون في بعد منع ترانزيت.
0: نعم.
1: على القليل يسمحوا بالترانزيت بشكل مباشر هلا تنقدر نحن نرجع يكون عنا تنفس. وهذا الموضوع بيشير بالميلتين. نحن ما ننسى كمان السعودية عازت اليوم فتحت الاستيراد على مصراعيه مش انت تأمن أمن الغذائي. طب نحن قادرين نصدر له. لازم اليوم تعيد النظر بالقرار هذا.
0: نعم. ريس يعني كتير منيح اليوم عطيت واقع عندك انخفاض بالاستهلاك الداخلي في عدم قدرة على تصدير الأسواق كتير مهمة بالنسبة لألنا. طيب اليوم هيدا الواقع قدية تحدية ما تواجهها الصناعة وأكيد أنت طلبت من شين موضوع تأخير المسحقات القانونية للدولة يكون عنا وضوح لآخر السنة ولكن هي التحديات كيف اليوم نحن فينا نوازن هل كمان نحن منتوجه للسوق المحلي نقول له استهلك لبناني على القليل نوعا ما يقدر شوي يدعم هالقطاع الصناعي.
1: أكيد أنه من نعمل هيك بس نحن بالآخر يعني نحن بلد ليبرالي اكيد بنشجع دائما على الاستهلاك الداخلي هيدي مهمه كتير
0: ولكن في في في الزمن هذا بالزمن هذا في عمل وطني غير انه
1: وبالاخر في اكثر من هيك. نحن بنؤمن بموضوع انه اللبناني انتبه بعد الكريس 2019 انه نحن وقت بندفشوا على الاستهلاك اللبناني ما انه بس عمل وطني وتكتشف انه الجودة تبع المواد اللبنانية والاصناف اللي عم نصنعها هي بتضاهي ولا بل مرات بتفيق على جودة تبع المواد اللي عم نجيبها من برا. انتبهوا انه لا هيدا البودوي ما انه عم بيعملوا بس عمل وطني هيدا بيفيدهم. هيدا الموضوع اكيد مهم بس اللي بيهمني انا اقوله انه اليوم المطلوب بشكل مباشر نحن شو عم نطلع عنا خطر جاي من وراء بميزان المدفوعات من وراء استيراد المحروقات لكن عندنا مشكل كبير من هالناحية وهيدي عم بتأثر مباشرة على كلفة الانتاج وهي عم بتخلي الشركات تكون يعني أكبر كلفة صارت عندها كلفة الانتاج كلفة المحروقات طيب. هيدا الموضوع لازم نبلش نلاقي له حل نهائي. أكيد أنه تاخد وقت ولكن اليوم ضروري نبلش نلاقي حلول بموضوع الغاز نبلش نلاقي حلول بموضوع كيف نتفاهم نحن مع العراق كيف نتفاهم مع الأردن اللي عندهم غاز وفينا نشتريه كيف نتفاهم مع تركيا ونقدر نستورد ما عندهم غاز بشكل مؤقت CNG LNG على القليل تنأمن نحن الفترة الانتقالية لحديت ما نرجع نقلع بكهرباء لبنان مزبوط وكل النظام وكل القطاع الكهربائي بلبنان. طيب.
0: رئيس بول أبي نصر كثير منيح هيدي يعني محطوطة وبتشوفوها وكثير مهمة ولكن اليوم مش يعني كمان مستمعين يحسوا مع الصناعة الوطنية اليوم كيف نحن الصناعة الوطنية مثل يمكن أقل وطأة على الصناعة لأنه عندها أنتاج ولا غير السلعة التانية وغير السياحة والآخرة. اليوم شو وطأة هالفترة هي كلها سوى عليكم وهل في قدرة للقطاع على الصمود وما الضرر ممكن أن يلحق القطاع في حال طال أمد هالحرب وهالمعركة؟
1: الخطر بالموضوع هو أنه المصانع ما عندها القدرة أنه تخفض إذا بدك بطريقة مباشرة مصاريفة. يعني المصنع مفروض ينتج إذا ما أنتج المصاريف تبعه بتطلع كتير.
0: نعم.
1: طيب اليوم إذا ما في استهلاك وعم ينتج وما في قدرة مالية على استيعاب فترة طويلة المشكل هون لو في قدرة مالية تنتج بتخزن وبعدين بتبيع.
0: نعم
1: اكيد حسب الـ حسب انواع البضاعه. يعني ما فيك تنتج انت بضاعه مثل الدجاج وضلك تخزنها، ولكن فيها القدره. بس ما هو ده ما في قدره ماليه، يعني ما في قطاع مالي هائل قادر انه يحمل هالشيء هذا. منيح. طب هالشركات شو بدها تعمل؟ هالشركات عم تضطر انه باول مرحله مثل ما قلت ينزلوا مصاريفهم بانه ينزلوا الرواتب اللي عم يدفعوها ما انه قادرين يدفعوها. تاني مرحله يخففوا من انتاجهم، هي بتعلي تكلفتهم. ولابد وبلشت تصير في كتير من المصانع بلشت تشوف كيف بدها تخفف موظفين. والمشكل الكبير بتخفيف الموظفين غير الـ الـ الـ الأثر المباشر على الموظفين بحد نفسهم، هو انه اليوم الموظفين بقطاع الصناعة هن موظفين مدربين، هن في
0: ذات نوعية طبعاً في أعمالهم ومهنتهم
1: طبعاً. طب اليوم انت بدك ترجع اذا تخليت عن هالموظفين اللي هن عيالنا، نحن بنعتبرهم عيالنا.
0: نعم.
1: طب كيف بكرة إذا رجعنا بدنا نرجع نقلع، بدنا نقدر نستقطب عن جديد موظفين ونرجع ندربهم؟ الكلفة اللي حتكون هائلة. رح أعطي أنا إكزامبل صاير بألمانيا. بألمانيا عندهم نظام عملوه وتكتشفوا إنه اليوم وتالشركات عم تضطر تتخلى عن موظفينا.
0: نعم.
1: لأنه ما بيكون في عندها طلبيات، ما بيكون عندها استهلاك. الكلفة على الدولة بإعادة تدريب موظفين جديد للشركة هيدي، والأثر اللي عم بيصير إنه شركات عم تضطر تسكر من وراء الشغلة هاي، تبين لهم انه النظام الافضل لهم انه يدعموا معيش هيدا الموظف بهالفتره هيدي، وبيعملوا نظام هن 3 اشهر بيدفعوا 75% من المعيش، بيرجع 50%، بيرجع 25%. طلع معهم بحساباتهم انه اوفرهم بكتير من انه يخلوا هيدا الموظف يفل. هيدا الموضوع اكيد مش هطلبه منين مفهومه، بس عم بحكي انا قد ايه اهميته. هي اهميته.
0: نعم.
1: بقى اليوم اللي عم نيجي نقوله مش هيك، عم نيجي نشدد انه يا جماعه الدوله اللبنانيه ومصاريف الدول اللي عم تطبق اللي عم تحطها على القطاع الخاص اللبناني لازم توقف كليا، نحن نقدر نمول هذه العملية.
0: وهذه كتير مهمة، هذه فكرة كتير مهمة ومربوطة محبوكة كتير مضبوط بشكل علمي. اليوم قبل 2023 حرب الاسناد 24 حتى نقول للمعركة لحد أول الصيف أو قبل شوي، كان الانتاج الصناعي والبلد كنا مبلشين نحس أنه لا الأمور، حتى عندكم شركتكم ماري فرانس مقلعة وبيع وشغل والقطاع الصناعي توسع. اليوم بس نقول للمستمع كيف كانت الأجواء ما قبل وكيف كانت طموحات بالقطاع الصناعي وما هي أبرز القطاعات اللي كانت ناشطة وتعمل وتطور وتتوسع وتشغل عالم وتنمي مناطق.
1: يعني فعلا عملية يعني مؤسفة. نحن بعدنا كنا عم نقول انه فتنا بالانهيار الاقتصادي ب 2019 وقدرنا بطريقة فعلا جبارة نطلع منه. يعني نحن بال 2023 24 25 اذا نطلع منشوف كان عنا فائض بميزان المدفوعات وفائض بميزان التجارة بميزان تبع شو اسمه بالبجيت الدولي، يعني كان عم يلموا ضرائب اكثر من عايزين. هيدا واقع، هيدا واقع.
0: وكان الاقتصاد عم ينمى والصناعة عم تتوسع
1: طبعا، والاقتصاد عم ينمى والصناعة عم تتوسع والشركات عم بتخطط للمستقبل. هيدي شغلة مهمة كتير الفونس. إذا نحن اليوم كشركات ما بدنا نخطط للمستقبل على أي أساس نشتغل؟
0: نعم.
1: من هون خططنا للمستقبل واعتبرنا البلد صار بلش يحمل استثمارات، مع أنه يعني ب 23 فتنا بحرب و 24 خلصنا منه وعلى أساس أنه وصلنا على اتفاق ونحن رح نخلص من هالعملية كلياتها ونحن متجهين إلى بلد طبيعي.
0: مش ممكن يمكن القطاع الصناعي استحوذ على حوالي لبنان حوالي 10 مليار دولار وأكثر من السوق اللبناني.
1: طبعا نحن الانتاج الصناعي بلبنان هو ما يعادل 13 مليار. 10 نعم. مليار بضلهم داخل لبنان و3 مليار بصدر.
0: حلو. وبس كان طموح أكثر طلع أكثر.
1: أكيد طموح أكثر لأنه القدرة الانتاجية اللبنانية فوق ال 17 مليار. يعني اليوم في عنا قدرة نائمة موجودة بالمصانع. نعم. اليوم إذا ما عملنا شيء ما حطينا ليرة بس شغلناها فيها نطلع لإنتاج 17 مليار.
0: طيب
1: اليوم عنا 4 مليار زيد، 4 مليار زيد يعني على القليلة 40,000 50,000 وظيفة إذا فينا نزيدهم. المشكلة الأساسي إنه اليوم مثل ما قلت لك المصانع أساس إذا بدك عملها هو تحضير للمستقبل، يعني خطة على مدار 4-5 سنين. بدك تستثمر اليوم بالمكانات، بدك تستثمر بالمباني، بدك تستثمر بالأشخاص، تدريب منه عملية اليوم بجيبها وبكرة بخلصها، هيدا عمل طويل المدى. لا. طيب كيف بدك نستثمر اليوم وبأي طريقة بدنا نستثمر إذا كل سنتين ثلاثة عنا حرب؟ مش إنه عنا مشكل صغير، عنا حرب بتدمر مناطق وبتدمر بيوت وبتدمر أشخاص وبتدمر حياة، ما غير ممكن. غير
0: بدي
1: ممكن.
0: أنا كمان بهالحلقة رغم كل هذا السواد اليوم بدي أحكي عن مقومات وقدرات الصناعة الوطنية. اليوم نقول للمستمع أنه هيدا الصناعة موجودة، والصناعة أي قطاعات اليوم عم تتقدم وتفرض وجودها، والمستقبل بهذا القطاع الصناعي بأي أعمال إنتاج قطاعات هي ستكون في المستقبل رائدة أو يعول عليها.
1: خليني لك شغلي ألفونس، بلبنان مثل ما قلنا بلد مفتوح، مظبوط. نعم. اقتصاديا بلد ليبرالي مفتوح، استورد كل أنواع الأصناف البضائع، لكن البضائع اللبنانية اللي تصنع بلبنان عم بتواجه بالأسواق أهم بضائع بالعالم وعم تنجح، مما بيعني أنه قدرة المصانع إلى إنتاج البضائع عالية الجودة موجودة وقادرة تنافس الكل. نحن مشكلتنا بالتصدير، أولا في أكيد كلفة الإنتاج اللي اليوم عم تعلق بشكل جنوني بلبنان من وراء الطاقة. يعني اليوم لو أعطي أنا مثل حسي دغري، الكلفة الطاقة بفرنسا، الطاقة الصناعية بفرنسا 5.6 يورو سنت لكل كيلووات أور.
0: نعم.
1: يعني تقريبا 6 سنت بالكيلووات أور، كلفتنا اليوم 37. طيب أي شركة قادرة تدفع 6 مرات كلفة الكهرباء وتنافس؟
0: نعم.
1: هاي واحد. اثنين، كلفتنا نحن بالتصدير من ناحية اللوجستية مثل ما قلت هائلة. ليه؟ لأنه خطنا البري منه شغال، لأنه ما عنا اتفاقيات واضحة على موضوع الرورو، ما عنا اتفاقيات واضحة على موضوع تقطيع البضاعة ببرات معينة، كله هذا بنشغل عليه. هلأ شو القدرة؟ القدرة موجودة، أول شيء النوهاو أهم شيء.
0: نعم.
1: وعنا نوهاو كتير عالي في إذا بنحكي بالتراديشنال تريدز، يعني الشركات اللي بتصنع المواد المعروفة اللي هي أكل وشرب، المواد الغذائية ناجحة جدا، وشركاتنا عم بتطور حالها وبعدها عم تستثمر، وشغلة فعلا ترفع الراس لأنه ببلد فيه حرب المصانع عم تستثمر.
0: ما نصدر عشية 98 دولة.
1: نعم. وعم نستثمر وعم بيزيدوا استثمار فيه.
0: حلو.
1: وفعلا يعني شيء بيرفع الراس. بس كمان بدي أحكي عن غير قطاعات انتاجية اللي هي قطاع التكنولوجيا.
0: حلو.
1: اليوم عم نشوف شركات عم تنمى، عم تعتبر انه لبنان بلد عنده قدرة تنافسية بموضوع التكنولوجيا، وهم هم كتير. والأهم من هيك عم نشوف انه وقت عم تنخلق هالشركات التكنولوجية اللي عم تصنع مواد تكنولوجية متطورة، عم تستفيد منها الشركات الصناعية التانية تتطور كمان انتاجها وتنزل تكلفتها.
0: حلو.
1: وهيدا مهم كتير. لكن نحن اليوم البلد، نحن بالآخر بلد صناعي، ما شغلتنا نعمل كوموديتيز، نحن لنا تركيا ولنا الصين، نحن شغلتنا نعمل هاي فاليو ادد برودكت
0: 100%. حلو.
1: نو هاو عالي، التواصل مع المحيط تبعنا ان كان شرقا اما غربا، وهيدي شطارتنا نحن.
0: نعم.
1: القدره على استيعاب شو اللي بحبوه ولا تأقلم معه. يعني احنا منا بلد مثل اليوم بجرب يبيع مواده شو ما كانت المواد على البلد اللي عم بيصدر له، لا، نحن بنتأقلم مع الاسواق اللي بنروح عليها.
0: حلو.
1: وهي ميزتنا وهي قوتنا، وهيدي ما خفت بل زادت. نحن كل شيء عم نقوله انه فكروا فيها لدقيقه، اي بلد تاني كان قاطع باللي قطعنا فيه بلبنان ومع الكلفه اللي طلعت بالموضوع الطاقه بلبنان، كانت شركات ومصانعه سكرت كلياتها. نحن قدرتنا على انه نكمل هو لانه عنا هالنوهاو وهالادد فاليو.
0: نعم. كلمه اخيره منك.
1: نحن اليوم برايي عنا قدره نطلع من هال.
0: نعم.
1: من هالمأزق اللي موجودين فيه. انا اول شغله بقول خلي الدوله تعمل واجباتها للي عم تعمله، رئيس الجمهورية عم بقيد البلد نحو اذا بنقول بر الامان. اقتصاديا ما بنحمل بقى، ما بنحمل بقى، لا بنحمل مغامرات ولا بنحمل تأجيل حل. ضروري ضروري ان نمشي ونباشر فيها حاليا، تارك نخلص هالموسم الصيف تنقدر نحمي هالوظائف.
0: رئيس بول أبي نصر، رئيس تجمع صناعي كسروين، عضو مجلس إدارة جامعين صناعيين اللبنانيين، وانا مضطر كمان بدي اقولها لو اعتبروها دعايه لانه افتخر بالصناعه اللبنانيه. عندك ماري فرانس كمان هذه ماركه كثير مهمه. شروا ماري فرانس شجعوا اللبناني كمان. وانا معه بدي احيي صديقتي ميراي كراب ابي نصر اللي مدامته صديقتي العزيزه دائما كان من زمان تكون معي صديقتي والقياديه الاقتصاديه اللي تشتغل دائما بدون كلل او ملل. هي اسم الله عليها بكثير من جمعيات وناشطه جدا. تحياتي لميراي على كل حال. حلقه اليوم من برنامج الاقتصاد اول انتهت. اطيب تحيات مني الفونز زيمو الزميل هادي الهاشم واللقاء في حلقه المقبله الحلقه الجاي على الجمعه الجاي. ما تنسوا الاعاده 8 ساعة 3:30. شكرا لكم.
3: الاقتصاد اولا من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب 85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: أسنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: أسعار هابي كل نزول، 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقاتاً، إنها الرابعة والربع في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. أعلنت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول كبير أن إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن الضربات في جنوب لبنان ستستمر بكل قوة. وحذر مسؤول أمريكي من أنه إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل فستهاجم تل أبيب الضاحية الجنوبية لبيروت. جنوبا استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدتي الخرايب والسماعي، كما استهدفت غارة محيطة بلدة دير قانون رأس العين في قضاء صور. هذا واستهدف قصف مدفعي بلدة جبشيت. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان قبل دخولها الأجواء. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تفعيل سفارات الإنذار على الحدود جاء إثر إطلاق قذائف باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين تعليمات من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للجيش بوقف الاستعدادات لتنفيذ هجوم آخر على إيران اليوم. تعقد اليوم جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي للبحث في تطورات المنطقة. أفادت وكالة تسنيم بإلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المطارات الإيرانية حتى إشعار آخر. تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والشهادات الفنية بفروعها الأربعة للعام 2026. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: الصحفي توني بولوس في كلام يوصل. هل النظام الإيراني حاجة أمريكية؟ هل من مكتسبات لحزب الله مقابل سلاحه يتوجس منها باقي الفرقاء؟ وكيف سينتهي ملف السلاح؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية، المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها، مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: وزارة الزراعة في مرحلة التحول، ماذا تغير على أرض المزارع؟ 2025 عام الإصلاح الزراعي، هل دخل القطاع مرحلة من التعافي والثقة؟ استراتيجية 2035، كيف ستتحول الزراعة إلى رافعة للتنمية والاقتصاد المنتج؟ القنب الهندي بين الاستثمار والمحاصصة السياسية والطائفية، هل أجهض المشروع قبل انطلاقه؟ وزير الزراعة نزار هاني يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
2: كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعات.

0: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية، المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي، ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: توني أهضم تايتل وأقصر تايتل الصحفي توني بولوس.
2: هلا أكيد هذا أهم تايتل برأيي. الصحافي بتختصر كل شيء.
1: تختصر كل.
2: وبلا فزلكة ألقاب وعناوين طويلة.
1: يعني شو بدنا نقول؟ كل حال نحن رح نترافق هلا 40 دقيقة سوا على صوت كل لبنان أخبار البلد والبي تي في. أهلا وسهلا توني. أنت صديق وزميل وضيف عزيز.
2: شكرا
1: كمان.
2: شكرا على الاستضافة.
1: فينا نبلش توني بمقابلة الرئيس مع CNN؟
2: يعني من الواضح الرئيس على السقف لأقصى الحدود لأنه وصلت معه الأمور للخطوط الحمراء. أعطى كل الفرص الممكنة، ما بقى في إمكانية شو بدي يعطي بعض فرص. راوغ سنة ونص تقريبا مع حزب الله فاتح قصر بعبدة عم بيحاور هو إياهن، فاتح قنوات مفاوضات متعددة. آخر شيء حزب الله خلص واضح أن المشروع اللي براسه بده ينفذه، ما رح يقبل يصير في دولة، ولا معود أن يكون في رئيس فعلا يحكم بعبدة، معود أن يكون في موظفين تابعين له بيعطيهم أوامر وبيمشوا فيها على مستوى بعبدة، على مستوى رئيس الحكومة، على مستوى الوزراء وغيره. فلذلك هذا التغيير ما بده إياه وبده يرفضه، ولذلك عم نشوفه. وشفنا أيضا أنه هذا القرار بمنع قيام دولة هو مبين واضح من إيران يلي عم تتدخل بالشؤون اللبنانية بشكل كبير، يلي عم تعطي أوامرها لحزب الله، يلي عم تمنع قيام دولة وعم تقول هي عم تحط خطوط حمر في الداخل اللبناني.
1: صار في كتير انتقادات توني على المقابلة تبعت CNN، انتقادات سلبية على رئيس الجمهورية، وصار أكيد في انتقادات إيجابية عليها. وراحت الانتقادات السلبية لمطرح كتير كتير بعيد، والناس العقلانيين يلي انتقدوا بطريقة إذا بدنا نسميها رمادية كانت انتقاداتهم كمان باتجاه أنه طيب خلص حطيت كل الوراق على الطاولة، سميت القصص بأسميها، وخاصة أنه سمى إيران وبالوقت يلي مفروض كمان لبنان يكون عنده مفاوضات مع إيران كدولة لبنانية ودولة إيرانية. إيه؟ اعتبروا أنه كسر حتى الدبلوماسية اللي ممكن أنه توصل ل الخط الدبلوماسي اللي ممكن انه يوصل لمفاوضات ثنائية بين ايران وبين لبنان.
2: يعني عمليا نحن بلد ديمقراطي لازم يكون في تعددية اراء، وما عم ولا مرة من اللحظات عم نقول انه كلنا لازم يكون نفس الرأي بالبلد، لكن حدود الانتقاد لازم تكون ضمن الاطار الوطني، مش تكون املاءات من دولة خارجية وتبين في تبعية خارجية واجندات خارجية تنفذ من ادوات لبنانية.
1: بس عززتها ايران
2: اللي عم هل عم بقوله انه اليوم جزء كبير من هالانتقادات لرئيس الجمهورية العالية السقف والمهينة هي مش بس انتقادات بالسياسة، لا يريدون دور للدولة اللبنانية. بدك اوقح من هيك مجموعة من اللبنانيين بتجي تنفذ، ما بدأ اي دور للدولة اللبنانية، يعني مش عم تنتقد فقط للإصلاح ولو عندها وجهة نظر مختلفة، عم تنتقد لأنه بدها دور إقليمي يكون عم بيدير هو البلد ويكون رئيس جمهورية موظف.

0: هذا الدور. فلذلك هون خطورة هذا الانتقاد، وهون عم بقول لك يعني خطورة ما يجري في لبنان، انه اول شيء اجت الدولة اللبنانية وهذا حق طبيعي لها ترفض اعتماد سفير معين، وهذا حقها تمارسه حق دستوري بيعطيها لكل دول العالم. ايران بالقوة بتفرض سفيرها في لبنان، هي اول وحدة. ثاني شيء هي تنصب نفسها راعية وحامية لحزب الله، وعم تحط معادلات الضاحية مقابل شمال إسرائيل إلى آخره، ومصرة أن يكون لبنان ورقة مفاوضات عندها عادة، وفي ناس بالداخل تدافع عن هالخيار. هذا أخطر وأخبث ما يخطط للبنان، وهذا خطير جدا. ليه؟ أنت وقت تجي إيران تقول أنا في عندي مجموعة من الشيعة، نحن المسؤولين عنها، نحن المنمولة، نحن من الحماية ونحط لها المعادلات الإقليمية، هذا بده يفتح مجال لفرقاء آخرين، مكونات أخرى في لبنان تجي تقول نحن أيضا ما نبحث عن راعي إقليمي يحمينا، لأنه الدولة صارت ضعيف مش هتأمن لها حماية، ولأنه في آخرين عم بيستقوا بعضلات دولة إقليمية ضدنا، فلذلك هذا الشيء بدنا نروح. وهون تفتح المجال، بكرة بيجوا السنة بيقولوا لك نحن بطرابلس وبغير عكار وبكذا منطقة بدنا الرئيس أحمد الشرع هو يأمن لنا حماية، هو ضمانتنا الإقليمية، وهو بيرسلنا معادلاتنا. وبيجي يمكن المسيحي والدرزي يقول لك أنا بدي الإسرائيلي يكون هو ضامن تبعي وهو الراعي الرسمي تبعي، وبدي يكون أول أمريكي أو غيره. عم نعطي أمثال. طيب هيدي الفتحة يعني عم نعمل إسقاط للدولة، وعم نعمل تجزئة للبنان، وبطل لبنان الدولة 10452، عم نتحدث عن مجموعات، واحدة منها بتعمل سلام مع إسرائيل واحدة لا، واحدة علاقاتها منيحة مع سوريا واحدة لا، واحدة علاقاتها مع إيران عظيمة واحدة والباقيين لا، ليك ملا مشهد رايحين عليه. فهون أنا برجع بقول لك مع محبتي لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يجب أن يكون هناك موقف، لأنه ضعف الدولة وترك إيران تحبي مجموعة من اللبنانيين يعني هذا انحلال كامل للدولة اللبنانية وفتح مجال لتفكيك لبنان. ومنرجع هيدي منا اختراع عم بخترعه، هذا في له مؤشرات، لأنه عم نسمع كتير أو منشوف على الأرض. طيب وقت بتشوف بطرابلس أو بعض المناطق يعني عم بينادوا بأحمد الشرع، طيب وقت بيكونوا بيجي أنا بقول هو رأتبه، مع أنه رئيس أحمد الشرع يريد احترام السيادة اللبنانية وما اجا منه تجاه لبنان اي مؤشر سلبي، ولكن عم بحكي في مجموعات في لبنان وقت بتشوف الدولة ضعيفة وفي فريق عم بيستقوي صار طبيعي حق اللجوء الى دول اقليمية تانية. هذا طبيعة الحياة ما بتحمل الفراغ، الفراغ اللي لازم تمليه الدولة وتخلي كل المكونات انه هن يشعروا انه محميين قبل الدولة بموجب الدستور والقوانين وهذا العقد الاجتماعي القائم، أو بديجي يقولوا لا أخي كل مجموعة تعمل بدية وكل مجموعة تجرب تبحث عن أمانة المباشر والاجتماعي والسياسي ويأمتمل ضمانتها. هيدي الخطورة. لذلك أخطر ما يمكن عم بيصير بالبلد، وهيدي شغلة كتير كتير خطرة. ما بدنا نجي نتوقفل بسخافة إنه أوكي أوسط إيران كم صاروخ زتتهم على إسرائيل فرقعوا بالجو وخلصت الخبرية هون طول الموند أغانيه ورجعنا لقواعدنا. لا، خطير جدا ما تقوله إيران أنها تحمي مجموعات في الداخل اللبناني، وفي عندك مجموعات بالداخل اللبناني بترفع العلم الإيراني وبتقلك نحن شيعة شيعة شيعة بتصرخ وبتهدد الباقيين. هذا شو هي؟ نحن بطلنا بطن واحد، صرنا مجموعة من الأجانب أو رعاية دول أجنبية موجودين بين بعضنا على أرض، بطلنا في عنا شراكة اسم مواطني، بطل في عقد اجتماعي مشترك بين بعضنا اسمه الدولة اللبنانية، كلها سقطت. وهون مرتين سمعها على المستوى الدولي، مش سمعها أنا شخصيا، سمعينا بالإعلام لودريان بال2019 وقت الحكي أنه لبنان مثل السفينة عم تغرق على موسيقى البيانو أو الفيولان. طيب ليك من وقتها أمتى؟ لأنه
1: بس هن مش مسهلين الفرنسوية،
0: هلا بخبرك قصة الفرنسوية، هن جزء من مين بيبخش السفينة. وبرجع بقول لك كمان توم أو توم براك وقت كان بلبنان وقت اللي اجى زار سمعنا أكثر من مرة برا قال دولة فاشلة، ومرة حكي إنه لبنان قد يختفي على الخريطة. شو يعني يختفي على الخريطة؟ يعني إسرائيل بتضم شقفة، سوريا بتضم شقفة، وإيران بتاخذ شقفتها. يعني هاي معناتها اللي عم بيحكوه إذا بترجموا بالسياسة وواقعية الأمور مثل ما عم بتروح. فلذلك هون خطورة الأمور وخطورة أنه تراجع الدولة. الدولة حتى ما طول عليك، الدولة عم تعمل شغل، رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، لكن شغلهم لحد هاللحظة هو مكتوب على الوراق، ورقة وقلم، عناوين، تصريحات، مواقف كتير منيح عظيم، بس ما نروح على الأرض، لأنه آخر النهار لا رئيس الجمهورية هو محلل سياسي بيقضي رأيه ولا رئيس الحكومة ولا الوزراء. اليوم عطاتوا هالأفكار ممتاز وكلنا مأيدينكم وكلنا معكم وراهم فيها، ولكن بدنا نشوف تنفيذ واذا مش من التنفيذ شو طعمه نفقع خطابات ونعمل بيانات وناخد قرارات لا تطبق.
1: هذا بدي اسالك اياه، انه اليوم سمعنا شيء كتير حلو، عم نسمع كتير حلو، يعني تصرف الرئيس، تصرف رئيس مجلس الوزراء، كلهم ممتازين، بس على الارض الحالي بعدها مثل ما هي. كيف ما برامت راسك؟ طب هالتحرك هيدا، هالسلاح اللي عم بيروح ويجي، ما عم تشوفوا الدولة كيف عم بيروح ويجي هذا السلاح؟
0: حزب الله،
1: التفلت، التفلت بالشارع، ما هيدا موجود كمان.
0: هذا الواقع اللي كان عم بحكي عنه، ضعف الدولة، غياب الدولة على الأرض.
1: بس ما بدك تبلش الدولة موجودة، من مطرح موجودة. مش لازم تبلش بالقضاء، لازم تبلش بالأمن. ما بدنا نحن ما يصير في معارك بلبنان، مش عم نحكي معارك.
0: استاذ عطوان، ما بعتقد بعد في وقت نقعد نشتغل على رواق،
1: بس الظاهر في وقت.
0: لا، بده يشتغلوا في عندك باكج بدك تشتغل فيه بسرعه. انت خير يعني، الامور هالقد ضاغطه وسريعه، المتحولات بالشرق الاوسط كتير كبيره، اذا ما واكبناها الدول ما بتنطرنا، بتتركنا اخر نهار. احنا عندنا فرصه اساسيه، عندنا اقوى دوله بالعالم اسمها الولايات المتحده الامريكيه، اجت حطتك على طاوله مفاوضات، هيدي مكسب هائل للبنان. ما حدا يستهون انه لبنان قاعد هو اسرائيل بامريكا وهي بس انه هالقد عم يحكوا فوضى. لا، هي معناتها صار في اعتراف بلبنان، هذا الاعتراف كان غايب على مدى 50-60 سنة. هيدا ما منا نشيلها من اعتبارنا انه لبنان ما كان موجود بحسابات حدا. لبنان كل عمره ساعه ورا ايرانيه، ساعه بياخذوا السوري وقبله المصري وغيره. اليوم عم بيجي يقول لك انت لبنان كيان، تعال اقعد على الطاوله فاوض، وكل ما تشتد الامور الامريكا عم يدخل وسيط، عم بيكون الى جانبك، ما عم بيكون الى جانب الاسرائيلي مصلد معه، لا، عم بيكون الى جانبك، مثل عم بيكون عم بيرتب الامور، وهو عم بيكون مفاوض كتير مهم بالنسبه للبنان. هاي ما نفوتها. اثنين شيء، اليوم الدول العربيه ودول اقليميه كلها سوا الى جانبك، الى جانب لبنان، بدك قيام دوله في لبنان، وعم تيجي تقول لك عملوا هاد دفتر الشروط يلي هو اساس لتصير في دوله، تاخذوا اعاده اعمار، ندعم لكم الجيش، نساعدكم الى اخره. بس الاشكال في عندك مرض اسمه حزب الله وامتداداته في الداخل اللبناني، المتحالف هو والدور الفرنسي في لبنان، هودي فايتين في لبنان
1: معنون لهلا،
0: متحالفين ومكبشين ببعضهم. ليه؟ حزب الله وإيران اخدين الأمن واخدين التهريب واخدين السيطرة والهيمنة على البلد، الفرنسيين اخدين قطاعات اقتصادية واخدين جزء كبير من الدولة العميقة، المؤسسات، المرافق، الحضور في لبنان وامتداده إلى الشرق الأوسط.
1: شو بتذكرك هذه النقطة؟
0: وبالتالي هون في أمر خطر، اللي لازم يصير حتى نقدر نرتاح، بدأ الدولة تعمل شغلتها تفك هذا النفوذ الفرنسي والإيراني من لبنان، لأنه أبدا ما بيصبوا بصراحة. ومش عم نقول ورطوا لحدا، عم نقول طورته الدولة، بس لأنه إذا الدولة بقيت ضعيفة هون رح يصير يفوت السوري أو التركي، الإسرائيلي أو الأمريكي والإيراني.
1: يعني الدور اللي عم تلعبه فرنسا بذكرني بدور الرئيس الحريري الله يرحمه، كان قالهم أنا الاقتصاد وأنتم الأمن، فالفرنسويين عاملين ذات الشيء،
0: مصمينا
1: هن معلمين وياها كانوا بالزمانات،
0: مصمينا في مصالح مشتركه، وهذا اللي بيفسر دائما الفرنسيين بيدخلوا على لبنان او بيدخلوا بشكل عندما تتعرض المنظومه اللي مركبينها بالبلد لاي خطر. شفتون وقت الثوره وكانت تهدد المنظومه بالاقتلاع، اجوا حميوها واوهموا الناس، كمان اجا رئيس ماكرون وعلى لبنان عقب انفجار مرفق بيروت تيجي هد الناس ويقول لهم انه خلا، واجهد وقت انتخابات نيابيه مبكره كان بدهم اياها الناس، وكانت قادره تغير لانه كانت بعدها بزخم، واجهد ترتيبات الحراك الشارع وغيره والغضب. صحيح. واخذنا على المومنتوم يلي هو بده اياه، ورجع ردنا على مفاعيل الوضع السابق.
1: هي المشكله اللي عم تقوله انت كتير حلو، انه لبنان على طاوله المفاوضات بامريكا صار عنده وجود، بالاول كانت ايران تفاوض عنه، قبل كانت سوريا تفاوض عنه، على طول في مين يفاوض عنه. طيب بس ما وين القصه؟ انه هاي اول امبارح صاروخين من من من حزب الله على اسرائيل، ردت اسرائيل على الضاحيه، قصفت ايران، استردت الملف اللبناني بثانيه، انه شفتوا ضاحيه مقابل اسرائيل. طب انت شو في بين ايديك، شو في بين ايديهم المسؤولين اللبنانيين يقدروا يعملوا بوقت يلي بزيت بلحظات بيقدروا الاسرائيلي الايراني يستردوا الملف اللبناني لعندهم؟
0: لا، هون انا بخلفك الرأي اللي بقوله الدولة اللبنانية تملك كل شيء اذا ارادت، يعني بتعرف بيقولوا الدولة ضعيفة، خلي يصير في جريمة بأي مكان،
1: الإذا الافتراضية هاي
0: بس لك، خلي يصير في جريمة بأي مكان، شوف الأجهزة الأمنية كيف قادرة تجيب المجرم والمرتكب بخلال 24 ساعة. عندك قدرة، دولة حاضرة على الأرض ميدانية. أنت هلا بآخر دنيا بآخر مطرح بلبنان عمول مخالفة بناء، بتشوفش إلا طبوا عملوا طلعوا ونزلوا، أي شيء بصير، ولكن أي شيء بدهم يغطوه بيغطوه. فإذا عمليا ما نوقف التغطية للأشياء اللي عم بصير غير شرعية. الدولة قوية، عندها قدرات، عندها قضاء وعندها أمن وعندها كل المؤسسات تابعة لها، فإذا بدها جرأة باتخاذ قرار. عملية إذا ما نضلنا نراوغ من ضلنا مطرحنا. أول شغلة استعملها الدولة اللبنانية بتقديري حتتقال لإيران ما دخلك في لبنان، تقطع العلاقات بين لبنان وإيران فورا. ما بقى بدك مظاهر تدخل في الشأن اللبناني أكثر من اللي عم يعملوه. ما بحق إلا إيران تأمن حماية لأي مجموعة في الداخل اللبناني، ولا فيها تحط خطوط حمراء على أي شيء في الداخل اللبناني. موضوع إسرائيل أصفت الضاهية أو لا، هذا شأن لبناني يعالجه لبنان بالطريقته بالمفاوضات، لأنه بالأساس مش الدولة اللبنانية أدخلت لبنان بهذا الحرب، حزب الله اللي أدخلها. وتاني شيء، حزب الله أصف صواريخ على إسرائيل استجلب الرد على الضاحي. فإذا اللي عم بيحركش دائما وعم بيجيب الاعتداءات على لبنان هو حزب الله، وإسرائيل مش إنه عم بتجي تقصف هيك لتقصف. ما في تهديد، نحكي الحقيقة، في تهديد معترف فيه، الدولة اللبنانية معترفة. الدولة اللبنانية بالبيان الأخير اللي صار بالمفاوضات اعترفت انه حزب الله تنظيم ارهابي ومعترفه بهذا الموضوع. فاذا اول شيء قلت بدنا نقول حتى نشوف تظاهر، يعني دوله عم تلعب دوره مثل ما لازم، واحد قطع العلاقات مع ايران، اثنين طرد وزراء حزب الله يلي هو تنظيم ارهابي من داخل الحكومه اللبنانيه، ثالث شيء بلش التحرك على الارض. فرجيني وين ضبطت الاجهزه الامنيه او الجيش اللبناني اي حدا عم بينقل سلاح؟ بطلوا، بس اول يومين من الحرب 2 اذار لقطوا 2 3 طلعوهم ب 10 دولار وخلصوا، مش في حدا عم بينقل سلاح على الارض اللبنانيه، الحواجز كلها ما في شيء. فاذا في كذب ونفاق وفي تغطيه بعد قائمه
1: سلام وامان.
0: فاذا بدنا نحقق مين بالاجهزه الامنيه او بالمؤسسات العسكريه عم بيغطي انتقال المسلحين بسلاحهم واعتادهم على الاراضي اللبنانيه، هي واحد. ثاني شيء مثل ما قلنا قصه الحكومه. ثالث شيء على المستوى الرسمي، ما بقى فيها الدوله تكمل حتى اجر بايران وإجر بأمريكا، بدك تحسم أمره. يعني ما فينا نكون عم نقعدين على طاولة المفاوضات بأمريكا وعم نحكي مع الإسرائيليين ونحن علاقتنا جيدة مع الأمريكان، ولو صد بين إيران علنا وحكينا عنا كتير منيح، تاني يوم ببعت قائد الجيش ورئيس نبيه بري قاعدين بباكستان وعلى طاولة وعم بيعمل مفاوضات مع إيران. ما فيك تكون قاعد على طاولتين هذا الإزدواجية، إجر بطهران وأخرى بواشنطن بتنشخ بشقفتين، ما فيك تكفي فيها المفاوضات بهالشكل. بدك تختار، تجي الدولة تقول خلينا احنا بدنا ايران، تروح اقل هون احنا بالداخل نفهم شو توجه الدولة والعالم يفهم انه هاي الدولة هيك توجهها، بصير التعاطي على هالاساس. بس قاعدين احنا عم نبيع مواقف بكل الاتجاهات ونحن مش معروفين نحن وين وخايفين نخطي خطواتنا. الحكم هو جرأة، اذا انا مني قد الموقف ما بكون موجود، يا بدي يكون جريء. والسياسة هي وضوح، مش هي تحايل وكذب ونفاق، هذا المعودين عليه. بيجوا الدبلوماسيين منفنص عليهم هون، منبيعهم هونيك، منطربشهم او منجرب، هاي كل سوء الاحتيالات ما بقى تنفع. ما لو بتنفع كانت وصلت لمطرح تاني مختلف.
1: اليوم قريت مقال وسمعت بعض الناس قبل ما اجي تقصدت اني اقعد مع بعض الامنيين حتى اذا بدك تقول، بيقولوا انه اللي صار بجنوب موتة الله يرحمه العميد صبرا والنقيب والعسكري اللي معه، هيدي رسالة ردا على المفاوضات اللي عم تجري بين قائد الجيش والباكستاني، وكمان الضربة بالضحية هي رسالة تانية لهيدا الموضوع. يعني وكأنه الأمريكان مش راضيين عن هالمفاوضات اللي بدها تصير بباكستان.
0: هو أكيد، والدولة اللبنانية يفترض هي ما تكون راضية أصلا، ما مش هيك مستغرب ليش بيبعتوا، لأنه هن مش الدولة طلعت قالت لا أحد يفاوض عن لبنان، نحن نفاوض عن أنفسنا. مش نحن أخذنا خيار المفاوضات في واشنطن،
1: بس هم عم تفاوض عن حالة دولة بعتت قائد الجيش تفاوض عن لبنان.
0: نحن كل هدفنا نجي نقول نحن ما قلنا عليها،
1: بس مش مفروض توني نحكي مع إيران نحن من دولة لدولة؟
0: لا، هذا غير موضوع. إذا بدي أعمل مفاوضات بين لبنان وإيران هذا على أمور تانية ما لها علاقة بالاتفاقيات اللي عم تجرب تعملها هي وأمريكا. مفاوضات الأمريكية الإيرانية ما شو دخلنا فيها؟ لازم لازم نحن نفصل عنا فصل تام وكامل.
1: ما هو انا يعني رئيس ترامب حديثه ملتبس بهذا الموضوع بعد.
0: طيب انا ما بيهمني انا بدي الدوله اللبنانيه هي اللي تاخذ القرار. شو فرقه معه رئيس ترامب؟ رئيس ترامب اخر شيء اذا طرق صفقه لبنان يعني جزء منا شو انه شو مقدمه مؤخر بالنسبه له؟ مين اللي عم يدفع اسمان؟ امريكا ولا لبنان؟ فنحن اللي ما بدنا نكون جزء من اي صفقه، نحن اللي عم نناضل على مدار سنوات بهدف وحيد ان يكون في عنا دوله.
1: بس ما عم نعمل شيء حتى ما نكون صفقه،
0: ما هي اللي عم ندفش
1: ما مين. عم نقدر نقدم شيء لحالنا، ما بدنا نقدم لحدا نحن، يعني ما عم نقدر نفرجي ناسنا يا خيي. الدوله ما عم تقدر تفرجي الشعب انه هي قدرانه تمسك زمام المبادره لوحده.
0: ايه عم لك هيدا الخطوات اللي تعملها الدوله. وانا هون كمان خليني لو استطرد شوي بالفكره، السبب برايي الاستعجال الايراني لاستهداف الضاحيه وحتى المعادلات، لأنه يعني في معلومات كانت أن حزب الله ما بقدر يكفي، وصل لمطرح الحالي من انهيار الداخلي وتفكك. انتبه وقت الفات الإسرائيلي على قلعة شقيف واكتشف النفق اللي موجود تحتها يلي بيوصل قلعة شقيف حتى بالداخل الإسرائيلي بنفق طويل، وسقوط يعني الخط الدفاع الكبير اللي ببلش من نبطية وبيوصل على حدود جزين على جبل ريحان وغيرها. هذا معناته هون حزب الله بلش ينتهي عسكريا، لانه وقت بتسقط هالمنطقه شو بعد فيه؟ صار خلص الضاحيه جنوبيه. فاذا حزب الله كان على باب على شفير السقوط. بعدين خليني اقول لك انا تفسيري على موضوع ليش ايران الضاحيه الجنوبيه وليس الجنوب، يعني ليش الخط احمر على الضاحيه بس على الجنوب ما عملت شيء، ما كبت ولا صاروخ ولا عملت اي موقف، بس على الضاحيه الجنوبيه. لسبب خطر كمان وخبيث جدا، لانه ايران تعرف يوم من الايام ولحظه من اللحظات راح تطلب من حزب الله يعمل انقلاب على السلطه في لبنان. هذا الانقلاب يجب ان ينفذ من بيروت، وخزانه البشري واللوجستي والعسكري بده يكون بالضاحيه الجنوبيه حتى يقدر يفوت يحاصر المؤسسات الرسميه من مجلس نواب اذا بده او حكومه او رئاسه جمهوريه او البدك اياه، او يقطع يشلل الحركه والحياه في العاصمه، بده يكون موجود هناك. لذلك ايران تستقطل على الحفاظ على الضاحيه الجنوبيه رغم كل شيء عم بيصير بجنوب ورغم البقاع، ركزت على بيروت لانه بدهم يحموا وجودهم بموضوع حمايه يعني تسهيل الانقلاب. وهون اللي عم بقوله انا انه الدوله اللبنانيه تنتبه لهالشغله، دوله ما قادر تحمي نفسها تسقط. يعني رئيس جمهوريه بده يحمي نفسه، رئيس الحكومه، المؤسسات الرسميه لازم تكون محميه. لذلك اول شغله استعملها الدوله اللبنانيه هي السيطره على بيروت. ولذلك نواب بيروت وقت اللي عمل النائب فؤاد مخزومة اجتماع الشهير في بيروت بأوتيل فينيسيا، هدفه تحصين وضع العاصمة.
1: شو عملوا؟ طيب
0: نواب العاصمة عم بيجي يقولوا عم بيطلعوا انه بدنا نطبق بيروت مدينة منزوعة السلاح. النواب عليهم يضغطوا هل فيهم يعملوه، بس الاخر السلطة هي الحكومة.
1: ما بتعتقد انه عملوا صرخة يتيمة؟ ما كملوه؟
0: ما لازم يكملوه، يعني صرخة بدأ استكمل بس اليوم
1: استكمل بعد سنتين.
0: بس بدي مين؟ بدي الحكومة تلبيهم. يعني أنا الفكرة الأساسية اللي عم بقولها إنه في مين لفت لك نظرك وفي مين عم بيجي يدور على نقطة أساسية، ولكن التنفيذ هي السلطة التنفيذية. هن مخيم لبيال وعلقانين فيه مش عم بيعرفوا يتعاطوا معه.
1: مش حق على نواب بيروت؟
0: حق على السياسة مش بس نواب.
1: اليوم نواب بيروت بلشوا شغلة ما كملوها، كأنه بالحياة عملوها يعني يلا خدوا هيدي عملناها.
0: كتير مهم ليلة وكتير مهم يتكفى الصرخة. أنا معك يمكن بحاجة ل
1: كنيسية
0: 2 و 3 و 4
1: و 5 و 10،
0: بس الفكرة النايب ما عنده سلطة تنفيذية. هون الوزراء
1: عنده ينق،
0: عنده ينق. بس المشكلة كمان ما الدولة وين موجودة؟ يعني ليش بدي أنا أجي أقول بس ما الدولة موجودة ببيروت كمان؟ إذا تركين حالهم بين حق الألغام وحصار فبتسقط الدولة بسهولة. يعني 7 أيار بسهولة بتسقط الدولة كلها سوا.
1: بس هن
0: تركين بدأ 4-5 ساعات بتكون الدولة اللبنانية سقطت.
1: هن تركين
0: بهالشكل ليه؟ لأنه صار عندك مجمع كبير وين؟ على المدينة الرياضية، وعندك على البيال، وعندك الضاحية الجنوبية، عاد عن الجيوب اللي ما بتعرفها وين بلش وين بتخلص. طيب. فلذلك شو بتهدد الدولة إذا ما عملت هي خطوات استباقية وحضرت حالها وفرضت الأمن والاستقرار ومنعت أي حدا يكون عنده أي فرد ببيروت؟ ليش بده يكون في سلاح؟ هل سلاح لبيروت هو لتحرير فلسطين مثل الشعارات؟ شو بدك تعمل بسلاح بيروت؟ هذا كله اللي تكون فاضيه، ومش بس بيروت الاداريه، عم نحكي عن بيروت الكبرى كانطلاقه. وشو اللي بيمنع اليوم اليوم اليوم يعني افصل انا ما يحصل يجري في الجنوب على ما يجري في بيروت. الدولة هي تعمل شغلة وبالتالي تسحب اي زريعة من اسرائيل تقصف بالضاحية. ليش؟ لانه بتقلك الضاحية صار تحت سيطرة الجيش اللبناني والمناطق الاخرى، وبالتالي سحبنا حمينا بيروت من اي اجندة اقليمية ودولية.
1: توني اللي صار ببيروت، الاشتباكات اللي صارت بين الجماعة الاسلامية وناس
0: صار المقاومة،
1: الجماعة الإسلامية
0: وصار المقاومة صار في اشتباك بين بعضهم
1: وصارت على سليم سلام هذه المنطقة تربية. كمان تقرير عم بيقول انه لقى الجيش مستودعات هيلة من الأسلحة المتوسطة والصغيرة، وعم بيقولوا انه رح تكون مفاجأة لما ينعرف منين جايين هودي الأسلحة. طب هاي حتى هاي انا شايف انه رح توقف ما رح تكمل، يعني لا رح نعرف منين جاي السلاح.
0: هي المشكلة ما في شيء عم بيتكمل بالبلد، حتى السلاح الفلسطيني المخيمات يلي جزء من الفلسطيني الفلسطينيين عم بيترجوا الدولة تاخذوا سلاحاتنا وتعوا سيطروا على المخيمات وتعوا حط تعوا تايوان تصير المخيمات تحت سلطة الدولة. الدولة ما بدها، ما هي هون المشكلة. وبرجع بس احكي عن الدولة، ما هون نمتد لنقاش اخر، نرجع نقول مين هي الدولة. البعض بيقول انه اوكي رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، صحيح هو جزء اساسي من الدولة، ولكن ما تنسى الدولة العميقة بنرجع بنسميها يلي هي مؤلفة من قوى الماضي يلي تحشكت بالدولة، يعني ولا سيما الاساسيين فيهم اليوم الثنائي نبيه بري ووليد جملاط، هن اركان الدولة العميقة. شو زارعين بهالدولة بين اداريين وامنيين وقضاة واقتصاديين وبدكية، هول ما بدهم الدولة تقوم، بدو اياك تضلك بالحالة المراوحة. فلذلك هن عم بيلعبوا دور تفشيل وافشال الدولة من انه تقوم بشغلة مثل ما لازم. لما شوف هود الوزراء نفسهم بالحكومة وكل مرة بتاخد الحكومة قرار جريء مين بيفرملها بصير شدة لورا، هول مثل العربية ماشية وهو عم يشدوا بالقلب، فلذلك عم بيأخروها يأخروها، وبالتالي التأخير ابدا مش لمصلحة لبنان.
1: طيب كيف برأيك او شو سمع لي تصور بانتهاء سلاح حزب الله؟ كيف بده ينتهي هذا السلاح؟
0: هذا سلاح مع الدولة على اساس حطت خطة،
1: رجعنا على الدولة
0: محطت خطة قالت الخطة هي التالي على مدة 15 شهر بوقتيله بنبلش بجنوب الليطاني بنقول لشمال الليطاني داخلي. ما في جدية بقرار سحب السلاح، وساعة بيلعبوا على الالفاظ بسموه
1: حصر السلاح،
0: كل
1: شيء مرتبط بحصر السلاح
0: وزرب السلاح،
1: كل شيء مرتبط بالسلاح. إعادة الأعمار مرتبطة بالسلاح، تسليح الجيش تقويته مرتبطة بالسلاح، المساعدات الاقتصادية والانفتاح اللبناني على الأسواق العالمية مرتبط كله بالسلاح، ونحن قاعدين بعدنا
0: لأنه مش هيك، لأنه نحن مش عم نعمل شيء تجاه السلاح. إسرائيل تعتبر عندها البعد والحق الدفاعي إنه تفوت هي تسحب هذا السلاح. لهلأ صارت تقريبا حدود النبطية صارت سحبته، يعني تقريبا منطقة جنوب الزهراني من صيدا ولورا لجنوب عم تتولي إسرائيل تسحب السلاح. إذا ما نقر بهذا الواقع والدولة عم بتقر بهذا الواقع، تفضل يا دولة أقلهم من صيدا لجبل لبنان لشمال عمل الشغل أنت،
1: بيبقى في عندنا بقى والضاحي.
0: هلا مارز هالقد بده يتكلوا على إسرائيل، يعني صارت مشكلة كتير كبيرة. ويبدو إذا رحنا برجع بقول لك برجع لبداية الحلقة، إذا الدولة ما عملت شغلة خلص لحتى نحكيها الأمور مثل ما هي، الدولة عندها فرصة لتقوم. ما قامت الدولة مش رح الترين اللي ماشي بالشرق الأوسط مش ناطرة، هيجي يقول هيدا البقحة من الأرض لازموها، خلي الشرع يستلم جزء منها البقع والشمال وخلي إسرائيل تتكفل بجزء، ويمكن الأمريكيين بالمباشرة يجوا على جزء آخر. يعني تبه أمريكا عندها سفارة ضخمة في لبنان، وهالسفارة إلى دور إقليمي مش بس لتدير موضوع لبنان، لتدير قضايا في الشرق الأوسط. فلذلك إذا ما راح تتركها فراح تصير هون قدامنا ثلاث شقف، شقفة أمريكية، شقفة إسرائيلية، وشقفة سورية.
1: نحن وين
0: هلأ؟ جبل لبنان بالشقفة الأمريكية.
1: طيب
0: إذا بدنا نمشي بالتركيب اللي هن تركين لنا إياها، يعني إحنا بدنا كل لبنان شقفة واحدة، ما بدنا شيء مجزأ مثل ما عم بتركوه.
1: حديث عم بيصير مع أصدقائنا من الطوائف الثانية، وكأنه متوجسين أنه يكون السلاح مقابل تعديل دستوري أو مكتسبات لحزب الله، ما بدي أقول للطائفة الشيعية، فرق كتير كبير، لحزب الله بهذه الدولة، كتير متوجسين من هذه القصة.
0: صحيح في طرح من الموضوع وهون يمكن بلشنا شوي حكينا على الدور الفرنسي مسبقا، انه الدور الفرنسي
1: هو حكي فيها
0: من الاشخاص من اول من طرح المثلثه في لبنان وتغيير دستور الطائف نحو دستور المثلثه هن الفرنسيين ارضاء لحزب الله، وكان بوقتها كانش مطروح يشيلوا سلاح يعني، لكن الفرنسيين قديش كانوا عم بيقدموا لحزب الله بوقت من الاوقات
1: متطورين
0: الفرنسويين، فلذلك عندهم رؤيه بعيده المدى. فلذلك انا بعتقد اليوم من بعد ما صار اللي صار ما حدا من المكونات الداخليه مستعد يتنازل لحزب الله باي تغيير في الواقع. عمليا العرب عم بيجي يقولوا والخليج والسعوديه عم تيجي تقول الطائف خط احمر، نحن عم نقوله يمكن بهالمرحله اوكي، بس على المدى البعيد حتى الطائف ودستورنا الحالي ما صار انت اليوم اي شيء بده ابديت بده تطوير، يمكن واقعنا الداخلي وتنحكي المشكله بصريح العباره مثل ما هي، ليش نتخبى؟ كلنا خايفين من بعضنا ديموغرافيا، فبدنا نظام يطمننا من بعضنا ديموغرافيا انه ما رح نجي بنتيجه الديموغرافيا نجي نغير، لا سيما وهذا هاجس كبير عند المسيحيين اكثر شيء، يعني بدون كفوف بدون لف ودوران المسيحيين كانوا بيعتبروا حالهم هن وهي عدديا تغير الديموغرافيا بال94. ليش؟ من بل وقت تكوين لبنان كانوا تقريبا المسيحيين 60% وبقيت بهالمعادله لبعض الحرب صار في هجره شوي صرنا 50-50 ابتداء من ال94 وصار في عندك مرسوم التجنيس يلي جنس بحدود 300,000 وهال 300,000 على مدى 30 سنه صاروا مليون، صار في خلل ديموغرافي بالبلد وتغيرت الديموغرافيا. فالعمليه ما عم نجي نقول هلا اشلحوا جنسيات، ولكن بحق كل مجموعه تجي تقول خلينا نحن في عنا ديموغرافيا ما نحافظ عليها لانه انتم تسببتوا بهذا الموضوع، او كما بتصيروا المسيحيين فكروا تعال نجيب مليون مغترب من متحضرين من اصل لبناني اعطوهم الجنسيات في اذان تحت، وعم نشوف رئيسنا بيبري عم بيحرمنا من التصويت المغتربين. فكل هالمعادلات كلها نتيجه الديموغرافيا، كل هالسياسات انه هداك ما بده المغتربين يشاركوا لانه اكثريتهم مسيحيه بيصبوا بصالح سياسي معينه وهداك ما بده، كلها تمنتوا هون. فبنرجع للعقده الاساسيه بعقدنا الاجتماعي يلي هي الديموغرافيا، بدنا عقد اجتماعي جديد يريحنا ديموغرافيا ويحفظ الدور، لانه المسيحي بلا دور ما بده يضل بالبلد. نحن ما بدنا نكون يوم من الايام مثل مسيحي سوريا او العراق مع احترامنا للجميع، نحن اهميه وجود المسيحيين في لبنان هن الدور والمشاركه في السلطه ويكون لك صوت وفعاليه. وتاني شغله اهميه لبنان بوجود المسيحيين، يعني كمان شركائنا المسلمين بدهم يعرفوا انه لبنان لو ما في مسيحيين كان مثله مثل اليمن يمكن شو عارف مثل الصومال مثل اي دوله من هالدول اللي موجوده. فالمسيحيين لهم دور معين، المسلمين لهم مصلحه فيه والمسيحيين لهم مصلحه يكونوا موجودين فيه، لانه اخر دوله بالشرق فيها وجود مسيحي فاعل، مش موضوع عددي ولا شيء، مصر فيها 5 6 10 ملايين ما بعرف قد ايه، طيب بس شو دورهم؟ مش فاعل. لذلك هون اهميه لبنان، والمسيحيين ما بيعرفوا يعيشوا بخضوع وخنوع لمطرح. وهون يعني لو اخذت البعض، انا مش عم بحكيها من زاويه مذهبيه او طائفيه، ولا عم بحكيها من زاويه واقعيه، وقت اللي اجى الفلسطيني على لبنان واراد سيطر البلد كله مشي مع الفلسطيني بالموجه، ومشي مع ياسر عرفات، ومشي مع جبران عبد الناصر، وبدك اياه مين الرفض هالواقع؟
1: المسيحيين.
0: المسيحيين وناضلوا وحربوا هالموضوع، حتى حربوه بشفوطه وبالمسدسات وبالعصي، يعني ما كانش معهم شيء بوقتها. ليه؟ لانه ما بدهم يعيشوا بدوله ما بتشبههم، ولا بده يكونوا وطن بديل لحدا. فلذلك انت حديهم وقتها ياسر عرفات وقال طريق القدس تمر بنجونية، انه بده يكسر المسيحيين وانكسر حطوه بالهيد البوست بالفلوكة وبعتوه هو مجموعته. السوري اجى على لبنان جرب يعمل نفس الشيء، وين بقى الحراك النضال ضد السوري؟ بعدين وقت صار بعض وطني وفاتوا عليه السنة والدروز وغيره صار في صار تحرر، بس بقى بالجمعيات المسيحية باليو اس جي بالاليو بالفنار، هودي ما لازم ننسيهم من ذاكرتنا، لأنه هودي ذاكرة مشرفة لألنا. كمان وقت اللي إجا حزب الله طلع الكل، ما كله مشي مع حزب الله، مين بقى رافض؟ بقى حراك عن جزء من المسيحيين، كمان ناضلوا وقدروا غيروا هذا الواقع. عمليا كل مرة نواة التحرير والنواة الصلبة اللي بترجع بتركب عليها الخارطة الوطنية هي عم بتكون مسيحية. ليه؟ لأنه بتاريخنا عشنا كتير اضطهادات بهذا الشرق، يعني من يوحنا مارون بنرجع لكل المسار اللي مرقنا فيه كله اضطهاد وكله مشاكل، وعهد السلطنة العثمانية اللي كانت مستبدة كمان كانت نواة جبل لبنان يلي عملت حركة تحرورية وإلى آخره. ما رح نطلع من هالموضوع، ولا رح يتغير هالواقع، ولا يفكروا يوم من الأيام حدا قادر يبلع الحضور المسيحي في لبنان، مهما كبر، مهما على شأنه، مهما زادت عضلاته أو كان في دول دعمته. والدليل هذا التاريخ موجود بيشهد على كل شيء. فلذلك نحن اللي عم نقوله ما بدنا نكون مع كمسيحيين عايشين وحدنا، بالعكس ما نكون بشراكة مع الكل، ولكن بده يحترموا هذه الشراكة. وقت اللي بده يقولوا لنا نحن في عدد بدأ انتو عددكم اقل من عددنا وتعوا خدوا قد عددكم، من قلهم هون نحن بروح بسبيلكم ونحن بسبيلنا، تعوا نعمل التقسيم. التقسيم منه خيار بالنسبة لنا، بس نحن ما بدنا نكون تحت معادلة ابتزاز حدا.
1: نتيجة مش خيار.
0: ايه ما بدناش نكون تحت معادلة ابتزاز. تفضلوا نعمل دستور جديد ملائم ويناسب. يمكن الفيدرالية قد تكون الحل، يمكن الكونفدرالية، نعمل اي حل شيء. بس اول شغلة قبل ما نحكي بتغيير نظام بدك تفك ارتباطك الخارجي. ما بدك واحد يشد لي ظهره بالباب الايراني، ولا واحد يجي يشد ظهره بالسوري او غيره.
1: طوني بتحكي بالفيدرالية والمسيحية اجمالا حكيوا بالفيدرالية، بلشت الفكرة هيك واتهموا وخونوا كل اللي بدك اياه، لأنه حكيوا بالفيدرالية اللي هي ترجمتها العربية الدولة الاتحادية. تخيل مش دولة مفككة، دولة اتحادية. اليوم أنا عم بقعد مع أصحاب سنة، عم بقعد مع أصحاب دروز، عم بقعد مع أصحاب شيعة من كل الطوائف، بطل بدهم الفيدرالية. بالنسبة لقلون ما بتحكي تطلعاتهم أبدا أبدا أبدا الفيدرالية، اللي بحكي تطلعاتهم هو التقسيم. صار يعني بحكي مع احد الصحفيين الكبار والكبار بالعمر والكبار بالقيمه والقدر سني على التليفون، عم نحكي شوي بالفدرالية، قال لي يا استاذ كبر عقلتك، غير التقسيم ما بيقوم بلبنان. بقى تخيل انه صار السني عم يحكيك بالتقسيم، الدرزي عم يحكيك بالتقسيم، الشيعي يلي هو خارج منظومه حزب الله وامان عم يحكيك بالتقسيم. فوصلت الحاله بلبنان لهون، صار الشعب عم بيطالب بالتقسيم وشي كتير كتير كتير خطير.
0: هذا طبيعي سيد أنطوان، لسبب انه الاشكال بلبنان ما انه طائفة بحد ذاته، يعني اذا بدك اشكال
1: لا
0: سياسي.
1: لا لا لا.
0: ليش؟ لانه اليوم اتلجها حزب الله فرض عليك،
1: كان طائفي بالزمان،
0: فرض عليك نظرية وولاية ايرانية بده يمشيك فيها بالقوة. هذا الشيء خلق ردة فعل بالمقابل.
1: وحدة الطوائف
0: اليوم انت اذا بنجم نطلع كمسلم سني، شو الفرق عن نظرته للبلد عني عنه بشكل عام؟ الدرز نفس الشيء، وجزء كبير من الشيعي. في حزب الله هو الكيان الغريب اللي موجود، اللي معامل هالمرة سميناه مرض. هذا المرض متفشي، وحتى هو دخل بباقي الطوائف وعنده زميين تبعه من كل الطوائف جايبهم بطرق متعددة. فلذلك هون الإشكال بينه وبين صار كل من لبنان عم بيقول إذا هودي ما بدهم يصيروا لبنانيين وتحت سقف الدولة، خلص خليه يروح وحدهم، بلا ما نوجع راسنا ونعرقل حالنا ونضلنا مدري كم سنة قاعدين عم بنبطنش بأرضنا، خلينا نتركهم ونفل. عم نقوله هلا اليوم بس بنحكي نظام فيدرالي. النظام الفيدرالي مش عم بقوله هو الحل السحري او انه ولا مش غيره، يمكن في 100 شغله تانية تكون بديل لنطور نظامنا، بس اللي عم بقوله هون هي مصلحه يعني مشتركه للجميع. ليه؟ لانه الى بعد بتريح الديموغرافيا، ببطل حدا عنده هاجس تاني بالديموغرافيا. تاني شيء بتخلق منافسه بين هل بنسميها ولايات الموجوده للتطوير والانماء. وثالث شيء وقت الحكومه المركزيه قاعده معلقه مش عم تتطور نتيجه ظروف معينه مناكفات، على القليل بتترك منطقه قادرين ياخذوا هامش من القرار، بالقليل 70% من مشاكلك على مستوى منطقه بتنحل، تروك 30% عالقه. مش مثل هلا كل شيء 100% معلق. ما هيدا بدك تطور شغله بسيطه، اوتوستراد من بيروت لطرابلس
1: نعم يخلص،
0: خد كم سلسله قرارات بتاخذها وكم حرامي بده يسرق فيها وكم محاصص بدها تركب فيها.
1: رح نخلص منهم هو كلهم ونروح بعد عنا 3 دقائق. بدي اسالك سؤال، انت حابب تترشح عن منطقه الشوف اقليم الخروب يلي انا ابن اقليم الخروب امشي، وبذات الوقت ما بتخلي مناسبة إلا ما بتقوس فيها على وليد جنبلاط. حدا دزني تأسألك السؤال. طب تركت لك
0: شو يا دزني.
1: كيف هالحكي؟ يعني شو هالعلاقة المتذبذبة بينك بين وليد بيك جنبلاط؟ هلا بيقوموا علي بيقولوا لي عم تحط حالكم مع وليد جنبلاط.
0: نحن بنقول له انه ما في يعني فيش سياسي الله ولا شيء، وكل سياسي عرضه للانتقاد حق طبيعي. أول شيء الشوف وعلي وهالمنطقة منا ملك حدا، منا ولك لوي الجبلات، ولو كان هو إقطاعي وجاي من تاريخ إقطاعي مش معناته إحنا نشتغل عند الإقطاع. ثاني شيء بدي أجي أنا وليد جملات مش مشكلتي، يعني ما يعني إذا بدك عندي صورة مختلفة بالماضي يمكن ما كنت شايفها مثل ما لازم تبين تدريجيا. هو جزء أساسي من الدولة العميقة في لبنان، هو جزء من استعصاء الحل في لبنان، هو أحد السياسيين الفاسدين اللي هو قال عن حاله يوم الأيام مش أنتهمته أحد نوابه بلال عبد الله بمقابلة بيطلع بيقول وليد جملات حول 600 مليون دولار للخارج بالأزمة، يعني أخذ قدام المودعين 600 مليون وهربهم. عدا هود اللي حكيهن عدا اللي ما بنعرف شو هن وغيره وغيره وغيره. طب واليوم وليد جملات شو هو نبيه بري تبع المنطقة تشوف عليه. اوكي وليد جملات شو قدم لشوف عليه؟ شو تطورت المنطقة؟ شوف الجبال كلها سوا عم تفضل من السكان، شو المشروع الانمائي اللي عمله، شو تطور، شو قدم، شو عمل. ف يعني في عنا رندة بري تبع تشوف كمان كل شيء ما نشارك فيه الناس وما نمنعه. إذا هذا الرجل الأعمال بعيد عن سياستنا بنمنعه يكون موجود.
1: مين رندا بري؟ نورة يعني جنبلاو؟
0: مش ضروري يعني عبالك بما فهم الواحد 51% وغيره وغيره. أنا الأوان لتغيير عدة الماضي أوكي، وبقايا الفرنسيين وبقايا الإيرانيين وبقايا الدولة القديمة، إذا ما نروح على دولة جديدة بتشبه الناس بتشبه مستقبلنا لابد التخلي عن الموضوع. ما في شيء عمود السمع على الأرض، هذا ما نعبده ما بينجاب سيرته. طيب اوكي كل يعني اذا في عنده ناس عم بتدافع عنه تيز مكاسب وغيره ده صفله، بس الاخر شيء لا ما نقول كلمه الحق ونقول الحقيقه. استلم ملف وزاره المهجرين، شو قدم بوزاره المهجرين؟ ما نصبت كلها وزاره المهجرين بدك يعني مين هو المهجر اللي وصل له كل حقه؟ بعدنا هلا مش عم نرجع نفتح الماضي، بس هذا ملف فساد، هذا مكمن فساد اساسي بوزاره المهجرين، مين حاسب فيه وغيرها والمحاصصة والأشغال وزارات الأشغال. طب يا هل ترى ما وزارة الأشغال مع مين كانت؟ يقال أنه 5-6 مليار دولار من وزارة الأشغال ساهموا ببناء بجنوب منظومة حزب الله أو البنية التحتية لحزب الله، حدا فتح شيء فيهم؟ يعني كيف وهل وزارة الأشغال تقدم خدمات لهالسياسيين وغير السياسيين كلها لنشتري ولاءات؟ يعني هل يجوز أن نستخدم السياسي والإدارة لشراء الولاءات؟ كمان شغلة كتير مهمة وخلينا يعني الدولة اللبنانية هي دولة للجميع. وليد جملات بيقول لك أنا ضد الفيدرالية. طيب يا حبيبي تفضل أنت شوف مش عامل فيدرالية بالجبل. طيب أنت عم تقول ضد الفيدرالية وبتتهم بيحكي عن الفيدرالية بالتقسيم وبالانعزالي، بعد لك عم بجيب لك الانعزالية والمسيحيين المتطرفين وساعة المسيحيين جنس عاطل. عنده كره
1: الموارنة.
0: عنده كره على الموارنة.
1: نحن الكويت يا خي.
0: وليد جملات مثل الرجل العجوز يلي الدنيا تطورت حده مش قادر يتطور ويلحقها، شو بيتحول لشرير نكد بس شغلته ينزع كل شيء حواليه، هذه هي الحقيقة.
1: طولي يعني شو بدي اقول لك، كانت حلقة كتير حلوة.
0: انت استفزيتني فيه اخر شيء.
1: انا مش انا دزوني عم اقول لك دزوني عليك.
0: صاحب ناقل الدزة مشارك في الدزة.
1: متشكرك طوني على وجودك معنا بصوت كل لبنان اخبار البلد والبي تي في. كانت حلقة مهضومة، حكينا بكل شيء معنوع، قلبي مجلجل من الحكي بيك.
0: يلا شيء
1: بهذا البلد. مشكور.
0: شكرا شكرا.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: المدرب هو القائد اللي ما بيركض داخل الملعب لكنه بيتحكم بكل التفاصيل. اختيار التشكيلي، قراءة الخصم، التبديلات والخطط التكتيكية، كل أمور قد تصنع الفرق بين الفوز والخسارة. بكأس العالم المدرب الناجح بيحتاج إلى شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغط النفسي والإعلامي. أحياناً قرار التكتيكي واحد بيغير تاريخ بطولة كاملة. بعض المدربين فازوا بكأس العالم كلاعبين ثم كمدربين أيضاً. أشهر المدربين بآخر مونديال 2022 بقطر ديدي ديشان اللي قاد فرنسا للفوز بكأس العالم عام 2018، وبرز لويس أنريكي مدرب الفريق الإسباني، وأكيد ليونيل سكالوني اللي قاد الأرجنتين للفوز بمونديال 2022. بكرة القدم مش كل حلم بيكتمل، مثل ما بيحمل المونديال أفراح كبيرة بيحمل كمان لحظات حزينة لنجوم ممكن يغيبوا عن البطولة بسبب العمر أو الإصابات أو فشل منتخبات في التأهل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80،

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني،
2: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه بركز لما يا بطل.
6: اسعار هابي كل نزول، كيلو طاووق ب $3.99، كيلو مفرومة ب $4.99، كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، 5 كيلو سكر ب $2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: بطلب من ترامب، جولة التصعيد الإسرائيلية الإيرانية توقفت، لبنان ليس جزءا من التهدئة.
9: مساء الخير راديو راما من صوت كل لبنان، مع تحيات رامي وأكيد سلام اللحام والمخرج وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: لماذا إيران لم تطلق صاروخاً واحداً على داخل إسرائيل وقد احتل الجنوب برمته؟ يتبلغ الرئيس بري الرسالة الأمريكية من السفير عيسى وقد قالها بوضوح أن كل ما جرى هو رسائل تحذيرية، لكن العملية بغض النظر عما حصل ستتواصل من قبل إسرائيل في الجنوب.
2: حزب الله بيضرب إسرائيل رح تضرب، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها أنه نحن بهمنا أمر لبنان.
3: للأسف الجملة اللي بتختصر كل شيء واللي سمعناها أنه لا يوجد ضمانة وما عادوا ما بنقدر نعمل ضمانة، وهذا الإجراء للي بيصير لما بيزبط أمنياً ما حيزبط تربوياً.
4: استمرار التصعيد جنوبا، غارات إسرائيلية على البلدات الحدودية، وحزب الله يستهدف تجمعات عسكرية في الداخل اللبناني. السفير الأمريكي جال على الرؤساء الثلاثة، المفاوضات تصب في مصلحة لبنان. سلام، لا أحد يفاوض عن لبنان سوى الدولة. لا جوجي التقى عون وسلام، تأكيد على أولوية الإصلاحات المالية. مصير الامتحانات الرسمية بين تعنت الوزيرة وغياب ضمانات السلامة، يعقوبيان تتقدم بمشروع قانون معجل لإلغائها.
5: وتتابعون في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي وصفحة الأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مساء الخير. لبنان الذي شكل وقود اشتعال الجبهة الإيرانية الإسرائيلية ليس جزءاً من التهدئة التي وافق عليها الطرفان بعد ساعات من الردود والردود المقابلة. فإذا

0: الإسرائيلية جاء بعد اتصال بينه وبين نتنياهو وصفه الأخير بالجيد. وفيما كانت المنطقة تغلي تحت وطأة تجدد الاقتتال، جال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة مستعرضا نتائج المفاوضات في واشنطن وحاصدا رد حزب الله على اتفاق وقف إطلاق النار.
1: إذن بعد ساعة حامية من الرد والرد المقابل بين إيران وإسرائيل، أعلن مقر ختم الأنبياء وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون رد أشد قوة. توازيا أكد مسؤول إسرائيلي وقف هذه الجولة من الضربات على إيران، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب ترامب.
0: يأتي ذلك بالتزامن مع اتصال جمع الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي. قالت القناة 14 إن نتنياهو وصفه بالجيد. وكانت إسرائيل هيوم قد نقلت عن مصادر القول إن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار مجددا.
1: موقع أكسيوس كان قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها.
0: الهجمات الإسرائيلية على طهران شملت مناطق مختلفة من العاصمة، كما دوى انفجار في أصفهان. هذا وهجم سلاح الجو الإسرائيلي مجمعا للبتروكيماويات، وأدى تفعيل الدفاعات الجوية في مطار مشهد شمال شرقي إيران إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية في طهران.
1: في المقابل أطلقت إيران أكثر من 30 صاروخا باتجاه مناطق إسرائيلية عدة، وقد أدى الرد إلى طرد ضروري 5 مبان في مستوطنة إتمار في الضفة الغربية، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوية عددا كبيرا من الصواريخ الإيرانية.
0: وسط التطورات المتسارعة، يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي جلسة مساء اليوم.
1: التوتر العسكري انعكس على حركة الملاحة الجوية في المنطقة، فعلق عدد من الدول وفي مقدمها سوريا والعراق رحلاته من وإلى البلاد، فيما شهد جدول الرحلات في مطار رفيق الحريري الدولي إعادة جدولة لعدد من رحلاته.
0: توازيا أعلن المتحدث باسم أنصار الله يحيى سريع حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، وقال إن القوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة صاروخية على مواقع حساسة في يافا وحققت أهدافها. ونتيجة تجدد القتال على جبهة تل أبيب طهران، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة البحرية.
1: بينما تتجه الأمور إلى تهدئة على جبهة تل أبيب طهران، أكد مصدر إسرائيلي للقناة 14 أن العمليات العسكرية مستمرة ضد حزب الله في لبنان.
0: وفي السياق، استمر التصعيد جنوبا إذ شن الطيران الحربي سلسلة غارات طالت عددا من القرى والبلدات الجنوبية، فيما حلق الطيران الحربي على مستوى منخفض في أجواء الضاحية. أما حزب الله فأعلن استهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الحدودية خشية تسلل مسيرات. حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن الغارات التي استهدفت عصر اليوم بلدات المرشوك والبرج الشمالي والسماعي وخربة الدوير والخرائب، حيث سقط شهيد وأربعة جرحى. كما استهدف الطيران الحربي اليوم بلدات الشرقي وكفر تبنيت وميفة دون والمالي وصفد البطيخ والمنصوري وتبنين وياطر. وخلال ساعات الفجر استهدف الطيران المعادي بشكل مكثف الريحان وسجد وجبل صافي وكفر فيلا وعين كونا والسكسكي. كذلك استهدف أماكن مأهولة في بلدتي زفتة والمرواني، وأفيد عن سقوط 4 شهداء في زفتة وشهيدين في المرواني وعدد من الجرحى. أما الطيران المسير فقد استهدف عصر اليوم شوكين وعرب صليم، كما استهدف حبوش والحنية، وأفيد عن وقوع إصابات. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا، وقد طاول القطراني وكفر تبنيت وميفدون وجبشيل وكفر سير وشوكين ونبطي الفوق. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بيت يحون وصف البطيخ والغندوري وفرون وصريفة وياطر والمنصوري ووادي الحجير، التي تعرضت أيضا لرشقات رشاشة. وفي بلدة خربة سليم عثر اليوم على سيارة مفقودين من بلدة الصوان رجل وزوجته جثتين بعد أيام من انقطاع الاتصال بهما. إلى ذلك تمكن فريق من كشافة الرسالة الإسلامية بالتنسيق مع الجيش اللبناني من سحب جثث شهداء جراء الغارة التي استهدفت منطقة المرج في بلدة صريف.

0: كما تمكن فريق آخر من كشافة الرسالة الإسلامية من سحب جثة شهيد جراء الغارة أمس على بلدة أزرارية. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة بيت يحون وفي بلدة رشاف وفي الناقورة وأطراف الطيري ويحمر الشكير بصليات صاروخية. كما أعلن عن استهداف آلية اتصالات وأربع آليات لوجستية لنقل الذخائر مع آلية هامر عند أطراف يحمر الشكير بمحلقات أبابيل الانقضاضية. كذلك استهدف مربد مدفعية مستحدث في بلدة العديسي بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: بينما كان لبنان يترقب نتائج التصعيد الإقليمي وانعكاساته على أمنه واستقراره، جال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة مستعرضا نتائج جولات المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية.
2: فمن بعبدة أوضح عيسى بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن ما حصل بالأمس أي ضربة الضاحية رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. وقال في المفاوضات وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها حيث انكسر الجليد وسنستمر في مساعدة لبنان للخروج من أزمته، مؤكدا أن الرئيس ترامب يولي لبنان أهمية كبرى. ومن عين التين أوضح عيسى أنه وضع الرئيس نبيه بري في إطار ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن، مؤكدا أن إسرائيل لن تستهدف الضاحية إذا أوقف حزب الله هجماته. وإذ شدد عيسى على أن كل ما يحصل في المفاوضات يصب في صالح لبنان واللبنانيين، لفت إلى أنه بشأن قبول حزب الله وقف إطلاق النار فالرئيس بري أعطاني الرد.
3: حزب الله بيضرب إسرائيل لح تضرب، ما أنتوا قلوا لحزب الله إنه ما يضرب إسرائيل بتوقف الضرب. نحن معنا خبر شو عم بيصير بالجنوب، وكل اللي بدنا إياه نحن إنه كل هالشي يوقف. لازم كل واحد يعرف شو لازم يعمل، ولازم تعرفوا إنه نحن عم نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناته إنه نحن بهمنا أمر لبنان وبهمنا إنه لبنان يرجع مستقل. بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر، كل شيء عم بيصير بواشنطن لصالح لبنان.
1: وفي السرايا الحكومية التقى عيسى الرئيس نواف سلام وجرى البحث في خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان، كما التحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة في واشنطن. الرئيس سلام جدد أمام عيسى التأكيد على ألا أحد يفاوض عن لبنان سوى الدولة اللبنانية.
4: خاص راديو راما ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي، أهلا بك.
5: أهلا فيك بمستمعي صوت كل لبنان.
4: اليوم جال السفير الأمريكي على المسؤولين اللبنانيين مؤكدا أن وقف إطلاق النار يعتمد على حزب الله، هل تتوقع أن تستمر وتيرة الضربات على الضاحية الجنوبية في المرحلة المقبلة؟
5: صحيح أنها كانت ضربات عسكرية من صواريخ باليستية ومسيرات، ولكن بالمفهوم الدبلوماسي والسياسي والقراءة والمتابعة كانت رسائل سياسية واضحة من قبل إسرائيل لإيران ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإيران. وكذلك إيران أرادت أن تقول لحزب الله أنها وقفت بالعهد. والسؤال لماذا إيران لم تطلق صاروخا واحدا على داخل إسرائيل وقد احتل الجنوب برمته؟ فعلى هذه الخلفية ما حصل كان رسائل. المعلومات التي استقيتها من كبار المسؤولين ومنهم من هو مرتبط بالإدارة الأمريكية بأن السفير الأمريكي وضع الأمور في نصابها، السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، عندما التقى الرؤساء الثلاثة والأهم اللقاء برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث وجه تحذيرا واضحا بما معناه على حزب الله أن لا يطلق صواريخ على شمال إسرائيل، وبالتالي ذلك سيترك له هامشا واسعا أي لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، دون إغفال أن الضربة على الضاحية كانت بقرار أمريكي موافقة أمريكية من الرئيس ترامب، والعمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل في الساعات الماضية كانت بموافقة أمريكية. فعلى هذه الخلفية تبلغ الرئيس بري الرسالة الأمريكية من السفير عيسى، وقد قالها بوضوح أن كل ما جرى هو رسائل تحذيرية، لكن العملية بغض النظر عما حصل ستتواصل من قبل إسرائيل في الجنوب، وستبقى العين على النبطية لما لها من رمزية ودلالة وعندها يبنى على الشيء مقتضى.
4: نعم، وفي ضوء التصعيد الإيراني الإسرائيلي ما مصير المفاوضات الجارية في ظل الأوضاع المتزعزعة التي تشهدها المنطقة؟
5: هي لفرض الشروط. دائما عندما تفرض الشروط عندما يكون هناك مفاوضات يكون هناك تصعيد عسكري، لذلك التصعيد العسكري له صلة مباشرة بالمفاوضات. لكن لا ننسى أن كل ما حصل له ارتباط واحد ووثيق، ألا وهو أن إيران كانت مستاءة جدا من المفاوضات المباشرة، وبالتالي تريد الإمساك بالورقة اللبنانية. على هذه الخلفية هاجمت رئيس الجمهورية العماد الزفعون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ولم تستفيض وصول هذه المفاوضات إلى نقطة متقدمة. لذلك الحرب كانت على خلفية الموقف الإيراني من المفاوضات والحملات التي تولت من وزير الخارجية عباس عرقبي وصولا إلى قادة حزب الله. لذلك أن إيران واضحة جدا في موقفها، لا تريد المفاوضات على الإطلاق، تريد الإمساك بالورقة اللبنانية كما كانت الحال أيام السلطة الفلسطينية وصولا إلى حافظ وبشار الأسد وكل دول الممانعة قاطبة.
4: الكاتب والمحلل السياسي وجد العريدي، شكرا لك.
5: شكرا لك.
2: في بابدا، سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية أجرها الرئيس جوزيف عون، فاستقبل السفير الفلسطيني في لبنان محمد الأسعد مثمنا المواقف الفلسطينية الداعمة للبنان، ومؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الملفات المشتركة. رئيس الجمهورية عرض التطورات الراهنة مع النائب فراس حمدان الذي رأى أن استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم لا تكون إلا عبر قيام دولة عادلة وقادرة تفرض القانون على الجميع. عون التقى وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا عبد المنعم المشاط، التي أكدت أن وجود الإسكوا في بيروت يعكس عمق العلاقة مع لبنان.
6: وجود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الإسكوا في بيروت على مدار عقود يعكس عمق هذه العلاقة، ويعد تعبيرا عن شراكة راسخة، ويجسد الإيمان بالدور الذي يطلع به لبنان بوصفه منصة عربية منفتحة للفكر والحوار والعمل الإقليمي. وقد أعربت لسيد الرئيس أيضا عن التزام الإسكوا بمواصلة كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتقوية المؤسسات والمضي قدما في دعم الجهود الحالية لدفع بالمسارات التعافي والإصلاح والتنمية. وأكدت له أيضا استعدادنا لمواصلة تقديم الدعم الفني والمعرفي للدولة اللبنانية.
1: ماليا، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل أولوية وطنية منذ توليه مسؤولياته، مشددا في خلال استقباله المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دولاجوجي على أن الإصلاحات تنفذ أولا من أجل مصلحة اللبنانيين واستعادة الثقة بالدولة والاقتصاد، وليس فقط استجابة لمطالب المجتمع الدولي. كما أشار إلى أن الحرب فرض تحديات إضافية وأدت إلى إبطاء مسار الإصلاح، إلا أن الدولة ماضية في استكماله.
2: دولا جوجي زار السرايا الحكومية حيث التقى الرئيس نواف سلام الذي شدد على أن هدف لبنان لم يتغير، وهو الوصول بأسرع وقت إلى الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي. واعتبر سلام أن ذلك لا يشكل هدفا بحد ذاته، بل إنه مدخل ضروري لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وفتح الطريق أمامه إلى مصادر تمويل دولية هو بأمس الحاجة إليها.
1: وفي السرايا الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، مشيرا إلى أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي تسبب بموجة نزوح جديدة، في حين بلغت مراكز الإيواء القدرة الاستيعابية القصوى. وزير الإعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع.
7: أشار دولة الرئيس إلى مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته، لسيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح، كما عرض دولة الرئيس الاتصالات السياسية التي يجريها لبنان. بدوره كل وزير عرض حاجات وزارته، كما طلب دولة الرئيس من معالي وزير الدفاع الوطني استعراض التطورات العسكرية، فعرض معالي الوزير الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية، توقف أيضا عن الاعتداءات على طاقم اليونيفيل وعناصره وأيضا الجيش اللبناني والقوى العسكرية.
2: في عين التين، وضع وفد من ممثلي الطوائف اللبنانية الرئيس نبيه بري نسخة من بيان القمة الروحية التي انعقدت الأسبوع الماضي بدعوة من شيخ حقل الموحدين الدروز سامي أبي المنى، الذي قال إن البلاد تحتاجنا جميعا وكلا من موقعه السياسي والأمني والروحي.
8: تداولنا بمضمون البيان الذي يشدد على الوحدة الوطنية وعلى تحصين السلم الأهلي، وتمنينا أن تكون يدنا بيد المسؤولين لمحاولة إنقاذ البلاد، وإذا اجتمعنا وإذا تضافرت جهودنا نخفف من المحنة ونستطيع أن ننقذ البلد، كما نناشد الدول المعنية أن تجتمع وأن تكون كلمتها من أجل مساعدة لبنان على استعادة عافيته. وضعنا هو أيضا بالأجواء وهو مستعد لأي حوار ومنفتح دائما على الحلول.
1: تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والشهادة الفنية بفروعها الأربعة للعام 2026.
2: واليوم عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا طارئا بحضور وزير الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع وغياب وزيرة التربية التي اعتذرت بداعي السفر لمقاربة الامتحانات الرسمية من الوجهة الأمنية وضمانة السلامة العامة للطلاب أثناء انتقالهم إلى مراكز الامتحانات. رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد أسفاء لضمانات لسلامة الطلاب والأساتذة.
9: كان معالي وزير الدفاع حاضر وفي وفد معه وفي وفد لوزارة الداخلية. سمعنا منه كانت الأسئلة موجهة للوزارتين لنشوف قد الجهوزية للوزارتين أنه يعملوا هذه الامتحانات. طلع بالآخر أنه المشكلة لا ضمانة ولا جهوزية بالآخر. للأسف الجملة اللي بتختصر كل شيء واللي سمعناها أنه لا يوجد ضمانة وما عادوا ما بنقدر نعمل ضمانة. وهذا الإجراء للي بيصير لما بيزبط أمنيا ما حيزبط تربويا.
1: وفي السياق نفذ عدد من طلاب الثانويات في طرابلس اعتصاما أمام المنطقة التربوية احتجاجا على قرارات وزيرة التربية المتعلقة بالشهادة الرسمية والامتحانات، مطالبين بإنصافهم وحسم القرار بين إجراء الامتحانات أو تأجيلها أو تعديلها.
2: في جديد انتشار فيروس إيبولا، أكد مدير منظمة الصحة العالمية وصول إيبولا إلى أوغندا ثاني بلد متضرر بالوباء بعد الكونغو الديمقراطية في القارة الإفريقية.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
2: يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة خصوصا خلال الفترة الصباحية.
1: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: بطلب من ترامب جولة التصعيد الإسرائيلية الإيرانية توقفت، لبنان ليس جزءا من التهدئة، استمرار التصعيد جنوبا غارات إسرائيلية على البلدات الحدودية، وحزب الله يستهدف تجمعات عسكرية في الداخل اللبناني، السفير الأمريكي جال على الرؤساء الثلاثة، المفاوضات تصب في مصلحة لبنان، سلام لا أحد يفاوض عن لبنان سوى الدولة، لاجيجي التقاعون وسلام تأكيد على أولوية الإصلاحات المالية، مصير الامتحانات الرسمية بين تعنت الوزيرة وغياب ضمانات السلامة، يعقوبيان تتقدم بمشروع قانون معجل لإلغائها. وكان في راديو راما أيضا صفحة الأحوال الجوية وخاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، أكون معكم فيها لهذا اليوم أنا نغم كباس
6: وأنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين:
5: قصف متبادل بين إسرائيل وإيران،
6: الناتو يطلق مناورات رامشتاين فلاج 2026 الجوية بمشاركة 19 دولة قرب حدود روسيا،
5: مفوضية اللاجئين ترحب بجهود دمشق في معالجة ملف مكتومي القيد من أكراد سوريا.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: ونبدأ الحلقة بالملف الإيراني. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات استهدفت أهدافا عسكرية تابعة لإيران في مناطق غرب ووسط البلاد دون أن يحدد طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناجمة عن الهجمات.
5: وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت عدة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بحق الدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. لمناقشة تداعيات هذا التصعيد ينضم إلينا عبر زوم مدير مركز القادة لدراسات الشرق الأوسط وإيران الدكتور هشام البقلي. أهلا بك دكتور هشام معنا في برنامج بلا قيود. أهلا بك. يعني نعلم بأن هناك مفاوضات أمريكية إيرانية، هدنة كانت هشة بالأساس، والآن إسرائيل تقصف جنوب لبنان بطريقة وحشية تستدعي ردا إيرانيا وردة فعل من إيران بقصف إسرائيل وعودة الآن التصعيد بين تل أبيب وطهران. كيف ترى مجريات الأحداث؟ هل نحن نتجه بالفعل لحرب بين إسرائيل وإيران مفتوحة؟
7: يعني أولا مسألة المفاوضات التي كانت ما بين واشنطن وطهران هي لم تكن مفاوضات بالمعنى المعروف، ولكنها كانت عملية تبادل رسائل عن طريق الوسطاء، خاصة الوسيط الباكستاني الذي كان يقود هذه المرحلة من الرسائل المتبادلة، ولكنها لم تكن مرحلة تفاوض بالمعنى الدبلوماسي والسياسي المعروف والجلوس على طاولة التفاوض ما بين طرفي الصراع. الأمر الثاني فيما يخص إسرائيل، كان هناك محاولة أمريكية إسرائيلية لتحييد الطرف اللبناني بشكل كبير جدا، وأن تكون لبنان يعني منعزلة عن الصراع الإيراني بشكل كبير، وأن يكون هناك اتفاق ما بين واشنطن وبين طهران تكون لبنان خارج هذا الاتفاق، وأن تكون الحكومة اللبنانية أو تقوم الحكومة اللبنانية باتفاق منفصل بشكل كامل مع الطرف الإسرائيلي، وهذا الأمر كانت ترفضه طهران بشكل واضح خلال الفترة الماضية، ولكن يعني طهران حاولت خلال الفترة الماضية التأكيد على أن الجبهات، أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كافة الجبهات على رأسها الجبهة اللبنانية، وكان هناك لهجة تصعيد دبلوماسي وسياسي من قبل طهران في هذا الإطار، لكن يعني لم يستمع أحد إلى هذا الصوت الإيراني، مما اضطر إيران إلى تغيير السياسة من الضغط الدبلوماسي والسياسي إلى التواجد في الميدان وأن تقوم بالرد على استهداف إسرائيل للبنان. وأعتقد أن هذه المرة الأولى أن تتدخل إيران بهذا الشكل يعني لصالح لبنان أو لحماية حزب الله في لبنان بشكل أكثر وضوحا، وأن توقف الهجمات الإسرائيلية من خلال توجيه ضربات إيرانية إلى إسرائيل. السؤال الآخر، هل نحن أمام حرب مفتوحة ما بين الطرفين؟ حتى الآن هناك تصعيد، ولكنه ما زال تصعيدا منضبط من قبل الطرفين الإيراني والإسرائيلي معا. ولكن دائما التصعيد المنضبط من الممكن أن يحدث له أو يكون له أخطاء تجعل هذا التصعيد غير منضبط وندخل في مرحلة الحرب المفتوحة، خاصة إذا أخطأ أحد الطرفين في استهداف بعض المواقع الهامة لكل طرف. يعني إذا قامت إسرائيل باستهداف منشآت الطاقة على سبيل المثال في إيران، هذا الأمر قد يجر ليس فقط إسرائيل إلى الحرب المفتوحة مع إيران ولكن المنطقة بالكامل، لأن هناك تهديدات إيرانية باستهداف منشآت الطاقة في الدول العربية والخليجية وبالتالي أيضا استهدافها في إسرائيل، وهنا ندخل في مرحلة مختلفة تماما في إذا حدث هذا الاستهداف. لكن عملية الضبط ستتوقف على مدى التدخل الأمريكي في هذا الأمر للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من التصريحات الأمريكية برفض الضربة وما إلى ذلك، ولكن بكل تأكيد هناك تنسيق ما بين تل أبيب وواشنطن في هذه المرحلة وفي هذه الحرب. لا يمكن أن يكون الأمر بلا تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تتواجد قوتها في المنطقة وعلى هبة الاستعداد للتدخل في هذه الحرب. التحرك الأمريكي هو من سيحسم ما ستقول إليه، ما سيقول إليه هذا التصعيد، إما استمرار التصعيد لفترة أطول وقد تمتد إلى حرب مفتوحة، أو تتوقف الضربات العسكرية ما بين الطرفين، ونعود مرة أخرى إلى فكرة تبادل الرسائل كما يرغب الرئيس الأمريكي ترامب. هذا ما سنراه في قد يكون خلال الساعات القادمة، لأنه بالتأكيد سيكون هناك ردة فعل أمريكية خلال الساعات القادمة على الرد الإسرائيلي تحديدا على إيران. وأنا أتوقع بشكل مباشر أن الرئيس الأمريكي سيطلب من كافة الأطراف إيقاف الضربات فورا والعودة إلى طاولة التفاوض، ويبدو أن الرئيس الأمريكي يرغب بشكل أو بآخر إلى الوصول إلى اتفاق، حتى وإن كان اتفاق سيكون مؤقت ولن يكون اتفاق يعني شامل مع إيران، هو فقط مجرد كما نقول اتفاق إطاري، وأعتقد أن هذا الاتفاق الإطاري أيضا قد لا يدوم.
6: نعم. طيب دكتور هشام، أنصار الله أعلنت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، يعني ما تأثير أي تدخل يمني أو عراقي على مجريات الأحداث؟
7: يعني أعتقد الأطراف كما نسميهم وكلاء إيران أو الأزرع الإيرانية في المنطقة سواء في العراق أو في اليمن، إذا تحركت بالشكل القوي سيكون الأمر يعني أو سيدع الأمر أمام تصعيد شامل في المنطقة، لأنه بالطبع إذا قامت إسرائيل بتوجيه ضربات إلى الحوثي وهي توجه ضربات إلى لبنان وأيضا ضربات أخرى إلى الحشد الشعبي في العراق وضربات إلى إيران، هنا ستكون الساحة مفتوحة لكافة السيناريوهات. وهنا السيناريو الأول ما تحدث عنه أنصار الحوثي بمنع الملاحة في البحر الأحمر على إسرائيل، قد يتطور الأمر سريعا إلى إغلاق باب المندب أو إحداث يعني مشكلات أمنية تعرقل حركة الملاحة.
5: يعني يمكن أن يتم إغلاق المضيقين يا دكتور، هرمز والمندب، بهذه الحالة طيب إذا تم فعلا الإغلاق كيف سيتأثر الاقتصاد الإسرائيلي وأيضا العالمي؟ يعني المنطقة ستتأثر وليس دولة واحدة،
7: العالم كله سيتأثر إذا تم إغلاق مضيق باب المندب أكثر من مما حدث أيضا في مضيق هرمز. أسعار الطاقة سترتفع بشكل كبير جدا، ولكن أعتقد أن الطرف الإيراني لن يقدم على هذه الخطوة إلا إذا شعر بحالة من التصعيد المفتوح في هذه الحرب، وأن يعني حالة الانضباط قد انتهت وأصبحنا في حرب مفتوحة. إذا حدث هذا الأمر ستكون ورقة ضغط قوية جدا في يد طهران بإغلاق مضيق باب المندب، خاصة وأن الآراء الدولية أو دول العالم لا تريد الاشتراك في حرب ضد إيران، وهذه النقطة جعلت إيران تشعر بأن لديها يعني يد طولة في التعامل أو في ممارسة مزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم يساعد إيران في هذه النقطة. لأننا عندما ننظر إلى ما حدث في مضيق هرمز، عندما طلب الرئيس الأمريكي من الدول الناتو أن تتدخل في فتح مضيق هرمز ويعني طلب من أكثر من دولة هذا الأمر، كان الرد أن هذه الحرب ليست حربنا ولا نريد التدخل في حرب عسكرية، فبالتالي شعرت إيران في هذه اللحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في هذا الأمر، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تأخذ خطوات عسكرية أيضا في مسألة مضيق هرمز، فبالتالي يعني هذه ورقة ضغط شديدة القوة في يد إيران قد تستخدمها وهي تلوح بها. حتى الآن هناك تلويح بهذه الورقة بشكل قوي ولا نستبعد عن إيران، يعني هناك من كان يستبعد منذ البداية أن تغلق إيران مضيق هرمز، ولكن بالفعل أغلقته وما زال حتى الآن تحت السيطرة الإيرانية، بل أصبح ورقة ضغط استراتيجي كبير في يد إيران، بل أيضا أصبح الأمر أبعد من ذلك أنه أصبح نقطة أساسية في عمليات التفاوض الآن. يعني إذا نظرنا للبنود المسربة عن الورقة التفاوضية ما بين واشنطن وطهران، سنجد فتح المضيق مقابل رفع الحصار مع الإفراج عن أموال إيرانية، ثم الجلوس على طاولة التفاوض للملفات التي بدأت يعني التي بدأت الحرب من الأساس عليها. فبالتالي مضيق هرمز حقق نتائج إيجابية كثيرة للطرف الإيراني وجعله في موقف تفاوضي أكثر قوة. إذا ضفنا إليه مضيق باب المندب سيكون الأمر مختلف بشكل كبير جدا لصالح الطرف الإيراني، الذي سيؤثر على كافة المستويات في العالم، وارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل كبير أيضا على الداخل الأمريكي، ورقة ضغط شديدة في يد إيران، وهي تعرف ذلك جيدا أن هناك فرق كبير جدا ما بين ما يمارس من ضغوط اقتصادية على المواطن الأمريكي وما يمارس من ضغوط اقتصادية على المواطن الإيراني. يجب أن نفرق بين الأمرين. المواطن الأمريكي هو مواطن لديه قدر عالي من الرفاهية، لا يستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية في حرب هناك انقسام عليها، وهو يرى أن ليس له لا ناقة ولا جمل من الحرب ضد إيران، وأن إسرائيل هي من دفعته إلى هذا الأمر، فهو يريد مستوى معيشي معين، يريد رفاهية اقتصادية. بعكس المواطن الإيراني الذي اعتاد على الضغوط الاقتصادية، اعتاد على الحصار الاقتصادي على مدار سنوات طويلة، فبالتالي يستطيع أن يتحمل الضغوط الاقتصادية أكثر من المواطن الأمريكي، ولا يمارس ضغوطا سياسية على النظام الحاكم مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. بجانب شكل الحرب بالنسبة لوجهة النظر الأمريكية في السياسة الداخلية ووجهة النظر في السياسة الإيرانية، في السياسة الإيرانية هناك معتقدات عقائدية أن هذه الحرب هي حرب يعني تحمل في بعض من طياتها أيديولوجية دينية، وأما الطرف الأمريكي لا يرى هذا الأمر، أو المواطن الأمريكي والسياسي الأمريكي لا يرى هذا الأمر، يرى أن هذه الحرب يعني ما كان يجب على الولايات المتحدة أن تدخلها، ما كان يجب أن تستمع إلى الصوت الإسرائيلي بهذا الشكل قبل دخول هذه الحرب. يرى أنه مرت عليها أيام طويلة جدا ولم تحقق حتى الآن أي من نتائجها، بل أثرت على علاقات واشنطن بدول الاتحاد الأوروبي، وأيضا هناك تأثير سيطرأ على العلاقات الأمريكية بالدول العربية والدول الخليجية بعد انتهاء هذه الحرب، حيثما ينتهي هذا الملف. كيف سينتهي؟ هل باتفاق مع إيران؟ هل هذا الاتفاق سيكون مرضي لدول المنطقة أم لا؟ كل هذه الأمور تأثرت بها السياسة الأمريكية نتيجة هذه الحرب. لذا ما زالت إيران لديها أوراق ضغط شديدة جدا على الطرف الأمريكي في هذه الحرب.
6: نعم، فيما يخص موقف الرئيس الأمريكي ترامب، يعني قال أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاق، يعني ما إمكانية استمرار تبادل الضربات بين تل أبيب وطهران دون تدخل أمريكي؟
7: يعني اولا تصريحات الرئيس الامريكي ترامب دائما ما يكون بها نوع من يعني ولديه نوع من الغرور اكثر من ان تكون تصريحات حقيقيه على ارض الواقع. يعني مساله انه هو صاحب القرار ومتخذ القرار، فلماذا دخل الحرب من البدايه؟ يعني كان واضح للجميع، واضح للسياسه الامريكيه، ان نتنياهو من دفعه الى هذه الحرب، وهو لم يكن صاحب القرار في هذه الحرب من البدايه. حتى تصريحاته على المستوى السياسي والمستوى العسكري خلال الفترة الماضية بها تضارب كبير جدا. في الصباح يقول تصريح، ثم المساء قد يغير التصريح، وأحيانا في نفس الوقت يقوم بتغيير تصريحاته. فأنا لا أعول كثيرا على مسألة تصريحات الرئيس الأمريكي،
5: يعني هو لا يستطيع إنهاء الحرب،
7: لا يستطيع إنهاء الحرب نهائيا. هذا الأمر كم مرة تحدث الرئيس، يعني هناك تغريدة كانت على يعني تغرد بها الرئيس الأمريكي وقال أنه تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار ما بين حزب الله وبين إسرائيل قبل أيام، وما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك. فإذن هو لا يستطيع حتى إيقاف إسرائيل عن ضرباتها في لبنان، ثم يغير كلامه مرة أخرى. في حرب الاثنى عشر يوما اذا تذكرناه، وقال ان اسرائيل قامت بالضربات دون التنسيق مع الولايات المتحده الامريكيه، ثم تدخلت واشنطن بعد ذلك في تلك الضربات. فبالتالي مساله ايقاف الحرب امر من الصعب ان تقبل به اسرائيل الا اذا كان هناك حاله من الاستسلام الكامل من قبل ايران، او على الاقل الموافقه على تفكيك البرنامج النووي الايراني وليس ايقاف التقصيب او تعليق التقصيب. طبعا اليورانيوم المخصب يعني امر ترغب فيه الولايات المتحده الامريكيه اكثر من اسرائيل، له رمزيه بالنسبه لترامب في هذا التوقيت، وله رمزيه ايضا بالنسبه لطهران. الصواريخ البالستيه امر في غايه الاهميه بالنسبه للطرف الاسرائيلي، يمكن اكثر من الملف النووي الذي من الممكن ان نصل الى اتفاق فيه، خاصه وان هذه الصواريخ تصل الى عمق تل ابيب، وهنا ترى اسرائيل ان هناك تهديد مباشر للأمن الإسرائيلي بهذا المدى الصاروخي الكبير لدى إيران. الأمر الأخير هو بكل تأكيد الأزرع وكلاء إيران في المنطقة. كل هذه الأمور تراها إسرائيل تهديدات، وفي نفس التوقيت الرئيس الأمريكي يركز في مسألة الاتفاق أو في المراحل الأولى من الاتفاق على إيقاف الحرب وفتح مضيق هرمز ثم الانتقال إلى مفاوضات نووية. وتعرف إسرائيل جيدا مدى قدرة إيران على التفاوض لفترة طويلة جدا، وهنا نتحدث فقط عن الملف النووي، فما بالك بباقي الملفات فيما يخص الصواريخ الباليستية وغيرها. وبالتالي إذا تم الإفراج عن الأموال الإيرانية كمرحلة أولى في الاتفاق الإطاري، تستطيع إيران أن تطور من قدرتها العسكرية والمنظومة الدفاعية ومنظومة الصواريخ الباليستية، ولا يتم الوصول إلى اتفاق وتظل إيران تهديدا مباشرا للطرف الإسرائيلي.
5: وهنا دعني أذكر ما قاله المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، قال بأنه أيام إسرائيل معدودة. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التصريح واقعيا، وإن تركت إسرائيل لوحدها بدون تدخل أمريكي كيف يمكن أن تدافع عن نفسها أو تصمد أمام الضربات الإيرانية؟
7: يعني مع استبعاد بكل تأكيد أن تترك الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل وحدها، يعني لكن إسرائيل إذا تركت وحدها مع حماس لانتهت إسرائيل، لكن إسرائيل في كل الأحوال يعني يدافع عنها الولايات المتحدة الأمريكية، تمدها بالأسلحة المتطورة، تساعدها بالطائرات التزود بالوقود وغيرها، من بجانب التعاون الاستخباراتي وإلى آخره. فإذا تركت إسرائيل وحدها تستطيع دول متعددة في المنطقة وليس فقط إيران أن تقضي عليها، لن نقول في أيام، لأن إسرائيل بكل تأكيد لديها قدرات عسكرية، ولكنها لن تستطيع الصمود لفترة طويلة. المنظومة الدفاعية الإسرائيلية وحدها، يعني لنا أن نتخيل أن الصواريخ الإيرانية تخرج من طهران يقابلها عدد كبير جدا من منظومات الصواريخ في المنطقة، سواء التابعة للولايات المتحدة الأمريكية أو التابعة للدول العربية، قبل الوصول إلى الثلاث مراحل من منظومة الدفاعية الإسرائيلية انتهاء بالقبة الحديدية، ومع ذلك تصل هذه الصواريخ إلى داخل إسرائيل. فبالتالي إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا الأمر قد يحدث، إذا أو وضعنا فرضية جدلية أن إسرائيل تركت وحدها لإيران، لا، الأمر قد ينتهي وليس في أيام معدودة، ولكن سينتهي بخسارة فادحة للطرف الإسرائيلي بشكل كبير جدا إذا لم تتدخل واشنطن بأي شكل من الأشكال، ولكن هذا بكل تأكيد مستبعد.
5: نعم، يعني يمكن أن ينفذ ترامب تهديده بإنزال قوات خاصة في إيران؟
7: لا أعتقد هذا الأمر مستبعد تماما في هذا التوقيت. يعني الخسائر التي هناك خسائر أمريكية كبيرة حدثت خلال الفترة الماضية، وأكبر مثال على ذلك محاولة إنقاذ الطيار الأمريكي تكبدت فيها الولايات المتحدة الأمريكية خسائر، وهذه كانت عملية واحدة لإنقاذ الطيار الأمريكي، فما بالك بعملية إنزال بري داخل إيران أي مكان شكلها وأي مكان قوتها. الأمر سيكون صعب للغاية، الطبيعة الجغرافية لإيران مختلفة تماما عن دول أخرى، المواجهة البرية مع إيران ستكبد أمريكا خسائر كبيرة، سيخسر معها الرئيس الأمريكي سياسيا بشكل كبير جدا، سيكون هناك انتقادات لازعة له بشكل كبير إذا كان هناك خسائر في الأرواح، خسائر في المعدات، هذا ما يوجه له الآن بعد في هذه الحرب. يعني رغم أنه لم يقم بعمليات إنزال بري في إيران، ولكن هناك خسائر حدثت في المعدات وفي الأرواح، وبالتالي يواجه انتقادات لازعة في الداخل الأمريكي جراء ذلك، فهو لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الخطوة بشكل واضح، يعني لأن الخسائر ستكون كبيرة على الطرف الأمريكي، ولا يستطيع المجازفة بهذا الأمر، لأن هذا الأمر أيضا سيساعد إيران على تبني سردية أكثر انتصارا. من الممكن أن يقع هناك جنود في الأسر لدى إيران، وتسبب هذا الأمر في مشكلة كبيرة للطرف الأمريكي، يعني الحصول على معدات أمريكية، أو أن إيران تحصل على معدات أمريكية من عمليات الإنزال وغيرها، كل هذه الأمور ستؤثر سلبا على الطرف الأمريكي. فبالتالي أعتقد أن ترامب لن يجازف بمثل هذه الأمور، قد يقوم بضربات عسكرية مثل ما قام في السابق، يستهدف منشآت الطاقة، وهذا يعني أقصى شيء من الممكن أن يفعله أو ينفذ هذا التهديد الذي هدد به فترات طويلة. لكن الإنزال البري أعتقد أنه أمر مستبعد تماما، إلا إذا كان هناك حشد دولي سيساعده في الحرب مع إيران بحجة فتح مضيق هرمز أو غيرها، لكن وحده أو القوات الأمريكية وحدها تقوم بهذا العمل، فهو أمر مستبعد تماما.
6: بالإضافة إلى الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات النصفية قريبا، يعني كل هذه الأمور تمنعه من التدخل. مدير مركز القادة لدراسات الشرق الأوسط وإيران الدكتور هشام البقلي، شكرا جزيلا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى ملفنا التالي، حيث أعلن حلف الناتو عن إطلاق مناورات القوات الجوية رامشتاين فلاغ 2026 التي تستمر لعدة أيام بمشاركة 19 دولة، وتجري مراحلها الأساسية والرئيسية في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد وإسبانيا.
6: وتعد هذه المناورات الأكبر من نوعها هذا العام، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات الجوية للحلفاء وتطوير القدرة على تنفيذ عمليات مشتركة في بيئة عالية الخطورة، بما في ذلك الطيران المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشأن الروسي والأوروبي والأستاذ في قسم التاريخ بالجامعة اللبنانية الدكتور زياد منصور. بعد الترحيب بحضرتك دكتور زياد، يعني نبدأ من بدء حلف شمال الأطلسي مناورات جوية واسعة النطاق بالقرب من حدود روسيا، يعني هل ستصبح هذه المناورات الجوية الواسعة النطاق للحلف حافزا لمزيد من التصعيد؟
8: دون أدنى شك، فإن مناورات حلف شمال الأطلسي الناتو، المناورات الجوية، هذه المناورات الواسعة النطاق هي حافز للمزيد من التصعيد ومحاولة جادة ودؤوبة لاستدراج الموقع والموقف الروسي إلى مزيد من التصعيد الذي سيقابله. من المعروف أن روسيا قلقة جدا من محاولات الناتو التوسع باتجاه أراضيها، وعلى هذا الأساس تم شن العملية العسكرية الخاصة التي حددت الأهداف الواضحة لها بمنع تمدد الناتو إلى الحدود الروسية. والآن ترانا أمام تطور خطير يكمن في المزيد من الإجراءات التصعيدية، من بينها تزويد الطرف الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى وتقديم المساعدات اللوجستية والفنية والصور الفضائية لتحقيق بعض الأهداف وتدمير بعض البنى التحتية النفطية وغير النفطية، بما فيها استدراج أماكن رمزية بالنسبة لروسيا مثل العاصمة الثانية سان بيتربورغ، وتوجيه رسائل سياسية بعيدة المدى. أما الأمر فيكمن من وجهة نظري بأن هذا الطرف الأوروبي، وتحديدا الصقور في ألمانيا وفي فرنسا وفي بريطانيا، يهدف بشكل أو بآخر إلى إبراز دوره كلاعب أساسي في أي مفاوضات جارية أو قد تجري في المستقبل لوقف هذا النزيف في مواجهة الرؤية الأمريكية لحل النزاع الأوكراني الروسي، وهو ما سبق أن أكد عليه الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى سان بيتربورغ. لقد طرح الرئيس بوتين خطوات وخريطة خارطة واضحة لإيجاد حل لهذه الأزمة، لكن في المقابل تحاول هذه الدول الداعمة الأساسية لأوكرانيا تحاول أن تجد لنفسها موطئ قدم في أي مفاوضات جارية في المستقبل، باعتبار أنها تعتبر أن هذا النزاع يجري على الأرض الأوروبية، وبالتالي يجب أن يكون لها دور ما. وأخطر ما في الدور الذي يطرحه الناتو هو محاولة نشر قوات عسكرية فرنسية وبريطانية في مدن كأوديسا وغيرها من المدن، وبالتالي تحت حجة أن تكون هذه القوى قوات فصل ومراقبة لوقف إطلاق النار، الأمر الذي لن يقبل به ولا بأي شكل من الأشكال الطرف الروسي. إذن هذه المناورات هي استدراج عروض إذا صح التعبير، لكن على المستوى السياسي رغم ما تحمله من رسائل ومكامن خطيرة جدا قد تساهم في تصعيد النزاع، باعتبار أن روسيا لم تقف موقفا يعني محايدا أو متفرجا على ما يجري من مناورات، وأمام روسيا الكثير من الخيارات والأوراق، من بينها نشر منظومات أريشنيك في بيلاروسيا، تفعيل خطط دفاعية مع الجيش البيلاروسي وخطوات أخرى مختلفة قد تؤدي إلى لجم هذا التصعيد، بالإضافة إلى كل المحاولات التي قامت وتقوم بها الدول الأوروبية من خلال إرسال مسيرات، كان أخيرها المسيرات نحو رومانيا، ومحاولة اتهام الجانب الروسي بذلك، أيضا المسيرات المجهولة الهوية التي تنطلق من قواعد غير معروفة ويتضح لاحقا أن هويتها هي هوية أوكرانية ومدعومة بخطط وخرائط ومسودة بتقنيات غربية، وكل ذلك بهدف تصعيد هذا الصراع.
5: يعني كما تعلم روسيا سجلت في السنوات الأخيرة نشاطا غير مسبوق لحلف الناتو بالقرب من حدودها الغربية، كيف تخطط موسكو برأيك للرد على هذه المناورات بالقرب من حدودها؟
8: هناك سلسلة من الخطوات أظهرتها روسيا في السنوات الماضية وأتت كرد على الخطوات التي يقوم بها الناتو من إجراءات لمحاصرة الموقف الروسي. على سبيل المثال للحصر، وهذا ما قامت به وزارة الدفاع، من الممكن إجراء أيضا مناورات في بحر البلطيق وفي بحر بارنس، بالإضافة إلى مناورات أخرى في البحر الأسود، يعني بالقرب من القاعدة العسكرية في سيفاستوبول. أيضا هناك إجراءات عسكرية ميدانية لحماية كالينغراد التي تتعرض للتهديد في أكثر من مناسبة من قبل جنرالات عسكريين في الناتو، باعتبارها بالنظر خبراء عسكريين غربيين نقطة ضعف لدى روسيا. هناك ستعزز روسيا من خطواتها الدفاعية ونشر منظومات دفاعية مهمة حماية لهذه المنطقة. أيضا هناك إجراءات أخرى قد تقوم بها روسيا من خلال إجراء مناورات عسكرية ضخمة كالتي جرت في الفترة الماضية، من بينها المناورات النووية التي تؤكد على الجهوزية النووية الردعية للقوات الجوفضائية الروسية للتصدي لأي محاولات لخرق الأمن الاستراتيجي الروسي، بالإضافة إلى حملات مكثفة قد تجري على المستوى الإعلامي وعلى مستوى المنظمات الدولية تشير إلى أن كل المحاولات العبثية لاستجرار وجر روسيا إلى ردود فعل لن تنجح. هذه الحملات الإعلامية يعني تضع الإصبع على الجرح وتوحي بأن هناك من يحاول بشكل أو بآخر وعلى مدى فترة طويلة من الزمن منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أن يدفع بالأمور نحو التصعيد العسكري دون اللجوء إلى منطق المفاوضات، وقد أبدى الطرف الروسي الكثير من الحرص على إنهاء هذه العملية العسكرية ضمن الشروط الأساسية التي وضعت لأجلها منذ اللحظة الأولى. وبالتالي أمام روسيا الكثير من الخطوات التي يمكن أن تتخذها على هذا الصعيد، ولكن يجب أن لا ننجر إلى عاطفة أن روسيا ستقوم بالرد بمناورة على كل مناورة قد يجريها الغرب. المهم بالنسبة لروسيا أن يظهر أن لديها القدرات الردعية سواء النووية أو غير النووية لمنع حلف شمال الأطلسي من التمدد نحو أراضيها، وهي مستعدة لمواجهة كل محاولات التصعيد في هذا الاتجاه، ولن تسلم بأي تنازل معين أو تسليم أوراق محددة في هذا المجال. وبالتالي مستوى الردع الروسي سيشير إلى إمكانية روسية لجم أي محاولات لجرها إلى صراع واسع النطاق مع الناتو، مع التأكيد أن روسيا أنجزت مهماتها العسكرية في قصف كل اللوجستيات العسكرية التابعة للناتو في أوكرانيا، لكن المشكلة الأساسية تكمن بأنه هناك استحالة عسكرية لقصف القواعد ومصانع التجهيز والمصانع الإلكترونية التي تزود الطرف الأوكراني، لطالما أن هذه القواعد والمصانع منتشرة في دول الناتو وهي التي تقوم بإمداد أوكرانيا بالسلاح والعتاد والذخيرة. وبالتالي اللجوء إلى التصعيد في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى حرب كبرى تتجنب روسيا الوقوع فيها، وبالتالي كما ذكرت فإن الرد الروسي هو رد منظم ومدروس، ويمكن أن يعني يؤتي أكله باتجاه فرض معادلة جديدة بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال استفزاز الطرف الروسي وجره إلى صراع أكبر.
6: نعم، اشتكى زيلينسكي للولايات المتحدة من نقص أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا. ما الذي يقف وراء شكاوى زيلينسكي الأخيرة؟ وهل سيساهم هذا النقص في انهيار الدفاعات الأوكرانية نظرا للتقدم الناجح للقوات الروسية؟
8: دائما نحن نرى أن الرئيس الأوكراني يلجأ في كثير من الأحيان إلى مسألة استدراج العروض ورفع الشكاوى الدائمة بأن الدول الغربية وحلف الناتو لا يزودون أوكرانيا بالسلاح اللازم لمواجهة الصواريخ الروسية. بالنسبة لهذا الأمر أظهرت الكثير من الضربات العسكرية الروسية حالة الضعف وهزالة منظومات الدفاع الجوي الغربية وخاصة منظومة باتريوت التي تم تدمير العديد منها في كييف وفي محيطها. وبالتالي ليست الطروحات التي يطلقها أو المواقف التي يطلقها رئيس أوكرانيا المنتهي صلاحياته لاستدراج عروض غربية قد تجد صداها لدى الولايات المتحدة الأمريكية. أولا بسبب الصراع في يعني بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وانشغال الولايات المتحدة بهذا الأمر. ثانيا هناك من بات يدرك في الإدارة الأمريكية أن أي محاولة لتزويد أوكرانيا سيواجه طبعا برد فعل روسي صارم، هذا في الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية سيتجاوز الطروحات الأمريكية وطروحات الرئيس الأمريكي التي تدعو دائما إلى إنهاء الصراع بأي شكل من الأشكال والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي يتناقض هذا الطرح مع الرغبات الأمريكية بتحقيق إنجاز وخرق على مستوى الجبهة الأوكرانية الروسية. وقد عبر الرئيس فلاديمير بوتين في يعني المنتدى الاقتصادي في سان بيتربورغ عن رغبته في أن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس الأمريكي في ألاسكا. وبالتالي محاولات الرئيس الأوكراني الدائمة لاستدراج عروض ليست سوى مسحة كبيرة لا يعول عليها، وهي محاولة لاستعطاف بعض الدوائر الخاصة في الإدارة الأمريكية التي لا تزال تنظر إلى الطرف الروسي باعتباره طرفا معتديا، وهو الذي قام بعملية عسكرية وباعتداء على أراضي دولة أخرى وانتهاك لسيادتها. إذن هذه الشكاوى الأخيرة لن تساهم أولا لا في تدعيم الدفاعات الأوكرانية لأسباب عدة، خاصة بأن منظومات الدفاع الغربية في الكثير من الأحيان أثبتت عدم قدرتها على مواجهة التفوق العسكري الروسي في هذا المجال. ثانيا التقدم الميداني الهائل الذي تنكره القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا في الكثير من الجبهات يوحي بأن الطرف الأوكراني يعاني من الكثير من ضبابية الرؤية في كيفية مواجهة الطرف الروسي واحتواء الضربات العسكرية وعمليات التقدم الميدانية في أكثر من محور. وبالتالي كل هذه المحاولات ليست سوى استجرار عروض لشركات أجنبية والمساهمة أكثر في تصعيد سباق التسلح الذي لا مبرر له ولن يخدم بشكل أو بآخر الرغبات الروسية كما الرغبات الأمريكية في وقف النزيف في أوكرانيا وإيجاد حل على القواعد التي طرحها الرئيسان في قمة ألاسكا.
5: أيضا المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصف رسالة زيلينسكي إلى بوتين بأنها استفزازية. هل يمكن أن نعتبر أن هذه الرسالة جاءت فقط لأغراض دعائية؟ ولماذا يواصل نظام كييف استفزاز موسكو بهذه الطريقة؟
8: لقد بات واضحا أن الطرف الأوكراني والرئيس زيلينسكي ومن يقف خلفه في الغرب يحاولون في كل فترة وفي كل مرحلة من المراحل القيام بقذف ما يمكن أن نسميه ببومبا أو يعني متفجرة إعلامية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، لكن تنتهي في نهاية المطاف إلى أن تتحول إلى مفرقعة دون أي نتيجة ودون أي تأثير. التوقيت كان مقصودا بالتزامن مع منتدى سان بيتربورغ، ورد الرئيس الروسي جاء واضحا على كل مضمون وعلى كل ما أتى في هذه الرسالة، وأهم ما احتواه هذا الرد يكمن في دعوة الرئيس بوتين إلى القوات المسلحة وقوات البحرية بأن تفعل ما يجب أن تفعله على مستوى الجبهة. إذن هذه الرسالة هدفها دعائي تحريضي، إبراز الطرف الروسي بأنه هو من يحاول أن يعرقل الحلول، لكن علينا أن لا ننسى على الإطلاق بأن هناك أيضا وسائل إعلام غربية والكثير من الساسة في الغرب قد انتقدوا مضمون هذه الرسالة ومضمونها ومحتوته من تعابير جافة لا تعبر عن دبلوماسية وحرفية وحنكة، رغم كل الفريق الإعلامي الذي يعمل مع الرئيس الأوكراني الغربي والذي في كثير من الأحيان يدفعه إلى اتخاذ خطوات وتوجيه رسائل.

0: دولار للقادة الأوكران للاستمرار في هذا الصراع تحت شعار استفزاز روسيا واستنزافها وجرها إلى المزيد من ردود الفعل. فعليا ماتت رسالة زيلينسكي في المهد ولم تحقق أغراضها، واستطاعت روسيا أن تظهر أن من يعرقل أي حل هو الذي يحاول بشكل أو بآخر القيام بالمزيد من الاستفزازات وقصف المؤسسات الاقتصادية المهمة في العديد من المدن الروسية. الرد الروسي واضح، جاء على لسان الرئيس بوتين: تعزيز الدفاعات الجوية، محاولة تطوير هذه الدفاعات لتواكب التطورات الأخيرة. ولا ننسى أنه يعني يوميا تستطيع المصانع الأوكرانية أن تنتج من 2,000 إلى 10,000 طائرة مسيرة، وبالتالي مواجهة كل الدعوات الزيلينسكية إذا صح التعبير لإبراز دوره السلمي في الصراع تأتي بشكل يغاير الأبعاد الحقيقية التي تطلق من أجلها. وبالتالي أستطيع القول في الختام أن هذه الرسالة ولدت ميتة ولم تحقق أهدافها، كما لم تحقق الأهداف التي رغبت بتحقيقها دوائر غربية من وراء الإعاز إلى زيلينسكي بأن يرسل رسائل من هذا النوع.
1: الباحث في الشأن الروسي والأوروبي والأستاذ في قسم التاريخ بالجامعة اللبنانية الدكتور زياد منصور، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: إلى سوريا، حيث لا تزال عملية منح الجنسية السورية لمكتومي القيد من الأكراد المقيمين في سوريا تجري بوتيرة جيدة، وقد لقيت تشجيعا ومباركة من المجتمع الدولي.
1: وفي هذا السياق رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يتيح للسوريين الأكراد المستوفين للشروط بمن فيهم غير المسجلين في السجلات المدنية أي مكتومو القيد حصول على الجنسية السورية بعد سنوات طويلة من الغموض القانوني بشأنهم بسبب عدم الاعتراف بهم كمواطنين وعدم امتلاكهم إلى الوثائق المدنية الرسمية.
3: ونتيجة استمرار توافد الراغبين في الحصول على الجنسية من مكتومي القيد، سارعت الحكومة السورية لتمديد فترة استقبال الطلبات لمدة 15 يوما إضافيا في عدد من المراكز المختارة بعد انتهاء المهلة الأولى التي استمرت شهرا.
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق أستاذ طارق جوهر. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ طارق، يعني نبدأ من ترحيب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء السلطات السورية بمنح الجنسية للأكراد المحليين، هل ستعيد هذه الخطوة ثقة السكان الأكراد في شمال شرق سوريا وتطلق عملية حقيقية لإعادة دمج المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق؟
4: بشكل عام، يعني إذا ما قامت الحكومة السورية الجديدة بتطبيق تعهداتها للكرد بإعطاء الجنسية، وهي يعني استحقاق أولي وليس يعني هبة أو شيء تقدمه الحكومة التركية السورية، لأن الحكومات السابقة يعني هم أجحفوا بحق الكرد القومية الرصينة والأصيلة في سوريا، يعني حرموهم عشرات السنين من الاستحقاق والجنسية السورية هذه الدولة الحديثة التي تشكلت، وحرموا شعوبها الأصلية خصوصا الكرد. لذلك أنا أتصور بأن هناك التزامات كبيرة على سوريا أن تقوم بها، منها مثلا أولا بدون أن تعتبرها هبة أو منحة تقدمها للكرد، وكرد هم أصلاء وليسوا دخلاء على هذا البلد.
3: منح الجنسية للأكراد أستاذ طارق، يعني كيف سيؤثر على طبيعة العلاقة الحالية بين دمشق والإدارة الإقليمية في شرق البلاد؟
4: أكيد كلما قامت دمشق بتلبية مطالب القانونية والدستورية للكرد والاستحقاقات الكردية أكيد ستكون هناك تفاهم أكبر من الكرد للتعامل مع هذه الدولة الجديدة، لأن الكرد يحتاج يطالبون بأن تكون أولا من يحكم في سوريا هي نظام ديمقراطي يؤمن بالتعايش.

0: بالتعددية وبتوزيع الصلاحيات بأن تكون سوريا ليس دولة مركزية كما كانت في عهد البعث، وإنما تكون توزيع الصلاحيات وفق أي آلية يتم الاتفاق عليها، سواء كان هذه حسب الإدارة الذاتية أو حكم ذاتي أو أي شكل آخر يتم الاتفاق بتوافق بين الطرفين. أكيد كلما التزمت الحكومة السورية بتلبية الاستحقاقات الكردية القانونية والدستورية وإدراج الحقوق القومية للكرد في الدستور الدائم، وأيضا هناك إجحاف آخر بحق تمثيل الكرد في البرلمان المعين والمشكل من قبل السلطة الجديدة في دمشق، هناك إجحاف كبير، هناك يعني العدد المعلن لممثلي الكرد للمناطق الكردية يعني 8 أشخاص يمثلون الكرد، ويعتبر الكرد يعني القومية الأصيلة الرصينة في سوريا، وأيضا ربما بعد العرب يأتي الكرد القومية الثانية، ولكن كيف يمكن أن يقوم الممثل الكردي بثمانية مقاعد بالدفاع أمام حوالي 200 نائب يمثلون العرب في هذا البرلمان المعين؟ لذلك لا يوجد هناك مساواة ولا يوجد هناك إعطاء استحقاق للتواجد الكردي لكي يكون هناك تمثيل حقيقي للكرد في البرلمان القادم. هناك خطوات تقوم بها وهي خطوات خجولة تقوم بها سوريا، الإدارة الحكومة السورية الجديدة ربما لا تلبي كل طموحات القومية للكرد، ولكن أكيد القيادة السياسية في روجافا تتفهم بأن الوضع يحتاج إلى ربما نوع من الوقت أطول لكي يتم حل جميع الإشكالات القانونية والدستورية لإدراج المطالب الكردية ضمن قوانين والدستور الدائم لسوريا، تكون سوريا ديمقراطية ولا مركزية.
1: نعم، هل سيؤثر هذا القرار بشكل مباشر على موقف تركيا التي تعتبر تقليديا تعزيز النفوذ الكردي على حدودها تهديدا أمنيا مباشرا؟
0: أكيد تركيا لا ترغب بأن تكون هناك أي خصوصية للكرد في أي جزء من أجزاء كردستان، سواء كان في إيران أو العراق أو في سوريا وحتى داخل أراضيها، لذلك ربما تحاول الضغط على الجانب السوري، وحتى بعد تغيير أيضا تغيير الأسد وتشكيل هذه الحكومة مارست سوريا ضغوطات كبيرة على هذه الحكومة لكي لا تدخل في تفاهمات تعطي استحقاقات كردية وتعترف بالاستحقاق الكردي القومي داخل الدستور المؤقت، وحتى في الاتفاقات والمراسيم التي أصدرتها الرئاسة السورية كان هناك ضغوطات كبيرة من الجانب التركي، خصوصا من وزير الخارجية التركي وكذلك من رئيس جهاز المخابرات وحتى من رئيس أردوغان، ربما كان هناك الضغط حتى لا تنفتح سوريا الجديدة أمام القضية الكردية وأن لا تحصل الكرد والإدارة الذاتية على شرعية وعلى نوع من الفيدرالية أو نوع من الكيان جديد للكرد في هذه المنطقة، وهذا ما تخشاه تركيا. تركيا تحاول بشتى الوسائل أن تقوم بإضعاف التجارب الكردية، وحتى مع إقليم كردستان مارست بعد الاستفتاء يعني أكبر ضغط على الجانب الإقليم وتعاون مع طهران وبغداد ومع أطراف أخرى لفرض حصار اقتصادي سياسي دبلوماسي جوي على إقليم كردستان لاختناقه. بمجرد أن خرج الشارع الكردي وعبر عن أمنياته وحق تقرير مصير بأنهم يؤيدون تشكيل دولة كردية، هذا هو الجانب. تركيا غير مستعدة لقبول واقع الكردي سواء داخل أراضيها أو داخل أراضي الدول المحيطة بها.
2: بعد هذه الخطوة السياسية وترحيب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بها، إلى أي مدى هذه المفوضية يعني مستعدة لأن تخرج فقط من إطار المدح وتنتقل إلى إطار مساعدة اللاجئين، إطلاق برامج مساعدات مالية إنسانية واسعة النطاق في المناطق ذات الأغلبية الكردية؟
0: أنا أعتقد بأن هناك مشكلة اللاجئين الكرد وما زالت قائمة، وليس فقط الكرد، في سوريا أيضا مشكلة اللاجئين كبيرة وعويصة، وربما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الأمم المتحدة أكيد أمامها مسؤوليات كبيرة، ورئيسها ربما لأنه عاش وجزء من الشعب الكردي الذي تعرض إلى الهجرة وإلى الاستبعاد وإلى التهجير القومي وكذلك إلى التطهير القومي، ربما يهتم بهذا الأمر أكثر من غيرها من المسؤولين السابقين في هذه المنظمة الدولية. وأنا أتصور بأن مشكلة اللاجئين لا تحل بدون أن تكون هناك ضمانات لعودة هذه العوائل وهذه المكونات الذين خرجوا من سوريا، وحتى هناك عشرات ومئات الآلاف من الكرد ما زالوا موجودين في تركيا وما زالوا موجودين في إقليم كردستان، لا يشعرون بأمان بسبب سياسات النظام، بسبب عدم طمأنة الكرد من قبل دمشق الجديدة بأن سيكون لهم خصوصية في مناطقهم وسيكون لهم إقرار بحقوقهم القومية في الدستور وفي حقوقهم الثقافية واللغوية وفق الدستور، وأن تكون مناطقهم خاضعة إدارة ذاتية من قبل الكرد ومكوناتها.
1: المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق الأستاذ طارق جوهر، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي الاقتصاد، قررت روسيا والسعودية والعراق وكازاخستان والكويت والجزائر وسلطنة عمان الأعضاء في أوبك بلس زيادة إنتاج النفط ابتداء من يوليو تموز المقبل بمقدار 188 ألف برميل يوميا، إضافة إلى التعديلات الطوعية التي أعلن عنها في أبريل نيسان من عام 2023. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الخبير النفطي الأستاذ كامل الحرامي. أهلا بك أستاذ كامل معنا في برنامج بلا قيود. قرار من عدد من أعضاء أوبك بلس بزيادة إنتاج النفط ابتداء من الشهر المقبل، ما هي القدرة التقنية للدول السبع الأعضاء في أوبك بلس على زيادة الإنتاج في ظل حصار مضيق هرمز وربما عدم التمكن من بيع هذا النفط؟
4: يعني بعض الدول لا تستطيع أن تصدر نفوطها من الخليج العربي، السعودية تستطيع عن طريق البحر الأحمر، وهي تستطيع أن تصدر ما بين 4 إلى 7 ملايين برميل في اليوم الواحد، لكن الرقم الحقيقي لا أستطيع التكهن به، إلا أن احتمالات الطاقة الكافاسيتي للخط عن طريق البحر الأحمر هو حوالي 7 مليون برميل من نفط الخام، هذا الطرف السعودي. أما بقية الأعضاء إنتاجهم واحتمال كذلك، بس هني مو موجود عندكم، الإمارات تستطيع عن طريق بحر العرب تستطيع أن تزيد إنتاجها، هي حاليا تنتج تصدر حوالي 1,500,000 برميل في اليوم الواحد عن طريق البحر العرب عن عمان، عن طريق عمان تستطيع ذلك، أم والسعودية عن شو اسمه البحر الأحمر. أما بقية الدول بالإضافة روسيا أكيد وكازاخستان أكيد والجزائر وسلطنة عمان. هل هناك فعلا في طلب متزايد على النفط، وفيه فعلا راح يكون في طلب متزايد على النفط الخام من دول الخليج العربي بكل تأكيد ومن العالم، لأن الآن الدول المستهلكة للنفط في آسيا قاعدة تستهلك المخزون التجاري والاستراتيجي، ولكن ماذا بعد؟ إذا استمر المضيق أو إذا استمر إغلاق المضيق وإحنا في الشهر الرابع، أكيد راح يكون في أزمة نفطية حقيقية من عدم وجود كمية كافية لتمويل الدول الآسيوية خاصة بالنفط الخام من الخليج العربي.
1: نعم، لماذا تزيد أوبك بلس الإنتاج في حين خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي سابقا؟
4: الخطة أعتقد لزيادة إنتاج أو مساعدة الدول من خارج أوبك، مش أوبك بلس، بمعنى إعطاء الفرصة لروسيا وكازاخستان وسلطنة عمان زيادة إنتاجهم، لأن هني يعني روسيا كانت دائما متحفظة، كانت دائما ملتزمة بقرار أوبك بحصص إنتاجها. لكن الآن الوضع تغير، ومن ثم تعتقد أوبك أن الأفضل أن اللي تسمح للدول من خارج أوبك، مش أوبك بلس، من خارج أوبك زيادة إنتاجها في احتمالات أن هناك شورتج أو تايتنس في الأسواق النفطية. أكيد فيه، لأن هناك فقدان 22 مليون برميل من النفط الخام من الخليج العربي. أكيد راح تردين وتقول إيه والله، بس السعودية تستطيع أن تنتج عن طريق البحر الأحمر، وأبو ظبي أو الإمارات عن طريق خليج عمان، لكن هذا لا يكون كافيا، وسوف يشكل أزمة نفطية في العالم. ومن ثم هذا كان أتوقع يكون قرار أوبك في الوقت الحاضر.
2: يعني يا أستاذ كامل، القرار هو نتيجة زيادة حقيقية في العرض والطلب، أو أنه مجرد تعديل للحصص؟
4: تعديل في الحصص تمام، لكن معظم الدول لا تستطيع أن تصدر نفوذها، سواء السعودية بكمية، سواء العراق، السعودية، الكويت، هذا لا تستطيع، الإمارات إن كانت وانت تستطيع لكن بكميات أقل. ومن ثم أتوقع أن أوبك عشان تمنع الكلام عنها أنها لا تساعد في تمويل السوق بالنفط، هذا كان قرارها، أنه مثلا دول من دول روسيا كازاخستان ممكن ان تزيد انتاجها، وسلطنه عمان والجزائر طبعا، لكن الكميات الكبيره السعوديه والعراق والكويت لا تستطيع ان تصدر من النفوذ من الخليج العربي.
1: نعم، وكيف ستتفاعل اسعار خام برنت؟
4: قبل حوالي اسبوع أو أقل كان عند معدل 100 دولار وما فوق ال 100 دولار. الآن برنت، سعر برنت نزل، كذلك سعر النفط الخام الأمريكي، لكن النفط الخام الوحيد اللي ارتفع سعره وما زال عند معدل 110 دولارات للبرميل هو روسيا، لأن هي روسيا الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تمول الأسواق النفطية بالنفط الخام. لكن أكيد لا أوبك برنت ما راح يتأثر كثيرا، لن يتأثر كثيرا، ما عدا النفط الروسي سيتأثر وسيرتفع بكل تأكيد.
2: يعني تعلم أستاذ كامل أن الإمارات العربية المتحدة انسحبت من أوبك بعد 60 عاما طبعا من العضوية، كيف سيتأثر الاتفاق نفسه وزيادة الإنتاج بهذا الانسحاب أيضا؟
4: لا طبعا الإمارات لها رأيها الخاص. الإمارات قاعدة تقول إن لديها طاقة إنتاجية عند معدل يمكن 4 مليون أو 4.5 مليون برميل في اليوم الواحد، وهي استثمرت أموالها في زيادة إنتاجها، ومن ثم ترى إن عليها أن تغطي مصاريفها أو تكاليف الاستثمار في النفوذ واستخراج الكميات كبيرة من النفط الجديد. It's a new oil. تقول أنا بفتح لي مجال، يعني أقدر أفتح المجال وراح أزيد إنتاجي. لكن فعلا، لكن هل الآن بقدرتها مع إغلاق الخليج العربي أو مضيق هرمز أن تزيد من حصتها الإنتاجية أو تزيد من كمياتها إلى الأسواق النفطية؟ هي هذه رأيها، يعني أنا أتوقع أن تقول لا أنا ما أقدر ألتزم، I'm not anymore، يعني ما أنا قادر ألتزم وأنا عندي كميات كبيرة من النفط الخام.
1: من الكويت الخبير النفطي الأستاذ كامل الحرمي، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي العراق، ومع عودة الطوابير إلى عدد من محطات الوقود في بغداد ومحافظات أخرى، تجدد الجدل بشأن الأسباب الحقيقية لأزمة البنزين التي أربكت حركة المواطنين العراقيين خلال الأيام الماضية.
1: وبين من يربطها بتأخر شحنات الاستيراد نتيجة التوترات الإقليمية وتأثيراتها على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ومن يعزوها إلى مشكلات إدارية وفنية في قطاع التوزيع والخزن. تتباين الروايات بشأن جذور الأزمة وسبل منع تكرارها مستقبلا.
2: وفي وقت لجأت فيه الحكومة إلى استيراد شحنات طارئة لسد النقص واحتواء الزخم في المحطات، يؤكد خبراء أن الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لا تزال تمثل تحديا قائما، فيما يرى آخرون أن الحل لا يقتصر على زيادة الإمدادات فحسب، بل يتطلب إصلاحات أوسع في إدارة قطاع الوقود وتطوير منظومة النقل العام لتقليل الطلب المتزايد على البنزين.
1: في غضون ذلك، أكد الخبير النفطي ناصر الكناني لسبوتنيك:
5: في وقود الحالي لحقيقة هي ليست جديدة، من فترة وفترة زمن تتكرر المشكلة اللي احنا واجهناها. تأخرت البواخر اللي احنا بالمناسبة احنا عندنا بلد كنا نصدر مشتقات نفطية، هسا حاليا عندنا نستورد، ما شاء الله نستورد مشتقات نفطية بما لا يقل عن 7 مليون دولار. تخيل داعشي 3 منها تقريبا للكهرباء اللي هو الغاز، والأربعة اللي هي مشتقات نفطية أخرى. فعملية مضيق هرمز شوية توقف عندنا استيراد الوقود، فصارت إن المشكلة بالإضافة للمصافي اللي عندنا هي ما تغطي المنتج المحلي، ما يغطي الصرفيات اللي عندنا. إحنا بالضبط عندنا 10 مليون سيارة تقريبا، 10 مليون سيارة ده كان كل ما موجود حكومية وخاصة وعامة. هاي 10 مليون إذا صرف كل سيارة تصرف يومية 10 لترات، يعني معناته أنا يومي أحتاج لي 100 مليون لتر. تخيل الرقم 100 مليون لتر، تخيل اللي داعش عليه. فإذا 100 مليون لتر اللي أنا شقد أستورد وشقد إنتاجي حتى دي يغطي هذه الكمية من الوقود أو السيارات. شوف العراق منذ البداية لحد الآن ما سوينا اللي إحنا، يعني ما فكرنا بالأزمات. إحنا مثلا عندنا نقل الجماعي، نقل الجماعي هسانا ما داري الداخلي، خلي يجيني نقل هذا بطريقة السكك الحديدية من كافة المحافظات. ليش أنا عندي سيارات يومية؟ أنت تخيل العجلات اللي إذا تدخل لي من كل منفذ، إذا كان شمالي أو غربي أو شرقي أو جنوبي، يومية قد تدفق السيارات اللي إذا تدخل أنا داعشي للمركز. ليش إحنا بس بالمركزك وحركة، لو داعشي بكل محافظاتك وحركة. فإذا يعني هاي 10 مليون أنا ممكن أختصرها تقريبا بأقل من 50% راح يتوفر، إذا صار عندي نقل جماعي بالسكك الحديدية. أريد أخذ أنا يطلع من أربيل واحد، والثاني يطلع من السليمانية، يمتد يوصل إلى كركوك، ينجمع بقطار واحد يجي إلى بغداد.
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
6: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
6: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
7: نكشف ما يخفيه الآخرون. من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. تزامنا مع ذكرى مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وقعت روسيا والسعودية نحو 30 اتفاقية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي. هذه الاتفاقيات التي تشمل جوانب اقتصادية وتكنولوجية تفتح مسارات جديدة للتعاون بين البلدين، وتنقل العلاقات بينهما لمرحلة جديدة، وصفها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأنها شراكة استراتيجية حقيقية. نوفاك أكد أيضا أن هذا المستوى من الشراكة الاستراتيجية الحقيقية يتجسد في التطور العملي للتجارة والاستثمارات بين روسيا والسعودية. من جانبه أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأهمية الخاصة التي توليها المملكة لروسيا، مؤكدا أن السعودية لم تعد بحاجة إلى شرح مدى أهمية روسيا وحيويتها سواء في العلاقات الثنائية أو بالنسبة للعالم بأسره. هذا التطور في العلاقات بين البلدين يعكس أهمية الخليج كشريك اقتصادي وسياسي لروسيا، خاصة في مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي، كما يعكس أهمية روسيا للسعودية ودول الخليج، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الخليج من توترات جيوسياسية أكدت حاجة الخليج لشريك استراتيجي موثوق بما يسهم في تنويع التحالفات السياسية خارج نطاق الغرب. فكيف ينعكس هذا التقارب بين روسيا والسعودية على تنسيق المواقف بين البلدين على الساحة الدولية والإقليمية؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من موسكو الإعلامي والباحث في الشؤون الروسية الدكتور سعد خلف، ومن مكة المكرمة المحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ محبوب. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور سعد وأسألك عن دلالة انتقال العلاقات بين الرياض وموسكو لمستوى الشراكة الاستراتيجية الحقيقية، خاصة بعد الحضور السعودي المميز خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي.
8: بداية هذا دليل مهم جدا على أن روسيا ولت وجهها من الاتجاه الغربي، يعني منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي كان هناك توجه روسيا للاندماج في المنظومة الغربية، سواء المنظومة الاقتصادية أو المنظومة السياسية. فيما يتعلق بالشق الاقتصادي تحديدا، أنشأت موسكو هذا المنتدى بداية من عام 2007 وبات يحضره بشكل دائم، رغبة في دمج أكبر لروسيا في المنظومة الغربية اقتصاديا وسياسيا كما قلت. لكنه فهم في ذلك التوقيت أن التكامل الكامل مع الغرب ومع أوروبا تحديدا لن يتأتى، لأن الأوروبيين ينظرون إلى روسيا بنظرة استعلائية، لا ينظرون إليها كشريك متكافئ. وبالطبع صارت الأمور إلى ما شهدناه جميعا من يعني خلافات سياسية وخلافات جيوسياسية وخلافات اقتصادية، إلا أن وصلنا لمرحلة فرض العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا بداية من 2014 بعد مسألة ضم القرم، ثم بعد 2022 وانطلاق العملية العسكرية الخاصة وفرض كمية غير مسبوقة في التاريخ على أي دولة من العقوبات في التاريخ المسجل بالطبع نتحدث، وجدت روسيا ووجد بوتين نفسه مضطرا لتولية وجهه تجاه اتجاهات أخرى أو مناطق أخرى وأقاليم أخرى من العالم. سميت هذه الاستراتيجية الروسية الجديدة باستراتيجية التوجه نحو الشرق. هذا الشرق يشمل آسيا، شرق آسيا، الصين، الهند ودول جنوب شرق آسيا، يشمل المنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الشراكات مع دول الخليج العربي تحديدا الثرية في مجالات مختلفة وتحديدا مجالات الطاقة أي النفط والغاز، وروسيا من كبار المنتجين، وكذلك دول شمال إفريقيا وخلافه. فيما يتعلق بالمنطقة العربية تحديدا وبالسعودية، وصلت روسيا مع السعودية إلى تفاهمات مهمة جدا، يعني قلت لك أن العقوبات بدأت تفرض على روسيا بداية من عام 2014. في عام 2018 أو 2019 تم الاتفاق بين روسيا والسعودية في المقام الأول على صفقة أوبك بلس. نحن نعرف أن روسيا ليست عضوة في منظمة أوبك المنتجين النفط، فصيغة هذه المنظمة أو الصيغة الجديدة أوبك بلس أي المنظمة أعضاء منظمة أوبك الذين تلعب السعودية بينهم الدور الرائد، وروسيا انضمت إليهم كطرف آخر لأن هذه الدول المنتجة الرئيسية للنفط في العالم، واستطاعوا بهذا الشكل ضبط الأسواق، أسواق النفط بما يلبي مصالح هذه الدول المنتجة سواء فيما يتعلق بالكميات المنتجة أو الأسعار. ومن هنا باتت تترسخ العلاقة بين روسيا والسعودية. وجد البلدان أن هناك احتراما للمصالح المتبادلة بين الاثنين، وجد أن هناك تلاقي للمصالح، وجد أن هناك تعاون ذي منفعة متبادلة يمكن إرساؤه. تطورت العلاقات، بدأت الاستثمارات الروسية تنتقل إلى السعودية بشكل كبير، والاستثمارات السعودية تأتي إلى روسيا عن طريق صندوق الاستثمارات الروسية المباشر، وكذلك هيئة الاستثمار السعودية أي الصندوق السيادي للسعودية للاستثمارات. توجت هذه المسألة بالطبع بزيارة للملك سلمان في عام 2018 إلى هنا، وزيارة لبوتين إلى السعودية في عام 2024، وبعد ذلك اختيرت السعودية هذا العام لتكون ضيف الشرف في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أي أن السعودية هذا العام هي الدولة ضيف الشرف. هذه الدولة ضيف الشرف على مدار كل سنوات المنتدى منذ تأسيسه وحتى عام 2022 كانت دائما تكون دولة غربية أو دولة من داخل هذا الفضاء الغربي. الآن بات التوجه الشرق، أصبحت الدول العربية هي التي تستضاف، والسعودية هذا العام وبوفد كبير بالفعل كما أشرت 200 شخصية سعودية، سواء شخصية رسمية أو شخصية من رجال الأعمال، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الطاقة السعودي الذي شارك في الجلسة العامة، وكانت مشاركات متسعة. وهذا يدل بالطبع على أن هناك توجها روسيا سعوديا لشراكات مشتركة على قدم المساواة في إطار الاحترام المتبادل، تلبي مصالح الطرفين في إطار براجماتي بحت، لا إملاءات ولا فرض نفوذ، بل مصلحة متبادلة.
7: هل يسهم هذا التقارب إذن في تعزيز الدور القيادي لروسيا في العالم العربي في ظل الأزمة الواضحة وهي أزمة ثقة تعانيها الدول العربية بالولايات المتحدة في المنطقة؟
8: يعني أتفق مع طرحك تماما أن أزمة الثقة تعززت بشكل كبير لدى الدول العربية وتحديدا دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية منذ اندلاع الحرب الإيرانية. هناك قواعد عسكرية أمريكية منتشرة في المنطقة، يعني الولايات المتحدة لها قواعد تقريبا 700 قاعدة عسكرية حول العالم وأكثر، بين 700 إلى 900، يعني بخلاف الدول العربية هناك دول كثير تستضيف القواعد العسكرية الأمريكية. لكن ما أقصده هنا أن هذه القواعد العسكرية الأمريكية عندما جاءت لحظة الحقيقة كما يقال الاختبار الحقيقي لوجود هذه القواعد ولأسباب وجودها، كانت سببا في تعرض مصالح هذه الدول لمخاطر الاستهداف من جانب إيران، وهو استهداف مدان بالطبع بكل ما من الكلمة من معنى. لا يجوز استهداف المنشآت المدنية داخل الدول العربية دول الخليج في إطار الأزمة والصراع والحرب، وهذا الأمر حتى تدينه روسيا. لكن نحن لدينا ما لدينا، ننطلق من الواقع الموضوع على الأرض. لذلك أزمة الثقة بالفعل تزداد تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط من هذه النقطة، لكن هذه الحرب تحديدا عزدت أو وسعت هذه الفجوة، فجوة الثقة. بالمقابل ترى السعودية وترى دول الخليج العربي التي بدأت تقترب بعلاقاتها بقوة مع روسيا، خصوصا العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، أن روسيا شريك لا يفرض إملاءات. روسيا تتعامل كشريك يحترم هذه الدول، يحترم سياسات هذه الدول، يحترم تقاليد وعادات هذه الدول، يحترم مصالح هذه الدول. إذا الشراكة تقوم على الاحترام المتبادل وعلى تلبية المصلحة المتبادلة، وهنا تأتي مثل هذه القرارات من جانب روسيا باستقبال السعودية أو دعوتها لتكون دولة ضيف في هذا المنتدى الاقتصادي الأكبر والأهم بالنسبة لروسيا، في هذا الإطار، في إطار تعزيز الثقة، في إطار عودة روسيا بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن مصالح روسيا الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية والأمنية كبيرة في تعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط وتحديدا دول الخليج. القرب الجغرافي بالطبع مقارنة بالولايات المتحدة تلاقي الكثير من المصالح، سواء في تركيبة الدولة الروسية السكانية الدينية والطائفية والإثنية والتواصل ما بين كل هذه المكونات والعوامل، بالإضافة بالطبع إلى القرب الجغرافي من القوقاز، إذا ارتفعنا شمالا عبر العراق، عبر تركيا، عبر إيران إلى منطقة قزوين والقوقاز. فإذا روسيا ترى أن لها مصالح مهمة جدا في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية ودول الخليج العربي بالتحديد، ما دمنا بنتحدث عنها الآن. إذا السعودية هي دولة كبيرة من أكبر دول المنطقة العربية ومن أكبر دول الخليج، بل هي أكبر دول الخليج. لذلك تعزيز العلاقات مع السعودية يرسم كل سياسات روسيا مع دول الخليج العربي. لذلك من هذا المنطلق بالطبع في رأيي تأتي فعلا هذه النقطة.
7: وهل لهذا السبب دكتور سعد تتجه أعداد متزايدة من الدول العربية إلى توطيد علاقاتها مع موسكو باعتبارها شريكا موثوقا يتعامل على أساس الندية والاحترام المتبادل؟
8: يعني بلا شك إذا نظرنا من وجهة نظر العلاقات الدولية ومن وجهة نظر السياسة الدولية، لا يمكن أبدا أن تضع رهانك على شريك خارجي واحد، يكون هذا خطأ سياسي استراتيجي في الاستراتيجية السياسية، خطأ بحت. لابد من تنويع الشراكات. يعني روسيا لا تطالب الدول العربية بقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة أو تقزيم هذه العلاقات، لكن روسيا توفر لدول المنطقة العربية البديل الذي يمكن الاعتماد عليه والثقة فيه. دولة روسيا هي دولة كبرى في العالم، هي دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، أي أنها تستطيع تعطيل قرارات دولية مهمة أو تمرير قرارات دولية مهمة. إذن من مصلحة الدول العربية دول الخليج أن يكون لها علاقات قوية مع روسيا ومع الصين كذلك، لأن الولايات المتحدة والدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن الأخرى هي دول في يعني تدور في فلك واحد، إذا تحدثنا عن فرنسا عن بريطانيا والولايات المتحدة. إذن يتبقى معنا الصين وروسيا كشريكان أو قطبان دوليان مهمان، يمكن أن نقوي ونعزز علاقاتنا السياسية والاقتصادية معهما حتى يكون لدينا دائما بديل في ظل مثل هذه الظروف التي تعانيها أو تواجهها الولايات الدول العربية عفوا ودول الخليج العربي، والتحديات الخطيرة والكبيرة. نحن لا نعرف حتى الآن إلى أين تتجه الأزمة الإيرانية، وهناك في التصعيد الحاصل اليوم دخول الحوثيين على الخط والضربات التي تتعرض لها إسرائيل والضربات الرد التي تتعرض لها إيران والضرب في لبنان، وكل ذلك يحدث في هذا المحيط العربي المشتعل. هذه أزمة خطيرة تحتاج أن يكون هناك لاعبون ثقال مثل روسيا والصين لعودة التوازن، لتحقيق التوازن مرة أخرى، وإلا انفجرت الأمور بشكل لا يمكن حتى تصور إلى أين قد تسير. لذلك من مصلحة السعودية ومن مصلحة الدول العربية في رأيي أن تتعزز العلاقات السياسية الآن، بل وأقول العسكرية، حتى يكون هناك تعاون واضح. الشركات في العالم يعني مفتوحة الآن، لا يجب أن تخشى دولة من أن يكون لها شركات في هذا المجال أو تلك، طالما لا تؤثر هذه الشركات أو لا تكون موجهة ضد طرف ثالث، وهذا ما يقوله الروس وتقوله الدول العربية. لذلك هذه فرصة، يعني على الرغم من أنها أزمة وأزمة شديدة في المنطقة العربية الآن، لكنها في المقابل من كل أزمة توجد فرصة في رأيي. هذه فرصة قوية لتعزز العلاقات مع روسيا ومع الصين لإحداث التوازن الإقليمي. التوازن الإقليمي يختل الآن بشدة، لابد من استعادة هذا التوازن عبر السماح أو إرساء علاقات تسمح لروسيا والصين بالدخول بقوة ولعب دور العامل الموازن يعني الطموحات الإسرائيلية والتي تسير وراءها الإدارة الأمريكية الآن بكل يعني ثقل، ويمكن أقول بعماء تام من جانب ترامب وإدارته، وعدم مراعاة للمصالح الأمريكية. لذلك نعم، هناك حاجة لأن تتعزز الثقة بين روسيا والدول العربية، وأن تعي الدول العربية أن روسيا ليس لها أي تجربة سلبية سابقة لا مع الدول العربية ولا مع دول منطقة الشرق الأوسط بشكله الواسع.
7: إلى أي مدى يمكن لهذا التقارب الروسي السعودي أن يعيد صياغة موازين القوى في المنطقة، خاصة بعد الحرب على إيران التي عانت منها دول الخليج؟
8: يعني المسألة معقدة، وأقول لك لماذا. روسيا تتمتع بعلاقات قوية جدا مع إيران، العلاقات الروسية الإيرانية أكبر وأبعد من العلاقات الاقتصادية، من مستوى العلاقات الاقتصادية هي متشعبة عسكريا وأمنيا وجيوسياسيا وجيوستراتيجيا. هناك بخلاف المشروعات الروسية الكبرى التي تنفذ داخل إيران كمشروع المحطة النووية في بوشهر وغيرها، هناك تعاون عسكري مفتوح، هناك اتفاقية شراكة استراتيجية وإن كانت لا تنص على التحالف العسكري المباشر بين الطرفين، لكن في الوقت نفسه روسيا لها علاقات قوية مع دول المنطقة العربية، لا تصل بالطبع إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية كما مع إيران، لكن في الوقت نفسه روسيا تفهم أنه كانت هي لها مساعي دائمة في إحقاق ما يسمى بمفهوم الأمن الإقليمي، أمن الخليج وفقا للمفهوم الروسي، حتى أن روسيا يوم الثاني من الشهر الجاري جددت هذا المفهوم، نشرته وزارة الخارجية على موقعها الرسمي، ما يسمى بالconception of Gulf Security اللي هو من المنظور الروسي، يعني مفهوم روسيا لأمن الخليج، والذي تطلب فيه روسيا أو تسعى فيه روسيا لتحقيق علاقات متوازنة بين إيران وجيرانها الخليجيين، أن يكون حالة تعايش. نحن لسنا بالقرب بالطبع من مسألة الصداقة خاصة في الظروف الراهنة، لكانت هناك مساعي سنية أصلا في هذا الاتجاه، لو نتذكر اللقاء الإيراني السعودي في الصين والمصالحة وبدء تطبيع العلاقات، وروسيا رحبت بذلك، وروسيا حتى ترى في ذلك مصلحة لها، لأن روسيا لا تلعب على الخلافات بين دول المنطقة وبين إيران ودول المنطقة كما تفعل الولايات المتحدة. روسيا ترى أن لها مصالح يمكن تحقيقها إذا كان هناك وئام مع هذه الدول. فيما يتعلق بسؤالك تحديدا، أنا أرى أن روسيا والسعودية تحديدا لديهما عامل مميز لتحسين العلاقات وتعزيز هذه العلاقات. ما أقصده هو قدرة هما البلدان من أكبر البلاد المنتجة للنفط في العالم. قرار روسيا وقرار السعودية يمكنه أن إما يصيب سوق الطاقة العالمي بزعزعة تامة أو يحقق استقرار هذا السوق، ولديهما خبرة إيجابية باتفاق ما في إطار أوبك بلس، وأعتقد أنهما سيستمران في هذا الاتفاق. هو يلبي المصلحة السعودية ويلبي المصلحة الروسية. السعودية تستطيع أن تستفيد من روسيا في مجالات أخرى، التكنولوجيات الروسية المتطورة يمكنها أن تحل بالإضافة إلى التكنولوجيات الغربية أو بديل عنها في إطار رؤية 2030 التي تدفع بها السعودية بقوة في تطوير الاقتصاد السعودي، في تلبية احتياجات السعودية في مجالات مختلفة حتى في مجالات الحماية، الدفاع الجوي، لما لا؟ لو كانت هناك منظومات مثل منظومات S-400 لدى السعودية حتى لو كانت تعرضت لهجمات إيرانية، أنا في رأيي استطاعت التعامل معها بشكل فاعل. في مجال المسيرات، العامل المتغير الهام جدا في إطار الحرب الحديثة والذي غير كل مفاهيم الحرب ولا زال يغيرها كل يوم في تطور جديد، وهذا الأمر نعيشه هنا في روسيا في إطار الحرب الروسية الأوكرانية أو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك في إطار الحرب الإيرانية، وتنظر ما تفعله المسيرات الإيرانية وحتى التخوف الأمريكي من الدخول بقوة لأنها تفهم الولايات المتحدة أنها ستكون عرضة لضربات مسيرات إيرانية سواء السفن الحربية الأمريكية أو حتى المصالح الأمريكية. لذلك هناك عوامل كثيرة، أهمها في رأيي بخلاف الاقتصاد يمكن دخول مجال الدفاع الآن، ومجال بالطبع تعزيز العلاقات السياسية جيدة في رأيي بين البلدين.
7: تطور العلاقات بين روسيا والسعودية ومن ثم دول الخليج من الناحية السياسية كيف يخدم الاستراتيجية الروسية في بناء عالم متعدد الأقطاب؟
8: يخدمها بقوة. أقول لك لماذا. روسيا والصين الآن تسعان بقوة لزعزعة أو الإجهاز التام على الهيمنة الغربية في منظومة السياسة الدولية، المنظومة التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية ثم أعيدت صياغتها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات، وسيطرة القطب الواحد أي القطب الأمريكي الذي بدأ بفرض الإملاءات السياسية والاقتصادية، والأخطر من ذلك وخوض الحروب ضد الدول لتغيير الأنظمة بالقوة أو لفرض السياسات بالقوة، وهذا أثر على كل الدول. هناك رفض روسي صيني ومن قبل حتى بقية المجتمع الدولي لمثل هذه السياسة. نحن نحتاج إلى عملية توازن في القرارات الدولية وفي السياسة الدولية. المجتمع العربي والمنطقة العربية بالكامل، الخليج العربي بالإضافة إلى شمال إفريقيا، مصر الدولة العربية الأكبر والأهم مع الدول العربية، دول الخليج تستطيع أن تشكل قطبا مؤثرا لها وزن اقتصادي ضخم وهائل، لها وزن جغرافي تتحكم في ممرات ومضائق مهمة للغاية، قناة السويس، مضيق هرمز، باب المندب، هو شريان التجارة العالمية، يعني خنق الاقتصاد العالمي وخنق التجارة العالمية بيد الدول العربية. إذا اتفقت هذه الدول ووحدت سياساتها أو حتى سياسات لا تعادي أحد ولا ترغب في السيطرة في التأثير على أحد بل لمراعاة مصالحها، يمكنها أن تخدم هذا المسار وهذا الهدف الروسي الصيني في صياغة هذا العالم المتعدد الأقطاب الذي هدفه الرئيسي إحداث التوازن الذي يلبي مصالح كل اللاعبين الدوليين. العالم الآن بهم منظمة الأمم المتحدة تضم 193 دولة، كل هذه الدول صغرت أو كبرت لابد أن تكون لها مصالح تحترم. بالطبع نفهم أن الواقعية تقول أن الدول الكبرى لا تراعي سوى مصالحها، لذلك نحتاج إذن إلى توازن بين القوى الكبرى حتى يكون هناك، يعني عندما كانت هناك ثنائية قطبية لم يستطع أي طرف من الطرفين فرض رؤيته للعالم. لو تعددت الأقطاب الآن بثلاثة أو أربعة أو خمسة أقطاب سيحدث التوازن.
7: شكرا للدكتور سعد خلف الإعلامي والباحث في الشؤون الروسية من موسكو. ومن مكة المكرمة أرحب بالمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ محبوب. دكتور عبد الحفيظ، لعلك تابعت الحضور السعودي المميز خلال منتدى سان بطرسبرغ، والسؤال عن دلالة انتقال العلاقات بين الرياض وموسكو لمستوى الشراكة الاستراتيجية الحقيقية بعد هذا المنتدى.
9: حقيقة يعني كان حضور الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة في منتدى سان بطرسبرغ كضيف شرف رئيسي طبعا للعلاقات المئوية ما بين المملكة العربية السعودية وروسيا. أنا أعتقد هذه العلاقة أعتقد أنها هي شراكة بلا حدود، خصوصا في مجال الطاقة، وأنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية وروسيا يعني يسيطران أو يتحكمان في أسواق الطاقة، في استقرار أسواق الطاقة حقيقة، وهما يتحكمان بنحو 80% من احتياطيات النفط في العالم. هذه حقيقة يعني يعطيهما قوة في امتداد هذه الشراكة بلا بلا بلا حدود. هذا أضف إلى ذلك أن هناك شراكات ما بين البلدين وتم توقيع 30 اتفاقية. الحقيقة هي لا تتصل فقط بالطاقة التقليدية وإنما تمتد إلى الطاقة الشاملة. وطبعا يعني يعتبر البلدين ركيزتين أساسيتين في أسواق الطاقة وأثبتا كفاءة حقيقة خلال الفترة الماضية في دعم استقرار أسواق الطاقة. ويمكن العميد عبد العزيز بن سلمان في منتدى سان بطرسبورغ وضح وأوضح بأن المملكة العربية السعودية مزود مرن بالطاقة. يمكن أزمة هرمز أثبتت يعني قدرة المملكة العربية السعودية على استمرارها في تمويل إمدادات الطاقة إلى جميع أنحاء العالم. وحينما يقول أثبتت المملكة العربية السعودية بأنها مزود مرن بأنها يعني كانت تستشرف هذه الأزمة منذ أكثر من 4 عقود حينما بنت الممر أو القناة أو الشرق ما يسمى بشرق غرب، الآن تصدر نحو من 4 إلى 5 مليون برميل يوميا، بل لديها خطط يعني بديلة كثيرة جدا، منها اتجاه بحر العرب، أيضا طرق برية اتجاه الشمال نحو سوريا نحو تركيا إلى أوروبا، طرق بديلة كثيرة جدا ستكون حقيقة. هذه الأزمة حقيقة يعني أعطت درس كبير جدا لدول مجلس التعاون الخليجي وبشكل خاص يعني المتضررين، أو هناك دول متضررة الكويت قطر البحرين يمكن الأمارات جزئيا يعني يتم تصدير عبر الفجيرة، ورغم ذلك يعني هي مهددة بإيقاف هذا التصدير بسبب الضربات الكبيرة التي يعني تستهدف الإمارات من قبل إيران وحلفاء إيران. كذا العراق يمكن لديه بعض البدائل عبر ميناء جيهان إلى إلى إلى تركيا، ولكن هناك أزمات جيوسياسية ما بين البلدين. فإذا يعني القوة التي تتميز بها هذه الشراكة تعكس استمرار هذه الشراكة كما قال سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بأنها شراكة بلا قيود وبلا حدود.
7: لكن بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، هل بدأ الانتقال من مرحلة التفاهمات لمرحلة التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات؟
9: المملكة العربية السعودية وروسيا تتعدى شراكاتهما التقليدية حول النفط والطاقة، بل هي يعني الآن أصبح هناك 70 مشروعا مشتركا ما بين البلدين. ونحن نعرف أن المملكة العربية السعودية قوة إقليمية كبيرة جدا، وأيضا روسيا أكبر دولة من حيث المساحة في العالم وأكبر دولة من حيث الموارد في العالم، وتتمتع بحكم مركزي مستقر، وهي طبعا تمتلك يعني روسيا الأكبر احتياطيات في الغاز عالميا، هي أول دولة تمتلك احتياطيات في الغاز عالميا. هذا أضف إلى ذلك أن روسيا يعني بمثابة دولة عظمى وكبرى، وهي تمتلك إمكانيات اقتصادية وجيوسياسية وجيواستراتيجية عوامل كثيرة جدا، ولذلك هذه الشراكة ما بين البلدين هي غير قابلة كما قال سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان علاقة يعني بلا حدود. يمكن قال عبارة قال حتى نموت، يعني بما معنى لا يمكن أن يلعب أحد على تفكيك هذه العلاقة الأبدية بسبب يعني ارتباط المصالح ما بين القطبين، أنا أسميه القطبين، القطب الخليجي والقطب يعني الروسي. هناك تبادل منافع بين القطبين الحقيقة ليس فقط في مجال قطاع النفط أو قطاع الطاقة، بل هناك تعاون أيضا جيوسياسي ما بين البلدين باعتبار روسيا دولة كبرى وعظمى والمملكة العربية السعودية محور يعني خليجي وإسلامي وعربي، فكلا الحقيقة القوتين يحتاجان بعضهما البعض بمعزل عن القضايا العالمية. ولذلك يعني يمكن نلاحظ أن روسيا رغم العقوبات المفروضة عليها في قطاع الطاقة، لكن ترامب يعني خلال هذه الحرب سمح للنفط الروسي بأن يباع في الأسواق العالمية دون أي عقبات أو أي عقوبات، وهذا كان الحقيقة مصدر قوة لروسيا.
7: دكتور محبوب، في ضوء هذه الشراكة بين روسيا والسعودية، كيف ينعكس ذلك على تنسيق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية مستقبلا؟
9: بالفعل أنا كما ذكرت لك دكتور خالد بأن مكانة روسيا يعني الكبيرة جدا عالميا كقطب جيوسياسي وجيوستراتيجي، والمملكة العربية السعودية مكانتها طبعا الإقليمية العربية والإسلامية وأيضا في مجال يعني ملف الطاقة، أنا أعتقد يعني هناك علاقة متجذرة ما بين القطبين. هذه العلاقة لا تقتصر فقط على مجال الحقيقة ملف الطاقة، وإنما يمتد إلى ملفات عديدة جدا، في ملفات جيوسياسية، في ملف إيران، في ملف حقيقة الحرب الروسية الأوكرانية، ونحن لاحظنا كان المملكة العربية السعودية دور في هذه الأزمة ومحاولة لنزع فتيل، خصوصا نحن لاحظنا في الفترة الماضية الأسرى ما بين البلدين حقيقة، وهناك كان لقاء تشاوري ما بين الولايات المتحدة وروسيا في المملكة العربية السعودية. يعني المملكة العربية السعودية وروسيا شريكان ليس فقط في مجال الطاقة وإنما في مجالات عديدة، باعتبار أن المملكة العربية السعودية مكانة المملكة العربية السعودية العربية والإقليمية والإسلامية، وكذلك مكانة روسيا الدولية، الحقيقة هما قطبان يحتاجان بعضهما البعض ليس فقط في مجال الطاقة وإنما في مجالات كثيرة جدا لإحداث الحقيقة أعتقد التوازن العالمي. إن العالم نحن كما نشاهد سينتقل من مجال القطب الأوحد إلى مجال إلى يعني مرحلة جديدة وهو عالم متعدد الأقطاب، ولذلك القوتان يعني سيحتلان مكانة في العالم متعدد الأقطاب الجديد.
7: شكرا للدكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي من مكة المكرمة. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
10: برنامج شؤون عسكرية.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم تصاعد العنف في السودان ومباحثات مفاجئة بين البرهان وأردوغان في أنقرة. ونبدأ التفاصيل من تصاعد العنف في السودان، حيث استدرج الجيش السوداني قوات الدعم السريع وحليفتها قوات جوزيف توكا في كمين بمنطقة البركة بإقليم النيل الأزرق، ومنحهم نصرا وهميا بدخول منطقة البركة ثم عمل على الإطباق عليهم عندما هاجم عناصر الدعم السريع منطقة البركة ووجدوا هناك الجنود في انتظارهم. تشهد قرى شمال كردفان هجمات بالمسيرات أدت إلى وقوع قتلى وجرحى، وأدانت محامو طوارئ هذه الهجمات واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واستهدافا مباشرا للمدنيين. تأتي هذه التطورات الميدانية لتضاعف الأعباء الإنسانية في شرق تشاد الذي يستضيف أكثر من 900,000 لاجئ سوداني فروا من الصراع المسلح منذ اندلاعه في أبريل 2023. للحديث أكثر حول تصاعد العنف في السودان ينضم إلينا خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية اللواء الدكتور أمين إسماعيل. أهلا بحضرتك سيادة اللواء في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تصاعد العنف في أقاليم كردفان ودارفور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. دكتور، ما هي آخر تفاصيل التطورات العسكرية وأهميتها، وإلى أي درجة يعني هذه المعارك الدائرة تغير موازين السيطرة؟
12: تصاعد العنف في إقليمي كردفان ودارفور وكذلك في إقليم النيل الأزرق كلها في النهاية تصب في محاولة فرض حلول سواء كانت عسكرية أو حلول سلمية من خلال التفاوض، بمعنى أن الوضع العسكري في الميدان سيكون له تأثير كبير جدا في التفاوض وإظهار المواقف السياسية. هنالك العديد من المبادرات لكن كلها تهتم بميزان القوى، لذلك تصاعد العنف في هذه المناطق يدل على أن هنالك خطوات أخرى ربما تكون في الطريق سواء كانت مبادرات أو حلول سلمية، ولكن كل طرف يحاول الآن إثبات أنه الأقوى. في تقديري ميزان القوى الآن يميل للجيش السوداني. الدعم السريع يعاني من انتهاكات داخلية وانهيارات وانشغاقات لعديد من القادة الذين انضموا إلى الجيش السوداني، وهذا طبعا مطلوب في المرحلة دي، ويعتبر نتيجة أيضا لنوع من أنواع التطبيقات في حرب العصابات. تبدأ الحروب ضد الدولة تستقطب سكان محليين، يجعل السكان المحليون بأن هذه الجماعات تمثلهم، ثم يحدث نوع من عدم الصغة فتحدث الانشغاقات، وهذا ما حدث الآن في دارفور وفي كردفان. بالتالي السيطرة تكون سيطرة مؤقتة، بمعنى أنه الحرب تعتمد على وجود العنصر البشري الذي بدأ يقل لدى الدعم السريع، وبالتالي الجيش السوداني يسيطر الآن على مناطق كانت تحت سيطرة الدعم السريع لفترة طويلة.
11: وفي أي سياق دكتور يعني تجري المعارك برأيك بمنطقة البركة بإقليم النيل الأزرق وأيضا بإقليم كردفان حيث يحشد الدعم السريع قوته هناك؟ وأسألك أيضا في هذا السؤال، ما الذي يسيطر فعليا هناك؟
12: الوضع الآن في إقليم جنوب النيل الأزرق وخاصة في منطقة كرمك لا زالت المعارك الآن مستمرة على مدار اليوم ما بين الجيش السوداني والقوات الموجودة، وهي الدعم السريع زائد قوات المنشق جوزيف توكا الذي يتبع عليه الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال. وبالتالي هذه المنطقة تعتبر منطقة ملتهبة يتم فيها العمليات كر وفر، بمعنى دخول الجيش السوداني لمنطقة ثم عمليات التفاف من الدعم السريع ثم سيطرة من الجيش. الآن الجيش استطاع أنه يحرر عديد من المناطق مثل منطقة الساليه وخور أم الحسن والبركة وخور أحمر، والآن هو في منطقة تسمى منطقة الزريبة في مدخل المدينة في كرمك. وبالتالي السيطرة الآن هي للجيش السوداني، قوات الدعم السريع محصورة في منطقة صغيرة لا تتعدى 2 كيلومتر داخل مدينة كرمك، لكن لديهم طرق إمداد وطرق خروج ودخول مع الحدود الأثيوبية، وهذا هو الوضع الجيو استراتيجي لمنطقة الكرمك. هي منطقة تدخل جغرافيا داخل الحدود الأثيوبية ولكنها تتبع للسودان. لذلك هي تعتبر المنطقة ملتهبة الآن ومرشحة لمزيد من المعارك، خاصة وأن فصل الخريف على الأبواب الآن وتتعذر فيه الحركة للآليات سواء كانت رباعية الدبع أو آليات مجنزرة، ويعتمد الجيش السوداني حاليا على سلاح الطيران لتنفيذ العديد من المهام في منطقة جنوب النيل الأزرق.
13: دكتور أمين، ما الذي يشن الهجمات بالطائرات المسيرة على مواقع الطرف الآخر؟ كيف تنعكس هذه الاستراتيجية العسكرية على الوضع الإنساني في أماكن النزاع ومناطق اللجوء؟
12: تحولت الحرب الحالية في السودان من حرب تقليدية بين قوى متمردة تعادي الجيش السوداني ومن المرتزقة، تحولت إلى حرب لا تماثلية، بمعنى إدخال

0: انشراف كبار القادة وانضمامهم للجيش السوداني، لكن هي أصبحت تحقق نوع من الإزعاج والضرر الكبير للمواطنين في المواقع المختلفة، سواء كان في مدينة اللضيط في كردفان أو في النيل الأبيض أو حتى في جنوب درمان. وقبل فترة تم استهداف مطار الخرطوم بمسيرة، ولكن لم تؤثر على حركة الطيران، لكن تهدد المجالات الجوية، تهدد الوضع الإنساني، تهدد الأمن المجتمعي والأمن الشخصي. وهي وسيلة أنا في تقديري تعتبر وسيلة إزعاجية تدميرية أكثر من أنها لحسم معركة. هي لا تحسم، ولكنها تحقق ضرر للقوات الموجودة، والدعم السريع يعمل على إلحاق الضرر بالمواطنين لمنعهم من العودة الطوعية والاستقرار في مناطقهم والعودة لمنازلهم وممارسة الأعمال الاقتصادية والزراعية ورعاية الماشية.
1: ويبقى التساؤل حول دور القوى السياسية في تدشين مسار سلام ينهي الحرب ويطلق عملية سياسية في البلاد.
0: الأدوار التي يمكن أن تقوم بها القوى السياسية هي طبعا الآن القوى السياسية في موقف ضعيف للأسف، لأنها منقسمة أولا، وثانيا هنالك جزء كبير جدا من القوى السياسية يدعم القوات المتمردة وهي قوات الدعم السريع، وبالتالي أي حديث عن عملية سياسية أنا في تقديري هو وضع العربة أمام الحصان. في البداية يجب أن يتم إيقاف الحرب، دي مسار عسكري، إيقاف الحرب، الفصل بين القوات، تجميع الدعم السريع في مواقع باعتباره قوة متمردة، تجريد من السلاح، محاسبة الذين أخطأوا في حق الشعب السوداني، ومن ثم إجراء عمليات DDR هي التسريح وإعادة الدمج. وبالتالي في تقديري هذه العملية هي تعتبر عملية مهمة جدا تسبق العملية السياسية. بعد ذلك يمكن الحديث عن أي عملية سياسية، وما حدث في أديس أبابا الآن يعتبر هو حديث عن عملية سياسية، ولكن تفتغر إلى الدقة، تفتغر إلى السند الشعبي أو الجماهيري، وهذا أمر مهم جدا حتى تكون هنالك آلية لإحداث العملية السياسية بصورة منطقية.
1: خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية اللواء الدكتور أمين إسماعيل، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك. وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، طبعا في زيارة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وقد بحث الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد تزامنت هذه الزيارة مع تقارير تحدثت عن تسلم الجيش السوداني أسلحة عسكرية تركية متطورة ومدرعات، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجال التدريب والتكنولوجيا الدفاعية. للحديث أكثر عن هذه المباحثات المفاجئة بين البرهان وأردوغان في أنقرة، ينضم إلينا الكاتب والباحث في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش. أهلا بحضرتك أستاذ محمود في برنامجنا شؤون عسكرية، ودعني أسألك عن هذه الزيارة المفاجئة للبرهان إلى أنقرة، ما هي الدلالات التي تؤديها هذه الزيارة، وما هي الرسائل العسكرية التي تحملها هذه الزيارة أيضا؟
2: يعني الزيارة طبعا إلى أنقرة ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان يحملان دلالات مهمة سياسية وعسكرية، لاسيما أنه زيارة البرهان جاءت في توقيت مهم، هناك تصعيد ميداني في السودان وهناك تحولات إقليمية كبيرة. أعتقد بأنه أبرز دلالات هذه الزيارة تتمثل أولا في تأكيد استمرار رهان البرهان على تركيا كشريك فعال وأقليمي في دعم الجيش السوداني في هذا الصراع مع قوات الدعم السريع، وأيضا في ظل تعدد التدخلات الخارجية في السودان، من الواضح أنه الخرطوم أو البرهان يرى في أنقرة شريك موثوق بالنسبة للجيش السوداني. أيضا أعتقد بأنه البرهان أراد أن يظهر أن الجيش السوداني حريص أو يريد تنوية تحالفاته العسكرية، عدم الاكتفاء طبعا بمحور واحد للدعم أو بطرف واحد للدعم، وهذا مهم بالنسبة للجيش السوداني، بالإضافة إلى أعتقد توجيه رسالة بأن أنقرة لا تزال تعتبر الجيش السوداني هو مؤسسة شرعية في السودان، رغم محاولات تقسيم السودان وتقسيم هذه المؤسسة العسكرية

0: اطراف محليه ومدعومه من الخارج. الرسائل العسكريه يعني غالبا الاشاره الى انه استمرار التعاون الدفاعي والتقني بين تركيا والسودان، وايضا اظهار استعداد تركيا للحفاظ على دعم الجيش السوداني في مجالات متعدده، مجالات تسليح الطائرات المسيره، تدريب التكنولوجيا الدفاعيه. وايضا اعتقد بانه الرسائل وهذه الزياره توجه رساله للقوى الاخرى المنخرطه في الصراع السوداني بان تركيا لديها مصالح في السودان، بان هذه الاطراف لا تستطيع ان تتجاهل مصالح تركيا، وبانها ايضا لن تقف على الحياد اذا ما تصاعد هذا الصراع وادى الى تهديد التوازنات الاقليميه خصوصا في منطقه البحر الاحمر.
1: أجرى البرهان محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية. أسألك أستاذ محمود، ما هو موقف تركيا الرسمي من التصعيد العسكري والمعارك الدائرة في السودان؟
0: الموقف التركي واضح من السودان، ويدعم وحدة السودان وسيادته، يرفض تقسيمه أو حتى انهيار مؤسساته. أيضا تركيا تتمسك بدعوة لوقف إطلاق النار والحل السياسي والحوار بين الأطراف السودانية، بالإضافة إلى التعاون بين دول المنطقة لمنع تأجيج الأزمة في السودان وتجنب الانخراط المباشر في الاستقطابات الحادة بين القوى الأقليمية المتنافسة في السودان. حتى الآن تركيا يعني رغم أنها تتبنى موقف أو سياسة مختلفة بشكل كبير عن موقف الإمارات على سبيل المثال في السودان، إلا أن هذه الخلافات لم تؤدي إلى تأزيم العلاقة بين البلدين، وهذا يعطي أيضا مؤشر على الكيفية التي تدير فيها تركيا عمليا سياستها في السودان وعلاقاتها مع القوى الأقليمية التي لديها دور في السودان. في الحقيقة تركيا حاولت منذ بداية الحرب تبني خطاب يعني نستطيع أن نصفه بأنه متوازن نسبيا، هي لم تدخل في يعني أزمة أو مواجهة سياسية مباشرة مع داعمي قوات الدعم السرية، لكن عمليا تبدو أقرب إلى دعم الجيش السوداني الجيش النظامي، وأيضا يعني عرضت أكثر من مرة أن تلعب دور في مجال الوسط.
1: وما مصلحة تركيا من دعم الجيش السوداني وتزويده بأسلحة عسكرية متطورة ومدرعات، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجال التدريب والتكنولوجيا الدفاعية إلى آخره؟
0: فلدى تركيا مصلحة من دعم الجيش السوداني والتعاون العسكري معه على عدة مستويات، يعني هناك مصالح استراتيجية لتركيا في السودان. أولا ما يهم أنقرة هو أن عدم انزلاق السودان إلى فوضى شاملة، عدم انهيار الجيش السوداني، لأن انهيار الجيش سيؤدي إلى تفكيك الدولة وظهور بيئات فوضوية شبيهة ببعض نماذج الحروب الأهلية في المنطقة التي كانت في سوريا في العراق وما إلى هنالك، وهذا بطبيعة الحال يشكل تهديد كبير بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة. أيضا السودان يشكل موقع جيوسياسي بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا على البحر الأحمر. تركيا تنظر إلى المنطقة باعتبارها امتدادا لأمنها البحري والتجاري. طبعا الدور التركي في السودان يجلب ميزة عسكرية أيضا بالنسبة لتركيا، خصوصا أنها تستخدم مبيعاتها العسكرية اليوم كورقة من أجل صناعة النفوذ والتأثير في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى طبعا النفوذ السياسي والاقتصادي، وأيضا والأهم هو موازنة النفوذ الإقليمي المنافس. طبعا أنقرة تدرك أن السودان هي ليست فقط مجرد صراع محلي، هو ساحل التنافس إقليمي دولي، لذلك تسعى لأن يكون لها دور وحضور في هذه المنطقة المهمة.
1: أستاذ محمود، كيف تتوقع إمكانية أن تنخر تركيا بشكل أكبر في الأزمة السودانية لوقف إراقة الدماء واحتواء الأزمة التي تعد من بين الأسوأ عالميا؟
0: تركيا تمتلك عدة أدوات يمكن أن تسمح لها بتقدير لعب دور مستقبلا في احتواء الحرب، سواء من خلال استضافة مفاوضات بين الأطراف السودانية، لاسيما أنها لديها علاقات يعني مبدئيا نسبيا مع مختلف القوى السودانية، الأمن والتنسيق مع قوى أقليمية مثل السعودية، قطر، مصر، الإمارات، لتشكيل مظلة تفاوضية أوسع، وهذا أعتقد بأنه المسار الأكثر أهمية من أجل يعني تحقيق اختراق في مسار الحرب في السودان، ويمكن بطبيعة الحال أن تستخدم نفوذها العسكري والدفاعي للضغط باتجاه تهدئة الصراع.
1: هل تملك تركيا برأيك أستاذ محمود أوراقا للعب دور الوساطة أو الضغط على الدول التي تغذي الدعم السريع بالمال والسلاح؟
0: بالنسبة لموضوع الأوراق التركية الوساطة أو الضغط على داعمي الدعم السريع، طبعا يعني تركيا لا تمتلك نفوذ حاسم على دولة الإمارات لما هي دعم رئيسي لقوة الدعم السرية، لكنها أعتقد بأنه علاقاتها السياسية والاقتصادية الواسعة مع معظم القوى الأقليمية التي لديها دور في الملف السوداني يمكن أن تساعد فعلا في دفع مسار الصراع إلى مستوى الحل السياسي. هذا الأمر يتوقف بدرجة أساسية على المواقف أو طبيعة الانخراط الأقليمي في هذا الصراع. إذا لم ينتقل هذا الانخراط الأقليمي إلى انخراط يساعد في دعم الحل السياسي، لا يمكن لأي دولة أن تنجح في هذه الجهود. وليبيا هي أيضا تجربة قريبة من السودان، وشاهدنا كيف أن الأدوار الإقليمية تطغى على الأدوار المحلية في تشكيل مسارات الصراع السوداني. لذلك أعتقد بأنه اليوم هناك حاجة بطبيعة الحال لمختلف الأطراف المنخرطة في هذا الصراع إلى البحث عن مخرج سياسي، لأن هذا الصراع لا يمكن أن يحسم عسكريا أولا، وثانيا بدأ يعني يسمم بشكل كبير علاقات القوى الفاعلة في المنطقة، لا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي إذا كانت هناك فرص سياسية أعتقد بأن تركيا يمكن أن تلعب دور في هذا المشكل.
1: الكاتب والباحث في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. ونبقى في السودان حيث يشهد تصعيدا عسكريا مستمرا في رقعة المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تركيز مكثف على جبهات القتال في ولايات كردفان وإقليم دارفور، وسط مساعي دولية وإقليمية مستمرة للتهدئة ودعم مسار التسوية. تتسم المواقف الدولية والإقليمية من المعارك الدائرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتعقيد والانقسام، تتراوح بين دعم صريح لطرفي نزاع ومساع دبلوماسية لوقف إطلاق النار، بينما يقتصر الموقف الغربي على الضغط الدبلوماسي والمطالبة بحماية المدنيين. عموما، لتسليط الضوء على مواقف دول الجوار والقوى الإقليمية، ينضم إلينا الكاتب والباحث الاستراتيجي المهتم بالشؤون الإفريقية والدولية الدكتور محمد تورشين. أهلا بحضرتك دكتور محمد في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك في سياق المعارك الدائرة في ولايات كردفان وإقليم دارفور. كيف تقيم دور الجوار والقوى الإقليمية بين داعم لطرفي النزاع ومؤيد للتسوية السلمية بالمساعي الدبلوماسية؟
2: هو بلا شك عندما نتحدث عن السودان نتحدث عن دولة كبيرة مترامية الأطراف تجاور عدد من الدول. جميع الدول مواقفها منذ اندلاع الحرب لم تكن واضحة بالشكل الكافي، بحيث أننا بنجد أن هنالك دول مثل تشاد وكذلك الشرق الليبي كانت من أشد الدول الداعمة للدعم السريع، بحيث أن تم استخدام أراضيهما كنقطة أو نقاط للدعم اللوجستي من خلال إيصال المقاتلين وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية وما إلى ذلك. في الاتجاه الآخر بنجد أن مصر هي من أهم الدول وكذلك إريتريا من أهم الدول الداعمة للحكومة السودانية، حيث من خلال الدعم السياسي والدعم اللوجستي، باعتبار أن هنالك اتهامات ظلت تطلقها قوات الدعم السريع بأن الجانب المصري تدخل وتورط في الحرب من خلال استخدام الطائرات العسكرية المصرية. فضلا عن ذلك هنالك بعض التقارير تحدثت بأن هنالك قواعد للطائرات المسيرة تنطلق من العمق المصري. موقف أثيوبيا في بادئ الأمر كان من المواقف الداعمة بشيء ما إلى والمساندة لموقف الدعم السريع، لكن يبدو مع مرور الوقت وكذلك مع تفاقم الأزمات الداخلية في أثيوبيا لا سيما من خلال أزمة التيغراي والأمهر تراجع الدور الأثيوبي، لكن سرعان ما تجدد ذلك الدعم بشكل كبير، لا سيما بعد التقارير التي تحدثت بأن أثيوبيا أسست وأنشأت مطارات وقواعد جوية مهمة في إغليم بني شانغول المجاور لإغليم النيل الأزرق في السودان. فبالتالي أثيوبيا الآن هي تعتبر المنفذ الوحيد الذي ظلت تعتمد عليه قوات الدعم السريع مؤخرا من خلال الحصول على الدعم العسكري. جنوب السودان موقفها غير واضح تماما، بحيث أن هنالك تيارات داخل دولة جنوب السودان تقف تدعم الدعم السريع وهنالك اتجاهات أخرى تقف مع الحكومة السودانية. فبالتالي دول جوار السودان هو دور مهم جدا، لديه انعكاسات مباشرة في استمرارية الحرب وعدمها. لذا أنا أعتقد بأن استمرارية الحرب هي مرتبطة ارتباط وثيق قدرة الحكومة بالحد من تدفق السلاح، بحيث أن الآن في هذه الحالة التي ينتشر فيها السلاح وقدرة الدعم السريع في الحصول على أجهزة عسكرية من منصة تشويش وكذلك أسلحة متطورة بلا شك سيعقد ذلك بشكل مباشر مسارات الحرب في السودان ويجعل من عملية التسوية صعبة المنال، بحيث أن الدعم السريع لديه رهانات وكذلك يزعى بشكل مباشر من خلال الاستفادة من خلال السيطرة الميدانية الواسعة على إقليم دارفور وكذلك الانتشار العسكري في إقليم كردفان لتحقيق مكاسب سياسية. لذا أعتقد أن في ظل هذه التعقيدات أنا لا أعتقد بأن دول الجوار سيكون لديها موقف واضح فيما يتعلق بالتسوية، بحيث أن كل طرف يسعى إلى تحقيق مصالحه من خلال الاصطفاف مع الحكومة السودانية ومع الدعم السريع. لذا أعتقد بأن مسألة التسوية في ظل هذه الأوضاع الراهنة ستظل بعيدة ما لم تحدث تحولات كبرى على المسار العمليات العسكري.
1: دكتور محمد، ماذا عن الاتحاد الأفريقي ودول الإيقاد التي تبذل جهودا حثيثة للوساطة، إلا أن تلك الجهود كما نعلم جميعا تصطدم أحيانا بتباين وجهات النظر مع قيادة الجيش السوداني؟
2: هو عندما نتحدث عن الإيقاد نحن نتحدث عن الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا، والتي تضم السودان وكذلك أثيوبيا بالإضافة إلى ذلك جنوب السودان وأريتريا المجمد عضويتها، فضلا عن دولة المقر جيبوتي بالإضافة إلى كينيا وأوغندا. لكن سرعان ما بدأت مواقف هذه المنظمة الإقليمية المهمة في أنها ساعية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان. لكن أنا أعتقد بأن المواقف التي تبذر والتي يعني تبينت من خلال تبني بعض المواقف، مواقف بعض الدول كالموقف الكيني والموقف الأثيوبي، يجعل السودان يذهب بعيدا ويعيد تجميد عضويته في المنظمة قبل أن يستأنفها مجددا. لذا أعتقد بأن المنظمة الإيجاد هي لا تمتلك الكثير من أدوات الضغط أو الأدوات التي يمكن أن تستخدمها بشكل مباشر لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان أو ممارسة القدر من الضغط، باعتبار أنها هي منظمة ضعيفة يعتبر السودان من أهم الفاعلين فيها. فبالتالي حدة الاستقطاب داخل أروقتها هي التي تجعلها غير قادرة على المضي قدما فيما يتعلق بطرح وجهة النظر، الأمر الذي جعلها تتجاوب وتتفاعل بشكل أكثر مع مبادرة الاتحاد الأفريقي الذي أطلقها مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد بن شمباس. فلذا أعتقد أن الرهانات كبيرة على الاتحاد الأفريقي أكثر من الإيجاد.
1: وكيف تقيم دور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وأيضا إلى أي اتجاه يدفعون بقوة؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية ظلت حاضرة من خلال المبادرات التي تطلقها هنا وهناك، لا سيما في إطار الرباعية التي تشملها هي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وكذلك مصر والإمارات العربية المتحدة، من قبلها كانت المملكة المتحدة. لكن جهود الرباعية أنا أعتقد الآن تراجعت بشكل كبير، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة في الحرب في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما تداعياتها على الاقتصاد الدولي وحتى على الاقتصاد الأمريكي في ظل تحديات داخلية مرتبطة بالانتخابات وكذلك انقسام النخب السياسية الأمريكية إذا الحرب على إيران. لذا أعتقد بأن الآن جهود الولايات المتحدة الأمريكية هي بشكل أو بآخر تحاول أن تدفع بالجهود جهود الاتحاد الأفريقي، باعتبار أن الاتحاد الأفريقي الآن يتحرك في ظل مظلة خماسية تشمل الاتحاد الأفريقي والإيجاد وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. لذا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول بأن يكون لديها تأثير ودور، لكن لا تلي أو لا تمنح ملف السودان الأهمية الكبرى. كذلك الاتحاد الأوروبي بالرغم من أن السودان دولة مهمة جدا ما يحدث فيها لديه انعكاسات مباشرة على قضايا الهجرة الجريمة المنظمة وما إلى ذلك، إلا أن الاهتمام به يأتي في إطار محاولة بعض القوى النافذة فيه كألمانيا فرنسا بريطانيا في أن يكون لديهم دور. وأعتقد بأن الآن انخراطهم في المبادرة المبادرة الاتحاد الأفريقي هو انخراط جيد من خلال الدعم وكذلك المساندة. وأعتقد أن توحيد الجهود حول مبادرة الاتحاد الأفريقي هي فكرة جيدة، باعتبار أن تعدد المنابر والمبادرات سينعكس بشكل سلبي على مسارات المباحثات وسينعكس بشكل سلبي في عدم توحيد وجهات النظر. فبالتالي الآن الدفع حول مبادرة الاتحاد الأفريقي أنا أعتقد سيكون ذات فاعلية وذات جدوى فيما يتعلق بترتيب الأوضاع السياسية وكذلك العسكرية فيما بعد في السودان.
1: دكتور محمد، أي نوع من التدخل أو التوازن لنقل تنتهجه موسكو مع غياب الإجماع التام للضغط على المتحاربين؟
2: أنا في تقديري هي بلا شك موسكو لديها أطماع وأطماح كبيرة في السودان، بحيث أن منذ نهاية أحد الرئيس السابق عمر البشير كانت تدعى للحصول على إطلالة بحرية في البحر الأحمر، ولما يمثله البحر الأحمر من أهمية تاريخية لروسيا وللاتحاد السوفيتي سابقا، حيث كان منتشرا في كل من مصر وكذلك أثيوبيا قبل الانفصال في إريتريا وكذلك موجود في اليمن الجنوبي وبالإضافة إلى الصومال. وهذه الأهمية تعكس أهمية البحر الأحمر ودوره في التأثير على مجريات السياسة الدولية والشؤون الدولية. لذا أعتقد بأن روسيا ظلت حاضرة في السودان بشكل مباشر من خلال التعاون المباشر مع الحكومة السودانية، بحيث أن في بادئ الأمر عندما كان الدعم السريع هو فصيل من الأجهزة العسكرية السودانية كان يتعاون معها روسيا بشكل كبير، لكن مؤخرا بعد التمرد الذي حدث من الدعم السريع روسيا وطدت علاقاتها مع الحكومة السودانية، وبالتالي هذا يعكس بأن روسيا لديها تصور بدعم الحكومة الشرعية من خلال توفير قطع السلاح لا سيما بأن روسيا هي من أهم الدول الموردة للأسلحة في القارة الإفريقية. لذا أعتقد بأن روسيا في إطار رغبة السودان في تنويع شراكاته مع القوى الإقليمية والدولية ستحظى بمكانة كبيرة جدا، سواء كان من خلال التسليح، من خلال أيضا الاستثمار في قطاعات المعادن واستخراج المواد التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة. لذا أعتقد بأن روسيا تدرك تماما بأن الآن دعمها للحكومة السودانية سيحقق لها الكثير من المكاسب على الصعيد الجيوسياسي والاستراتيجي، لا سيما بأن الانفتاح في السودان ربما يكون هو مدخل للتوقل، وكذلك الانفتاح نحو العديد من الدول الأفريقية المجاورة للسودان.
1: الكاتب والباحث الاستراتيجي المهتم بالشؤون الأفريقية والدولية الدكتور محمد تورشين، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة. تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ee واشتركوا بقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين. زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
7: عبر صوت كل لبنان ننتقل مباشرة لنستمع إلى نشرة أخبار الام تي في.
8: مساء الخير. كلمة التهدئة الأمريكية أقوى من نيتي التصعيد عند إيران وإسرائيل. طهران استهدفت إسرائيل فردت تل أبيب، وكادت الحرب تتمدد وتتوسع، لكن التدخل الحاسم للرئيس الأمريكي أنقذ الموقف وجمد الحرب ووضعها في الثلاجة مؤقتا على الأقل. فالرئيس ترامب كان صريحا وواضحا للغاية إذ أعلن أن مفاوضات السلام جارية بين أمريكا وإيران، ولو أن احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة غير مستبعد. وعلى هذا الأساس أعلنت إيران انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وإن كانت حذرت من هجمات أشد في حال استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان. لكن المفارقة أن الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة، كما أن لا شيء يدل على أن استهداف الضاحية سيتوقف. صحيح أن حدة الغارات الإسرائيلية تراجعت في الجنوب صباحا، لكنها عادت واشتدت بعد الظهر. أكثر من ذلك، فإن إسرائيل تصر على أن الضاحية غير مستثنات من ضرباتها، وهو ما أكده مصدر إسرائيلي عسكري، إذ أعلن أن أي عملية في الضاحية الجنوبية لبيروت ستنفذ إذا سنحت فرصة عملياتية مناسبة. كذلك أكد نتنياهو قبل قليل أن معركة إسرائيل مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد، وهذا يعني أن احتمالات الحرب ولو انحسرت حاليا فإن إمكانية تجددها قائمة في كل يوم. محليا لفتت جولة السفير الأمريكي على بعبدة وعين التيني والسراي الكبير، والموقف الأبرز للسفير عيسى جاء من عين التيني، حيث تحدث ببعض التفصيل عن المنطقة التجريبية، مؤكدا أنها ستكون مفتوحة أمام الجميع وتحت حماية الجيش، ولن تستهدفها إسرائيل كما ستبدأ فيها أعمال إعادة الإعمار وشق الطرقات، وهو أمر يطوق إليه اللبنانيون بعد عقود طويلة من الحروب العبثية الخاسرة والمدمرة. البداية من تفاصيل المواجهة بين إيران وإسرائيل في تقرير لأورور كرم.
9: هذه الجولة من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تبدو حتى الآن وقد وصلت إلى نهايتها، جولة بدأت بعدما أطلق حزب الله عددا من الصواريخ باتجاه الجليل، فسارعت إسرائيل إلى الرد باستهداف الضاحية الجنوبية في ضربة دفعت طهران إلى الرد تحت عنوان الثائر للضاحية. من هنا جاء بيان لجنة الأمن القومي الإيراني التي قالت انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة، وبعد ساعات نفذت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل ما رفع منسوب التوتر الإقليمي. عندها دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة فاتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبا منه عدم الرد، إلا أن نتنياهو لم يلتزم بالطلب، وإن كانت واشنطن قد حرصت على النائب نفسها عن أي عمل عسكري لاحق. بعد ذلك شنت القوات الإسرائيلية سلسلة هجمات داخل إيران استهدفت خلالها منظومات دفاع جوي في غرب ووسط البلاد في خطوة عاكست التفوق الجوي الإسرائيلي، كما طالت الضربات مجمعا للبتروكيماويات في مهشهر. تقول إسرائيل إنه يستخدم لإنتاج مواد خام تدخل في برنامج الصواريخ الإيراني. هذا لم يسلم مطار شيراز من الضربات علما أن وكالة مهر نفت الموضوع. في المقابل رد الحرس الثوري على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على المجمع عبر استهداف منشأة مماثلة في حيفا، كما أعلن أنه استهدف قاعدتين عسكريتين في جنوب ووسط إسرائيل ردا على الهجمات الإسرائيلية التي طالت مواقع رادار في 3 مواقع مختلفة داخل إيران. واستمرت هذه الأجواء التصعيدية من ليل الأحد حتى منتصف نهار الاثنين، حيث توقف العمل في مطارات أكثر من بلد عربي مثل العراق وسوريا، إلى أن أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية مع التحذير من أن استمرار الاعتداءات بما فيها تلك التي طالت جنوب لبنان سيقابل بإجراءات أشد قسوة وأكثر سحقا، معادلة ترفضها إسرائيل. وعلى الأثر وجه نتنياهو الجيش إلى وقف هجمات كانت مقررة ضد إيران، علما أن القرار جاء بعد اتصال هاتفي جديد جمعه بالرئيس ترامب. وفي تطور لافت وبعدما كانت واشنطن قد سعت إلى تحييد نفسها عن المواجهة، دخل الحوثيون على خط التصعيد فأطلقوا صاروخا باتجاه إسرائيل وأعلنوا حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. في المحصلة وحتى هذه اللحظة يبدو أن الرئيس ترامب نجح في كبح توسع المواجهة هذه المرة حفاظا على فرصة التوصل إلى اتفاق قد يبصر النور قريبا. فالرئيس الإيراني أكد أن طهران لا تزال منخرطة في المفاوضات لكنها في الوقت نفسه لن تغادر ساحة المواجهة.
10: إيران تشعل أزمة الممرات البحرية من هرمز إلى باب المندب، وإغلاقهما كليا يضع الاقتصاد العالمي أمام أخطر اختبار منذ عقود. التفاصيل بالأرقام من مباشرة من استوديو مع نخلع ضيمة. نخلي، كل الأرقام معك، تفضل.
11: شكرا. إيران تجدد تهديداتها بإغلاق مضيق باب المندب عبر الحوثيين في اليمن الذين قرروا حظر الملاحة بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر. فماذا سيحدث إذا استخدمت طهران ورقة الضغط هذه على طاولة المراهنات الدولية؟ مضيق هرمز نراه هنا وهو مغلق حالياً، وهنا باب المندب البوابة إلى البحر الأحمر وقناة السويس ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط، ويعبر من خلاله جزء كبير من صادرات النفط والغاز والبضائع بين آسيا وأوروبا. إذا أغلق المضيقان فإن العالم لن يواجه أزمة نفط فقط، بل أزمة صدمة للطاقة والتجارة البحرية منذ عقود. يمر عبر مضيق هرمز 20.7 مليون برميل نفط يوميا، ويمر عبر باب المندب 9.3 ملايين برميل نفط يوميا في الظروف الطبيعية. المجموع 30 مليون برميل نفط يوميا هي معرضة للتعطيل، و29 ما يعادل 29% من إجمالي إنتاج النفط العالمي. تجاريا باب المندب يعبر عبره ما بين 10 و15% من التجارة البحرية العالمية، وحوالي 30% من حركة الحاويات البحرية الدولية. وعند إغلاق باب المندب تضطر السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما يزيد زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا من أسبوعين إلى 3 أسابيع ويرفع تكاليف الشحن والتأمين. وعندما يتزامن الإغلاقان سنكون أمام ما يقارب ثلث إنتاج النفط العالمي وأكثر من ثلث تجارة النفط البحرية تحت الخطر المباشر، وتعطيل 15% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وهكذا سيصبح العالم أمام أزمة طاقة وأزمة تجارة في آن واحد، بما يهدد بارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز وأسعار السلع الأساسية وعودة التضخم العالمي واحتمال دخول عدد من الاقتصادات الكبرى في مرحلة تباطؤ أو ركود اقتصادي. على كل حال، المغامرة الإيرانية في باب المندب ستحول الوضع سريعا إلى أزمة دولية واسعة، وأولى ردود الفعل من مجرد التهديد الإيراني بإقفاله جاءت من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة، والعين أيضا على الناتو، ولا سيما أن أزمة الممرات ستشكل اختبارا مباشرا لقدرة النظام الدولي على حماية الشرايين التي يقوم عليها الاستقرار الاقتصادي العالمي.
8: شكرا نخلي.
10: شكرا. وإضافة إلى ورقة المضائق، إيران تعيد إحياء وحدة الساحات بالدخول مع الحوثي على خط الرد على استهداف الضاحية، والهدف المطلق لكل الأفرقاء تحصيل نقاط للمفاوضات. تقرير حسان رفاعي.
12: من 3 محاور جاء الرد على الاستهداف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية، الأول من حزب الله، الثاني من الحوثي، أما الثالث فمن إيران، وهو ما يفرض طرح سؤال قبل الغوص بأهداف ما يشري: هل عادت وحدة الساحات؟ مصادر مطلعة على موقف حزب الله تؤكد أن كل ما يجري في لبنان والمنطقة مترابط، وأن إصرار ترامب على موقفه من اليورانيوم الإيراني والضغط لتحصيل مزيد من التنازلات بالتزامن مع تذكيره الدائم بإمكان العودة إلى الحرب لم تثمر حلحلة في المفاوضات. وما استهداف الضاحية وإعلان إسرائيل أنه تم بموافقة أمريكية إلا امتحانا لقدرة الضغط على إيران عبر وضعها أمام واقع تهديداتها بالرد على استهداف الضاحية، فإن ردت يتظهر موقفها الفعلي من المفاوضات وإن كانت تكابر. كذلك يتم التحقق من واقعها العسكري دون فرض عودة الولايات المتحدة إلى الحرب، وإن لم ترد تضرب صورتها أمام حلفائها. وترى المصادر أن إيران استخدمت ورقتين من 3 أوراق هددت بها، وهي تعليق المفاوضات، ضرب شمال إسرائيل، وإغلاق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية بهدف التحذير بإمكان إغلاقه أمام الملاحة بالكامل في حال تصعيد المواجهة مع إيران. لتختم المصادر أن التصعيد أعطى فرصة لإيران لتأكيد موقفها بتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان ودعم حلفائها على قاعدة وحدة الساحات.
13: الأمريكي هدفه كان اختبار الإيراني وتوجيه رسالة قاسية له بسبب التعقيدات تبع المفاوضات. الإيراني يلي لأول مرة بيضرب من دون ما يكون تعرض هو للضرب، تمسك بأوراقه يلي خارج إيران، بس الأساس فيها هو التأكيد على ترابط المسارات التفاوضية، يعني عم يعمل بنفس الوقت تأكيد على إمساكه بالورقة اللبنانية، ما يعني إنه المفاوضات ستكون أصعب وأصعب لقدام.
12: إذن هي تبادل للرسائل بالصواريخ، بعضها يطلقه الأصيل فيما ينوب الوكيل بإطلاق بعضها الآخر، والنتيجة واحدة: تحسين شروط التفاوض بالنار.
8: التوتر عاد بين إيران وإسرائيل رغم وقف إطلاق النار، فكيف وصلت المنطقة إلى هذه المرحلة؟ وما أبرز المحطات التي مهدت لهذه المواجهة؟ رنين إدريس والتفاصيل.
14: شهران فقط من الهدنة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي دخلت حيز التنفيذ في 7 نيسان الماضي، إلا أن الهدنة التي أعلنت إفساحا في المجال للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات إسلام أباد لم تدم طويلا. هدنة كان قد تم التوصل إليها بعد 39 يوما من حرب ضروس شنت على إيران ودخل فيها حزب الله مساندا وبعده الحوثي، حفلت بالحوادث والمحطات المفصلية أهمها. اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في 28 شباط 2026 بعد قصف إسرائيلي أمريكي مشترك لمواقع حساسة وأخرى مدنية في إيران. في 2 آذار أطلق حزب الله من جنوب لبنان 6 صواريخ ثأرا لاغتيال خامنئي. في 8 آذار خلف مجتبى خامنئي والده في منصب المرشد الأعلى، وقتها ألمحت واشنطن أن اغتياله ليس بخيار بعيد. في 17 آذار قتلت إسرائيل المسؤول الأمني والقيادي الإيراني علي لاريجاني، وفي 28 آذار دخل الحوثيون على خط المواجهة عبر إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من اليمن من منطلق التضامن مع طهران وتوحيد الساحات. في 3 نيسان أعلنت إيران إسقاط طائرة أمريكية قبل أن تتضح حيثيات الواقعة، وبعد أيام قليلة وتحديدا في 7 نيسان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار. هذا الهدوء كسر بعد عقد جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأولى في باكستان من دون توصل إلى اتفاق، لتعود وتفرض واشنطن حصارا بحريا على السفن المتجهة إلى إيران عبر مضيق هرمز في 12 نيسان. وفي 3 أيار أعلن ترامب إطلاق مشروع لمرافقة السفن في مضيق هرمز تلاه تبادل لإطلاق النار بين واشنطن وطهران، وبعد 3 أيام أي في 6 أيار أعلن تعليق المشروع مؤقتا بعد الحديث عن تقدم في المفاوضات. التصعيد عاد في 3 حزيران مع ضرب إيران مطار الكويت، وفي 7 من الجاري اشتعلت الجبهة الإسرائيلية الإيرانية من جديد ردا على قصف تل أبيب لضاحية بيروت الجنوبية. كل هذا حصل على وقع تصعيد لم يتوقف على الجبهة اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله، على وقع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى عمق الجنوب اللبناني.
8: ووسط كل التطورات الميدانية وبعيد الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي، خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصريح تناول فيه ملفي إيران وحزب الله، موجها رسائل إلى الجانبين.
15: לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית.
16: إسرائيل لن تقبل بالمعادلات الإيرانية، وأي محاولة من إيران أو حزب الله لفرض قواعد اشتباك جديدة على إسرائيل لن تنجح. سنرد بقوة على أي هجوم إيراني جديد، وأي استهداف إيراني لإسرائيل سيقابل برد حازم وقاص. والجيش الإسرائيلي يواصل توجيه ضربات قوية إلى حزب الله.
17: من الجبهة الإقليمية إلى الجبهة اللبنانية، حيث زادت وتيرة الغارات، فيما حزب الله يطلق الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية في شمال إسرائيل. التفاصيل كاملة مع الزميل صبحي إبلاوي. إذن يبدو تأزمت الأمور أكثر. صبحي التفاصيل معك.
18: نعم جويس، مساء الخير فادي. بعد 975 يوما على بداية الحرب بشكل عام، و99 يوما مرت على هذه الجولة، ولكن قبل البدء بكل التطورات لهذا اليوم نستعرض سويا كيف كانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قبل عام من الآن تحديدا. اللون البنفسجي غير موجود سوى في هذه النقطة الأولى، أيضا نقطة ثانية في القطاع الأوسط والقطاع الشرقي، وأيضا نقطة أخرى بالقرب من شبعة وكفر شبا. هكذا كانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية من دون اللون البنفسجي. ننتقل إلى هذا اليوم، هذه هي الحدود اليوم. نلاحظ اللون البنفسجي يشكل 6% من حدود لبنان بشكل عام. الغارات الإسرائيلية بعدما خفت وتيرتها صباحا عادت لترتفع من جديد، وتحديدا على منطقة صور، إضافة إلى المنطقة القريبة من النبطية وكرة النبطية. الإنذارات أيضا عادت في هذا اليوم من جديد، ووجه الجيش الإسرائيلي تهديدا إلى المنطقة الواقعة بالقرب من العباسية في مدينة صور، وتحديدا في زقوق المفتة، وهذه المنطقة تهدد للمرة الثانية. الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم كانت كثيفة في ساعات ما بعد الظهر، واستهدفت عدة نقاط، بداية مع هذا الحزام الناري الضخم جدا في منطقة مرتفعات الريحان، تعرضت من الأمس لليوم إلى 37 غارة، هذه النقطة بالتحديد، إضافة إلى البرج الشمالي. وأيضا استهدفت سيارة في صور، سقط نتيجة هذا الاستهداف 5 ضحايا بحسب المعلومات الأولية. عدد الضحايا في لبنان تخطت 3640 والجرحى 11200. حزب الله أطلق صواريخ باتجاه مراكز تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى، إضافة إلى تجمعات للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. حتى هذه اللحظة ما زالت العمليات العسكرية مستمرة، وكذلك الغارات وتحليق للمسيرات فوق مختلف المناطق اللبنانية. أكثر من 52 مسيرة تحلق فوق لبنان بشكل يومي تابعة للجيش الإسرائيلي. جويس وفادي،
17: شكرا. عيسى يحاول تفكيك عقدتي بري، فهل تطبق المناطق التجريبية خمسا خمسا؟ رامي النصار.
19: بالتزامن مع ضبط إيقاع الضربات الإسرائيلية الإيرانية وإخمادها، مرت كاسحة الألغام الأمريكية بعين التين يوم الاثنين. حمل السفير ميشيل عيسى إيضاحات على نص اتفاق واشنطن إلى رئيس مجلس النواب المفوض من حزب الله، وفي مقابل اعتراض نبيه بري على الربطين الواردين في الاتفاق، أي ربط وقف النار الشامل بانسحاب الحزب من جنوب الليطاني مع وقف هجماته وربط الانسحاب الإسرائيلي بإقامة مناطق تجريبية، قدم السفير الأمريكي التفسير اللازم وتلقى ردا من بري قال إنه قد يعلن عنه في الأيام المقبلة إذا ما أثمر حلا.
20: عطاني الرد هو منشوف بعدين شو عم نعمل نحن بواشنطن، ليش عم نروح نجتمع كل جمعة جمعتين؟ لأنه نحن معنا خبر شو عم بيصير بالجنوب، وكل اللي بدنا إياه نحن إنه كل هالشي يوقف، وقدرنا نجيب سيس فاير، وقلنا إنه إذا الحزب ما بيضرب رح يصير في سيس فاير. هلأ بهمنا أمر لبنان، وبهمنا إنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطي الأوامر؟
19: تقاطع المعلومات بين واشنطن ومقربين من رئيس المجلس يفيد ببروز بعض الإيجابية. توضيح عيسى تركز بالتحديد على أن المناطق التجريبية تؤمن الانسحاب الإسرائيلي وتشكل خطوة أولى، وفي شرح لمقومات هذه المناطق قال إنها ستكون مفتوحة لكل أهلها فيعودون إليها تحت سيطرة الجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي طبعا ووقف الضربات عليها، أي لن تكون منطقة عازلة، فيحصل بالتالي الإعمار ومد الطرقات والكهرباء والمياه، وتدريجا يصبح كل الجنوب مثل هذه المنطقة. لكن الكواليس السياسية تتداول بما هو أبعد من ذلك. مصادر دبلوماسية رفيعة تتحدث عن فكرة تطبيق المناطق التجريبية بوتيرة خمس مناطق في كل جولة، أي مثلا تبدأ البايلوت ستادي أو الدراسة التجريبية على خمس مناطق كالنبطية، زوتر الغربية والشرقية، يحمر شقيف. ينسحب الجيش الإسرائيلي ثم يدخل الجيش اللبناني ربما بمؤازرة أمريكية لتنظيف المنطقة من السلاح، فيعود المواطنون مع إعادة إعمارها ويحصل الانتقال إلى خمس مناطق أخرى. طبعا هذا الحديث لا يزال يحتاج إلى بلورة، إنما الأكيد أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة كما أكد السفير الأمريكي لرئيس الجمهورية صباحا، مشيدا بالوفد اللبناني المفاوض ومؤكدا أن الضربات المتبادلة الأخيرة هي سياسية وواشنطن منعت اتساعها، كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام للسفير عيسى أن الدولة اللبنانية وحدها تفاوض باسم لبنان.
8: في أي حال فإن جولة عيسى في لبنان ما هي إلا ترددات لمساعي واشنطن التي تسعى جاهدة لمنع سقوط التفاهم اللبناني تحت نيران المواجهة الإقليمية. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية زميل أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير، هل ما زال مسار وقف إطلاق النار في لبنان ساريا؟
21: يعني المشهد دقيق جدا اليوم، لأنه واشنطن فادي لا تحاول فقط وقف الضربات بين إسرائيل وإيران، بل عم تحاول حماية أيضا التفاهم اللبناني من السقوط تحت ضغط التصعيد الأقليمي. عم تتمسك هون الإدارة الأمريكية بالمسار الذي تم التوصل إليه، أي وقف كامل وشامل لإطلاق النار تلتزم به إسرائيل ولبنان. وبحسب أيضا مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية هنا في البيت الأبيض قال للأم تي في أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعلن علنا دعمه للاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في واشنطن، بخطوة تنظر إليها الإدارة لأنها مؤشر إضافي على دعم المسار الدبلوماسي الجاري. لكن تنفيذ الاتفاق على الأرض يبقى مرتبط بقبول حزب الله بهذه الترتيبات، وأن انسحاب عناصره من منطقة جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق اللي عم بتم إخلاءها وانتشار للجيش اللبناني فيها، وتثبيت سلطة الدولة اللبنانية وحدها على الأراضي اللبنانية. أما دوليا فادي فإنه الكواليس الأمريكية اليوم هي ليست كواليس تحضير لحرب جديدة، بل محاولة دقيقة للفصل بين الدفاع عن إسرائيل ومنع إسرائيل من توسيع الحرب. فالأولوية في واشنطن هي منع انتقال المواجهة إلى مرحلة لا يمكن احتوائها، أي حماية القوات الأمريكية وأيضا في المنطقة، والحفاظ على المسار التفاوضي مع طهران، ومنع ربط لبنان مجددا بالحرب الإقليمية، ومنع تحول المواجهة الإسرائيلية الإيرانية إلى اشتباك مباشر جديد بين واشنطن وطهران. وتشير أيضا المصادر الأمريكية إلى أن واشنطن تريد حماية إسرائيل من الهجمات، لكن في الوقت نفسه لا تريد فتح جبهة إقليمية جديدة. لذلك فإنه الاختبار الحقيقي بالساعات والأيام المقبلة ليس فقط وقف الصواريخ، بل أيضا قدرة واشنطن على منع توسع الحرب. هذه هي الصورة نعم. من واشنطن فادي.
8: شكرا لك أنطوني.
17: المنطقة إذن أمام مفترق طرق خطير. ترامب لم يتفض بعد لطهران، والحرس الثوري الإيراني ينقلب على الأوضاع في إيران.
0: في ظل المشهد الإقليمي المربك خلال الساعات الأخيرة، تتجه الأنظار إلى موقف المملكة العربية السعودية التي كانت قد اتخذت على عاتقها أن تسهم في خفض التصعيد الإيراني، وهي تلعب دور القطب العربي الإسلامي الداعم للسلام في العالم. فأين تقف اليوم السعودية في ظل عدم تثمين إيران لتلك التضحيات؟
2: نحن اليوم في مفترق طرق خطيرة جدا تشهدها المنطقة جراء تعنت نظام الحرس الثوري الإيراني الذي انقلب على الأوضاع في إيران وبات يمتلك قرار الحرب هنا. استمرار إغلاق مضيق هرمز هو يخنق الاقتصاد العالمي ويخنق أعداء جدد وكثر للنظام الإيراني.
0: أما على خط المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتراشق الاتهامات، فمن هو المماطل؟
22: الذي يماطل هو ترامب، هو لا يريد اتفاق، هو يريد تقطيع فترة كرة القدم والتعداد الفعلي الانتخابات النصفية، وعندها سيتفضى عمليا إلى طهران. الجميع يعرف ذلك، الصين وقعت على اتفاق في القمة الذي عقدها بينه وبين الرئيس الصيني.
0: في موازاة المسار التفاوضي والتصعيد العسكري، جل ما تسعى إليه طهران وأن تدخل في النظام العالمي الجديد، يؤكد العميد المتقاعد توني أبي سمرة، وضمن حلقة انترناشنال نيوز عبر أم أف أم، بحث في الواقعية السياسية والعقلانية والعقائدية للنظام الإيراني.
8: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل للقناة 12 الإسرائيلية أنني أخبرت نتنياهو بأنني سأتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران.
17: ضغط إضافي. بعد الإعلان مصير الامتحانات الرسمية يتأرجح،
8: ومطار الإقلاعات بالأرقام.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: اصنع رأم تلت بلدي اصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: كنا متأمل.
5: أنا لبنان طلقة فجأة.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان. أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: LBCI. القرار في يد ترامب. تتبادل إسرائيل وإيران الضربات، فيطلب منهما الأمريكي وقف النار، وقد يصل إلى وقت يقول فيه تحت طائلة المسؤولية. قد يكون الرئيس الأمريكي يريد تهدئة الميدان، على هذه التهدئة تفسح في المجال أمام التقدم على طاولة إسلام أباد. وربما هذا ما حدا بالرئيس ترامب، أن يرفع اللهجة والسقف لئلا يخرج الميدان عن ضوابطه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب ما أكد مسؤول في البيت الأبيض، وأتى ذلك في يوم حث الرئيس الأمريكي عبر منصات التواصل الاجتماعي البلدين على وقف إطلاق النار فورا. ماذا عن لبنان؟ يبدو أن الجبهة اللبنانية منفصلة إلى حد ما. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعهد مواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، متجاهلا تحذير إيران من استئناف ضرباتها على الدولة العبرية في حال هاجمت لبنان. وقال كاتس في بيان: سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل في لبنان ضد حزب الله، مضيفا أنه سيضرب ضاحية بيروت الجنوبية ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في منطقة زرعيت شمال إسرائيل بعد رصد سقوط مقذوف في منطقة توجد فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية. وما هو لافت جدا اليوم جولة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي يفهم من مجمل تصريحاته الإصرار على فصل مسار لبنان عن مسار إيران، وموقفه مستوحى من البيان الاتفاق الذي أعلن عقب الجولة الرابعة في واشنطن الأربعاء الفائت. المعلومات أشارت إلى أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في واشنطن يوم الأربعاء الماضي هو وقف شامل وكامل للنار، شرط أن يلتزم حزب الله بسحب مسلحيه من منطقة جنوب الليطاني. وقالت مصادر في واشنطن أن آلية المنطقة التجريبية مصممة لتسهيل الانسحاب التدريجي وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة المخلات. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جولة عيسى على المسؤولين اللبنانيين كانت مقررة قبل تطورات قصف الضاحية وتبادل الهجمات بين طهران وتل أبيب، وهدفها إطلاع المسؤولين على نتائج مفاوضات واشنطن، والتأكيد أن المفاوضات هي المسار الوحيد لتحقيق ما يرغب به لبنان.
2: الجديد. مساء الخير. انتهت حرب المعادلات، لكن النيران التهمت وقف إطلاق النار، فاختلط الحابل الإيراني بالنابل الإسرائيلي، وفي المنتصف وقف لبنان يراقب الرسائل المتبادلة بين ربط إيراني بوقف إطلاق النار على إسرائيل بوقف العمليات العدائية على الضاحية والجنوب، وبين رفض إسرائيلي لتكريس هذه المعادلة مع التمسك بنظرية أن المهمة مع حزب الله لم تنتهي. وعلى سلم التصعيد العسكري بين الجانبين، دوزن السفير الأمريكي ميشيل عيسى حراكه على إيقاع الكفور الصعب، واستحصل من المايسترو نبيه بري على النوتة السياسية، وبلغة الموسيقى كان القرار في مقابل الجواب بأن المنطقة التجريبية جنوبي لبنان ستكون مفتوحة لأبنائها تحت حماية الجيش ولن تتعرض لقصف إسرائيلي، وبأن كل ما يحصل في واشنطن يصب في صالح لبنان، وإسرائيل ستنسحب وتعيد الأراضي والأسرى. عند هذا الحد انتهى موقف السفير الأمريكي من عين التيني، وعلى مقام اللقاء تحدثت مصادر متابعة عن صيغة شكلية بلا مهل زمنية دخلت سوق التداول وعرضت عملتها على السفير الأمريكي على أن يتم صرفها في المنطقة التجريبية التي استقرت على المنطقة الصفراء. وبحسب الصيغة قيد البحث يتم التفكيك التدريجي لمنشآت حزب الله بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأهالي، كما تنص الصيغة في مرحلتها الثانية على بسط سيطرة الجيش على قرى الخط الأصفر مع احتفاظ الجيش الإسرائيلي بنقاط أمنية وصفت بالحاكمة وبعمق كيلومترين إلى حين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. هذا في جنوب الليطاني، أما شمالي النهر فلا يزال مجهول المصير إلى حين الانتهاء من جنوبه. وبحسب المصادر المتابعة فإن هذه الصيغة ستعرض على حزب الله لإبداء الرأي فيها بعد المطالعة مع الحليف الإيراني. وقد تحضر ملائكتها في باكستان لجهة الدور الذي يمكن أن تلعبه إسلام أباد في اليوم التالي لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل كقوة من ضمن ائتلاف متعدد الجنسيات، أم لجهة الإمكانيات العسكرية واللوجستية التي يمكن أن تقدمها باكستان للجيش اللبناني، علما أن الجنرال رودولف هيكل لا يزال في إسلام أباد يرافقه ضابطان من التخطيط والجغرافيا. وعلى هذه الخريطة ترتسم في الأفق معالم حلول ولو مؤجلة تتقدم فيها طاولة واشنطن على طاولة إسلام أباد لتكريس فصل المسار اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني. ومن هنا تأتي إشارة السفير الأمريكي من بعبدة بقوله إن ما حصل بالأمس هو رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. وأكثر مما أبلغه رئيس الحكومة للسفير الأمريكي ألا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية، ومع ذلك فإن حبل خلاص لبنان لم ينقطع عما يجري في المنطقة وخصوصا بين طهران وتل أبيب، وإن انتهت الرسائل النارية على أرضه وفي سمائه بإعلان الطرفين وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل ردت بالتصعيد العسكري جنوبا وإصدار المزيد من إنذارات الإخلاء القصري لقراه، ردا على بيان مقر خاتم الأنبياء الذي ربط استمرار الأعمال العدائية في جنوب لبنان بعد الضاحية برد أكثر حسما وقوة سيكون في الطريق. وعليه فإن الدائرة تدور لتعود إلى إسلام أباد التي أعلن رئيس وزرائها العمل بجدية مع الشركاء لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي. فهل يكون الهدف النهائي قبل بداية تسجيل الأهداف في شباك المونديال؟
3: MTV. مساء الخير. كلمة التهدئة الأمريكية أقوى من نيتي التصعيد عند إيران وإسرائيل. طهران استهدفت إسرائيل فردت تل أبيب وكادت الحرب تتمدد وتتوسع، لكن التدخل الحاسم للرئيس الأمريكي أنقذ الموقف وجمد الحرب ووضعها في الثلاجة مؤقتا على الأقل. فالرئيس ترامب كان صريحا وواضحا للغاية إذ أعلن أن مفاوضات السلام جارية بين أمريكا وإيران، ولو أن احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة غير مستبعد. وعلى هذا الأساس أعلنت إيران انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وإن كانت حذرت من هجمات أشد في حال استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان. لكن المفارقة أن الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة، كما أن لا شيء يدل على أن استهداف الضاحية سيتوقف. صحيح أن حدة الغارات الإسرائيلية تراجعت في الجنوب صباحا، لكنها عادت واشتدت بعد الظهر. أكثر من ذلك فإن إسرائيل تصر على أن الضاحية غير مستثنات من ضرباتها، وهو ما أكده مصدر إسرائيلي عسكري إذ أعلن أن أي عملية في الضاحية الجنوبية لبيروت ستنفذ إذا سنحت فرصة عملياتية مناسبة. كذلك أكد نتنياهو قبل قليل أن معركة إسرائيل مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد، وهذا يعني أن احتمالات الحرب ولو انحسرت حاليا فإن إمكانية تجددها قائمة في كل يوم. محليا لفتت جولة السفير الأمريكي على بعبدة وعين التيني والسراي الكبير، والموقف الأبرز للسفير عيسى جاء من عين التيني حيث تحدث ببعض التفصيل عن المنطقة التجريبية مؤكدا أنها ستكون مفتوحة أمام الجميع وتحت حماية الجيش ولن تستهدفها إسرائيل، كما ستبدأ فيها أعمال إعادة الإعمار وشق الطرقات، وهو أمر يطوق إليه اللبنانيون بعد عقود طويلة من الحروب العبثية الخاسرة والمدمرة.
4: المنار.
5: أهلا بكم. دفاعا عن لبنان وشعبه وتثبيتا للعهد وصدقه، رسمت صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنصع المعادلات، فحفظت دماء اللبنانيين وسيادتهم بدءا من بيروت وضاحيتها، وستصل إلى مناطق الجنوب وبحرها وسمائها. وأسمى ما في المشهد اللبناني أن لأهل الحق أصدق الحلفاء. أمطر الكيان الصهيوني بوابل من الصواريخ التي أصابت مواقع حساسة، وواجهوا صواريخه بكل ثبات، ووضعوا المنطقة على شفا حرب حقيقية كرمة لدماء لبنانية زكية، ودعما لحقها الذي لن يهدر في بازار المفاوضات والصفقات والسمسرات. صواريخ عشر صنعت فجرا جديدا لمحور المقاومة وأهله، وجعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعلى الأدوار المحورية بقوة قادرة على فرض المعادلات وأقواها صدق الوعد والوفاء. فإيران وفت لمبادئها وحلفائها، لكن ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع أتباعها؟ أبعد من ضرب عن جهية الصهاينة المحتلين وتخييب المغامرين من السياسيين والمشككين اللبنانيين، كانت جولة النصر الإيرانية تساندها أياد البأس اليمنية، فقد كتبت على صفحات تاريخ المنطقة الحديث، كتبت تباشير عهد جديد ليس فيه سطوة إسرائيلية ولا هيبة تسلط أمريكية، بل وحدة ساحات لأهل الأرض والحق تتسع لكل من يريد أن يكون في محور الشرف بوجه محور الشر. انتهت ليلة النار بكل صواريخها وتداعياتها وتناقض تصريحات دونالد ترامب وتقلب بنيامين نتنياهو إلى خلاصة واحدة رددتها كل البيانات والجهات الإيرانية، ولا سيما بيان مقر خاتم الأنبياء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقت على وقف النار بشرط وقفها عن كل لبنان من بيروت وضاحيتها إلى عموم الجنوب والبقاع. وإذا ما ارتكب الائتلاف الصهيوني الأمريكي خطأ آخر فستتحول المنطقة إلى جحيم عليهم. وخلاصة القول، إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أما الأمريكيون الذين يأخذون عض الوقت لترويض الصهيوني وتضميد جرحه السياسي النازف، أو لترتيب مخرج يحفظ ما تبقى من صورة له أمام مستوطنيه، فإنهم وافقوا على أن عدوانيته لن تطول، وإن سابق جيشه الوقت بزيادة غاراته ومجازره في صور وأقضيتها كما عصر هذا اليوم وفي النبطي ومحيطها كل يوم. وحتى تتوقف الحرب قريبا وفق القرار الإيراني الحاسم الذي يعلمه الأمريكي جيدا، فإن أهل الأرض يجيدون تدفيع المحتل أغلى الأثمان، مع مواصلة المقاومين اللبنانيين ضرباتهم المكثفة على تجمعات العدو في كل مكان. وما تصدره المقاومة عن عملياتها النوعية يثبته إعلامها الحربي بالمشاهد التي توثق تطاير آليات المحتل وجنوده بعصف الصواريخ والعبوات وموجات المسيرات الانقضاضية التي تعبث بهيبة جيش الاحتلال. وبعد اقتناعهم بالرضوخ لجديد المعادلات، فعلت الولايات المتحدة الأمريكية حركة سفيرها في لبنان ميشيل عيسى، وكاد اللبنانيون ألا يعرفوه بعد زيارته عين التيني وتصريحه بغير كلامه المعهود عن مسعى جدي لوقف إطلاق النار، بعد أن أخذ من الرئيس نبيه بري سر الجواب حول ما يصاغ من ترتيبات. أما السلطة اللبنانية الغارقة بترتيبات أوراق تصريحاتها وأوهام مفاوضاتها، فيصح فيها القول ضرب بالميت حرام.
4: NBN.
6: هل هو مخاض ناري لولادة اتفاق أمريكي إيراني من الخاصرة؟ أعاد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت تحريك الأوراق السياسية والعسكرية في المنطقة بعدما تجاوزت تداعياته الساحة اللبنانية لتصل إلى مستوى المواجهة المباشرة بين إيران والعدو الإسرائيلي. الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيا في منطقة المريجي دفعت طهران إلى تنفيذ ما تعهدت به عبر هجوم صاروخي استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في أول رد مباشر من نوعه منذ أسابيع، وولد ذلك محاولات تبريد بادر إليها شخصيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة وتهديد المساعي الدبلوماسية القائمة. لم يلتزم بنيامين نتنياهو بما طلبه منه ترامب لناحية عدم القيام بعمل عسكري ضد طهران التي وفى ضوء ردها أعلنت وقف العمليات العسكرية، مؤكدة أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون الرد أشد قوة. وفي مقابل هذا التصريح نقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار مجددا. أما موقع أكسيوس فنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها الذي توعد إيران أو بدوره برد قوي إذا أعادت استهداف إسرائيل، لافتا إلى أن إسرائيل ترفض المعادلة الجديدة التي حاولت إيران فرضها بالقوة. أما في لبنان فجال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة حيث نقلت رسالة تؤكد أن واشنطن لا تريد توسيع دائرة التصعيد وأن الاتصالات السياسية والجهود الدبلوماسية ستستمر لإعادة تثبيت التهدئة واستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ومن عين التين كشف عيسى أنه تلقى ردا من رئيس مجلس النواب نبيه بري وقال تداولنا في مسار المفاوضات وما تضمنته على صعيد إنهاء الوضع القائم في لبنان. داخليا تقدمت لجنة التربية والثقافة والتعليم العالي النيابية باقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية والشهادات الفنية للعام 2026.
4: OTV.
7: إلى ساحة مواجهة بين إسرائيل وإيران حول منطق الإسناد لبنان من خلال حرب إسناد غزة عام 2023 وحرب إسناد إيران سنة 2026، فيما كان الشعب اللبناني تواقا إلى بناء دولة قوية حرة سيدة مستقلة بعد تحرير البلاد من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 وإرساء توازن الردع ثم انسحاب الجيش السوري سنة 2005 وتحرير القرار، غير أن التدخلات الخارجية المعطوفة على الولاءات العابرة للحدود للأفرقاء اللبنانيين إلى جانب ضعف السلطة السياسية أجهض الأمل حتى بات أقصى الطموح إرساء معادلة سلبية مفادها امتناع حزب الله عن استهداف شمال إسرائيل في مقابل إحجام إسرائيل عن ضرب الضاحية الجنوبية. وفي كل الأحوال تبقى الأنظار متجهة نحو إسلام أباد التي يزورها قائد الجيش اللبناني والتي تشهد حركة تواصل مستمرة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء الذين عاودوا نشاطهم بكثافة بعد تمكن الرئيس دونالد ترامب من احتواء التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران.

أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية من تابعة بكرة حوالي الساعة 8:30 مساء عبر صوت كل لبنان. يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: وزارة الزراعة في مرحلة التحول، ماذا تغير على أرض المزارع؟ 2025 عام الإصلاح الزراعي، هل دخل القطاع مرحلة من التعافي والثقة؟ استراتيجية 2035، كيف ستتحول الزراعة إلى رافعة للتنمية والاقتصاد المنتج؟ القنب الهندي بين الاستثمار والمحاصصة السياسية والطائفية، هل أجهد المشروع قبل انطلاقه؟ وزير الزراعة نزار هاني يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية، المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها، مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: أصنع رأم تلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: كنا متأمل.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في حديث إلى CNN استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، لأنه لا يملك خيارا آخر، قائلا: أحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، ونعول عليه وعلى فريقه لإحداث خرق، وقد فعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين، وكانت مفاوضات شاقة تمكننا من خلالها من تحقيق خرق كبير، وهو وقف إطلاق في مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. وأشار الرئيس عون إلى أنه في الوقت الحالي العمل هو على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو غيره، لافتا إلى أنه فيما خص اتفاق السلام فلبنان جزء من المبادرة العربية التي تم طرحها عام 2002 وملتزم بها. وقال الرئيس عون: لا يمكن الانتقال من أول نقطة إلى آخر نقطة مباشرة، بل يجب المرور بخطوات عديدة، والخطوة الوسيطة هي إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. وإذا أوضح أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور، شدد على أنه يقوم بها للتشاور والوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب، متابعا: نحن موحدون من أجل إنهاء الحرب. وفي رسالة إلى اللبنانيين قال الرئيس عون: أعلم أنكم مللتم وأنكم تؤمنون بهذا البلد وتستحقون العيش بأمان واستقرار وأمن، وتستحقون العيش في بلد خال من الحرب، مزدهر، خال من الفساد، وهذا من واجبي وأنا ملتزم بذلك. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت سلسلة غارات مفرق معركي مجد الزون السماعي الدوير منطقة الحوش وكفر تبنيت، كما استهدفت غارة سيارة في مدينة سور، ما أدى إلى حصيلة أولية إلى سقوط ضحية وإصابة عدد من الجرحى. واستهدفت غارة مبنى في الدوير ودمرته، وأصابت أيضا مركز الدفاع المدني، ما أدى إلى إصابة 4 مسعفين. وفي السياق، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن الهجوم على بلدات شمال إسرائيل سيؤدي إلى هجوم على الضاحية الجنوبية، مؤكدا مواصلة الجيش الإسرائيلي العمل في لبنان ضد حزب الله. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش تلقى توجيها من القيادة السياسية باستمرار شن الهجمات في لبنان. كذلك نقلت صحيفة يسرى إليهيوم عن مصدر إسرائيلي القول إن أي عملية في الضاحية الجنوبية لبيروت ستنفذ إذا سنحت فرصة عملية مناسبة، مؤكدا أنه لا توجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى، لافتا إلى أنهما حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل، وهو أمر غير مقبول. وأعلن نتنياهو إحباط تهديد تمثل في محاولات تسلل وشن هجمات من لبنان. وحذر نتنياهو من أنه إذا عادت إيران إلى استهداف إسرائيل فإنها سترد بقوة، مؤكدا أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وأن المعركة مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. وفيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد نتنياهو أن المحادثة كانت جيدة وأن هناك فهما عميقا لمصالح إسرائيل. وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تعتقد أن وقف النار مع إيران هش ومتوقف على التطورات في لبنان. في المقابل، أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل لبنان، مضيفا أن إيران لن تتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نجح في تخفيف الضربة الإسرائيلية على إيران، مشيرا إلى أن دولا إقليمية طلبت منه الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخفض التصعيد. أضاف: قلت لنتنياهو ستجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران، وهو أبلغني متأخرا بضرب إيران ونجحت في تخفيف الهجوم. من ناحية ثانية، أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى أن تصريحات ترامب بشأن مذاكرة تفاهم خالفت بنودا تم الاتفاق عليها. أفادت حركة حماس بأن إيران أبلغتها بالسعي لوقف الحرب على مختلف الجبهات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: من 13 منتخب إلى بطولة بتضم العالم كله. لما انطلقت أول نسخة من كأس العالم عام 1930 بالأوروغواي، ما كان حدا بيتخيل أنه تتحول البطولة إلى الحدث الرياضي الأكبر عالمياً. بالبداية شاركت 13 دولة بس، أما اليوم بنسخة 26 تشهد مشاركة 48 منتخب للمرة الأولى بتاريخ البطولة. التغير ما كان بس بعدد المنتخبات بل بالتكنولوجيا كمان. اليوم صار عنا تقنية VAR، كاميرات متطورة وتحليلات رقمية دقيقة لكل حركة داخل الملعب. كرة القدم الحديثة أصبحت أسرع وأكثر تنظيماً، لكن الجماهير بعدها بتعشق نفس الشيء، الشغف، الحماس واللحظات المجنونة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
1: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، إسرائيل تقول إن الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران لكنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان حالة حادة من انعدام الأمن الغذائي.
2: يعني حطب الشهر شو فيها 4000 فول وكيف عدد وكيف
1: 5 قتلى بينهم طفل حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة منذ صباح اليوم.
3: قاعد هو على باب خيم تو بيشرب القهوة وفيش أي مشكلة، نزل عليهم الصاروخ.
1: ونجاة عائلة فلسطينية في الخليل بعد اختراق شظايا صواريخ سقف منزلهم.
4: فتلكيت مكالمة من أخوي بحكي لي في صاروخ وقع فوق البيت.
1: أهلا بكم متابعين الكرام في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. أعلن مقر خاتم الأنبياء وهو أعلى قيادة عسكرية في إيران أعلن انتهاء الهجمات الحالية على إسرائيل بعد تبادل للضربات بين الجانبين استمر خلال الليل وساعات اليوم. الإعلان جاء بعد يوم من التصعيد بعد أن أعلن طهران تنفيذ عمليات عسكرية ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على ضاحية بيروت يوم الأحد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الطرفين في وقت سابق إلى وقف إطلاق النار فورا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. بعد إعلان مقر خاتم الأنبياء انتهاء الهجمات الحالية، كيف ينظر في إسرائيل إلى هذا الإعلان؟ وهل هناك مؤشرات على التزام متبادل بوقف التصعيد؟
5: نعم، يعني بعد الرسالة التي تم توجيهها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران بأنه إذا لم ترد إيران على القصف الإسرائيلي فإن إسرائيل ستتوقف عن قصف أهداف في إيران، ومن هنا مقر خاتم الأنبياء المركزي قال أنه في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ودعما للبنان تم توجيه رد مؤلم إلى إسرائيل، ومن هنا يعلن المقر توقف عمليات القوات المسلحة ولكن مع شرط أنه إذا استمرت الاعتداءات في جنوب لبنان فإن القوات المسلحة ستتخذ إجراءات وبدائل أكثر شدة وتدميرا. هنا إسرائيل التي ستجتمع مساء هذا اليوم من خلال المجلس السياسي الأمني المصغر أعلنت عن وقف الهجمات في إيران بناء على طلب ترامب، ولكنها قالت أن الهجمات ستستمر جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة بكامل القوة وأنها ستقوم بقصف الضاحية في بيروت إذا استمرت الهجمات على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية. وبالتالي بانتظار هذا الاجتماع والتصريح الذي سيجلي به نتنياهو بعد حوالي ربع ساعة من الآن يمكن فهم الصورة في الموقف الإسرائيلي بناء على الضغوطات الأمريكية.
1: نعم، بناء على هذه الضغوطات الأمريكية، ما أبرز التقييمات في الداخل الإسرائيلي بشأن هذا الدور الأمريكي الداعي دائما لوقف إطلاق النار؟
5: يعني صحيح أن هناك عدد من المصادر الإسرائيلية وبعض الوزراء ممتعضون جدا من الدور الأمريكي الذي يقيد نشاط وعمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولكن في حقيقة الأمر فإن إسرائيل التي شنت الهجوم يوم أمس على الضاحية الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الجبهة الإسرائيلية الإيرانية بشكل سريع ولكن بشكل محدود وقصير، هذا الأمر أزعج الرئيس الأمريكي الذي أبدى انزعاجه من عملية القصف المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وعندما طالب بوقف إطلاق النار فورا نجح بذلك، ولكن من الواضح أن إسرائيل ستستغل جبهة لبنان لفصلها نهائيا عن جبهة إيران، وهذا الشرط المركزي المهم لإسرائيل في المحادثات مع الرئيس دونالد ترامب.
1: أشكرك شكرا جزيلا. الصحفي منير الغول كان معنا من القدس. وكانت الساعات الماضية قد شهدت عودة التوتر مجددا إلى منطقة الشرق الأوسط بعد تبادل القصف بين إيران وإسرائيل بعد شهرين من وقف إطلاق النار قبل أن يعلن الطرفان وقف الأعمال العسكرية. عن تلك العمليات العسكرية التي تجددت وانعكاساتها على الداخل الإيراني تحدثت إلينا الصحفية علا المسعودي من طهران.
0: ليلة طويلة، هكذا وصفت حقيقة ليلة البارحة في إيران، لا سيما وأن انتصافها كان قبل ساعة من موعد إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، حيث كان من المتوقع أن ترد إسرائيل على إيران. لذا كان الترقب سيد الموقف، ومع حلول فجر اليوم الاثنين شهدت عدة مناطق في العاصمة الإيرانية وعدد من المحافظات الإيرانية الأخرى هجمات قد شنت من قبل إسرائيل. وحسب رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، هذه الهجمات خلفت 14 مصابا في خوزستان جنوب إيران، إضافة إلى مصاب واحد في طهران. كما وأنه قد غادر بعض المواطنين ليلة أمس نحو أماكن أكثر أمنا كمحطات المترو ومواقف السيارات المؤمنة تحت الأرض. يعني ورغم استقرار الأوضاع نسبيا، إلا أن القلق هو ماثل بوضوح لدى المواطن الإيراني. هناك شريحة واسعة من الإيرانيين يأملون بالوصول لنتائج عبر المفاوضات المباشرة أو الغير مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنهم أيضا يعرفون بأن إسرائيل قد تسعى لعرقلة أي اتفاق يمكن التوصل إليه. وهناك شريحة أخرى ترى بأن ما حصل ليلة أمس كانت ضرورة قصوى، وأن استخدام القوة قد يكون السبيل الأمثل من أجل الردع في الحصول على السلام المستقبلي. وهذه الشريحة قد خرجت يوم أمس بأعداد غفيرة حقيقة للشوارع وغطت الميادين بهتافاتها وإعلان مظاهر الفرح أو النصر. وعلى الصعيد الخدمي وفي ظل تواجد الحجاج الإيرانيين في الديار المقدسة، خصصت هيئة الملاحة الجوية الإيرانية مطار مشهد الدولي بشكل مؤقت لتسهيل عودة الحجاج إلى البلاد، وقد تم إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية حتى إشعار آخر. وفضلا عن ذلك قد ألغيت الرحلات في كافة مطارات البلاد أيضا حتى إشعار آخر.
1: من طهران استمعنا للصحفية علا المسعودي. ولكن كيف استقبل المواطنون الإيرانيون عودة العمليات العسكرية من جديد؟ بعض المواطنين في طهران تحدثوا إلينا.
6: شكل استئناف الاشتباكات وإطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل حالة من الصدمة، وذلك لأنه خلال الأسابيع الماضية تكررت التصريحات المتفائلة بشأن نتائج المفاوضات وإن إمكانية التوصل إلى اتفاق باتت قريبة. لكن الجميع اليوم قد فوجئ ولا يعرف ماذا سيحدث إذا استمرت هذه المواجهات، خاصة وأن إطلاق الصواريخ يأتي في وقت لا تزال فيه المفاوضات جارية. يمكن القول إن مسار المفاوضات لا يصب في مصلحة إسرائيل، وإن إسرائيل لا ترى هذا الوضع في صالحها، ولذلك حاولت مراراً تعطيل مسار المفاوضات. في الواقع لا تبدي إسرائيل أي رغبة في الحوار أو التفاوض أو السلام، ولذلك يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات وضغوط عملية لردعها، لأن سياسات إسرائيل لا تؤثر فقط على الشرق الأوسط بل تمتد آثارها إلى الأمن العالمي وقد تؤدي إلى موجات هجرة واسعة.
7: إسرائيل بارها تلاش کرده و در تلاش از همکنون که
8: هستم دوباره مثل اینکه از دیشب.
9: يبدو أن الهجمات الصاروخية بين إيران وإسرائيل قد بدأت مجددا منذ ليلة أمس، وقد كان ذلك متوقعا بالنسبة لي. وبصراحة هذه هي المرة الأولى التي أعتقد فيها أن إيران قد قامت بخطوة صحيحة. كنت دائما ضد الحرب، لكن مع الأخذ في الاعتبار سلوك إسرائيل وتقدمها في المنطقة، فإن التفاوض يبدو بلا جدوى، حيث كنا نظن جميعا أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا. فوجئنا بهجوم على إيران، ثم هدنة مؤقتة، ثم عودة للتصعيد من جديد. الضغط النفسي كبير جدا، لكننا نعلم أن أيديولوجية إسرائيل تقوم على التوسع والسيطرة على العديد من الأراضي، وأنها تشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط لهوية إيران بل للمنطقة بأكملها. وأعتقد أن إيران قامت بالتصرف الصحيح، ولديها دائما أدوات ضغط فعالة، وخلال الحرب الأخيرة أظهرت طريقة إدارة العمليات والهجمات والأهداف أن هناك غرفة تفكير ذكية ومنظمة تقف خلف هذه التحركات، وليس مجرد إطلاق صواريخ عشوائي بلا تخطيط.
1: كانت هذه أصوات مواطنين من إيران.
10: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: على الجبهة اللبنانية تواصلت حالة التوتر مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات إسرائيلية منتشرة في الجنوب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران لكنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية الإعلام اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة حبوش جنوب البلاد تزامنا مع قصف مدفعي متقطع استهدف مدينة النبطية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. مرحبا بك كارين. في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كيف يبدو المشهد الميداني حاليا؟
11: يعني كما أشرت، هو استمرار للغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في سور في النبطية وفي غيرها من المناطق في جنوبي لبنان. وطبعا كان هناك عدد من العمليات العسكرية التي تحدث عنها حزب الله. كل بيانات حزب الله حتى هذه اللحظة تشير إلى عمليات عسكرية ضد آليات وجنود إسرائيليين في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في لبنان. ولكن كانت هناك تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل. حتى هذه اللحظة ليس هناك أي تأكيد لهذا الموضوع من قبل حزب الله. طبعا يعني السؤال الأساسي هنا في لبنان يتعلق بما ورد في الإعلان الإيراني عن وقف الهجمات، والذي تحدث عن أن هذه الهجمات ستعود إذا ما استمرت إسرائيل بالهجوم على مناطق عدة من بينها جنوبي لبنان. وهو محاولة على ما يبدو إيرانية لتفعيل نوع من معادلة جديدة، وهي قصف أي شيء في لبنان منه جنوبي لبنان سيقابله قصف لإسرائيل. حتى اللحظة ليس هناك أي مؤشرات على أن هذه المعادلة تلقى أي صدى على الأرض، ولكن ننتظر لنعرف إذا ما كان هناك.
1: ولكن هناك حديث آخر من الجانب الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار مع إيران مع استمرار العمليات في الجنوب، كيف يقرأ ذلك في لبنان؟
11: صح، هذا جاء، هذا الكلام جاء ردا على ما قيل من الجانب الإيراني بأن وقف الهجوم على لبنان يجب أن يتضمن أيضا وقف على جنوبي لبنان. هذه المرة الأولى التي يربط فيها بوضوح الجانب الإيراني هذا الموضوع. سابقا في الأسبوع الماضي كنا قد تحدثنا عن معادلة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل شمالي إسرائيل، وهو ما حدث بالفعل بعد يوم أمس عندما استهدفت القوات الإسرائيلية شقتين سكنيتين. كان في الضاحية كان هناك رد من إيران، وهو ما رأيناه في هذه ساعات هذا النهار وانتهى قبل قليل بالإعلان الإيراني. ولكن هل إيران ستذهب أبعد من ذلك، وهل فعلا ستقوم بقصف إسرائيل لاستمرار الغارات الإسرائيلية في لبنان؟ هذا ما ننتظره، وهذا معطم جديد يضاف إلى تعقيدات المشهد وإلى ما نشهده من تطورات سياسية دبلوماسية وميدانية.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. ونبقى في لبنان، حيث يتوقع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن يواجه أكثر من 1,000,000 شخص في لبنان، أي ما يقارب ربع السكان، مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بين إبريل وأغسطس من العام الجاري، وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بسبب استمرار الأعمال العدائية والنزوح المطول والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود. مواطنون يعيشون في دور إيواء في لبنان تحدثوا إلينا.
12: الاكل هلا عادي، الاكل سنة في الزراعه ولا في وضعنا هلا هون وزاره الشؤون هي بتبقى بتعمل اكل هون مثل هلا المدارس المجمعات عم تعمل اكل عم تعمل اكل ناقص اكيد هلا اكيد هلا ناقص هذا الغذاء طبعا هلا الواحد اللي بحاجه يتغذى ياكل كل شيء هلا هون العبي عمره 96 سنه زلمه كبير هلا عم ياكل كل شيء هلا عودني ياكل كل شيء هلا شو انا اعمل بهالوضع شو انا اعمل كلنا نحن بحاجة لغذاء معين نحن بحاجة لتنوع الأكل شو واحد بده تنوع بده شيء بغزة مثل الفواكه مثل الحبوبات
13: المواد الغذائية والغذاء عم يجيبوا شيء مساعدات قصص خفيفة على المدارس بشكل عام يعني ما عم يجي على الحصص اللي هي اسمها حصص أو شيء يعني نحن إنا بين ثلاث سنين وهي سنة الرابعة يعني بلا شغل طبعا بدنا نعاني بهي الأمور عنده مصاري ما في صراحة إذا انقطعت أو ما انقطعت هي المساعدات ما عادش الواحد يقدر عليه المساعدات مش على المساعدات اللي هي أساسية يعني عم تيجي حصة بالشهر شو فيها 4000 فول وكيف عدد وكيف يعني مش حنبكي مش إنه على الشيء اللي هو محري.
1: كانت هذه أصوات مواطنين لبنانيين يعيشون في دور إيواء، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن تشير إلى 3:16 دقيقة بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: القوات المسلحة الإيرانية تعلن وقف ضرباتها على إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار المواجهة الأخيرة مع إيران لبضعة أيام على الأقل، وقد تتصاعد إلى حرب شاملة على حد وصفه. يأتي ذلك بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 إبريل/نيسان الماضي. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في غارات جوية إسرائيلية على القطاع الفلسطيني. منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعلن إغلاق معابر قطاع غزة عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية، والقوات الإسرائيلية تهدم 20 منزلاً في برتعة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
15: الصبح القوات من 25 إلى 30 آلية ما بين جب وما بين جرافة على المدخل الجنوبي من البلد واقفات حتى صدر القرار بالهدم.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: حزب الله يقول إنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه مجموعة من آليات وعسكريين إسرائيليين في جنوب لبنان صباح اليوم، ردا على ما وصفه بخرق إسرائيل وقف إطلاق النار واعتداءاتها على قرى في جنوب لبنان. شظايا صاروخ إيراني تشعل حريقاً وتلحق أضراراً بمحاصيل زراعية في ريف دمشق. عامر ظريفة قائد العمليات في مديرية الطوارئ بريف دمشق.
16: سقوط المخلفات في أراضي زراعية في كل من نجهة وحرجلة في ريف دمشق أدى إلى اندلاع حرائق في المحاصيل الزراعية.
6: جماعة الحوثي في اليمن تطلق الصواريخ باتجاه منطقة يافا بإسرائيل رداً على الضربات الإسرائيلية على لبنان وإيران وغزة. هذه تحياتي هند سليم.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع أبرز ما تداوله النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
1: تنضم إلي الآن في الاستوديو زميلتي ريم إدريس لهذه الجولة. أهلا بك ريم.
17: أهلا بك محمد وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ؟
17: سنبدأ من التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل. فبعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أطلقت إيران دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل. وفي ظل هذه التطورات محمد، تداول مواطنون سوريون مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر حطام أحد المقذوفات الإيرانية بعد اعتراضه في أجواء المنطقة وسقوط أجزاء منه في ريف درعا الشمالي جنوب سوريا. دعنا نستمع لمن وثق هذا الفيديو.
18: مسيرة في بلد غباغب، مسيرة في بلد غباغب.
1: نعم، ربما سنتابع في هذه الحلقة أيضا سقوط شظايا صاروخ في الضفة الغربية على أحد المنازل، ولكن كيف جرى التفاعل مع هذا المقطع المصور؟
17: نعم محمد، يعني بالطبع هذه ليست المرة الأولى التي تتحول فيها مناطق جنوب سوريا إلى مسار لعبور الصواريخ، لكن الأهم أن هذا لم يكن مجرد تفاعل من المستخدمين، بل يتطابق مع تحذيرات رسمية صدرت سابقا عن الدفاع المدني السوري، فقد دعا المواطنين مرارا إلى عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام صواريخ صواريخ أو مسيرات وعدم لمسه أو التجمهر حوله والإبلاغ عنه للجهات المختصة، لأن بعض هذه المخلفات قد تبقى قابلة للانفجار.
1: إلى أين ستأخذيننا في المحطة التالية؟
17: إلى اليمن، حيث حظي مقطع فيديو بتفاعل كبير على مواقع التواصل. المقطع من مدينة عدن وعكس جانبا من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها السكان. دعنا نستمع لهذا المقطع.
19: شوفوا كيف أوضاع الناس، شوفوا كيف هذا السكر، شوفوا هنا الأرز، هنا بعض الحبوب، يعني كلها حاجات بس مقسمة.
1: ما الذي يظهره هذا الفيديو أو ما الذي ظهر فيه بوضوح؟
17: نعم، ما كان لافتا في المقطع هو أن كثير من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني يوميا لم تعد تباع بالكميات المعتادة، بل بأوزان صغيرة جدا محمد، ويرتبط ذلك بتراجع القدرة الشرائية لدى كثير من المواطنين. وفي المقابل يبدو أن التجار استوعبوا هذا الواقع الاقتصادي، فبدأوا في تقسيم السلع وبيعها بأوزان وكميات أصغر تتناسب مع قدرة المواطنين على الشراء.
1: ختام هذه الجولة يبدو أنه سيربط بين مصر والسودان، أليس كذلك؟
17: صحيح، حيث حظي مقطع متداول بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. المقطع وثق لحظة تكريم مجموعة من السودانيين الذين يرغبون بالعودة إلى السودان لصيدل مصر تقديرا لمواقفه الإنسانية ودعمه لهم خلال فترة إقامتهم في مصر. نستمع.
20: حبيبي اللي قدمته ما سهل يعني.
21: لا حبيبي، انتوا كلكم اخواتي وانا سعيد بمعرفتكم كلكم والله.
20: من باب الوفاء لأهل العطاء تكريم للدكتور وحيد.
17: هذا المقطع محمد يوثق لحظة تكريم عدد من السودانيين لصيدلي مصر، قالوا إنه ظل في جانبهم منذ وصولهم إلى مصر بعد اندلاع الحرب في السودان. وبحسب ما جاء في الفيديو فإن الصيدلي لم يكن مجرد مقدم خدمة، بل كان حاضرا لتقديم المشورة الطبية في أي وقت يحتاجون إليه فيه.
1: شكرا جزيلا لكريم. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع عن مقتل 2 وسقوط جرحى في قصف جوي إسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع. وقال المسعفون إن القصف استهدف مجموعة أشخاص من بينهم طفل في 8 من العمر، وذلك أثناء توجهه إلى مدرسة في المخيم، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ صباح اليوم في القطاع إلى 5، وكان 3 مواطنين قد أصيبوا صباح اليوم جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة على شارع ترابي في محيط مدينة أصداء شمال غربي خان يونس. وفي شمال القطاع أصيب عدد من النازحين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي عند دوار بيت لاهيا. عن حادث القصف الذي راح ضحيته 2 من سكان القطاع نستمع لبعض شهود العين.
22: والله كان قاعد برفقة صاحبة على باب الخيمة، ما شفنا له صوت انفجارات صاروخين. واستشهد سيد أبو محمد الله يرحمه، شخص طيب كتير، حنون، بحب صغار، فاعل خير. طب الله ما كنا نتوقع، لأن احنا في مواصل منطقة آمنة، طلعوا علينا شوفونا، شوفوا غزة ايش بصير فيها، شوف الدمار اللي فينا احنا.
23: والله هو احنا قاعدين في المنطقة الإنسانية في المواصل بناء على تعليمات الاحتلال اللي انتهوا على المواصل. بعد ابني عبد مية وقاعد هو على باب خيمته بيشرب القهوة كل يوم، بقعد على باب خيمته ومفيش أي مشكلة، نزل عليهم الصاروخ واستشهد، وإحنا يعني كل يوم بندفع الفاتورة ولا حد حاسس فينا، دورنا راحت، أملاكنا راحت، ما ضلش ولا إشي نملكه، إحنا في الشوارع مرميين وبنموت، بكفي مشان الله هلونا خلصونا. فيش كلمات تعبر عن الحياة اليومية اللي إحنا بنعيشها يوم يوم، كلنا بنعاني، اللي صغير بعاني واللي كبير بعاني، احنا ملناش دور، احنا في الشوارع، احنا الله سترنا وشوية قماش.
1: شهود عيان من قطاع غزة. على جانب آخر، أعلنت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية إغلاق معابر قطاع غزة، وأوضحت أن القرار يشمل غلق معبري كرم أبو سالم ورفح حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، في خطوة من شأنها أن تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع بحسب عدد من السكان الذين تحدثوا إلينا.
24: فجأة بنلاقي إنه معظم البضائع اختفت، بطلت موجودة، والناس قلقة، صارت تدور وتسعى وتشتري، وأنا رحت أشتري، يعني أنا نزلت مثلا شخصيا نزلت السوق عشان أشتري، لقيت البضائع عليت غليت، ولقينا إنه في بضائع كتير اختفت من السوق، بطلت موجودة، صار كل واحد يدور يلحق يدور يشتري، بده يلحق يشتري يخزن قد ما يقدر.
25: حيتدهور الشعب، حنرجع للمأساة وحنرجع للمجاعة، وبتمنى إنهم يحطوا قطاع غزة على حدة. ما يظلمناش مع إيران، يعني غزة لحتى الآن المفاوضات وصلت لحلول إيجابية، إنها تتم حلول إيجابية إن شاء الله.
0: سنعاني طبعا، سيكون هناك شح في المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد أدوات التنظيف. أنا كتاجر سأكون كما أنا، غير ربما يرتفع يرفع الأسعار ويحتكر ويضب ويغلي. ليش؟ لأنه بقول لك إن المعبر سكر والناس الحين محتاجة، فممكن يستغل حاجة الناس ويرفع السعر ويغلي. إحنا اشترينا كيس طحين 500 و1000 شيكل، فإحنا إن شاء الله الإشي هذا ما يعود ولا نسمع فيه.
1: مواطنون من قطاع غزة. وإلى ضفة الغربية المحتلة، حيث نجت عائلة فلسطينية من بلدة صريف غرب الخليل اليوم الاثنين عقب اختراق شظايا صواريخ اعتراضية إسرائيلية سقف منزلهم جراء تصدي الدفاعات الجوية الإسرائيلية لهجوم صاروخي إيراني. سليمان محمد أحد أفراد العائلة صاحبة المنزل تحدث إلينا.
2: الساعة 6 الصبح انتقلت سفارة الإنذار، في كان بعض الصواريخ، كان انفجار قوي في فوق البلد، فتلقيت مكالمة من أخوي الصبح تقريبا الساعة 6 إلا دقيقة بحكي لي في صاروخ وقع فوق البيت. أنا لما وصلت عند دار أبوي، يعني بيت أبوي، فكان هناك في ضرب في السقف تاع البيت، وكان ضرب كبير بالطاقة الشمسية في الألواح مع دمار، يعني أضرار يعني في الحديد اللي بحمل الطاقة وبعض الألواح. يعني الحمد لله رب العالمين إنه أجاب الحديد تاع الطاقة الشمسية، لو أجاب مباشرة على فوق البيت مباشرة كان في الأخ نايم يعني تحتها مباشرة تحت الضربة، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. أكيد الكل يعني من هذه الأحداث من أولها لليوم الكل صار يخاف، لأن معظم الصواريخ اللي بتنطلق والاعتراضية بتصير فوق السكان اللي في المناطق القريبة من هذه الاستهدافات، يعني من المستوطنات أو من المناطق القريبة من مناطق التناخر. يعني نحكي الأضرار المادية تتعوض، بس الأرواح يعني تتعرف.
1: مواطن من الضفة الغربية المحتلة، وهذه مجموعة من النصائح للتعامل مع حالات سقوط الشظايا أو وجود تهديد صاروخي في مناطق مدنية، تقدمها مروى جمال.
3: تتزايد مخاطر الشظايا المتساقطة نتيجة اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة في سماء المنطقة، لذلك يؤكد خبراء السلامة والدفاع المدني على مجموعة من الإرشادات التي قد تنقذ حياتك وحياة عائلتك. ابتعد تماما عن النوافذ والزجاج، ولا تضع الأسرة أو أماكن الجلوس بالقرب منها، لأن الزجاج المتطاير من أخطر أسباب الإصابات أثناء القصف. تجنب النوم أو الجلوس في أماكن مكشوفة أو قرب النوافذ. جهز حقيبة طوارئ في هذا المكان تحتوي على مياه للشرب وأطعمة معلبة ومصباح يدوي وشاحن متنقل ونسخ من الوثائق الهامة، إضافة إلى حقيبة إسعافات أولية. حاول تأمين كمامات أو وسائل حماية للتنفس تحسب لانتشار الغبار أو الدخان في حال حدوث انفجارات قريبة. درب أفراد عائلتك خاصة الأطفال على كيفية التصرف عند سماع صافرات الإنذار أو أصوات الانفجارات، مثل الانتقال فورا إلى المكان الآمن من دون هلع. إذا كنت خارج المنزل عند سماع صافرات الإنذار، حاول الدخول إلى أقرب مبنى، وإن لم يتوفر مأوى قريب فاستلقي على الأرض بجانب جدار منخفض أو خلف حاجز مثل رصيف مرتفع أو سيارة، لأن ذلك يوفر حماية إضافية من الشظايا المتطايرة، وغطي رأسك بيديك حتى يزول الخطر. وتبقى القاعدة الأهم، الهدوء وسرعة التصرف قد يصنعان الفارق بين الخطر والنجاة. دمتم بخير.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط، وغدا لقاء يتجدد في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروى جمال، الإخراج آية حسام، ومهندس الصوت أيمن محسن، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: وزارة الزراعة في مرحلة التحول، ماذا تغير على أرض المزارع؟ 2025 عام الإصلاح الزراعي، هل دخل القطاع مرحلة من التعافي والثقة؟ استراتيجية 2035، كيف ستتحول الزراعة إلى رافعة للتنمية والاقتصاد المنتج؟ القنب الهندي بين الاستثمار والمحاصصة السياسية والطائفية، هل أجهد المشروع قبل انطلاقه؟ وزير الزراعة نزار هاني يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات سراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو، أحييكم ورحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد الباحث والمختص في شؤون القوميات ماكسيم شفتشنكا. ماكسيم أهلا بك.
1: طاب يومك.
0: يقول القس الإنجيلي غريغ لوري ما يلي: أنا أؤمن أن أحد أسباب مباركة الرب للولايات المتحدة الأمريكية يتلخص في أننا كنا حليفا وصديقا مخلصا للإسرائيليين منذ تأسيس دولتهم في 14 مايو من عام 1948. والمثير للاهتمام هو تفسير غريغ لوري لهذا القول، إذ يستشهد بوعد الرب لإبراهيم في سفر التكوين فيذكر مستمعيه بالإصحاح الذي جاء فيه ما يلي: وأبارك مباركيك ولاعنيك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض، نهاية الاقتباس. وقد أكدت هذه الآية حسب لوري واجب المسيحيين الروحي أمام الشعب اليهودي، وأضاف قائلا: لقد حظينا حقا ببركة الشعب اليهودي، فمن أين أتى كتابنا المقدس؟ من اليهود. ومن أين أتى مسيحنا؟ من اليهود أيضا. هذا ما يقوله إذن القس الإنجيلي غريغ لوري، وهذا أمر طبيعي، فهو رجل دين من الصهاينة المسيحيين. أما عندما يقول السيناتور المخضرم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي غرام: إذا سحبنا دعمنا عن إسرائيل فإن الرب سيسحب دعمه عنا،
2: هذا مفهوم تماما.
0: أو عندما يقول إن دعم إسرائيل هو واجب ديني وأخلاقي، فهذا يبعث على التحفظ لأنه يصدر عن شخصية سياسية مؤثرة. لقد درست الموضوع بخصوص الصهيونية المسيحية.
2: من المثير أن لينزي غرام هو من أشد كارهي روسيا في الوقت نفسه.
0: نعم، هذا معروف.
2: بما ذكرت،
0: إذن وجدت أن بين الصهيونيين المسيحيين مايك بنس ومايك بومبيو،
2: نعم،
0: وهما نائب الرئيس ومرشح للرئاسة الأمريكية والمدير السابق للسي آي اي، وهناك أيضا جون بولتون المستشار السابق للرئيس الأمريكي. إذن المسيحيون الصهاينة يتبعون أفكار جون داربي، وهو مؤسس مذهب التدبيرية أو القدرية، وهي منظومة لاهوتية مسيحية تنظر إلى التاريخ كسلسلة من مراحل منفصلة أو حقب كشف الرب فيها عن نفسه للبشرية بصور مختلفة، كانت منها حقبة منفصلة خاصة لليهود. قال داربي إن المحنة العظيمة ستبدأ بعد بناء الهيكل اليهودي الثالث على جبل الهيكل في أورشليم القدس، وبناء على هذه التعليم سيتحول 144 ألف يهودي إلى المسيحية في أثناء المحنة العظيمة تلك، ما سيكشف لهم نوايا المسيح الدجال الحقيقية، وبذلك سيغدون مركز بؤرة تحول جميع الكفار الذين لم يكونوا من أتباع الكنيسة المسيحية إلى الدين المسيحي. كما يؤمن التدبيريون بأن المسيحيين سيرفعون إلى السماء جسديا.
2: نعم نعم، 144 ألفا سيرتقون.
0: نعم بالضبط، هؤلاء المتحولين من المسيحية سيلتقون المسيح الدجال في المعركة النهائية التي تعرف بالهرمجدون، وسينتصرون عليه. بعد هذه الموقعة ستنقضي 7 سنوات من المحنة، ويعود المسيح ليحبس الشيطان ويقيم ملكوت المسيانية لآلاف السنين. على الرغم من بطلان فكرة انتقال المسيحيين جسديا إلى السماء عشية الهرمجدون وخلو الكتاب المقدس من أي ذكر لها، فقد تلقفتها بحماس بعض الكنائس في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
2: هناك قصة لكاتب الخيال الأمريكي الرائع روبرت شيكلي يتحدث فيها عن المعركة النهائية، وقد صور الموقعة الأخيرة موضحا أن الشياطين ومختلف شخوص الرعب يقاتلون إلى جانب إبليس، أما البشر فقرروا زج روبوتات في المعركة التي انتهت بصورة حقل مغطى بحطام الروبوتات والحديد، ثم يبدأ الارتقاء والصعود. هنا شيكلي يسخر بكل معنى الكلمة، فلا البشر هم من يرتقون ولا الجنرالات الأمريكيون، بل الروبوتات هي من يرتقي، أي أن حطام هذه الروبوتات يصعد إلى الجنة. من حسن الحظ يا خالد أنك تطرح أسئلة نادرا ما يتم طرحها في وسائل الإعلام، وذلك لأن الصهاينة يعرقلون مناقشة هذه المسائل في وسائل الإعلام الكبرى. أنت محق تماما، فنحن أمام متعصبين متزمتين دينيين فاقدي العقل. نحن نواجه زمرة من المتطرفين المجانين، ومقارنة بهم نجد أن المسلمين المتدينين أو المسيحيين المتدينين العاديين إنما هم بشر طبيعيون تماما. ولذلك فإن المشكلة هنا تكمن في أننا نحن أبناء القرن 21 نتعامل مع انبعاث التعصب الديني. التعصب الديني هذا هو مجرد أداة في يد نخب العالم الغربي، أي أن هؤلاء المتعصبين هم أداة بيد أناس غير مؤمنين، أناس لا دينيين على الإطلاق، مع أنني لا أستبعد وجود نخب لها توجهات باطنية ما، وتلك الأوساط تستخدم مجموعات المتعصبين الدينيين مثل ما استخدمت الوهابية الراديكالية التي نعلم من أين مولت ومن أين صدرت وإلى أين، وضمنا إلى أراضي بلدنا. أي كما ترى، نحن في حقيقة الأمر أمام استخفاف ونفاق بالمعنى المباشر. أنا أرى أن الإمبرياليين الذين يقفون وراء مأساة الشرق الأوسط، وراء مأساة اليهود، يحتفظون بسكان إسرائيل كرهاء للمصالح الأمريكية أو البريطانية. نعم، رهائن. وعندما سينتهي دور إسرائيل بالنسبة لأمريكا، ستنطلق حشود امتلأت صدورهم بالكراهية وبرغبة الانتقام ل60,000 من القتلى الفلسطينيين في غزة. وفي موقف كهذا لن تسلم للإسرائيليين أي معدات عسكرية متطورة كطائرات F-35. أعتقد أن الإمبرياليين يدعمون الأصولية الدينية عن وعي، حتى أن هذه ليست أصولية، لأن الأصولية مثلا تعني التزاما صارما بقواعد الدين. هذه ليست أصولية،
0: هذه طائفية متزمتة عمليا،
2: تعصب ديني، وهم يدعمونه عن وعي وتصميم،
0: لأن هذه الأفكار العجيبة لا وجود لها في الكتاب المقدس.
2: اقتباسك عن الأمريكيين صائب وفي محله، ونحن نرى هؤلاء التدبيريين المسيحيين أنفسهم. رئيس ترومان مثلا كان تحت تأثير الصهاينة المسيحيين.
0: على فكرة، هناك مصادر تاريخية تشير إلى أن لويد جورج وآرثر بالفور وهربرت سامويل، يعني جميعا كانوا من أنصار هذا المذهب الإنجيلي العجيب.
2: صدقني، ولنتكلم بصراحة، لويد جورج وبالفور كانا براغماتيين.
0: نعم طبعا،
2: لم يؤمنا بأي شيء بصدق، كانا ماسونيين من المحفل الأسكتلندي،
0: وجابوتينسكي سالف الذكر أيضا كان ماسونيا،
2: لكنه كان من محفل الشرق العظيم الليبرالي.
0: نعم، نجمة الشمال، نجمة الشمال محفل الشرق العظيم.
2: المحفل الأسكتلندي مقام روحاني مغلق، ولكن من الطبيعي أن موقفهم من الدين كما يقال كانوا
0: يستخدمون الدين كأداة.
2: بالضبط، ونفس القصة اليوم مع الأمريكان. سام
0: قالت أدلسون،
2: نعم،
0: كانت في الكنيست،
2: المليارديرة مريم أدلسون،
0: وهناك استقبلت بالترحيب وكأنها المسيح المنتظر. يعني
2: عموما، عند الحديث عن تدين إسرائيل المعاصرة، هناك جانب آخر. لقد أهدوا ترامب حمامة من ذهب، وللعلم لو أن أحدا ما صنع حمامة ذهبية بحضور النبي موسى لاستدعى هارون وقال له اقتلهم جميعا. أتتذكر قصتهم عندما صنعوا العجل الذهبي؟
0: نعم، هذه القصة تحاكي قصة العجل الذهبي.
2: ورغم أن اليهودية تحرم بشكل واضح صنع مجسمات للحيوانات وخاصة من الذهب، إلا أن الصمت الآن هو سيد الموقف. جميع الحاخامات صامتون، لا ينبسون ببنت شفة حول هذا الموضوع. أي أننا أمام عصابة براغماتية مستخفة تستغل المبادئ الدينية اليهودية وآمال اليهود القومية، آمال هذه الجماعات المضطهدة في الماضي.
0: ولكن يعني ماكسيم، رغم أنهم يستغلون المشاعر الدينية بدوافع براغماتية كما قلنا، ثمة مقالتان، واحدة كتبها فرانك بروني ونشرت في صحيفة نيويورك تايمز في عام 2015، والمقالة الثانية أيضا تتناول نفس الموضوع، ولكن من الواضح أن هناك هامش أكبر من الحرية في تناول المسألة.
2: تقصد صحيفة نيويورك تايمز؟
0: المقالة الأولى نشرت في نيويورك تايمز وهي لفرانك بروني، تتحدث عن تأثير المسيحيين الصهاينة على سياسة الولايات المتحدة.
2: نيويورك تايمز معادية للصهاينة المسيحيين.
0: نعم، كما كتب مورغان سترونغ في ميدل إيست آي عن جوانب مثيرة للاهتمام أيضا، وهما أي بروني وسترونغ يتحدثان عمليا عن الأمر نفسه. خلال العقدين الأخيرين تزايد نفوذ الصهيونية المسيحية على نحو لا يصدق. أولا، إنهم يجمعون أموالا كبيرة لتمويل الحزب الجمهوري. ثانيا، مايك بينس عمليا هو من أتباع جون هاجي الذي أسس منظمة مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل، Christians Unified for Israel، وهي منظمة نافذة للغاية يصفها كثيرون بأيباك المسيحيين، يعني اللوبي الإسرائيلي المسيحي، ويقال إنها أصبحت بحجم أيباك وبقوة أيباك من حيث التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية. كتب مورغان سترونغ يقول في ميدل إيست آي إنه بعد انتخاب ترامب رئيسا للمرة الأولى، وعد بينس مجددا بأن إدارة ترامب ستنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، ووعده هذه المرة كان أمام أنصار إسرائيل المسيحيين الذين باتوا أكثر استياء لأن ترامب لم يفي بوعده فيما يتعلق بإسرائيل حسب رأيهم. في صحيفة واشنطن بوست يقول الباحث العلمي في مدرسة كندي بجامعة هارفارد دانيال هامل ما يلي: يمثل خطاب بنس تغيرا أساسيا في اللغة التي استخدمها البيت الأبيض تاريخيا لوصف العلاقة الأمريكية مع إسرائيل. هذا التغير الأساسي موجه إلى الصهيونية المسيحية، إلى الأيديولوجيا التي تقيم دعمها السياسي لإسرائيل على القناعة بأن دولة إسرائيل الحالية تتجلى فيها نبوءات الكتاب المقدس التوراتية، وأن مصير الولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بإسرائيل. نهاية الاقتباس: أي أننا نرى هنا نشاطا سياسيا

0: حثيثاً ينفذ على الأرض من أجل هذه الأفكار المتعصبة بخصوص اقتراب ظهور المشيخ وبناء الهيكل الذي يكثر الحديث عنه الآن.
1: خالد، لاحظ أنك كررت كثيراً كلمة جمعوا المال جمعوا المال. في الأساس لا يوجد مشيخ ولا إيمان به أو بغيره.
0: ولكن ألم ينقلوا السفارة؟
1: نعم،
0: لقد نقلوها.
1: نعم نقلوها، ترامب نقلها.
0: نعم، واعترفوا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
1: لقد نقلها ترامب. ترامب شخص لا ديني بالمطلق ويزدري كل هذه المعتقدات، لكنه يحب أن يأخذ الأموال من المتبرعين. ترامب أخذ مبالغ هائلة من عائلة إدلسون، أخذ مبالغ من اليهود الصهاينة في أمريكا عندما كان في وضع سيء. ترامب تصادق مع جيفري إبستين ونعرف قصته اليوم،
0: وكوشنر يمول مستوطنات إسرائيلية،
1: ولهذا السبب فعل ترامب ذلك، لا لأنه ينتظر المشياخ. هو لا يؤمن بذلك بأي حال من الأحوال، ولا بأي مشياخ، ولا حتى بالمسيح وفق اعتقادي. ترامب ببساطة قام بذلك لأنه رجل عملي، رجل بيزنس، أخذ المال، وهو معروف بأنه يرد الديون إما مالا وإما أعمالا، وها هو قد نقل السفارة إلى القدس لأنه أخذ مالا مقابل ذلك، والذين أعطوه المال بطبيعة الحال حسبوا ذلك مسبقا. الإسرائيليون رهائن السياسة الأمريكية والبريطانية في الشرق الأوسط، رهائن يمكن إزاحتهم من المشهد، كما عبر عن ذلك هنري كيسنجر إذ قال إن إسرائيل ستنتهي بحلول عام 2022. لقد انطلقت العملية، نحن نرى ذلك. لماذا لن تبقى إسرائيل؟ لأنه لم يعد معنى لإنفاق الأموال عليها. خلال سنتين من الحرب على غزة قدمت أمريكا لإسرائيل 21 مليار دولار بهذه الطريقة أو تلك، وهذا مبلغ هائل. يقول ترامب: لماذا علينا أن نعيل إسرائيل إذا كنا نستطيع إقامة دولة فلسطينية؟ لماذا ترامب وفانس اتخذا الآن هذا الموقف؟ لماذا يقولان إنه ستكون هناك دولة فلسطينية؟ أنا كنت منذ 7 أكتوبر قد قلت إن الديمقراطيين أو الجمهوريين سيقيمون دولة فلسطينية حتما، لأنه لا بديل لذلك، لا بد لهم من اتفاق بغية الحصول على أموال الشرق الأوسط لتكون تحت تصرفهم بالكامل في صندوق استثمار عالمي، تريليونات سعودية، قطرية، عمانية، كويتية وغير ذلك. إلى أين يأخذونها؟ إلى صندوق جديد لهم للانتقال إلى النموذج الرقمي في الاقتصاد. يجري التحضير لاتفاقية بريتون وودز عالمية جديدة، وإسرائيل هنا عقبة. إسرائيل عبء وعالة هنا ولا لزوم لها إطلاقا. لم تعد هناك حاجة للإبقاء على إسرائيل كأداة في مواجهة الأنظمة القومية العربية. فآخر نظام قومي بعثي سقط في سوريا في ديسمبر من العام الماضي، صحيح؟
0: نعم صحيح.
1: إذن انتهى الأمر، لم تعد هناك قومية عربية، لم تعد هناك أي دولة في العالم العربي تسود فيها القومية العربية. كل هذا تم القضاء عليه. انظر، العالم العربي بأسره مدمر، لم تعد هناك إيديولوجيات معادية للغرب في العالم العربي، وبالتالي انتفت الحاجة للدور الإسرائيلي.
0: طيب، بقي عندنا القليل من الوقت وأود أن ننتقل،
1: وحماس ستسلم السلطة طوعا.
0: حسنا، أود أن نناقش جانبا مهما وأن نتبادل الأفكار بهذا الصدد. يعني بدا لي أن ولاية ترامب الرئاسية الثانية الآن تختلف بعض الشيء عن ولايته الأولى فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل. أولا، نحن نسمع عبارات حادة جدا، انتقادات حادة جدا لإسرائيل، لم نسمع شيئا كذلك منذ أيام بوش الأب، ربما عندما اقترح على الوفد الإسرائيلي أن يتصلوا بالبيت الأبيض متى كانوا جادين في مسألة التسوية. جي دي فانس وصف التصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية بأنه كان حيلة سياسية غبية وإهانة لنائب الرئيس الأمريكي.
1: فانس قال هذه إهانة.
0: نعم، قال هذه إهانة. وكوشنر وويتكوف في مقابلة صحفية قالا صراحة أن قصف وفد حماس في قطر كانت خيانة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وخيانة لأمريكا. علاوة على ذلك، هناك جانب مهم متعلق بالموقف من الصهاينة المسيحيين، فمن الواضح أن تاكر كارلسون مثلا يستضيف شخصيات معادية لإسرائيل صراحة،
1: ووجه كارلسون انتقادا لاذعا للصهاينة المسيحيين.
0: نعم نعم، فماذا يقول؟ يقول: لماذا علينا أن نؤمن بهذه الأفكار؟
1: إنه رجل مقدام، أنا معجب به.
0: نعم، يهاجمه الصهاينة المسيحيون يكون طبعا بحجة أنه يروج لما يسمى بلاهوت الاستبدال أو الاستبدالية، ومع ذلك فهو يقول صراحة أن الشعب المختار في العقيدة المسيحية هو الشعب الذي يتبع يسوع المسيح وليس اليهود،
1: دون الغوص في التأويلات الدينية.
0: انتقاد إسرائيل الذي نراه الآن في حوارات تاكر كارلسون لم يكن ممكنا في أمريكا سابقا، صحيح؟ يعني انتقاد إسرائيل لم يكن ممكنا إلا في وسائل إعلام بديلة، وحتما ليس على لسان إعلاميين بحجم كارلسون.
1: صحيح،
0: يعني هذا اختراق، حيث أن أشخاص على هذا المستوى الإعلامي ينتقدون إسرائيل علنا، ينتقدون فكر الصهيونية المسيحية أيضا. يعني سابقا كما تعلم انتقاد السياسة الخارجية المؤيدة تماما لإسرائيل كانت ممكنة فقط في أوساط أكاديمية محدودة، مثلا في مؤلف ستيف وولت وجون ميرشايمر اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية. وطبعا يبرهنان بالدليل هناك أن اللوبي الإسرائيلي هو الذي يوجه سياسة الولايات المتحدة حتى عندما يكون ذلك ضارا بمصلحتها، ويبينان متى تقدمت مصالح إسرائيل على مصالح الولايات المتحدة في السياسة الخارجية الأمريكية. ما رأيك؟ هل تحرك الجليد كما يقال؟ يعني هل بدأت المؤسسة establishment تدرك أنه طفح الكيل كما يقال؟ يعني enough is enough. الأمريكيون يدفعون لكل أسرة إسرائيلية $500 إضافي مثلا،
1: ملياري دولار إجمالا.
0: نعم، تم إحصاء ذلك.
1: وما حاجة بلد صغير لواحد وعشرين مليار؟ ترامب العقلاني قال هذا مبلغ كبير جدا، أفليس من الأسهل لكم الاتفاق في شرم الشيخ وتوقيع شيء ما والكف عن محاربة الجيران والتخلي عن المطالبة بطائرات F-35 باهظة الثمن؟ لأنه إذا تفاهمتم مع الفلسطينيين فمن سيبقى ليهددكم حينها؟ لا أحد يريد الهجوم عليكم بعد. تفاهمنا مع سوريا أحمد الشرع، ومصر لا تريد الهجوم عليكم، وفي الواقع من يعنيه أمركم؟ ما شأن الآخرين بكم؟ لماذا ينبغي علي أن أعطيكم المال إذا كنتم ترفضون الاتفاق؟ ولذلك يتخبط نتنياهو في حالة من الذعر، هو وحزبه يتخبطون في حالة من الذعر. ولكن هنا سأقول أمرا مهما جدا والذي قد يتسبب بكثير من الانتقاد، ومع ذلك أرى أن وقوع العديد من الضحايا الشهداء الأبرار في فلسطين أرى أنه قد حقق الهدف. فبفضل صمود الفلسطينيين تم إفشال الاتفاقيات الإبراهيمية في الصيغة القديمة التي تم الوصول إليها بين ترامب وأيباك، أقصد اتفاقيات ولاية ترامب الأولى التي لم تأخذ فلسطين في الحسبان. بفضل هذا الصمود البطولي تحديدا يردد الأمريكيون وترامب اسم مروان البرغوثي ويطرحون السؤال عن الدولة الفلسطينية، تحديدا تلك الضحايا أرغمت دول الخليج على مطالبة الأمريكيين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كشرط للصفقة، لأنه إذا لم تقم فلن يرى ترامب أي أموال من الخليج. هذه لعبة أكثر تعقيدا. أهداف أمريكا الاستراتيجية كما يلي: العالم يجب أن يقسم اقتصاديا بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي، أو لنقل الأنجلو أمريكي. سيكون اتفاقا على الأرجح بين الغرب الكبير والصين. طرح الاجتماع الموسع الرابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مهمة أن تكون الصين حتى العام 2045 أقوى دولة اقتصاديا في العالم، ولدي إحساس بأنهم سينجحون في ذلك في الخطوط العامة على أقل تقدير. أما الأمريكيون فلديهم مهماتهم، وبالتأكيد لا تشمل هذه المهمات من وجهة نظر ترامب البراغماتي المتحرر من الإيديولوجيا، لا تشمل الاستمرار في تمويل إسرائيل ولا في تمويل أوروبا ولا تمويل أوكرانيا بالطبع وغير ذلك. كل هذا يكلف مئات المليارات التي من الأفضل أن يوظفها ترامب في تطوير تيك توك أو ما شابه، وربما سيطرح مهمة الحصول على مليون بيتكوين، مبالغ ضخمة. أسرة ترامب تستثمر في العملات المشفرة، ولأجل ذلك فإن أموال الخليج ضرورية. أتحدث عن مشاريع من قبيل نيوم، وبحيث تنضم إلى تلك المشاريع بلاك روك وشركات أمريكية أخرى. أتتصور حجم هذه المشاريع؟ إسرائيل عقبة أمام تحقيق هذه المشاريع، ولذلك سيكون الاتفاق كالتالي: ستقام الدولة الفلسطينية وعلى رأسها حكومة ائتلافية، ولن يكون الأمريكيون بحاجة إلى إسرائيل. كيسنجر العبقري، كيسنجر العظيم، بغض النظر عن الموقف منه، كان واحدا من أذكى الناس.
0: بالتأكيد
1: قال في العام كان واحد

0: الأمر، الدولة الفلسطينية موجودة، كل شيء موجود، الاتفاقيات الإبراهيمية موجودة، بعد الآن لن نعطيكم المزيد من المال. دعنا يا خالد ننظر الآن إلى الاقتصاد الإسرائيلي، فما هو؟ الجواب صفر عمليا. نعم هناك تكنولوجيا طبية لا بأس بها، نعم زراعة لا بأس بها، وإن كانت مجهرية على مساحة أقل من مساحة إقليم كراسنودار أو مقاطعة روستوف. وما الذي ستمارسه إسرائيل إذا لم تحصل على مساعدات أمريكية؟ إذا توقفت عن العدوان المستمر والاستيطان المستمر وإرهاب الجميع في الشرق الأوسط، ما الذي ستفعل؟ الجواب؟ لن تفعل شيئا، السياحة لن تنقذها.
1: نعم الفكرة واضحة عموما،
0: ولذلك حصل كل هذا الضجيج حول حقل ليفياثان للغاز، حقول الغاز التي قد تكون غنية به وقد لا تكون غنية، لكنها على الأقل موجودة بين قبرص ومصر. وإضافة إلى ذلك إسرائيل هي غسالة لتبييض الأموال المنهوبة، أكبر غسالة للمسروقات، لتبييض الأموال المسحوبة بشكل غير قانوني من مناطق الفضاء السوفيتي السابق لكي تذهب فيما بعد إلى أمريكا عبر إسرائيل. 20% تبقى في إسرائيل للبنوك المحلية و80% تذهب إلى الولايات المتحدة. هكذا إذن يتضح أن كيسنجر كان محقا، لا يوجد لديهم مصدر مستقل ولا أساس للاقتصاد، لا بورصة لديهم ولا شيء. نعم هناك يهود أثرياء في العالم، مليارديرات كرومان أبراموفيتش أو عائلة أديلسون وغير ذلك، لكن إذا فقدت إسرائيل وظيفة الأداة الأمريكية فلن تكون ضرورية إلا للصهاينة المتدينين الذين سيفقدون صوابهم لأنهم لن يرضخوا للأمر الواقع. وكيف يمكنهم أن يرضخوا وقد كانوا يحلمون ببناء إسرائيل التاريخية المزعومة من الفرات إلى سيناء تمهيدا لظهور المشياخ؟ لذلك أعتقد أن الحرب ستستمر، ولكن أعتقد أن الأمريكيين قد ينظرون بشكل آخر إلى دعم إسرائيل. لقد حقق الفلسطينيون في هذه المرحلة انتصارا عظيما تاريخيا استراتيجيا. الضحايا الفلسطينيون الشهداء لم يموتوا سدى. إذا تسنى في واقع الأمر الوصول إلى إدارة فلسطينية سيكون هذا انتصارا، انتصارا مرحليا، وإسرائيل ستنسحب من غزة وهي تجرجر أذيال الخيبة.
1: ماكسيم أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى على هذا اللقاء الشيق، وسنكون في انتظارك من جديد لنناقش مواضيع أخرى.
0: شكرا لك،
1: وللأمل بأن تكون مواضيعنا القادمة أكثر تفاؤلا.
0: ختمنا هذا اللقاء بتفاؤل كبير.
1: موافق،
0: فلسطين انتصرت. أيها الإخوة الفلسطينيون لقد انتصرتم، أيها الإخوة والأخوات لقد انتصرتم. أطفال فلسطين الذين رأيتهم أذهلوني بشجاعتهم، عندما يتناول صبي صغير حجرا ويهاجم دبابة رأيت ذلك بعيني لا في الصور، هذا شعور مدهش عن التفاني.
1: ماكسيم مرة أخرى شكرا جزيلا لك وإلى لقاءات جديدة.
0: شكرا لك.
1: شكرا مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الباحث والصحفي المتخصص في شؤون القوميات ماكسيم شفتشنكا. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترأبوا بكرة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

وزارة الزراعة في مرحلة التحول، ماذا تغير على أرض المزارع؟ 2025 عام الإصلاح الزراعي، هل دخل القطاع مرحلة من التعافي والثقة؟ استراتيجية 2035، كيف ستتحول الزراعة إلى رافعة للتنمية والاقتصاد المنتج؟ القنب الهندي بين الاستثمار والمحاصصة السياسية والطائفية، هل أجهض المشروع قبل انطلاقه؟ وزير الزراعة نزار هاني يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: بين صافرة الحكم وشاشة الفيديو تغيرت كرة القدم. التحكيم كان دايماً جزء مثير للجدل بكرة القدم، لكن التكنولوجيا بدأت تغير كل شيء. تقنية الفيديو VAR أصبحت عنصر أساسي بالبطولات الكبرى وساهمت بتقليل الأخطاء التحكيمية بشكل واضح. بمونديال 2026 من المتوقع استخدام تقنية أكثر تطوراً مثل التسلل شبه الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل اللقطات بسرعة أكبر. ورغم أهمية التكنولوجيا، لا يزال كتير من الجماهير بتلاحظ أنه القرارات التحكيمية تبقى جزء من متعة وجنون كرة القدم. إشارة إلى أنه أول استخدام رسمي لتقنية الفيديو بكأس العالم كان خلال مونديال 2018.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لا كنا بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعدتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مارلي دكاش، سلام اللحام والمخرج وسام قنواتي.

0: عناوين لبنان اليوم. بين الأمس واليوم موجة التهدئة لم تنسحب إلى لبنان، حزام ناري وسلسلة استهدافات، الجنوب يمطر بالغارات. الرئيس عون: لا أملك خيارا غير التفاوض، ورسالة إلى هؤلاء. محملا بنتائج المفاوضات، عيسى يجول على الرؤساء الثلاثة. لاجوجي التقى عون وسلام، الإصلاحات المالية أولوية. وبين التعنت وغياب الضمانات، مصير الامتحانات الرسمية مهتز. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بين موجة التهدئة التي ترسم ملامح مرحلة جديدة في المنطقة، يبقى لبنان خارج دائرة الاستقرار الكامل، فيما الجنوب تحت نيران الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تتخذ منحا جديدا من التصعيد، مع تأكيد أكثر من مصدر إسرائيلي أن العمليات الإسرائيلية مستمرة في لبنان. داخليا، برزت نتائج جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فيما تتقدم الملفات السياسية والاقتصادية على وقع حراك دبلوماسي ورسائل متبادلة بشأن مستقبل المرحلة المقبلة. هذا في حين جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسكه بخيار التفاوض لأنه لا يملك خيارا آخر، أكثر من رسالة وجهها الرئيس في خطوة لتصويب البوصلة من جديد على دور الدولة ومؤسساتها. فهل سنكون أمام مرحلة جديدة فعلا؟ والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن بعد ساعات حامية من الرد والرد المقابل بين إيران وإسرائيل، أسفرت أخيرا إلى التهدئة. لم تنسحب الموجة إلى الجبهة اللبنانية، في حين أكد مصدر إسرائيلي للقناة 14 أن العمليات العسكرية مستمرة ضد حزب الله في لبنان. وفي هذا السياق لم يغب شبح الاعتداءات الإسرائيلية عن الجنوب، حيث استهدفت سلسلة غارات بلدات وقرى حدودية بالتزامن مع إنذارات إلى سكان عدد من المناطق. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
1: لا يزال التوتر يسيطر على مختلف المناطق الجنوبية حتى ساعات الليل هذا، ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن الغارات التي استهدفت مساء اليوم النبطية الفوق وكفر تبنيد ومرتفعات الريحان وخسرت العروش بأكثر من 20 غارة، كما استهدف الطيران المعادي بلدات كفرة واسماعية والدوير ومجدل زون وزوتر الغربية ومفرك معركة، بعد أن استهدف عصر المعشوق والبرج الشمالي والخرايب والشرقية وميفدون والماري وصفت البطيخ والمنصوري وياطر. وخلال ساعات الفجر استهدف العديد من القرى، بينها أماكن مأهولة في بلدتي زفتة والمروانية، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء وعدد من الجرحى. أما الطيران المسير فقد استهدف عصر يوم سيارة بالقرب من مركز للصليب الأحمر اللبناني في صور، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى، بينهم 3 عناصر من الصليب الأحمر اللبناني. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف المدفعي لا يزال مستمرا، وقد طاول مساء اليوم جبشيت وشوكين وعتشيت وميفدون وكفر رمان ونبطي الفوق والقطراني، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الغندورية وفرون وصريفة وشحور وياطر والمنصوري ووادي الحجير التي تعرضت أيضا لرشقات رشاشة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة بيت يحون وعينات ورشاف وفي الناقورة وأطراف طيري ويحمر شكيف بصليات صاروخية، كما أعلن عن استهداف آلية اتصالات وأربع آليات لوجستية لنقل الذخائر مع آلية هامر عند أطراف يحمر شكيف بمحلقات أبابيل الانقضاضية. كذلك استهدف مربد مدفعية مستحدث في بلدة العديسي بصليات صاروخية وتصدى لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي البقاع سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في منطقة البقاع الغربي. وفي السياق، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن الهجوم على بلدات شمال إسرائيل سيؤدي إلى هجوم على الضاحية الجنوبية، مؤكدا مواصلة الجيش الإسرائيلي العمل في لبنان ضد حزب الله. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش تلقى توجيها من القيادة السياسية باستمرار شن هجمات في لبنان. في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران ستمنع أي هجوم على لبنان من خلال التهديد بالهجوم وقطع المفاوضات تارة وتارة بالهجوم عمليا، لافتا إلى أن ما حدث في لبنان يؤكد أن المجالين الدبلوماسي والعسكري قادران على دفع عجلة تقدم لهزيمة الأعداء. وقال قاليباف إن انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان والحصار البحري الأمريكي هما سبب التوترات الأخيرة، كما أشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذاكرة تفاهم كانت متناقضة مع البنود المتفق عليها. في ملف التفاوض أكد رئيس الجمهورية الإمارات جوزيف عون في حديث إلى CNN استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية لأنه لا يملك خيارا آخر، قائلا كانت مفاوضات شاقة تمكن من خلالها من تحقيق خرق كبير، وإذ أوضح أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور، شدد على أنه يقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب. وفي رسالة إلى اللبنانيين قال الرئيس عون: أعلم أنكم مللتم وأنكم تؤمنون بهذا البلد وتستحقون العيش بأمان واستقرار وأمن، وهذا من واجبي وأنا ملتزم بذلك.
2: وكما قلت هذا صعب ولكن نحن ملتزمون وليس لدينا أي خيار آخر. ما قمنا به في اليومين الماضيين كانت مفاوضات صعبة، ووصلنا إلى وقف إطلاق نار، مع مقابل ذلك انسحاب حزب الله من الخط الجنوبي.

0: اطلاق المرحله الاولى لانهاء الحرب. نعم بالتحكم. هل هنالك وقف اطلاق نار؟
1: I'm working on it.
0: انا اعمل للوصول الى ذلك وذلك صعب للغايه. إن استراتيجيتي تقوم أساسا على إزالة ظهور الأسباب ومن خلال إنهاء حالة الصراع وتعزيز مؤسسات الدولة كي نستطيع الكلام بمنطق مع حزب الله وتقديم خيارات لهم بأن الدولة جاهزة لحماية البلد والجميع. فهم لبنانيون ولديكم الحق العيش بكرامة إنما تحت حماية الدولة اللبنانية. وفي حال لم يوافقوا على تسليم سلاحهم أو التفاوض مع الحكومة فيستحملون المسؤولية أمام شعبهم.
2: وبينما كان لبنان يترقب نتائج التصعيد الإقليمي وانعكاساتها على أمنه واستقراره، جال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على رؤساء الثلاثة مستعرضا نتائج جولات المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. ومن بعبدة أوضح عيسى بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن ما حصل بالأمس أي بضرب الضاحية رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا نتوسع المواجهة أكثر. وقال في المفاوضات وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها حيث انكسر الجليد وسنستمر في مساعدة لبنان للخروج من أزمته. ومن عين التين أوضح عيسى أنه وضع الرئيس نبيه بري في إطار ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن مؤكدا أن إسرائيل لن تستهدف الضحية إذا أوقف حزب الله هجماته.
3: حزب الله بيضرب إسرائيل رح تضرب، فأنتوا قلوا لحزب الله إنه ما يضرب إسرائيل بتوقف الضرب. نحن معنا خبر شو عم بيصير بالجنوب، وكل اللي بدنا إياه نحن إنه كل هالشي يوقف. لازم كل واحد يعرف شو لازم يعمل، ولازم تعرفوا إنه نحن عم نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناته إنه نحن بهمنا أمر لبنان وبهمنا إنه لبنان يرجع مستقل. بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر. كل شيء عم بيصير بواشنطن لصالح لبنان.
2: وفي السرايا الحكومية التقى عيسى الرئيس نواف سلام وجرى البحث في خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان كما التحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة في واشنطن. وليس بعيدا أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هدفها الأساسي خلق مساحة الحوار بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن حزب الله لا يزال عالقا أو عائقا أمام الاتفاق بين البلدين. ورأت الخارجية الأمريكية أنه على حزب الله يتوقف عن إطلاق النار تجاه إسرائيل، لافتة إلى أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان منفصلة عن المفاوضات مع إيران. في بعبدة سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية أجرها الرئيس جوزيف عون، فاستقبل السفير الفلسطيني محمد الأسعد مثمنا المواقف الفلسطينية الداعمة للبنان مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الملفات المشتركة. رئيس الجمهورية عرض تطورات الرهينة مع النائب فراس حمدان الذي رأى أن استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم لا تكون إلا عبر قيام دولة عادلة وقادرة وتفرض القانون على الجميع. عون التقى وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للأسكوا رانيا عبد المنعم المشاط التي أكدت أن وجود الأسكوا في بيروت يعكس عمق العلاقة مع لبنان.
4: وجود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الأسكوا في بيروت على مدار عقود يعكس عمق هذه العلاقة ويعد تعبيرا عن شراكة راسخة ويجسد الإيمان بالدور الذي يطلع به لبنان بوصفه منصة عربية منفتحة للفكر والحوار والعمل الإقليمي. وقد أعربت للسيد الرئيس أيضا عن التزام الأسكوا بمواصلة كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتقوية المؤسسات والمضي قدما في دعم الجهود الحالية لدفع بالمسارات التعافي والإصلاح والتنمية. وأكدت له أيضا استعدادنا لمواصلة تقديم الدعم الفني والمعرفي للدولة اللبنانية.
2: وفي السرايا الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، مشيرة إلى أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي تسبب بموجة نزوح جديدة. في حين بلغت مراكز الإيواء القدرة الاستيعابية القصوى، وزير الإعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع.
5: أشار دولة الرئيس إلى مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته، لاسيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح، كما عرض دولة الرئيس الاتصالات السياسية التي يجريها لبنان. بدوره كل وزير عرض حاجات وزارته، كما طلب دولة الرئيس من معالي وزير الدفاع الوطني

0: أعراض التطورات العسكرية، فعرض معالي الوزير الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية، توقف أيضا عن الاعتداءات على طاقم اليونيفيل وعناصره وأيضا الجيش اللبناني والقوى العسكرية.
1: تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة والشهادة الفنية بفروعها الأربعة للعام 2026. وطبعا اليوم عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا طارئا بحضور وزير الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع بغياب وزيرة التربية التي اعتذرت بداعي السفر لمقاربة الامتحانات الرسمية من الوجهة الأمنية وضمانة السلامة العامة للطلاب أثناء انتقالهم إلى مراكز الامتحانات. رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد أسف ألا ضمانات لسلامة الطلاب والأساتذة، مشددا على أن هذا الاستحقاق لا يمكن أن يجري ما لم تتأمن هذه الضمانات. وفي السياق، نفذ طلاب من ثانويات في طرابلس اعتصاما أمام المنطقة التربوية احتجاجا على قرارات وزارة التربية المتعلقة بالشهادة الرسمية والامتحانات، مطالبين بإنصافهم وحسم القرار بين إجراء الامتحانات أو تأجيلها أو تعديلها. إلى دمشق، حيث استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس نجيب ميقاتي في قصر الشعب. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية.

ختام نشرة أخبار لبنان اليوم تذكير بالعناوين. بين الأمس واليوم موجة التهدئة لم تنسحب إلى لبنان، حزام ناري وسلسلة استهدافات، الجنوب يمطر بالغارات، الرئيس عون لا أملك خيارا غير التفاوض ورسالة إلى هؤلاء. محملا بنتائج المفاوضات عيسى يجول على الرؤساء الثلاثة، لاجوجي التقى عون وسلام، الإصلاحات المالية أولوية. وبين التعنت وغياب الضمانات مصير الامتحانات الرسمية مهتز. ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

دواتي بتحلم.

0: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، إليكم العرض الأخير للأخبار. يتواصل تصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت سلسلة غارات مفرق معركة مجد الزون السماعي الدوير منطقة الحوش وكفر تبنيت، كما استهدفت غارة سيارة في مدينة سور، ما أدى في حصيلة أولية إلى سقوط ضحية وإصابة عدد من الجرحى. هذا وشن طيران الحربي الإسرائيلي غارة على سيارة بالقرب من مركز الصليب الأحمر في سور، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء على الأقل وخمسة جرحى، بينهم 3 من عناصر الصليب الأحمر وفق المعلومات الأولية. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف جرفة عسكرية إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر شقيف بصاروخ موجه وحقق إصابة مؤكدة. وفي البقاع سجل تحليق لطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض من منطقة البقاع الغربي. وفي السياق حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن الهجوم على بلدات شمال إسرائيل سيؤدي إلى هجوم على الضاحية الجنوبية، مؤكدا مواصلة الجيش الإسرائيلي العمل في لبنان ضد حزب الله. هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش تلقى توجيها من القيادة السياسية باستمرار شن الهجمات في لبنان. كما نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي القول إن أي عمليات في الضاحية الجنوبية لبيروت ستنفذ إذا سنحت فرصة عملاتية مناسبة، مؤكدا أنه لا توجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في حديث إلى CNN استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، لأنه لا يملك خيارا آخر، قائلا أحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع، ونعول عليه وعلى فريقه لإحداث خرق، وقد فعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين، وكانت مفاوضات شاقة تمكننا من خلالها من تحقيق خرق كبير، وهو وقف إطلاق النار في مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. وأشار الرئيس عون إلى أنه في الوقت الحالي العمل هو على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو غيره، لافتا إلى أنه فيما خص اتفاق السلام فلبنان جزء من المبادرة العربية التي تم طرحها العام 2002 وملتزم بها. وأوضح الرئيس عون أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور، وشدد على أنه يقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب، متابعا نحن موحدون من أجل إنهاء الحرب. وفي رسالة إلى اللبنانيين قال الرئيس عون أعلم أنكم مللتم وأنكم تؤمنون بهذا البلد وتستحقون العيش بأمان واستقرار وأمن، وتستحقون العيش في بلد خال من الحرب مزدهر وخال من الفساد، وهذا من واجبي وأنا ملتزم بذلك. بينما كان لبنان يترقب نتائج التصعيد الإقليمي وانعكاساته على أمنه واستقراره، جال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة مستعرضا نتائج جولات المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. ومن بعبدة أوضح عيسى بعد لقائه رئيس الجمهورية أن ما حصل بالأمس أي بضربة الضاحية هي رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. وقال في المفاوضات وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها حيث انكسر الجليد، وسنستمر في مساعدة لبنان للخروج من أزمته، مؤكدا أن رئيس ترامب يولي لبنان أهمية كبرى. ومن عينتين أوضح عيسى أنه وضع الرئيس نبيه بري في إطار ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن، مؤكدا أن إسرائيل لن تستهدف الضحية إذا أوقف حزب الله هجماته، و إذ شدد عيسى على أن كل ما يحصل في المفاوضات يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين. لفت إلى أنه بشأن قبول الحزب وقف إطلاق النار فالرئيس بري أعطاني الرد. عيسى التقى رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي وشدد التأكيد على ألا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية. اللقاء تناول البحث في خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان. ليس بعيدا أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هدفها الأساسي خلق مساحة للحوار بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن حزب الله لا يزال عالقا أمام الاتفاق بين البلدين. وأعلنت الوزارة التزامها بتعزيز قدرات الحكومة اللبنانية، مشددة على أن الحكومة وحدها هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني. ورأت الخارجية الأمريكية أنه على حزب الله أن يتوقف عن إطلاق النار تجاه إسرائيل، لافتة إلى أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان منفصلة عن المفاوضات مع إيران. رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى، لافتا إلى أنهما حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل وهو أمر غير مقبول. وأعلن نتنياهو إحباط تهديد تمثل في محاولات تسلل وشن هجمات في لبنان. في الغضون أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تعتقد أن وقف النار مع إيران هش ومتوقف على تطورات في لبنان. في المقابل أكد المستشار العسكري المرشد الإيراني أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل لبنان، مضيفا أن إيران لن تتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات. تربويا، عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا طارئا بحضور وزير الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع وبغياب وزيرة التربية التي اعتذرت بداعي السفر لمقاربة الامتحانات الرسمية من الوجهات الأمنية وضمان السلامة العامة للطلاب أثناء انتقالهم إلى مراكز الامتحانات. رئيس اللجنة التربية النيابية النائب حسن مراد أسف ألا ضمانات لسلامة الطلاب والأساتذة، مشددا على أن هذا استحقاق لا يمكن أن يجري ما لم تتأمن هذه الضمانات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نجح في تخفيف الضربة الإسرائيلية على إيران، مشيرا إلى أن دولا إقليمية طلبت منه الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لخفض التصعيد. أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبا في إلى أن تصريحات ترامب بشأن مذاكرة التفاهم خالفت بنودا تم الاتفاق عليها. من ناحية ثانية، أعلن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني أنه سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر. ختام العرض الأخير للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

تحياتي من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم. بنلفتكن إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. بنتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.